0: الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هذه الأمة وشرطا لخيريتها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قام كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختفت المنكرات الظاهرة من المجتمع. وعلى الوالدين تنشئة الأبناء وتعويدهم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريبهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، أن يكون لهم دور حتى في الأسرة في البيت. وينبغي توفير بيئة إيمانية سليمة من المنكرات، فينشأ الأبناء في بيئة حب الخير وتأمر به وتبغض المنكر والشر وتنهى عنه. ومما يعين على تربية الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد بدائل إيجابية كالرفقة الصالحة وحلقات تعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والذكر والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى نشر العلم والابتكار والدعوة إلى الله تعالى. وينبغي التدرج في تعليم الأبناء كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ذلك تحت نظر والديهم لتدريبهم على القيام بهذا الواجب الشرعي وتعليمهم الرفق والحكمة وانتقاء العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى الداعي والأمر بالمعروف أن يكون هاديا محببا إلى الناس يدعوهم باللين والشفقة والرحمة والتودد. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن الغلظة في القول والشماتة والسخرية تجعل الناس ينفرون، فلا بد من اللين والتودد في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يحب الناس الداعي ويستجيبوا لدعوته. ومن ثمرات تعويد الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتساب خبرات حياتية وإشغالهم بأمور تعود عليهم بالنفع. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وكذلك تعويدهم على حمل مسؤولية الدين وغرس الثقة والعزة في نفوسهم، فيواجهون الناس ويرشدونهم ويعلمونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وعلينا تعليم الأبناء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وعلامة على الإيمان ومن أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خير الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قبول الأعمال ورفعها إلى الله، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن مكفرات الخطايا، ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وفيه أمان من لعنة الله وسخطه ومقته، ومن الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة، وفيه أمان من مشاركة العاصين في وزر المعصية. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعزاز للدين وحراسة له ولأهله. وعلينا أن نقرأ لأبنائنا في حلقة التعليم اليومية في البيت أحاديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومما ورد أيضا من أحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. فإهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رد الدعاء وتأخر النصر. ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن أرشد الناس ودعاهم إلى الله ودلهم على الخير كان له مثل أجر من تبعه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان عمره قصير، أعمار أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يتجاوز، وأعمال الإنسان قليلة، لكنه حينما يدل الناس على الخير والعمل الصالح فيعملون به فإنه يأتيه من الأجور ما لا يطيقه ولا يخطر على باله، فتكثر أجوره وحسناته ولا ينقطع أجره بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ومما يوصى به الأبناء أثناء قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. لذلك كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فقد تسمع كلمة غير طيبة أو ترسل رسالة عبر التطبيقات الإلكترونية فيأتيك الرد غير مناسب فتضجر وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، اصبر، عليك أن تصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر. فقد يتعرض الداعي والأمر بالمعروف إلى السخرية أو الاستهزاء أو الكلام الجارح، فيصبر لله تعالى محتسبا في ذلك الأجر عند الله، متذكرا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف حينما سلطوا عليه السفهاء والغلمان يرشقونه بالحجارة، وحينما وضع على رقبته سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة. كما ينبغي حث الأبناء على طلب العلم وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم، فيحثونهم على أداء الصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار وحفظ الأوقات في طاعة الله وتجنب ما يسخط الله عز وجل، وحث البنات على الحشمة والحياء. فالصغار ولو كانوا صغار يستطيعوا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أقرانهم في المدرسة، في المسجد، في البيت، في تجمعاتهم، ينصحون بعضهم بعض. فحينما يتربى الأبناء على الشعور بمسؤولية الدين، بأن هذا الدين مسؤوليتهم، ويقومون بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظلون طول حياتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولهم أجر من تبعهم، ولمن دلهم على هذا الخير ولمن رباهم على هذا الخير له أجر مثلهم. فهنيئا للوالدين، هنيئا للمعلمين، هنيئا للدعاة، هنيئا لمن يعلمون الأبناء وينشئونهم على هذا الواجب. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمسك بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعليمها لأبنائنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ

إني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم

آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون.

خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وحق عليهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: عندما يرجع المرء إلى التراث الكبير لعمان والعمانيين، يجد أن أغلب الباحثين والرحالة والمستشرقين من الغرب والأجانب وغيرهم الذين كتبوا عن عمان والعمانيين تطرقوا إلى مسألة الانفتاح على الآخر عند العمانيين، وكيف أنهم تفاعلوا وتواصلوا مع شعوب وأمم كثيرة في الجانب الاقتصادي والمعرفي والإنساني بصورة تبعث على الاهتمام والمراجعة في مضامين هذا الانفتاح والتواصل مع الآخر وإقامة علاقة معه. كما أن أولئك الرحالة الأجانب تناولوا عمان من زوايا نظر مختلفة تراوحت بين مناخها وطبيعة الأرض وأحوال الناس وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم والإثنيات الموجودة في عمان وأنواع التجارة وأصناف اللباس وغيرها من المظاهر التي شاهدوها خلال تجوالهم في مناطق عمان الساحلية أو الداخلية. وقد كان لهؤلاء الرحالة منطلقات متنوعة ومشارب مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة، فمنهم الموظف عند حكومة بلدانهم، ومنهم من يعمل عند الحكومة العمانية، ومنهم العالم الباحث، ومنهم الرحالة الحالم، ومنهم من جاء ليحقق اكتشافا علميا بعبور الربع الخالي كبرترام توماس، ومنهم من جاء ليكتشف نفسه كما قال الباحث ويلفورد ثيسجر. ويعتبر جيمس ريموند ويلستيد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفاً لرحلاتهم، وله عدة أعمال نشرها عن رحلاته، الأول بعنوان سرد لرحلة في عمان الداخل عام 1835 للميلاد، والثاني رحلات في الجزيرة العربية عام 1837 للميلاد، والعمل الثالث رحلات في مدينة الخلفاء 1837 للميلاد. ويعتبر المستشرقون بأن ويلستيد هو أول أوروبي يسافر إلى ربوع الداخل، وكان سببا في معرفة الأوروبيين بعمان أكثر، وأن رسمه لتضاريس السلطنة وحدودها تعتبر أول خريطة يعتد بها الرحالة والمستشرقون في العصر الحديث. في هذه الحلقة نتعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب، خاصة موانئ أسور ومسقط، ومشاهداتهم في تلك الموانئ وأنواع السفن وأعدادها وحركتها، حيث نلتقي مع الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الذي قال في هذا الصدد:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زار العديد من الرحالة جانب سواحل عمان وداخليتها، فكان غالب التركيز في البداية على السواحل العمانية وبينها الموانئ، فقد اتخذوا عدة وجهات اتجهوا بها إلى شمال عمان أو جنوبها أو وسطها في الموانئ المطلة على بحر عمان أو بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي. فنجد أن المسارات تعددت من حيث وجهات هؤلاء الرحالة الذين زاروا عمان في تلك الفترة، وكذلك جنسياتهم والأهداف التي انطلق منها هؤلاء الرحالة. فقد اتجهوا إلى دراسة الموانئ العمانية من حيث الجغرافيا، أي موقع هذا الميناء بالنسبة لعمان وأهميته بالنسبة لموانئ الخليج العربي أو المحيط الهندي إذا ما قارنوها بالعديد من الموانئ التي كانت في المنطقة آنذاك. بداية رحلاتهم كانت مبكرة منذ القرن 16 والسابع عشر والثامن عشر، التي كان التركيز فيها غالبا على المناطق الساحلية من عمان دون الولوج إلى داخلية عمان. بعد ذلك أتت هذه المرحلة من الاستكشافات الأجنبية باتجاه جبال القراء أو حتى الربع الخالي. طبيعي بأن هؤلاء الرحالة سجلوا بعض انطباعاتهم على الموانئ العمانية من حيث حجم التداول التجاري أو التبادل التجاري هذه الموانئ، هم السلع كذلك التي تناولها أو تناولتها أقلام هؤلاء الرحالة. فنجد أن كامبر لما زار مسقط في عام 1688 وجد أن هناك صعوبة للاستدعاء على ميناء مسقط وهو قادم من المحيط الهندي، ووصف كل ما رآه في تلك الرحلة. أما أوبنهايم فعندما أكد كلام كامبر بأن الوصول إلى ميناء مسقط كان من الصعوبة نظرا لجغرافية مسقط، ولكن وهو يقترب من ميناء مسقط كان يرى ما يطل عليها من قبل القرى التي كانت بعيدة منها أو قريبة والتي حاول الاستدلال منها. سين زونزو كذلك وصف، وهو الرحالة الإيطالي، وصف ميناء مسقط والموانئ العمانية، وقد سجل كذلك أوبنهايم بعض المشاهدات الخاصة بميناء مسقط، إذ يقول يتناقص عمق المياه تدريجيا بعد تجاوز الطرف الجنوبي فترسو البواخر على بضع مئات الأمتار من المدينة، أي أن الساحل كان المدخل الميناء كان ضحل ومدخل مدينة ضيق تحف به من جانبيه صخور داكنة تقوم عليها أبراج حراسة وقلاع، ولذلك يفاجأ المرء بمشهد المساحة الكبيرة للميناء، ويرى كذلك نشاط أو مدى نشاط هذا الميناء من ناحية التبادل التجاري، ويصف المنظر الذي يأتي بعد هذا الميناء والمباني الضخمة للمدينة التي ينتصب وراها جبل عار أسود تكلله مجموعة من الأبراج الأخرى، وهذه الأبراج كما تعلمون بأنها هي أبراج حماية لمدينة مسقط. طبعا ويلستيد كذلك زار المنطقة وشاهد ميناء مسقط على سبيل المثال، واتفق مع من وصفوه أسبقا منه وهم أوبنهايم أو الناس أو الرحالة الذين زاروا مسقط في تلك الفترة. بالنسبة لأوبنهايم كذلك يؤكد ميزة لميناء مسقط وهي درجة الأمان التي يتمتع بها من الناحية الجغرافية، فيذكر وفي مسقط حتى الأساطير الكبيرة تجد مستقرا آمنا من جميع الأعاصير، وهذا دليل على أن مسقط أو ميناء مسقط كان آمنا للسفن الكبيرة ومهيئ لرسو هذه السفن. كذلك نجد لوخ الذي زار مسقط في بداية القرن التاسع عشر يصف نفس الجغرافيا التي عندها مدخل الميناء، ويذكر نفس ما وصفه أوبنهايم. وفي الغالب دائما ما يعتمد هؤلاء الرحالة على الذين زاروهم أو زاروا المنطقة سابقا ويستعينوا بكل وجهات نظرهم للاستدلال على المنطقة أو الميناء أو حتى جغرافية المكان. يذكر فنزونزو كذلك ميناء مسقط هو دائري الشكل ويتألف من جزء جزيرة قطرها ميل بحري، أي إن هذا الميناء كان ضيق من حيث الامتداد أو الاتساع، المدينة تقع دائما خلف هذا الميناء. ما أشار إليه فنزونزو حين زيارته لمسقط وجدنا فيه من الوصف الذي يليق بميناء مسقط، وهو بأنه وجد أن هذا الميناء هو ليس مثله أو ليس كمثله على خليج فارس ميناء، وهذا الميناء كانت له هدف استراتيجي ويتزويد السفن بحاجاتها من الماء والغذاء. هذان الأمران هم من الضرورة بمكان لتزود السفن لانطلاقها عبر رحلات المحيط الهندي. هيكليس الذي وصف جغرافية ميناء مسقط كذلك، احنا نتكلم فقط عن الجانب الجغرافي لميناء مسقط، وباقي الموانئ العمانية حسب ما جاء من وصف من خلال وجهات نظر الأجانب الذين زاروا المنطقة، فيذكر بأن مدينة مسقط تقع على حافة منحنى صغير، والميناء الطبيعي الصغير الرائع تشكله من جهة الغرب جزيرة طويلة تاركة فقط قناة صغيرة بينها وبين البحر الرئيسي، ومن جهة الغرب ترسبات فخرية طويلة ممتدة، ولا جانب أرض تحاط بمسقط جبال بركانية قرداء ومكشوفة وماتت تلك التي في عدن، لأن هؤلاء الناس كانوا أو هؤلاء الرحالة كانوا على زيارات مع مواني أخرى، سواء كانت في أوروبا أو شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي. بيربي أجمل ما جاء به الرحالة الذين ذكروا عن ميناء مسقط، فقال بأن ميناء مسقط هو أفضل ميناء طبيعي في منطقة الخليج العربي، ويشبهه إلى حد كبير خلقان اسكندنافيا، ويرى بأن مطرح تعتبر أهم مركز تجاري في عمان آنذاك، لأن مسقط أو ميناء مطرح هو الذي ورث مجد ميناء مسقط تجاريا. أما ميناء مسقط فكان يمثل الوجهة الإدارية للدولة، لأن مسقط تعتبر عاصمة عمان منذ عهد السلطان أو السيد سلطان بن أحمد. هذا ما جاء على بعض ألسنة الرحالة الأجانب عن عن عن المواني العمانية وبخاصة مسقط. طبيعي مسقط أو مطرح أو ميناء مطرح هذا كان له أهمية في وجهة نظر الرحالة الأجانب موازياً لميناء مسقط، ولكن يتميز ميناء مسقط بالجانب التجاري، ووصفه لوخ بأن مطرح ميناء غني وعامر. هذه الأوصاف كلها كانت لميناءين مهمين في عمان، وهما ميناء مسقط وميناء مطرح. توجهت أنظار الرحالة الأجانب إلى مواني أخرى غير ميناء مسقط وميناء مطرح، فنجد بأن ميناء صور كانت له أهمية قديمة ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، وتمثل حلقة وصل ما بين بحر العرب والخليج الهندي وسواحل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي التي كانت تجلب بعض السلع والبضائع من الهند، ومن ثم ترسو سفنها على ميناء صور. فيذكر ويلستيد إن ميناء صور هو ميناء جيد جدا، وتعمل فيه حوالي 300 سفينة من نوع البغلة ومن أحجام مختلفة، وتعمل هذه السفن بنقل البضائع بين سواحل الهند ومواليها وسواحل الخليج العربي وبحر العرب. والرقم الذي أشار إليه في إحصائية العدد السفن من الطبيعي يؤكد لنا بأن ميناء صور كان أهمية وكان له دور كبير في مسألة التجارة أو مرحلة أو نشاط التجاري في عمان آنذاك. إكليس كذلك ذكر عن صور بأن ميناء صور هو الآن من المواني النشطة والفاعلة في عمان، وينتج دخلا لا يقل كثيرا من عن ميناء مسقط. طبعا هذه المواني كانت لها دور في رفض ميزانية الدولة، وهذا يتم عن طريق الرسوم التي كانت تؤخذ عن السفن التي كانت تبحر من الميناء وإليه. مايل زار صور وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن خور متعرج يمتد إلى مسافة محدودة يحيط بالبلدة في شكل نصف دائرة، وعمقه يكفي إلى رسوب السفن الكبيرة، وهذه ميزة في ميناء صور. وهذه السفن الكبيرة مثل البغلة التي يمكن بناؤها وتشيونها في فصل الرياح الموسمي الشتوي، وهذا كان معروف ومتعارف عليه، وربابنة البحر العمانيين كانوا مجيدين ومتميزين وجديرين في مسألة معرفة مواقيت الرياح الموسمية ورحلات التجارة.
1: العمانيون والبحر.

0: إن أقدم وصف مكتوب لشواطئ عمان وموانئها نجده في القرون الأولى، وذلك في بريبلوس البحر الأوتيري أو الطواف حول البحر الإريتري، وهو كتاب أو كتيب في 28 صفحة يصف ما عرفه اليونانيون والرومانيون من شواطئ المحيط الهندي وموانئه وشعوب هذه الشواطئ وتجارتها، ونتيجة للتواصل الحضاري العماني خاصة البحري خلال فترات التاريخ المختلفة، فقد زار العديد من المدن العمانية الكثير من الباحثين والرحالة العرب والمستشرقين، ودونوا الكثير من مشاهداتهم ووصفهم لعمان وخاصة موانئها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الآثار القديمة التي أثر عليها في مجان في شتى مواقع عمان، وطبعا وصلنا إلى الحديث عن بعض الآثار التي أثر عليها في الألف الرابع والثالث والثاني قبل الميلاد، وبدأنا طبعا بالحديث عن الآثار ما قبل ذلك منذ الألفية الثامنة قبل الميلاد، وكانت معظم الآثار في البداية من الحجر الصابوني أو من الأصداف، ثم طبعا عثر على عقود من اللؤلؤ تعود للألف الرابع قبل الميلاد، أيضا بدأ يظهر الفخار في مجان منذ الألف الرابع أيضا قبل الميلاد، وأيضا عثر على تواصل حضاري بين مجان وبين الحضارات الأخرى القريبة مثل حضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. إناء من الفخار أصله من بلاد فارس، وبه قار من بلاد وادي من بلاد الرافدين، ويعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط. نواصل حديثنا أحبة الكرام عن المعثورات الأخرى. عثر أيضا على مجموعة أختام تعود للألف الثالث قبل الميلاد في رأس الجنز بولاية صور، وهذه طبعا الأختام عددها كبير جدا قد يصل إلى 20 من الأختام، وهذه الأختام التي عثر عليها منها نوعين، أختام مستوردة جاءت من وادي السند وغيره، وحتى من وادي من بلاد الرافدين، وأختام أخرى ختمين بالذات عثر عليهم صناعة مجانية، وهذه الختمين يحتوون على حروف تعود إلى 2200 قبل الميلاد. هذه الأحرف هي أحرف الأبجدية العربية القديمة، وتشبه طبعا خطوط المسند اللي في اليمن، ولكن هذه الأحرف لها 2200 قبل الميلاد، وتعد أقدم أختام لأحرف أبجدية عربية وأقدم أبجدية عربية حتى الآن تكتشف في المنطقة على الإطلاق. أيضا من ضمن يعني المعثورات الأخرى التي عثر عليها في مجان قطع من القار. قطع من القار هذه طبعا وصلت أعدادها إلى أكثر من 300 قطعة من القار. هذه القطع من القار أيضا فيها مطبوعات من الحبال ومن الخشب، ومكنت يعني طبعا عثر عليها في رأس الجنز بولاية صور، وتعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد أو إلى 2000 قبل الميلاد. هذه المعثورات هي مكنت من التعرف على سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد بكل تفاصيلها، حجم السفينة، طول السفينة، نوع الشراع، كل التفاصيل، طريقة صنع السفينة، الأخشاب أو من القصب وغيرها من التفاصيل الدقيقة جدا، ومكن العلماء من تخيل سفينة مجان، وهي طبعا هذه المعثورات تعتبر من أكبر المعثورات من حيث العدد مقارنة في منطقة شبه الجزيرة العربية. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها كسر من فخار الهارابة، يعني حضارة هي الهارابة اللي هي موجودة قريبة من حضارة وادي السند في الهند، وقد تكون أيضا أقرب إلى باكستان. عثر على فخار الهارابة في رأس الجنز بولاية صور يعود للألف الثالث قبل الميلاد، وأيضا عثر على إناء من الحجر الصابوني في رأس الجنز يعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها قلادة من خرز العقيق مستوردة من الهند، وجدت في سمد الشأن في المضيبي وتعود إلى 300 قبل الميلاد، وأيضا عثر على يعني كسر من الفخار الهارابة الملون من نوع آخر من فخار الهارابة، عثر عليه يعود في رأس الجنز بصور يعود إلى 1000 قبل الميلاد. وأيضا من ضمن المعثورات المهمة جدا اللي هي مبخرة تعود إلى 2200 إلى 2100 قبل الميلاد، وهذه المبخرة عثر عليها في رأس الجنز، ووجد في هذه المبخرة اللبان، وهذا اللبان يعتبر يعني اللبان والمبخرة تعتبر من أقدم يعني مبخرة عثر عليها في منطقة شبه الجزيرة العربية، وتعد أكبر أول دليل على وجود التواصل الحضاري بين الجنوب وبين الشمال، جنوب مجان وشمال مجان، وبين مجان والحضارات الأخرى، لأن طبعا رأس الجنز ورأس الحد تعتبر ميناء أقليمي يصل بين مجان ووادي السند، ويصل بين مجان وبلاد فارس، ويصل بين مجان ووادي أو بلاد الرافدين، ومن خلال بلاد الرافدين تنقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيرها لتصل العالم القديم أجمع من خلال سفن مجان التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الحد ورأس الجنز إلى كوجرات أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. من ضمن المعثورات المهمة أيضا مشط من العاج مستورد من الهند، مشط من العاج مستورد من الهند يعود إلى 1000 قبل الميلاد، يعني كانوا المجانيين، طبعا هذا يدل على الرفاه اللي كانوا يعيش المجانيين، ويدل على الغنى، ويدل على طبعا التوسع في مجالات الزينة، فطبعا النساء يستخدمن مشط من العاج منذ 1000 قبل الميلاد، يعني مشط فاخر جدا يستخدم في مجان ويستورد من وادي السند ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، أثر عليه في رأس الجنز بولاية صور. بالنسبة للثقالات اللي هي طبعا يعني اللي تستخدم في الشباك، أثر عليها من فترات طويلة، يعني منذ 1004 1005 1006 قبل الميلاد، ومنها ثقالات للشباك لتثبيت الشباك في رأس الجنز تعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا عثر على رأس أو على فأس برونزي يعود إلى 1000 قبل الميلاد في رأس الجنز بصور. خواتم صدفية، طبعا الخواتم الصدفية طبعا الأصداف بدأ الإنسان يستخدمها منذ 1600 والخامسة والرابعة وحتى الثالثة أو حتى بعد ذلك، وعثر على خواتم صدفية أيضا اللي هي طبعا هذه الأنواع من المعثورات اللي موجودة في مقتنيات وزارة التراث والسياحة، من بينها خواتم صدفية عثر عليها في رأس الجنز بصور تعود إلى 1000 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات المهمة التي نختم بها لقاء اليوم هي حجر السماقي، أنواع من الحجر الزينة جميل جدا، وشكله أيضا يعني فيه يعني إبداع، عثر عليه في رأس الجنز. حجر السماقي هذا يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، يعني 5000 من الآن كان هناك تواصل حضاري بين مجان وحضارة وادي النيل، وعثر على دليل على هذا التواصل وهو حجر السماقي اللي يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية، عثر عليه برأس الجنز في ولاية صور. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن استعراض المعثورات القديمة واللقاء في مجان. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعراضة.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن قلاقس الإسكندري. سنعتمد في التعريف به على دراسة قيمة بعنوان ابن قلاقس حياته وشعره للدكتورة سهام عبد الوهاب الفريح، نشرتها في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت سنة 1980. تقول عن: يحدث كثيرا أن تتداخل الأحكام وتختلط بين الشاعر كذات فردية لها موهبتها الخاصة والعصر كذات اعتبارية تتكون من معطيات شتى، قد تتوافق مع هذا الشاعر الفرد وقد تتناقض أو تختلف، وابن قلاقس واحد من هؤلاء الذين يمكن أن نقول إنهم يختلفون عن الحكم العام الشائع عن عصره، فقد عاش إبان القرن السادس الهجري وعمره الإبداعي الذي لم يجاوز 12 عاما استطاع أن يملأ ديوانا ضخما قد لا ينافسه حول الشعراء في تاريخ الأدب العربي قبل عصره، ولكنه في تنوع أغراضه وقوة ديباجته لا يتأخر عنهم كثيرا، ويظل على أي حال بمثابة نغم متميز في عصره الذي يوسم عادة بأنه عصر ضعف وانحطاط في الأدب، أو أنه كان البداية لذلك. كانت ولادة ابن قلاقس بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء الرابع من ربيع الآخر سنة 32 و500 هجرية، ونشأ بها حتى بلغ الشباب وأخذ العلم عن شيوخها وعلمائها، فاتصل بالحافظ السلفي وانتفع بصحبته ومدحه بكثير من شعره، وكان الحافظ كثيرا ما يثني عليه، وأخذ الأدب من كبار المتأدبين بالثغر، ويثبت ديوانه أنه اتصل بالقاضي الفاضل ومدحه في بعض القصائد، وكذلك اتصل بالقاضي الرشيد بن الزبير الشاعر العالم وبعث إليه بشعر نظمه فيه عند وجوده بالإسكندرية. بدأ ابن قلاقس ينظم الشعر وهو في العقد الثالث من عمره، وقد اتصل الشاعر منذ صباه المبكر أيضا برجالات مصر من أمراء ووزراء، ولم يصلنا شيء من شعره يدل على اتصاله بالخلفاء الفاطميين ما عدا مقطوعة من 5 أبيات. واتصل الشاعر بالكثير غير الخلفاء من الوزراء والأمراء والقواد ومدحهم في كثير من شعره، وكان ابن قلاقس كثير الأسفار يعشق البحر وركوبه، وقد ترددت رحلاته بين صقلية واليمن، وقد ورد في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان إشارة تقول بأنه ترك الإسكندرية إلى اليمن ثم إلى صقلية نتيجة الاضطراب الذي خلفه حكم صلاح الدين. نقرأ لابن قلاقس هذه المختارات من موشحاته. قال ابن قلاقس الإسكندري: جفن قريح وفؤاد مطار، يصلى بنار يطير للامح منه شرار، بمهجتي ظبي كثير الصدود، فر لحيني من جنان الخلود، قد فاق بالحسن بدور السعود، وصاد باللحظ قلوب الأسود.

0: وزين الخد لآسي العذار في جل نار، فاجتمع الليل به والنهار. يا بأبي ذاك الغزال الربيب، إذا بدا هز عطفا رطيب بثغره العذب الشهي الشنيب، مرشقا صبا معنا كئيب، لفديه من ثغر لماه عقار. خلع العذار في رشفه، لم يبق عندي وقار. أيها اللائم كم ذا الملام، في من فؤادي فيه رهن الغرام، ومن به جسمي حليف السقام، فقد جفى جفني لذيذ المنام. فأسبل الطرف دموعا غزار لها انحدار، تكاد أن تخجل فيض البحار. لم أنس ما عاينت لما خطر على غصن بديع الثمر، هتكت في حبي له الاستتار، فلا اصطبار في حبه يا قوم ما لي قرار. تفديه روحي من رشا جاد لي، أذكى لهيبا في جوى الناحل، لما رنا بلحظه القاتل شدوت يا مولاي ما آن لي. إلى متى يا ظبي هذا النفار، جد بالمزار واعلم بأن الوصل ما فيه عار. وقال ابن قلاقس أيضا: إلى الملاح والروض والخمر فوضت أمري، أهوى اندفاع كؤوس صهباء على استماع، غنى وغناء عند اجتماع، زهر وزهراء وللشعاع نار على الماء، وللرياح في مذهب النهر دروع تبري، حل العقد وجار ما جار، ظبي حقد في الخصر زنارا، وقد في كأسها نارا، قلت وقد ناول أقمارا. قام الصباح بالشمس في البدر، ما بين زهري أي انتهاض لذلك العهد، والحسن قاض علي بالوجد، زهر الرياض رأيت في الخد، شق البياض عن أحمر الورد، فانظر أقاح لآلئ الثغر وارتع بسكري. كانت تلك مختارات من موشحات ابن قلاقس الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان،

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. إيران تعلن تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية عليها. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته على الضفة الغربية. وزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. هيئة الخدمات المالية تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار. منتدى الأعمال العمانية التنزاني يبحث في مسقط استكشاف الفرص السياحية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. بدء برنامج الانضباط العسكري بمشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لأهل الخير والعطاء، صباح التوفيق والسداد لكم يا من تبنون عمان الغالية، وصباح عمان مهد الأصالة ومطلع الأمجاد. في مهد التاريخ تقف شامخة كالقلاع الرواسي، وتلتحف سحر الماضي، وتمد يد البناء لغد باهر. هنا حيث تتعانق العراقة مع الحداثة في سيمفونية فريدة تحكي قصة معمار إنساني أصيل.

0: الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: هذا النماء المشهود والازدهار المعهود الذي تعمر به عمان اليوم قائم على ركائز الحكم الرشيد وتحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، أيده الله وسدد خطاه بحكمته النافذة ورؤيته السديدة، يقود جلالته هذا الوطن نحو رحاب المجد وعلياء الرفعة، مرسيا قواعد النهضة المتجددة، ومعززا مكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية، وملهما للإنسان العماني ليظل محور التنمية وغايتها الأسمى.
0: إنما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي.

نبني عمان وتفتح عمان اليوم نوافذ الغد على أفق رحيب، حيث تشرق شمس رؤية عمان لتضيء دروب الطموح بطاقات شمسية وهيدروجين أخضر يلتمع في جبين المستقبل.

ماضونا على العهد لتسمع مان المستقبل بعقول شبابها المعرفية الواعية وثروة رقمية تقود خطاها نحو مدن ذكية تختصر الزمان في فجر يعد بتمكين السواعد الوطنية لتبقى عمان دائما وأبدا حكاية مجد صاغها الإنسان وتوجها الزمان.

عمان الغالية تستحق من الكثير. مستمعينا نرحب بكم ونحييكم في هذا المشوار الصباحي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي. هذه المساحة لكم مستمعينا من الآن إلى تمام التاسعة. نأخذكم في مشوار صباحي ونطوف بكم في تنوع بمحطات عديدة، أملين أن نغرس لكم الفائدة حول كل ما نطرحه اليوم في صباح الخير يا بلادي. إذا كنت تبحث عن التنوع فدعنا نأخذك معنا وننطلق بك من الآن إلى تمام التاسعة بمحطات عديدة، أخبار محلية ننقلك للعالم، وما بين خبر وآخر نحاول أن نمنحك معلومات مختلفة صحية رياضية ومتنوعة، برجائنا أن نكون الرفقة الطيبة لك مستمعنا العزيز. إذن ها هو صباح يوم الاثنين، ونرجو أن يكون صباحاً مكللاً بالعطاء بالتوفيق. 12 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق له 27 من يوليو لعام 2026. 724-24-10 شاركونا صباحاتكم مستمعينا، وأيضاً شاركونا تفاصيل يومكم إلى جانب مجموعة من الموضوعات التي سنطرحها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. آملين أن نكون دائما وأبدا الرفقة الطيبة لكم، وآملين أيضا أن تبدو لنا هكذا آرائكم المختلفة حول كل تلك المواضيع. إذن تقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحية عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يسلم عليكم ويحييكم معنا، وهذه تحياته جمال بن محمد الشعيلي.

أطيب التحايا نرسلها لكم مستمعينا وأجمل الأمنيات نرجوها لكم في هذه الصباحات. نرجو لكم صباح مكلل بالخير بالتوفيق وبالنجاح. إن شاء الله هكذا أيضا نهاية اليوم تكسبون فيه كل ما رجوتموه منذ بداية هذا الصباح. شربتوا قهوتكم ولا تنتظروا كذا يتقدم الوقت شوي بعدها تنطلقوا في شرب القهوة في شرب الشاي؟ نرجو لكم إن شاء الله تعالى هكذا هن وعافى يعني. وأيضا نرجو تستمتعوا معنا وتشاركونا عبر 72-44-20-10 صباحاتكم، كيف تبدأوا صباحاتكم في العادة. سليمان العاصمي صباح الخير، يرسل لنا هكذا كلمات صباحية، شكرا جزيلا لك. وأيضا هذه رسالة من عبد الله الهنائي يقول: قد تفتقد أشياء جميلة وتقول لا تعوض، وقد تتفاجأ بأشياء أجمل تنسيك ما ظننت أنه لا يعوض. شكرا لك يا عبد الله، فعلا أحيانا سبحان الله بعض الأمور عندما تنتهي تكون هي الخير لما هو آت. شكرا أيضا لخالد بن سليمان العاصمي، صباح الخير عليك، شكرا على هذه الرسالة الصباحية. ومن ولاية صحم نبيل المطلعي يصبح علينا يقول: لا إنجازات من دون تضحيات، إذا لم تحدد أهدافا لنفسك فإنك تعمل لتحقيق أهداف الآخرين، توقع خيرا مهما كثر البلاء ستصل لما تريد إذا صبرت. جميل جميل فعلا، أحيانا الإنسان بحاجة أنه يصبر، بحاجة أنه يعني هكذا تأتي طاقة الصبر منذ بداية الصباح، وخاصة الأشخاص اللي يجدوا صعوبة في الاستيقاظ باكرا. وسبحان الله دايما يعني الفارق يكمن في اللحظة اللي تقوم فيها من النوم واللحظة اللي تقوم خلاص منها من بيت، تخرج منها من بيتك متجه للدوام، تدرك أنه لا الموضوع سهل، أنا أقدر أني أروح الدوام وأقدر أبدأ صباحي من وقت. وفعلا الخير يبدأ إن شاء الله تعالى في بداية الصباح، وعسى الله تعالى أن يسوق لكم الأرزاق. أيضا رسالة من خميس السرحاني يقول: صباح القلوب الطيبة، بكلمة نرتقي وبكلمة نمسح دمعة، بكلمة نرسم ابتسامة وبكلمة نصنع أمل. ليس كل شيء عظيم يترك أثرا، فالبساطة تصنع ذلك وأكثر، كن بسيطا تكون الحياة أجمل. شكرا لكل هذه الرسائل الصباحية التي تصلنا عبر 72-44-20-10. اليوم أيضا مستمعينا هناك مجموعة من المحطات المختلفة التي هكذا نطلعكم عليها في هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي. وأيضا موضوع حلقتنا لنناقش فيه أحد الأشياء التي نتعايش معها في يومنا

هذا وما نطلق عليه بالاستهلاك التفاخري. ربما هذا المصطلح مر في أذهاننا بشكل كبير جدا، أصبحنا نستمع إليه ونسمعه، قد يتداول أيضا من قبل بعض الأشخاص. ولكن اليوم هل أصبحنا ننفق أكثر من حاجتنا تحقيقا لرغبة معينة، أو لأني شفت فلان اشترى الشيء الفلاني؟ مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي أيضا علينا؟ يعني لاحظ اليوم، يعني صحيح أنه وسائل التواصل الاجتماعي قربت لنا العالم، ولكن ما يتم نشره اليوم من قبل بعض الأشخاص حول علامات تجارية، إنه اليوم اللي ما يمتلك هذه العلامة هو شخص متأخر، كمية الأغراض اللي يمتلكها كل واحد منهم، سواء كان نتحدث عن العنصرين، عن الرجال والنساء أيضا، نلاحظ أن اليوم هناك صار في بذخ في بعض الأحيان، وأصبح هذا التأثير ينتقل لربما إلينا، وأيضا لربما إلى بعض الأشخاص من حولنا بدون ما ندرك. بالتالي كيف اليوم من الممكن فعليا أن نقوم يعني بعمل توازن في هذا الموضوع حول ما يخص الاستهلاك التفاخري؟ إذن مستمعينا، يعني نرجو لكم كل خير، ونرجو أن يبدأ صباحكم بالتوفيق والسداد بإذن الله تعالى. ورد هناك خبر أيضا حيث تتعامل شرطة عمان السلطانية وبقية الجهات مع حادث تدهور شاحنة بعد جسر المسلخ بالمعبيلة شارع مسقط السريع باتجاهك للخارج، مع وجود مصابين تم التعامل معهم من قبل إسعاف الهيئة، نسأل الله لهم السلامة. كما يوجد ازدحام تساقط حمولة في الموقع، لذلك يرجى من مستخدمي الطريق السياقة بحذر عند المرور من الموقع وعدم الفضول والتعامل مع أو التعاون مع رجال الشرطة، وسلم الله الجميع من كل مكروه. نعم، هذه رسالة من شرطة عمان السلطانية، نرجو لكم السلامة مستمعينا. لكل شخص متجه إلى شارع المعبيلة شارع مسقط السريع، نرجو لك السلامة، انتبه في الطريق، حاول ما تسرع، حاول تكون أنت أيضا شخص مساعد لما يحدث الآن، وتساعد هذه الجهات التي تقوم بدورها لإنقاذ الأشخاص المصابين من هذا الحادث. الله يسلم الجميع، والله يحفظكم، وإن شاء الله يا رب ما نسمع إلا الأخبار الخيرة في هذا الصباح، ونرجو لكم إن شاء الله تعالى هكذا أيضا أن تستمتعوا معنا في هذا الصباح. لذلك مستمعينا شاركونا عبر 724-2410.

0: كثروا الكلام.
1: قال علي الطنطاوي: الحرية لا تعني أن تفعل ما تشاء، بل أن تكون مسؤولاً عما تفعل.

من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. ابن القيم الجوزي. عبر الكلام.

الذي يكذب على نفسه ويستمع إلى كذبته يصل إلى درجة لا يستطيع معها تمييز الحقيقة. فيودور دوستويفسكي.

0: 입도록 이렇게 해.
1: قال إيان ماكلارين: لا تسرع في إصدار الأحكام، فكل إنسان يخوض معركة لا تعرف عنها شيئاً.

ونختم عطر الكلام بهذه الأبيات من معلقة امرؤ القيس، قال فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح بالمقرات لم يغفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمالي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه: أردف عجازا وناء بك الكلي، ألا أيها الليل الطويل الانجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثري، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي.

صباح الجمال وصباح التفاؤل عليكم مستمعينا، لكل من يشاركنا ولكل من يستمع علينا أيضا في هذا الصباح. ومشاركاتكم نستقبلها عبر 7244-2010. هنا رسالة، وهذه الرسالة من أبو أسعد الهاشمي، يقول صباحكم الله بالخير طاقم صباح الخير يا بلادي، يقول علومكم، يقول من صوبي مسرة القلوب الحمد لله، يقول الحمد لله على حياة يدبرها الله برحمته. تفضلوا فنجان قهوة، والله تفضلنا، خلاص اعتبرها واصلة يا أبو أسعد، ما تقصر والله، هذا الكرم الله يزيدك من فضله يا رب. يقول نعم شربنا القهوة وأكلنا التمر والرطب، عليكم بالعافية يا رب. وطبعا الوجبة الصباحية المعتادة هذه الفوالة الصباح من الأشياء الأساسية، فعليكم بالعافية يا أبو أسعد الهاشمي. أيضا رسالة، وهذه الرسالة يقول فيها أبو الأزهر من صحم، يقول صباحكم أو صباحكم أجمل بإذن الله، ونقول اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين، الله يحفظنا جميعا. شكرا لك يا أبو الأزهر، شكرا على هذه الرسالة. أيضا مستمعينا نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، سألناكم عن الاستهلاك التفاخري، هل سبق وسمعت بهذا المصطلح؟ وهل تعرفوا ما الدلالة التي يحملها أيضا هذا المصطلح؟ اليوم في ظل وجود الكثير من المتغيرات وأيضا المؤثرات، أصبحنا نتأثر بتفاصيل كثيرة جدا، ودراسات أيضا اكتشفت أنه فعلا اليوم الاستهلاك والتفاخر صار جزء من بناء هويتنا اليوم، فأصبح وكأن المال والمكان الاجتماعية هي المعايير التي تقيم الأشخاص. ولكن أيضا هناك الكثير من التفاصيل التي سنتناولها حول هذا الموضوع في قادم الوقت. نريد نسمع منكم، هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل، الاستهلاك التفاخري؟ وهل أصبحنا اليوم ننفق يعني أكثر من رغبتنا؟ وهل أصبح مقدار ما ننفقه فعلا يحدد قيمتنا بين الناس؟ وصلتنا مجموعة من المشاركات، ومشاركة أبو ليان السعيدي يقول في بداية الرسالة في نقص في الأصوات، فأنت صوت الأمل وخالد صوت التفاؤل في كل صباح. يا سلام عليك يا أبو ليان، شكرا جزيلا، نوجه تحية لخالد. يقول بخصوص موضوع اليوم، تجنب المقارنات عبر الإنترنت، تقليل تتبع مظاهر الثروة والتباهي التي تعرض على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدفع نحو الشراء غير العقلاني، ووضع ميزانية واضحة للمصروفات، وتجنب الاقتراض أو الديون من أجل الظهور بمظهر اجتماعي مخادع. ويجب بناء الثقة بالنفس عبر تطوير المهارات والنجاح العملي والأخلاقي، بدلا من ربط القيمة الشخصية بالمقتنيات المظهرية. كلمات رائعة يا أبو ليان، فعلا اليوم قيمتك أنت كشخص بما تملك من أخلاق، بما تملك من قيم، وأحيانا سبحان الله يعني من تمام النعم أيضا أن يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بالمال، ولكن اليوم هل سأستخدم هذا المال بما يجعلني فعلا يعني ألبي احتياجاتي اليومية وأسعد عائلتي، أم أني سأميل لما أراه موجود في منصات التواصل الاجتماعي، أقوم بتقليد الأشخاص الذين يظهرون بقمة المثالية، وكان الحياة قائمة على هذا النوع من التفاصيل والماديات. شكرا لك يا أبو ليان، يقول عايش بقناعة أنا وأسرتي ولله الحمد بدون تقليد، وتحياتي لأم ليان القنوعة الصابرة، تحياتنا لها أم ليان، وشكرا لك يا أبو ليان على هذه الكلمات الجميلة. أنتم أيضا مستمعينا شاركونا عبر 7244-2010 تفاصيل هذا الموضوع. وعلى طار هذا الموضوع أيضا يخطر في بالي شيء آخر، وهناك أيضا مقالة نشرت حول ما ننفقه في الأعراس اليوم، هل أصبحت أيضا يعني أعراسنا اليوم مبنية على الإنفاق الأكثر؟ من ينفق أكثر يعني يصبح العرس بالنسبة لنا هو الحديث الأعظم عن هؤلاء الأشخاص، أم أنه لا زالت هناك في بعض العائلات متمسكين بمبدأ أنه ننفق ولكن أيضا بقدر، بحيث أنه لا نكلف على المعرس وأيضا نستمتع بتفاصيل هذه الأعراس؟ تفاصيل كثيرة
إن شاء الله تعالى سنطوف حولها، حول هذا الموضوع، وسنقرأ بعض التفاصيل حول هذه المقالة التي جدير بالذكر أيضا أنها طرحت في جريدة عمان. أما الآن خلونا نروح معاكم إلى الزميلة أمل تبوك والفترة الإخبارية الأولى. لا تروحوا بعيد، راجعي لكم في صباح الخير يا بلادي، ومحطاتنا حاضرة مستمعينا إلى تمام التاسعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الفلبينية يستعرضان خلال منتدى عمان الفلبين في مانيلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصاعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية في إطار عقد أعمال النسخة الثالثة من منتدى عمان الفلبين في مانيلا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.

0: وفق ما أعلن الجيش الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران أوقفت عملياتها رداً على توقف الهجمات الأمريكية، مؤكداً أن استراتيجيتها تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وأدى التصعيد حول مضيق هرمز إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على أمن المنطقة وأسواق الطاقة. في المقابل، حذر الجيش الإيراني من توسع الحرب في حال استمرار الضربات الأمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيار التفاوض لا يزال قائماً. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة، بما في ذلك المواجهات في اليمن وأزمة الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت دولة قطر دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تنسيق الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز استقرارها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، هجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية وأضرموا النار في مسجدين وفق مسؤولين فلسطينيين، في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين. وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال نحو 60 فلسطينيا في حملة أمنية إسرائيلية بالضفة الغربية.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت على دخول قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام إلى قطاع غزة في إطار ما وصف بتحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع. الإعلان تبعته تصريحات من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير جيشه كاتس تعكس محدودية الخطوة. نتنياهو أكد أنه لن يكون أي انسحاب للجيش من منطقة الخط الأصفر إلا حال نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية بالكامل، مع ربط ملف إعادة الإعمار بملف السلاح أيضا. وحسب مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فإن عدد القوات التي سوف يسمح بدخولها هو 200 عنصر فقط تصادق إسرائيل عليهم، وسيعملون في مناطق خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية ولا سلطة لحماس عليها، لتتجه الأنظار إلى مدينة رفح. الإشكالية في الإعلان الإسرائيلي أنه مبهم، فلا تفاصيل حول إدخال لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، ولا جداول زمنية للتنفيذ، ولا توجه إسرائيلي للانسحاب. وعليه فالإعلان يبدو محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الميدانية في الأراضي الفلسطينية. الطيران الحربي قبل ساعات من الإعلان الإسرائيلي أغار على مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة، فاستشهد 2 وأصيب آخرون، كما استشهد فلسطيني 3 شمال غزة. واستمر القصف المدفعي للمناطق الشرقية مع تقدم للآليات في الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى لتوسيع الخط الأصفر. وفي الضفة الغربية حالة متصاعدة، جيش الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية وأغلق منطقة نابلس وقراها، كما أغلق الحواجز المحيطة بمدينة رام الله إلى جانب إغلاق حاجزي جبع وقلنديا شمال مدينة القدس. وإلى جانب انتشار 26 كتيبة في الضفة، يعتزم الجيش استدعاء قوات احتياط لتعزيز القوات الأساسية. وصرح وزير الجيش كاتس أن قواته سوف تنفذ عمليات جديدة ضد الضفة الغربية بتأييد من رئيس الوزراء نتنياهو. القوات المنتشرة نفذت اقتحامات واسعة واعتقلت أكثر من 70 فلسطينيا، وصدرت أوامر بتجريف نحو 70 دونما من أراضي قرى سالم وبورين ومدمة في نابلس، في وقت ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين، فأقاموا بؤرة استيطان على أراضي قرية دير السية في سلفيت وأخرى في محيط مدينة رام الله، مع توجه قريب لتوسيع مستوطنة عيلي جنوب نابلس ببناء 763 وحدة. وأحرق مستوطنون مسجدا في بلدة قصرة إلى جانب إحراق مركبات في عدة مناطق. وحسب إذاعة الجيش

0: الإسرائيلي ارتفعت نسبة اعتداءات المستوطنين في النصف الأول من العام الجاري إلى 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذريعة أمن المستوطنين يضرب الاستيطان في القدس أيضا، حيث تخطط إسرائيل لتوسيع مستوطنة هار أدار ببناء نحو 100 وحدة. بلدات القدس تحديدا العيسوية شهدت اقتحامات مع إصدار أوامر هدم لمنازل فلسطينية، مشهد سريالي ترسمه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بتصعيدها اللامحدود مقابل حديث عن تحرك لحل سياسي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب الاتفاق أو اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة تاريخية لدمشق إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن قوات الاحتلال توغلت في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. وأضافت سانا أيضا أن جيش الاحتلال شن قصفا مدفعيا على أراض زراعية في محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة. قال الكرملين إنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة ضمن جهود إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين من كييف وواشنطن ناقشوا مقترحا لوقف الهجمات الجوية تمهيدا لعرضه على موسكو في محاولة لاستئناف المسار التفاوضي. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستدرس أي مبادرة سلام جديدة وفق مدى توافقها مع مصالحها، مشيرا إلى استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر إلى موسكو لمواصلة الاتصالات بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، فيما يستعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الثلاثاء. من جانب آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، في إشارة إلى ما تصفه موسكو بمطامع بولندا في استعادة أراض تاريخية. في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده لتوقيع اتفاق سلام مع روسيا في المكان الذي تحدده الولايات المتحدة، فيما اقترح الرئيس الكازاخي تجميد الصراع بين الجانبين. ميدانيا، واصلت القوات الروسية شن هجمات واسعة على أوكرانيا، بينما أعلنت كييف توسيع قدرات طائراتها المسيرة وزيادة إنتاجها لملايين الوحدات.
2: أعلن الرئيس الروسي أن أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية، حتى أن تصريحه لم يحمل صيغة الاحتمال بل التأكيد، وقد نقلته المصادر الروسية في إطار خبر عاجل إبان إعداد هذا التقرير. وقد جاء في التصريح أن روسيا كانت الضامن الوحيد لسلامة أراضي أوكرانيا. ومن الواضح أن الرئيس الروسي يلمح إلى أن بولونيا ستسعى لاستعادة الأراضي التي ضمها ستالين إلى أوكرانيا عامي 1939 حين دخل الجيش السوفيتي إلى شرق أوكرانيا، ثم عام 1945 حين جرى ترسيم الحدود بعد مؤتمر يالطا ومؤتمر بوتسدام. وتعتبر بولندا مثل هذه الأطروحات مجرد دعاية روسية. وكان الرئيس بوتين قد أعلن عشية هذا التصريح بأن تجميد الصراع في أوكرانيا غير ممكن حسب ما نقل بيسكوف الناطق باسم الكرملين، وأن على روسيا أن تحقق أهدافها أولا. وكان الرئيس الكازاخي قد اقترح تجميد الصراع في أوكرانيا والعودة إلى صيغة اسطنبول في لقائه مع نظيره الروسي قبل يومين، لكنه في غضون ذلك أوضح أنه لا يرغب بأن يكون وسيطا في هذا الصراع. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا لتوقيع اتفاق سلام مع روسيا في أي موقع تختاره الإدارة الأمريكية، سواء كان ذلك في البيت الأبيض أو في منتجع مارالغو من أملاك الرئيس ترامب في فلوريدا، وأنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه مستعد للقدوم إلى الولايات المتحدة في أي وقت لتحقيق ذلك. على الصعيد الميداني، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحقيق انتصارات نوعية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تحرير عدة بلدات جديدة وتدمير منشأة لتصنيع المسيرات في ضواحي العاصمة كييف، وكذلك مستودعات لتجميع المسيرات. الجدير بالذكر أن أوكرانيا طورت تقنيا المسيرات التي تصنعها بنفسها حتى بلغ مداها قرابة 5000 كيلومتر، وأوضحت أنها ستصل إلى مدى 10000 كيلومتر، كما أنها ستتمكن من إنتاج 20 مليون مسيرة قريبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص، بحث منتدى الأعمال العماني التنزاني في مسقط تعزيز الربط والاتصال في مختلف المجالات بما يسمح بفتح فرص استثمارية بين الجانبين.
3: منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط تعزيز الربط والاتصال بما يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال ورحلات السفاري والحياة البرية.
4: عواطف السعيد العوفي، مساعدة علاقات بنكية في قسم الانترناشنال بانكينج ريليشن ديبارتمنت اللي هي صيرفة دولية. هو شوف، نحن كقسم صيرفة دولية ندرك أن المستثمرين الخارجين لهم اهتمامات أخرى ولهم احتياجات خاصة، فمن قسمنا إحنا نحاول أن نوفر لهم التسهيلات من خلال مساعدتهم في فتح الحسابات البنكية، أيضا تسهيلات ممكن نوفر لهم مثل صيرفة، ونوفر لهم كل التسهيلات البنكية. يعني
3: المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص هدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات العمانية للتعرف عن قرب على نماذج عمل الشركات التنزانية وبحث سبل دمج البرامج السياحية وتطوير مسارات مشتركة تخدم البلدين الصديقين.
5: حميد عبد الله المجيني، مدير عام شركة السياحة الذهبية العمانية. أنا أعتقد أن هذا المؤتمر اليوم فرصة إيجابية سانحة لبناء علاقات إيجابية ما بين الشركات في تنزانيا وشركات في عمان من أجل فتح فرص سياحية للمستقبل، وهذا بدوره راح يثمر مستقبلا عن بناء علاقات أكبر وأكثر وفتح مواقع سياحية بين الجانبين.
3: وتطرق المنتدى إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الفنادق والنزل البيئية والسياحة البحرية ومرافق المؤتمرات وسائر البنى الأساسية السياحية.
6: محافظ بن سيب بن ماجد المحروقي، من ضمن الأشخاص الموجودين في لجنة التنزاني العماني في غرفة التجارة العمانية إن شاء الله. وهذه المناسبة أساسا من ضمن المناسبات اللي دائما الغرفة تسعى إليها لربط التبادل التجاري بين عمان وتنزانيا، وبمناسبة تدشين أطران تنزاني تم أيضا فعالية التجار بين تجار العمانيين وتجار التنزانيين في مجال السياحة.
3: كما تطرق المنتدى إلى تدشين الخط المباشر بين دار السلام جمهورية تنزانيا المتحدة والعاصمة مسقط، والذي سيسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتوسيع الفرص التجارية وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين.
1: بسعة استيعابية تبلغ 18,000 حاوية نمطية، استقبلت محطة أسياد للحاويات الدقم سفينة CMA CGM فاسكو تيغاما كأكبر سفينة حاويات ترسو في الميناء منذ بدء العمليات التشغيلية. وتتميز المحطة بقدرتها على مناولة أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة بكفاءة وأمان، مستندة إلى بنية أساسية حديثة وأرصفة ذات أعماق تشغيلية مناسبة وقدرات تشغيلية تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع شحن الحاويات العالمي. كما تتمتع المحطة بموقع استراتيجي يؤهلها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، ترتكز على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد. انطلقت في صلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل لتعزيز الحوار حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية. وشهد افتتاح الملتقى إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل الهادفة إلى معالجة تحديات التوظيف وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل. ورعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني بحضور عدد من المسؤولين من سلطنة عمان وخارجها، ويستمر حتى 13 من أغسطس المقبل. كما افتتحت وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع. واستعرض الملتقى عبر جلساته الحوارية إنجازات المؤسسات وأهمية تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع لإبراز المشروعات وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بإدارة الموارد الوطنية وتسليط الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية التي توفرها قطاعات الطاقة والمعادن. نجحت منصة استثمر في عمان في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استهدفت المنصة 150 شركة عالمية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
7: تواصل سلطنة عمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، مدعومة ببيئة استثمارية تنافسية وإصلاحات اقتصادية وجهود وطنية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز إسهامات القطاعات ذات المحتوى المحلي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتمثل استثمر في عمان البوابة الوطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وربط المستثمرين بالجهات المعنية بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري واستكمال الإجراءات المرتبطة به. وحققت المنصة مستهدفاتها للنصف الأول من العام الحالي بعد نجاحها في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون ريال عماني، وتطوير وترويج 22 فرصة استثمارية جاهزة، واستهداف 150 شركة عالمية للتعريف بالفرص المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان. وتمكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام عبر استثمر في عمان من توطين 45 مشروعاً استثمارياً بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات ريال عماني، توزعت بين 37 مشروعاً جديداً ومعالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات قائمة وتسهيل استثمارها فضلا عن الترويج الناجح لمشروع استراتيجي. هذا وتسهم قطاعات التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها الصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والصحة والطاقة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على تحقيق نمو مستدام.
1: وبهذا التقرير وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الفلبينية يستعرضان خلال منتدى عمان الفلبين في مانيلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصاعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، ونعود بعد قليل إلى الزميلة رويدة الرواحي وبرنامج صباح الخير يا بلادي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، لكل من يستمع علينا أنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي. إذن هذه المساحة مستمعينا تستمر معكم إلى تمام التاسعة. شكرا للزميلة أمل تبوك التي قدمت لكم الفترة الإخبارية الأولى، وأيضا محطات عديدة حاضرة في حلقة اليوم من هذه المساحة. نذكركم مستمعينا 724-24-10 هو رقم التواصل للي حاب يشاركنا صباحاته، كيف تبدأ صباحك في العادة وصباح الاثنين، صباح النشاط والحيوية. وأيضا شاركنا موضوع حلقتنا لليوم، طرحنا عليكم سؤال مستمعينا: الاستهلاك التفاخري، هل أصبح اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ ما رأيكم بهذا الموضوع؟ وكيف تنظرون أيضا لبعض شؤون الحياة الخاصة بهذا الموضوع؟ عندما نتحدث عن الزواج على سبيل المثال، هل أصبحنا ننفق أكثر مما ينبغي في الأعراس؟ هل أصبحنا نسعى لأن نرضي الحضور أكثر مما نرضي أنفسنا بمقدار الإنفاق؟ إذن نستقبل أكيد كل هذه المشاركات عبر 724-24-10. وتقبلوا منا وافر التحية مستمعينا، نصحبكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال الشعيري. نرجو لكم صباحا مليئا بالخير والمسرات.

بالأمان لكم مستمعينا، وأجمل التحايا نرسلها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رجل لكم صباحا مليئا بالخير والبركة والرضا بإذن الله تعالى. و72-44-2010 رقم التواصل، دائما مشاركاتكم مستمعينا تضفي لنا الكثير. شاركونا صباحاتكم وشاركونا أيضا موضوع حلقتنا لليوم، حديثنا عن الاستهلاك التفاخري. هل أصبح اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا كأشخاص بين الناس؟ أما رأيكم حول هذا الموضوع؟ مجموعة من المشاركات التي وصلتنا، هنا رسالة من النوفلي بمياسين: صباح الخير عليك، يقول سعد الله صباحكم وأوقاتكم وحفظكم الله يا طاقم العمل ومستمعي الأثير الإذاعة، سلامك واصل يا أبو مياسين، شكرا جزيلا لك. أيضا هناك مشاركة، وهذه المرة لم يذكر اسمه صاحب الرسالة، لصاحب الرقم المنتهي ب 6911، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من اتبع العواطف كثرت عنده المصارف. عميقة، ربما هكذا جملة قصيرة ولكنها عميقة في معناها. اليوم مستمعينا قد نسمع بما يطلق عليه بسباق المظاهر، كيف تحول الزواج إلى مشروع استهلاكي. في دراسة أجريت على أكثر من 3000 شخص سبق لهم الزواج، وجد أن الإنفاق الأعلى على حفل الزفاف ارتبط بمدة زواج أقصر، فكيف تحول اليوم الإنفاق إلى معيار لقيمة العلاقة؟ اليوم يصنع السوق حاجات متجددة ومتزايدة حول الزواج، ثم يربطها بمعان ربما غير موجودة، بمعاني الحب والالتزام. فما يطلق عليه اليوم بالرومانسية الحديثة لم تنفصل عن الاستهلاك، فقد انتقلت ممارسات الحب إلى فضاءات الترفيه والسوق، وصارت تبنى عبر تجارب وأشياء قابلة للشراء. اليوم يستخدم الإنفاق العلني كأداة لإعلان المكانة، فلا تكون المظاهر الاحتفالية الفارهة اختياراً جمالياً فقط، وإنما كدليل اجتماعي على القدرة وعلى الذوق، وأيضاً موقع العائلة داخل المجتمع، وهو ما يطلق عليه اليوم بالاستهلاك التفاخري، وهو أيضا موضوعنا مستمعينا. الاستهلاك التفاخري، هل أصبح اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ هناك العديد من الرموز التي أصبحت تستخدم بشكل رائج، ومنها أن الاستهلاك الأكثر على الزواج يساوي حب أكثر، ويميل الناس إلى استخدام هذه الرموز لتأكيد مشاعر غير ظاهرة. لذلك اليوم تتحول مظاهر الاستهلاك إلى وسيلة لإثبات الالتزام أمام الذات وأمام الآخرين، والتأكيد بأن العلاقة جادة ومعلنة وتستحق الاعتراف. لذلك أصبح اليوم الأفراد يقيموا اختياراتهم عبر مقارنتها بما يفعله الآخرين، وتلعب اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي نعرفها بالسوشيال ميديا دوراً في توسيع دائرة المقارنة من المحيط القريب إلى أعراس المشاهير، فتصبح الصورة معياراً بصرياً جديداً للزفاف المقبول اجتماعياً. إذن يعني هذه حول دراسة نشرت، ربما أيضاً هي متعلقة ومرتبطة ارتباطاً تاماً بموضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، حول الاستهلاك التفاخري، وكيف أصبح أيضاً هذا الاستهلاك يعني ينتقل في عاداتنا الحياتية بشكل كبير جدا، يعني انتقل من الاستهلاك اليومي للأشياء اللي ممكن نشتريها ونحن رايحين السوق، نحاول أن نشتري العلامة التجارية الفلانية لأنه فلان عنده، إلى أيضا يعني توسعت الدائرة وأصبحت أيضا متعلقة ببعض العادات المجتمعية، وأصبح أيضا تأثير هذه يعني التأثيرات التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعني واضحة وضوحا كبيرا جدا حول ما ننفقه وحول عاداتنا وحول الكثير من التفاصيل المختلفة. لذلك مستمعينا شاركونا موضوعنا الاستهلاك التفاخري، هل أصبح اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ 72-44-2010.

ومع هذه النغمات الجميلة للفنان مؤيد حبراس مستمعينا، نجو هكذا أن نكون قد وصلنا لكم شعور هذه الأيام الجميلة وهذا الموسم الاستثنائي الرائع لخريف ظفار.

مسعود العوائد من ظفار أيضا يحيينا ويقول صباح الخير يا بلادي، صباح السعادة لكم ولطاقم العمل، صباحك نور يا مسعود. انقل لنا هكذا الأجواء هناك من محافظة ظفار، ونحن أيضا مستمعينا ننقل لكم أيضا بعض المشاهد الجميلة من هناك من محافظة ظفار، ونقول لكم أيضا بأن 7244410 هذا الرقم الذي من خلاله بإمكانكم أن تشاركوا وتشتركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب لكي يصل لكم كل جديد، ونقرب لكم المشهد من ظفار.

وجهتنا لليوم مستمعينا في محافظة ظفار تحديدا، نروح معاكم إلى عين كور ووادي جردوم غرب ريسوت بولاية صلالة بمحافظة ظفار، حيث نعم تعود الشلالات مجددا، الشلالات الموسمية والمياه الفيروزية لتتدفق في قلب وادي جردوم، وهي واحة طبيعية مميزة تمنحك تجربة خريفية فريدة وسط الطبيعة الجبلية الكثيفة غرب ولاية

وادي جردوم وهو وادي جبلي يقع في قلب جبال صلالة، حيث تمتد المراعي الخضراء وتتناثر الأشجار بين المنحدرات ليمنح زواره أجواء من السكينة والراحة والجمال غير المحدود.

كيف تصلون لهذا الموقع مستمعينا؟ يبعد عن مركز ولاية صلالة حوالي 23 كيلومتر. هناك مجموعة من الأنشطة الجميلة التي من الممكن أن تمارسوها أنتم ومن تحبون أيضاً، منها تأمل الشلال والبركة الطبيعية الفيروزية والاستجمام تحت ظلال الأشجار ووادي جردوم والتقاط لقطات مميزة للمياه المتدفقة.

ولأن سلامتكم أولا مستمعينا، في السباحة في بركة عين كور ممنوعة منعا باتا نظرا لخطورة التيارات الدوامية وعمق المياه، لذلك يرجى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والاستمتاع بالمشهد من ضفاف الوادي. نرجو لكم زيارة جميلة ورائعة هناك في محافظة ظفار وتحديدا في عين كور.

0: رخيوط، إطلالة السحاب من أعالي الشعات، جمال الخلجان والمرتفعات غير خفية، موطن النمر العربي. استمعوا إلينا في ولاية رخيوط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.
1: إذن مستمعينا، كل هذه الوجهات الجميلة التي ننقلها لكم هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان بإمكانكم الآن أن تحصلوا عليها أيضا عبر قناة الواتساب. شاركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب بالرقم 724-24-10 لتصلكم كل الوجهات الجميلة هناك، ونقرب لكم المشهد من ظفار. تحية لكل من بدأ صباحه معنا الآن، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير لكل من يشاركنا موضوعاتنا المختلفة. 724-24-10 رقم التواصل مستمعينا، شاركونا موضوعاتنا وشاركونا أيضا صباحاتكم، كيف ابتدأ صباح يوم الاثنين؟ هنا رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول: صباح الأنوار لكم رويدة وجمال، وللحاضر الغائب خالد، تحياتنا لخالد أكيد، ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. وبعد يقول: عمان كسفينة في أعماق البحار، تتلاطمها الأمواج من كل صوب، وبها قبطان فذ يرسو بها إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. فحفظ الله عمانا الحبيبة، وحفظ سلطانها المفدى وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه، ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم، حفظ الله هذا الوطن الغالي ومن عليه، شكرا جزيلا لك. وأيضا رسالة لأبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي يقول: من ندى الصباح تنطق الحياة، ومن ضياء الشمس يستيقظ الكون. أسعد الله صباحكم مقدمي ومستمعي البرنامج، أسعد الله صباحك بكل خير يا أبو أسعد، شكرا جزيلا لك. وأيضا نقرأ رسائل متعلقة بموضوعنا لليوم مستمعينا. طرحنا عليكم موضوع الاستهلاك التفاخري، هل سمعتم بهذا المصطلح من قبل؟ وهل أصبح اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ شاركونا أكيد عبر 724-24-10. تحياتنا لك يا أبو هاني. يقول أبو هاني: صباح الخير، يقول: حبيت أصبح عليكم، الأجواء جميلة جدا في ولاية ينقل. إن شاء الله، يعني في بعض المناطق أتوقع أنه الأجواء غائمة، يعني أول الصباح ما شاء الله كانت في كمية غيوم بسيطة هنا في مسقط، وإن شاء الله يا رب يعني الله يبشرنا بهذه الأجواء الرائعة دائما وأبدا، وإن شاء الله يكون هناك في تساقط الأمطار بإذن الله تعالى. أين يكون، يعني جميل أن الواحد يستمتع بتفاصيل الصباح ويستمتع بالأجواء، ودائما الصباحات المبكرة هي التي يعني هكذا تصنع الفارق في يومنا بشكل عام. أم ناصر الهادي: صباح النور، تصبح علي وعلى خالد. أم ناصر يوم خالد ما موجود، لكن إن شاء الله هكذا تحيتش واصلت له. وأيضا تسلم على طاقم البرنامج: أسعد الله صباحكم بكل خير ونور وطيب، وصباح الورد، صباحكم سعيد، صباحك ورد يا أم ناصر، شكرا جزيلا. شاركونا مستمعينا على 724-24-10، هذا رقم التواصل، شاركونا موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا حول الاستهلاك التفاخري. هل أصبحنا اليوم مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس أم لا؟ شاركونا وننتظر كل هذه المشاركات. أيضاً خلونا مستمعينا نذكركم بمساحاتنا القادمة في حلقة اليوم. سيكون معنا مجموعة من المحطات الحوارية التي سنناقشها في حلقة اليوم من صباح الخير يا بلادي، وإحدى هذه المحطات حول انطلاق البرنامج الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة في محافظة شمال الشرقية. ضيفنا الفاضل ناصر بن سالم الهاشمي، وهو المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة شمال الشرقية، سيكون حاضر معنا إن شاء الله تعالى في قادم الوقت، وسيحدثنا بشكل تفصيلي عن هذا البرنامج. وأيضا مسابقة الزكاة للفنون 2 وهذه المسابقة بكل تفاصيلها سنتحدث عنها مع ضيفنا الفاضل عادل بن حميد الجامعي، وهو المشرف على مسابقة الزكاة للفنون بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ما هي هذه المسابقة وتفاصيل النسخة الثانية منها؟ سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في قادم الوقت. إذن هذه محطات حوارية ستكون حاضرة معنا مستمعينا في هذا المشوار من صباح الخير يا بلادي. لا تروحوا بعيد، شاركونا عبر 724-24-10. الاستهلاك التفاخري، هل أصبح مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس أم لا؟ شاركونا.

0: ونحن نتونس بتواصلكم مستمعينا عبر 724-24-10. أطيب التحايا لكم وأجمل الأمنيات بصباح سعيد لكم جميعا مستمعينا، وننتظر كل تلك المشاركات حول صباحاتكم وموضوع حلقتنا حول الاستهلاك التفاخري. هل أصبح ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ شاركونا عبر 724-24-10. تحية لأبو الزهراء يوسف المعمري يقول: حين يصبح الإنفاق وسيلة لإثبات القيمة يفقد المال معناه وتفقد النفس اكتفاءها. جميلة هذه العبارة يا يوسف المعمري، شكرا جزيلا لك. إذن سنقرأ ما وصلتنا من مشاركات في قادم الوقت، وخلونا نروح معاكم مستمعينا إلى محطتنا الحوارية الأولى وحديثنا حول انطلاق البرنامج الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة في محافظة شمال الشرقية. ضيفنا الفاضل الأستاذ ناصر بن سالم بن محمد الهاشمي، وهو المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الشرقية، سيحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر وصباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وصباح الخير لجميع المتابعين ولك الأستاذة رويدة، وكل الشكر لإذاعتكم الرائعة في التي تتلمس الفعاليات والأنشطة التي تقام على مستوى كل محافظات السلطنة.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر، ونحن أيضا نسعد بوجودك معنا اليوم وحديثنا حول هذا البرنامج الذي انطلق بالأمس. فنود من خلالك هكذا أن تقرب لنا الصورة أكثر حول هذه الانطلاقة، كيف كان الإقبال على التسجيل المشاركة، وأيضا ما هي الفئات المستهدفة من هذا البرنامج؟
1: نعم طبعا، انطلقت أمس فعاليات البرنامج الصيفي التي تنفذه محافظة شمال الشرقية بالتعاون مع الجامعة التقنية التطبيقية بمحافظة شمال الشرقية في إبرة، وبالتعاون بتنفيذ من معهد تكوين لبناء القدرات. وهذا البرنامج هو برنامج صيفي يجمع ما بين المعرفة والمهارة والإبداع لأبنائنا الطلبة في هذا التوقيت المميز اللي هو استغلال الإجازة الصيفية.
0: نعم.
1: الإقبال بأمانة يعني كان يفوق التوقعات. طبعا دشنا رابط للتسجيل، و يعني كان احنا مستهدفين في حدود 150، كان إقبال أكثر من 500 طالب وطالبة
0: ما شاء الله
1: تم تسجيلهم. وطبعا من خلال بعض الاشتراطات والمهارات والأعمار اللي كانت مطلوبة تم اختيار 153 طالب وطالبة من جميع ولايات محافظة شمال الشرقية بسبع ولاياتها، ولله الحمد مشاركة أمس كان الترتين تحت رعاية السعادة حمد العبري ووالي إبرة القائم بأعمال محافظ شمال الشرقية وبحضور بعض الجهات الحكومية.
0: جميل، يعني اليوم وجود مثل هذه البرامج أكيد تنمي الطلبة وأيضا تصقل مهاراتهم، وخاصة إذا كان الموضوع متعلق باستغلال الإجازة الصيفية من خلال تقديم مجموعة من البرامج المنوعة. حدثنا أستاذ ناصر حول ما يقدم هذا البرنامج، حول المسارات التي يحويها، كيف يعني اخترتم تلك المسارات لتواكب أيضا مهارات المستقبل واحتياجات الطلبة؟
1: نعم طبعا البرنامج تم اختياره بعد الجلوس مع المعهد بعناية فائقة على أساس أنه أيضا يلامس احتياجات أبنائنا الطلبة للمرحلة القادمة وأيضا مقبلين في هذه الإجازة الصيفية. فهناك تقريبا يعني خمس فعاليات رئيسية في هذا البرنامج. البرنامج الأول يتحدث عن رواد الغد الصغار، هو ايضا كيف ان انت كطالب تكتشف يعني مهاراتك وكيف تكون صانع للتغيير. البرنامج الثاني كان ايضا يتكلم عن التصميم والتطوير، وهو ابتكار اليوم يصنع المستقبل، كيفيه يعني يتعلم الاطفال كيفيه يبدأوا في تصميم بعض المشاريع ويكون عندهم الحس التصميمي ويكون عندهم ايضا مهارات في تطوير افكار جديدة. والبرنامج الثالث هو برنامج التصوير والمونتاج. مثل ما تعرفي الأستاذة رويدة ما شاء الله شبابنا يعني أطفالنا مبدعين، والآن مهارات التصوير حتى عن طريق التليفون يعمل لك كذا فيديو له يعني يعمل ترند. فأيضا من ضمن البرامج هو التصوير والمونتاج وتحويل اللحظات يعني اليومية للأطفال إلى قصة إلهام، وإلى أيضا إيصال رسالة من أجل تعريف وتصوير بعض المواقع التراثية والتعريف أيضا ببعض المقومات التراثية الموجودة في المحافظة. البرنامج الأخير أيضا هو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيف يكون نحن نوصل رسالة كيف للطالب أن يستكشف المستقبل ويبتكر. وهو برنامج أيضا يهدف إلى تدريب الطلبة اللي هم عندهم إلمام وعندهم شغف في الذكاء الاصطناعي. هذه هي الخمس برامج، والبرنامج الأخير طبعا هو تجار المستقبل. لو تلاحظوا احنا حطينا لكل برنامج مسمى يلامس احتياجات الطالب في المستقبل. تجار المستقبل هذا كيف يحول الطالب الفكرة إلى مشروع، ومن الطموح إلى ريادة يكون يكتسب فيها مهارة، لربما الآن هذه المهارة هي اللي راح تفتح له آفاق في المستقبل من أجل أن يكون له مشروعه الخاص. هذه هي خمس محاور أو خمس برامج رئيسية أمس تم طبعا استقبالهم وتوزيعهم على هذه البرامج. الجميل في هذا البرنامج أن كل المدربين هم مدربين عمانيين، شباب عمانيين متخصصين، من أجل أيضا سرعة إيصال الرسالة وأيضا سرعة التفاعل مع الطالب العماني عشان ما يكون في معه أي إشكالية في التعامل مع المدربين.
0: ممتاز، ممتاز جدا، يعني تفاصيل جد رائعة ذكرتها أستاذ ناصر حول هذه المسارات المختلفة، وجميل أنه أنت جمعته أيضا بين الجانب المعرفي والجانب التطبيقي، أيضا هناك مواكبة للمستجدات اللي جالسة تصير حاليا، وكيف أيضا نصنع اليوم ما مجرد طلبة وإنما قادرين فعلا أن يواكبوا المتغيرات وأن يصنعوا لأنفسهم أيضا مشاريع قادة ومستقبلية بإذن الله تعالى. يعني الله يبارك في هذه الجهود، وإن شاء الله هكذا أيضا يعني يكون هذا البرنامج ختامه مكلل بالنجاح وتحقيق الأهداف. نتحدث عن ما يميز هذا البرنامج أيضا أستاذ ناصر، ما الذي يميزه عن البرامج الصيفية الأخرى، خاصة مع يعني بما يخص الجانب التطبيقي، أيضا الشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية؟
1: الجميل في هذا البرنامج هو مهتم بشكل كبير في عملية التواصل وما بين جميع أبناء ولايات المحافظة، ومن خلال عمل دائما اللي هو ربط العمل النظري بالعملي، لكي يكون في هناك عمل جماعي كمشروع. الآن كل مجموعة تعمل على مشروع من أمس، ويكون النتاج يوم الخميس اللي هو في ختام هذا البرنامج. بمعنى أن كل البرامج اللي تم تنفيذها هي برامج جماعية تعود الطالب على العمل الجماعي وعلى الوحدة وعلى التعاون فيما بينهم. كان تركيز مع المعهد على أساس أنه يركز على هذه النقطة من أجل أن نخرج في نهاية هذا البرنامج بمحصلة تشاركية من جميع أبناء ولاية المحافظة، وأيضا من أجل بناء الثقة بالذات، وأيضا كيفية العمل الفريق الواحد، والآن احنا في يعني في فترة تطبيق منهجية الاندماج المؤسسي والعمل الموحد، ونعود أبناءنا كيفية أن يكونوا في فريق واحد وفي قالب واحد، وكلنا أسرة واحدة، وكلنا أيضا نركز على هدف واحد وهو بناء هذا الوطن. هذا من بعض الأشياء اللي هي ركزنا عليها. أيضا ركزنا على أن يوميا يكون في توليد للأفكار من خلال جلسات للأطفال كل يعني حسب الأعمار وحسب المجموعات. يوميا يكون في بداية الصباح توليد الأفكار، تقييم اليوم اللي قبله، وأيضا ما هي الأفكار اللي يريد يطبقوها في هذا اليوم قبل أن يدخلوا في البرنامج اللي هو حسب الجدول اللي تم إعداده. أيضا من الأشياء الجميلة هو التوثيق، يعني توثيق كل الفعاليات. طلب منهم أنهم كل طالب يوثق اللحظات اللي هي يمروا فيها تترسخ في أذهنهم هذه المشاركة، وتكون لهم مشاركات مميزة، ويكون لهم أيضا كذكريات لما في المستقبل وفي السنوات القادمة، يعني أساسا أيضا يبادروا ويوصلوا أيضا رسالة لبقية زملائهم حول أهمية مثل هذه المراكز الصيفية.
0: جميل. يعني الجميل في الموضوع أيضا أستاذ ناصر أنكم ركزتوا على كل التفاصيل، يعني حتى اليوم مشاركة الطالب في أن يبدي رأيه، أن يبدي يعني طبيعة البرنامج كيف يريد يكون في الأيام القادمة، أفكاره أن يطرحها بكل عمق أو حتى بكل صراحة. من الجميل أنه يكون في فعلا غرس لهذه التفاصيل التي قد تكون يعني أشياء عابرة ولكنها ممكن تصقل أيضا هذا الطالب، وممكن أيضا أن تزوده بمهارات يعني ممكن ما موجودة في الأهداف ولكنها تأتي بشكل غير مباشر. فنحييكم أمانة يعني على هذا الجهد الذي تقدموه في هذا البرنامج. دائما نقول أستاذ ناصر أنه الختام هو المقياس الرئيسي لما خرج به هؤلاء الطلبة. دعنا بداية نحدثك يعني أستاذ ناصر، كم ستستمر مدة هذا البرنامج؟
1: البرنامج إن شاء الله راح هو بدأ أمس ويستمر إلى غاية يوم الخميس. يعني 5 أيام يبدأ في حدود الساعة 8 إلى الساعة 12:30 وحدة بشكل يومي، وطبعا تم توفير بالتعاون، وهذه كلمة شكر للجامعة التقنية التطبيقية بإبرة، يعني قامت بتوفير كل الإمكانيات وسخرت كل السبل والقاعات والشاشات والإمكانيات المتاحة من أجل إنجاح هذا البرنامج. فكلمة شكر أيضا من حقهم في هذه الفعالية. إحنا أيضا اليوم إن شاء الله أنا بتكون لي أيضا زيارة لهم، أمس كنت موجود اليوم أيضا زيارة، نكون قريبين أيضا من الحدث ونتابع الأعمال ونتابع أيضا البرامج اللي يخوضوا فيها أبنائنا الطلبة.
0: جميل. يعني أيضا بما أن الختام يوم الخميس بإذن الله أستاذ ناصر، فكيف ستقيسون أثر هذا البرنامج على المشاركين بعد انتهائه؟ وأيضا ما هي المهارات التي تطلعون إلى أن يكتسبها الطلبة اليوم من خلال هذه الأيام الخمس؟
1: طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إحنا جدا مهتمين في مسألة قياس الأثر.
0: نعم.
1: طبعا تم عمل استبيان، والاستبيان طبعا استبيان عملناه على شقين، استبيان الكتروني واستبيان ايضا اخر ورقي، وان ايضا بعض الاطفال اللي هم من السادس والسابع يمكن لا يملكون الهواتف، فعملنا استبيانين نشوف الان مثلا تقبلهم مثل هذه البرامج، ما يودوا ان يتعلموا في من هذا البرنامج، تطلعاتهم في هذا البرنامج، وبيكون عندنا ايضا استبيان نفسه هل ايضا هذا البرنامج حقق تطلعاتهم، ويكون ان شاء الله يوم الخميس نفس الاستبيان بيتوزع نقيس فيه الاثر ونقيس فيه ايضا ملاحظاتهم تطلعاتهم في البرامج القادمه في السنوات القادمه. عريصين كل الحرص على قياس الاثر لكل الفعاليات اللي تنفذ من اجل ايضا نسعى الى التطوير والتحسين. بالنسبه لسؤالك الاخير، ما الذي يعني ننتظره من هذا البرنامج؟ احنا ان شاء الله نامل ان نخرج بجيل واعي مبدع وقادر على صناعه التغيير وصناعه المستقبل، وقادر على ان يكون هذا الطفل او هذا الطالب يسهم مساهمه ايجابيه في بناء بلده وفي بناء وطنه، من اجل ايضا الوصول به الى افضل المستويات في المستقبل
0: باذن الله تعالى. راجين لكم كل التوفيق استاذ ناصر، وشكرا جزيلا لك لكل هذه التفاصيل التي قدمتها حول هذا البرنامج. الأستاذ ناصر بن سالم الهاشمي، المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الشرقية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، وسعدنا باللقاء بكم. وكلمة أخيرة هي كلمة شكر لمعهد تكوين لبناء القدرات على التنظيم الرائع وعلى الاستقبال وحسن إدارة الأعداد هذه الكبيرة، والشكر أيضا لمكتب محافظة شمال الشرقية على دعمه ومواصلته في دعم مثل هكذا برامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول انطلاق البرنامج الصيفي 2026 لتنمية مهارات الطلبة في محافظة شمال الشرقية بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة، وأيضا تنفيذ أكاديمية تكوين لبناء القدرات. إذن مستمعينا، هذه المساحة من صباح الخير يا بلاد مستمرة معكم إلى تمام 9:00. نذكركم بموضوعنا لليوم، شاركونا عبر 72-44-20-10. الاستهلاك التفاخري، هل أصبح مقدار ما ننفق اليوم يحدد قيمتنا بين الناس؟ شاركونا.

0: صباح الجمال وصباح الأمنيات السعيدة لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا نرجو لكم صباحا مكللا بالخير والبركة. 724-24-10 رقم التواصل، شاركونا موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا حول الاستهلاك التفاخري. هل أصبح مقدار ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ وصلتنا مجموعة من المشاركات. أبو عز الدين الشيباني يقول: الاستهلاك التفاخري مشكلة كبيرة في المجتمع، نشوف في الأعراس كل شخص يتظاهر وهذا لا يحدد قيمته بين الناس. شكرا لك يا أبو عز الدين، سبحان الله، يعني لربما أصبح هذا الاستهلاك وهذا النوع من الاستهلاك موجود في الكثير من التفاصيل المجتمعية والكثير من المناسبات والاحتفالات. أيضا هنا رسالة من عيسى بن راشد النيري من ولاية قريات، يصبح علي وعلى المستمعين، يقول: صباح الاثنين، أسعد الله صباحكم بكل خير، يقول: حرارة ورطوبة الحمد لله. إن شاء الله يا رب يعني يكون هناك في اعتدال للجو، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالأمطار عاجلا غير آجل. شكرا لك يا عيسى. أيضا رسالة من أبو سعيد الخميسي يقول: صباحكم نشاط وإنجازات رائعة، صباحك نور. يقول: الإنفاق الذكي ليس مجرد أرقام تحسب، بل هو فن التوازن الذي يصنعه الوعي، إذ يقتضي أن تدير معيشتك وفق مقاس دخلك لا على مقاس تطلعات الآخرين، متحررا من عقدة التقليد الأعمى ومستشعرا بكل عاطفة وتقدير حجم الجهد والكد الذي يبذله عائلة الأسرة لكسب هذا الرزق، لتأتي مصاريفك مرنة تلبي متطلبات الحياة الأساسية دون إعسار وتضمن الاستقرار دون إسراف. شكرا لك يا أبو سعيد، كلمات جميلة جدا، وفعلا اليوم نحن بحاجة إلى أن ننفق بذكاء وأن نوازن، يعني ما نحرم نفسنا، ولكن في ذات الوقت الموازنة بالأمور هي الحل الوسط الذي يعني من الممكن أن ينجينا من موضوع الاستهلاك التفاخري. إذن هذه بعض من المشاركات، ولا زالت هناك في مشاركات سنقرأها في قادم الوقت. ولكل من يحب أن يشاركنا موضوعنا مستمعينا، 724-24-10 هو الرقم الذي نستقبل من خلاله مشاركاتكم المختلفة. وأيضا نذكركم مستمعينا بأن ذات الرقم بإمكانكم الآن أن تشاركوا في قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب لكي يصلكم كل جديد. خلونا نروح إلى محطة حوارية أخرى، وهذه المرة حديثنا حول اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية تعزز جاهزية سوق المال لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني. تفاصيل هذا الموضوع نأخذه ونتحدث عنه من خلال ضيفنا الفاضل الأستاذ ماجد بن أحمد العبري، وهو مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل وأيضا المتحدث الرسمي لهيئة الخدمات المالية بهيئة الخدمات المالية. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد وصباح الخير.
1: صباح النور والسرور، نصبح على جميع متابعي الإذاعة الكريمة إذاعة سلطنة عمان، ويعني هذه هذا الصباح الجميل تتجدد الصفحات الماجدة لهذه البلد الطيبة لهذه الإنجازات وهذه الأحداث اليومية المتمرة.
0: بارك الله فيك وحياك الله معنا أستاذ ماجد، وحديثنا حول هذه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية. تحدث بداية معك أستاذ ماجد عن أبرز الإضافات التي جاءت بها اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، وكيف ستنعكس على تطوير سوق رأس المال في سلطنة عمان؟
1: بداية أود أن أؤكد على أهمية هذه اللائحة كونها لائحة منظمة لقطاع سوق رأس المال. فمنظومة قطاع سوق رأس المال تعتبر حجر أساس في المنظومة الاقتصادية، كونها منظومة مساهمة في تمويل المشاريع التنموية المختلفة، سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. طبعا هذه الأهمية يعني تأتي يعني في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة لتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره مكون أساس لدعم وتمويل المشاريع الإنتاجية التنموية. طبعا صدور اللائحة يمثل حجر أساس المرحلة القادمة من تطور سوق رأس المال في سلطنة عمان، كونها حرصت بشكل كبير على تعزيز حماية المستثمر وتطوير المؤسسات وتنويع المنتجات وتشجيع الابتكار وتعزيز دور السوق في تمويل الاقتصاد الوطني. قد يتساءل المستمع، ما هي الجهات التي تعنى بها أو التي تعنى بها أحكام هذه اللائحة؟ اللائحة تنظم المؤسسات سوق رأس المال الممثلة في البورصة، شركة المقاصة وشركة التسوية وغيرها من الشركات المعنية التي تنطوي تحت مظلة مؤسسات سوق رأس المال، بالإضافة إلى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى مؤسسات أو شركات التصنيف الائتماني، وأيضا صناديق الاستثمار الجماعي. كل هذه المكونات تعتبر مكونات أساسية لتعزيز تعزيز قوة ومتانة قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: طبعا اللائحة جاءت لتترجم الأحكام العامة الواردة في قانون الأوراق المالية الصادر بالمخزون السلطاني 46/2022، ترجمتها إلى قواعد وإجراءات تنفيذية واضحة تسهم في تعزيز كفاءة التطبيق، وأيضا تساهم في رفع مستوى الجاهزية التشريعية والتنظيمية لمؤسسات السوق والجهات العاملة والتي أشرنا إليها. طبعا طموحنا أن تكون هذه أن تنتقل بسوق رأس المال إلى سوق أكثر عمقا وسيولة وشفافية. الغاية من ذلك، ما هي الغاية من ذلك؟ أن تسهم في تعزيز قدرة السوق على استقطاب المدخرات المحلية واستقطاب أيضا المستثمرات الأجنبية وتوجيهها نحو التنمية والنمو المستدام. بطبيعة الحال اليوم هاجس كبير تعمل عليه كل الدول من خلال استقطاب الأموال المدخرات المحلية وأيضا الأموال المهاجرة وتوظيفها في برامج ومشاريع تنموية تساهم في تأسيس مشاريع توفر خدمات أو منتجات وأيضا توسع حجم الاقتصاد، وهذا ما سينعكس بشكل إيجابي في في توسيع فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على وظائف ما دام الاقتصاد في تنوع في توسع.
0: نعم واضح.
1: نعم.
0: يعني تفاصيل كثيرة ذكرتها أستاذ ماجد حول هذه اللائحة التنفيذية، أهميتها وكل ما تشمله. عندما نتحدث نحن عن الجهات العاملة في سوق المال، فقد منحت هذه اللائحة أيضا لهم مهلا لتوفيق أوضاعها. كيف ستتابع الهيئة تنفيذ هذه المرحلة، وما هي أبرز التحديات المتوقعة لضمان الامتثال الكامل؟
1: بطبيعة الحال قضية المهلة هي وضعت لأن هناك جملة من الإجراءات التي ستعمل عليها هذه الجهات لتعديل أوضاعها وفق أحكام اللائحة الجديدة، فبنيت هذه المهلة بناء على التوافق. كما تعلمين بأن هناك تعديلات كثيرة قد تحتاج إليها هذه الجهات لضبط أمورها وفق أحكام هذه اللائحة، وأيضا لا أعتقد أن هناك تحديات كبيرة في تطبيق أحكام هذه اللائحة، لأن هذه اللائحة بنيت بشراكة وتكاملية مع هذه الجهات، كون أننا نسعى دائما في بناء المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع سوق رأس المال على تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهات العاملة في في هذا القطاع. ربما نشير أيضا هنا بأن أيضا من الأسس التي استندت عليها هذه اللائحة في الإعداد هو ثلاث ركائز رئيسة، وهو كل هذه الرسائل وكل هذه الركائز تسهم في تسهيل تطبيق أحكام هذه اللائحة، وهو أو أو أو أنها أن أن أن المؤسسات العاملة في قطاع سوق رأس المال كلها تؤمن بأن هذه العوامل تسهم في تعزيز إمكانيات السوق وتمكينه من القيام بأدواره في منظومة الاقتصاد الوطني. هذه الركائز تتمثل في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين وتشجيع الاستثمار. الركيزة الثانية تمكين الهيئة من القيام بأداء أدوارها الإشرافية والرقابية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتحقيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. أيضا الهاجس الذي بنيت عليه هذه اللائحة هو تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام اللائحة من خلال رفع كفاءة إدارة المخاطر لهذه اللائحة لهذه إدارة المخاطر أمام هذه المؤسسات وإدارتها للأزمات. أيضا فقد وضعت هذه المؤسسات أمام مقاصد تشريعية واضحة وأمام الإجراءات التشغيلية أو مخاطر تشغيلية واضحة أيضا، وتركت هذه المؤسسات لتعمل وفق مبدأ السوق الحر ولكن تحت إشراف ورقابة هيئة الخدمات المالية. كل هذه المعطيات ستجعل تطبيق أحكام هذه اللائحة ممهدة ويسيرة، كونها تمكن هذه المؤسسات من القيام بأدوارها بكل كفاءة واقتدار، ويضمن أيضا وأن اللائحة تحرص على أن تقوم هذه أن أن أن أن أن تعمل هذه المؤسسات وفق إجراءات حوكمة بعلى مستويات.
0: نعم واضح، يعني كفيت وفيت أستاذ ماجد، شكرا جزيلا لك لكل هذه التفاصيل الخاصة بهذه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، خطوة لتعزيز كفاءة سوق رأس المال. شكرا لك الأستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل، وأيضا المتحدث الرسمي لهيئة الخدمات المالية، هيئة الخدمات المالية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

أدام الله عليكم الأوقات السعيدة المطمئنة لمستمعينا الأحبة، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وهذا المشوار من صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. وسؤالنا لليوم مستمعينا حول الاستهلاك التفاخري، هل أصبح اليوم ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ وصلتنا مجموعة من المشاركات، رسالة من أبو أكثم البكري يقول من ولاية الرستاق تحديدا، يصبح علينا وبعد التحية والسلام، يقول الإسراف سمة مذمومة وغير صحية، فقد نهى الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كما أن نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم شدد على عدم الإسراف والإنفاق بدون عناية ودراسة، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب جسيمة في إهدار المال من أجل التفاخر والتباهي. شكرا لك يا أبو أكثم، شكرا على هذه الكلمات الطيبة. فعلا سبحان الله الإسراف مذموم، ودائما الاعتدال هو الشيء الذي من الممكن أن ينقذنا من هذه الاستهلاكات الغير سليمة. أيضا هنا رسالة من أم عماد تقول صباح الخير والبركة لطاقم البرنامج والمستمعين. تقول حول الموضوع، فإن ظاهرة الإسراف والتبذير صارت سائدة لدى البعض، يقول لك أخجل ما أتفاخر وأكون مثل الباقي، ويمكن أكثر في الأعراس، ويبقى المسكين المعرس وأهله في حال الديون ما يعلم بها إلا الله الكريم، وحتى أيام الميلاد إكرام الضيف واجب على كل مسلم، ولكن بما يرضي الله. دع في ذهنك بعض الدول الفقيرة التي تفتقد الطعام والشراب، يجب النصح والإرشاد من بعضنا البعض لهذا الوضع، وربي ساعد الجميع. تقول الحمد لله ما وصل معي ولد واحد وأعرس في كورونا ولم يجي مع أخوانه وخواته، ربي صبرني على ما أكون عليه، وربي يحفظ الجميع، اللهم آمين. شكرا لك يا أم عماد، شكرا على هذه الكلمات حول موضوعنا. فعلا سبحان الله لربما التفاخر أصبح سمة قد انتشرت بوجود منصات التواصل الاجتماعي، ولربما أيضا هو التأثير الخفي لهذه المنصات. دائما نقول منصات التواصل الاجتماعي لها فوائد كثيرة، ولكن أحيانا تأثيرها قد يكون غير ظاهر في بداية الأمر، ولكن قد يظهر مع الوقت في بعض التصرفات. أيضا هنا رسالة، وهذه المرة يقول فيها أبو حكيم عبد الله الدبدوب، بعد ما تعلمنا من دروس وعبر أثناء جائحة كورونا ذهب في مهب الريح، وعادت ريمة لعادتها القديمة، بل وعاد التباهي والتفاخر أكثر. يعني هو كاتب ريمة، نعرف أنها حليمة، يمكن اختلاف المسميات. يقول أكثر مما كان عليه عاد التباهي والتفاخر، ويعني عاد أكثر الأشخاص إلى الديون، وكثرت على الزوجين، وكثرت المشاكل الأسرية، وزواج لا يتعدى سنوات قليلة، وأتبعه طلاق وشتات للأولاد، وهذا الذي وصل إليه الكثير بسبب البذخ والتفاخر. ويقول أيضا قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. وأخيرا المثل يقول اللي يريد عز غيره، أو اللي يريد عز غير، أيوة اللي يريد عز غير عزة يجي إبليس ويهزة. يا سلام عليك يا أبو حكيم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا مستمعينا 724-24-10 رقم التواصل، شاركونا ونحن مواصلين معكم المشوار إلى تمام.

0: أطيب التحايا لكم مستمعينا، 44 دقيقة بعد الثامنة وأنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي. تحية لكم جميعا، تحية لكل من ابتدى صباحه الآن ومن قرر أن يبدأ صباحه بالاستماع إلينا أيضا، كل التحايا لكم ونرجو لكم صباح مكلل بالخير والتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. وموضوعنا لليوم مستمعينا كان حول الاستهلاك التفاخري، هل أصبح ما ننفقه يحدد قيمتنا بين الناس؟ وهنا مشاركة من سمير الأسمر يقول: بعد التحية والسلام لفريق العمل، يقول: ليس الغني من أنفق أكثر بل من أحسن التدبير، مثلا في الأعراس المتخمة بالإنفاق في كل شيء، ابتداء من القاعة الفخمة والمأدبة المفروشة عليها من كل ما لذ وطاب، وتقديم بعض فقرات لفنانين معروفين، كل ما تقدم هو إبهار في وقته. لكن الكثير ممن كانوا في الحفل ينسون ضخامة الإنفاق بعد فترة قصيرة، لكن قد يتذكرون حسن الاستقبال وبشاشة الوجوه وكرم الأخلاق إن وجد من قبل أصحاب المناسبة. كذلك التفاخر والتنافس في الإنفاق قد تشجع أو قد يشجع البعض على التقليد لحفظ ماء وجهه حسب مفهومه فوق طاقته، فينفق أو يقع في مشاكل مالية غير حميدة. تحويل مناسبة الفرح إلى منافسة مادية وكثيرا تكون غير متكافئة. يقول أيضا سمير هنا أن التفاخر والتنافس في الإنفاق وخاصة في الأعراس قد يمنح الشخص مظهرا مبهرا أمام الناس، لكنه لا يمنحه مكانة حقيقية تدوم. شكرا لك يا سمير على هذه الرسالة وكلمات يعني معبرة أيضا حول هذا الموضوع. نسأل الله السلامة ونسأله دائما أن يكرمنا بأن نكون معتدلين في إنفاقنا. نروح معاكم مستمعينا لمحطتنا الحوارية الأخيرة في حلقة اليوم، وحديثنا حول مسابقة الزكاة للفنون 2. نرحب بضيفنا الفاضل الأستاذ عادل بن حميد الجامعي، وهو المشرف على مسابقة الزكاة للفنون بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل وصباح الخير.
1: صباح النور أستاذ رويدة، وصباح النور لكل المستمعين إليكم، بارك الله فيكم.
0: حياك الله معنا أستاذ عادل.

0: العاملين على الزكاة المتعاونين معهم. من هنا جاء توظيف الفن، لأن الصورة تستطيع أن تحول المعنى المجرد إلى تجربة يراها الإنسان يشعر بها. ونحن لا نجمل الزكاة بالفن، إنما الزكاة هي جميلة في أصلها ومقاصدها، لكننا نحاول أن نكشف هذا الجمال، نمنحه لغة بصرية تصل إلى شرائح قد لا تصل إليها أدوات أخرى. فالوصول عبر الفن الذي يتحدث بالألوان هو أمر عجيب جميل.
1: جميل،
0: هذا ما نستطيع. نعم،
1: نعم. يعني تفاصيل جد رائعة حول هذه المسابقة، وكيف فعلا اليوم من الممكن يعني أن نستغل الفنون في أن نغرس قيم مهمة جدا وأهمية الزكاة وقيمتها أيضا في المجتمع. ذكرت أستاذ عادل أن هناك يعني مجموعة من الفنون ستكون حاضرة حول تعزيز الزكاة، ما يبرز هذه المجالات الفنية ويعني ما هي أيضا الشروط والضوابط للمشاركة في هذه المسابقة هذا العام؟
0: بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا طبعا موسمنا الثاني في هذه المسابقة، وأضفنا إليها بعدا آخر ومجالا آخر غير لما كنا في الموسم الماضي. موسمنا الحالي يتضمن الرسم والتصوير الزيتي، يتضمن أيضا الخط العربي للخط الديواني هذا العام، التصوير الضوئي، وأيضا فتح المجال للتصوير الضوئي بآليتين، يعني التصوير الاحترافي والكاميرات الاحترافية، وأيضا التصوير بالهاتف. والمضاف هذا العام هو الموشن جرافيك. التنوع هذا يفتح مجال لإخواننا الفنانين، مصورين، خطاطين، صناع المحتوى، لتقديم قراءات إبداعية مختلفة لمنظومة الزكاة. أما أبرز الضوابط فهي أن يكون العمل أصيلا، أيضا أو يعني أول مرة يستخدمه أو أول مرة يقدمه، مرتبط بموضوع المسابقة ومحاورها، طبعا ملتزم بالقيم والآداب العامة، محافظا على كرامة إخواننا المستفيدين وخصوصيتهم، مستوفيا للمواصفات الفنية المعلنة موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في مواقع وزارة الأوقاف أو في مواقع أو في موقع أو في اللي هي الجمعية العمانية للفنون. احنا أيضا نشجع إخواننا الفنانين الله يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك في فنهم، أنهم يزوروا لجان الزكاة، يقرؤون، يبحثون، ليتعرفوا عن قرب جهود العاملين، جهود هؤلاء المتطوعون، يعني قصص التمكين، قصص العطاء. نحن لا نريد يعني صورة عابرة ربما تكون، ربما يحتاج الإنسان عندما يرى إلى تلك الصورة يراها تخاطب وجدانه، مشاعره، تحثه على على على البذل، تحثه على العطاء. نريد العمق، نريد الأثر البالغ الموجود في في في الزكاة وفي منظومة الزكاة ككل بكل ما فيها. هذا الذي نسترشده ونطمح إليه أن يكون في هذه الفنون، وهم كذلك يعني أصحاب الفن، أصحاب ذوق رفيع وراقي جدا.
1: فعلا. نعم، واضح. يعني أيضا من الضوابط التي قرأتها وأمعنت فيها أستاذ عادل هو حظر استخدام الذكاء الاصطناعي، صحيح؟
0: هي نعم، هذا في مسابقة اللي هي الموشن جرافيك. هذا العام ما أضفنا الذكاء الاصطناعي، وإنما نريده بحاله الأصلي. ربما مسألة الذكاء الاصطناعي بعدما يرتأي أيضا فريق الإشراف العام المتشكل من الوزارتين لتقديمه ربما مستقبلا في مستقبل المسابقة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله تعالى. أيضا أستاذ عادل، دعنا نتحدث عن المعايير التي ستعتمدونها لجنة التحكيم أنتم لتقييم هذه الأعمال الفنية وأيضا اختيار المشاركات الفائزة في هذه المسابقة. ما هي تلك المعايير؟
0: جميل. طبعا المعايير معروفة بالنسبة للفنانين، لكن نستطيع أن احنا يعني نذكر بعضها أو أبرزها. أولا، لجنة التحكيم ستكون لجنة اختصاصية، هم ذوي خبرة وذوي يعني دراية بالمعايير الفنية والموضوعية. نقدر نقول أن هناك من أبرزها قوة الفكرة وارتباطها بمنظومة الزكاة. كما ذكرنا أن الزكاة المذكور هنا، لما نذكر الزكاة ليس المقصود هو الزكاة المفروضة، وإنما المنظومة كلها، لجنة الزكاة في كل ولاية هنا معنا، ممكن الإنسان أنه يذهب إليها. أيضا الأصالة، الابتكار، الابتعاد عن التكرار والمعالجة المباشرة، الجودة الفنية، الإتقان.

0: في التنفيذ، القدرة على إيصال الرسالة، التأثير على المتلقي. طبعا التكوين الجمالي هذا من الفنون، حسن توظيف عناصر المجال الفني. بالطبع يعني كون نحن مرتبطين بشعيرة إسلامية كريمة، مراعاة القيم الشرعية والإنسانية والهوية الثقافية العمانية طبعا، والالتزام بشروط المسابقة ومواصفات الفنية المذكورة في في في في المنشور مثل ما قرأتها أستاذة. التحكيم لا ينظر إلى جمال العمل منفردا، إنما إلى تكامل الفكرة، المعالجة، التنفيذ، الأثر. قد تكون الفكرة عظيمة لكنها تحتاج إلى صياغة فنية متقنة، وقد يكون العمل جميلا لكنه بعيد عن روح المسابقة. العمل المتميز هو الذي يجمع بين عمق المعنى وقوة الفن وتلك اللمسة الغائرة اللطيفة التي يخاطب بها الفنان وجدان المتلقي.
1: ممتاز، جميل، يعني كل التفاصيل وكل المعايير واضحة أستاذ عادل. أكيد برجاء لكم بالتوفيق، وإن شاء الله هكذا أن تحقق هذه المسابقة الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. بعد إعلان النتائج أستاذ عادل، كيف سيتم عرض هذه الأعمال المشاركة؟ وأيضا كيف من الممكن أن تستفيد من الأعمال الغير فائزة في دعم صندوق الزكاة؟
0: يعني إحنا نقدر نقول أن أولا كل الأعمال فائزة، ونحن الفائز الأكبر لهذه الأعمال وهذه الفنون عندما تصل إلينا. كل من شارك وقدم يعني اسمه وأعماله عبر المنصة للتواصل أو وصوله إلينا وشارك معنا وسجل، كل هؤلاء نحن فزنا بهم. إعلان النتائج لن تكون طبعا نهاية حياة الأعمال الفنية أبدا، إنما هي بداية مرحلة جديدة من عرضها، استثمار أثرها. فمن المقرر عرض الأعمال المشاركة في معارض فنية حسب الإتاحة وحسب الفرص المتوفرة، لتتحول المسابقة من منافسة بين الفنانين إلى مساحة للحوار المجتمعي حول الزكاة، قيمها وآثارها. أما اللوحات ما نقول غير الفائزة كما قلنا، وإنما التي
1: لم يحالفها
0: تفوز يعني بالمناصب الثلاثة الأولى فستتاح وفق آلية المنظمة بموافقة أصحابها بالطبع للعرض والاقتناء دعما لصندوق الزكاة، بحيث يحصل الفنان على نسبة 50% من قيمة بيع عمله تقديرا لجهده وإبداعه، ويذهب المتبقي إلى صندوق الزكاة. فهم هنا يتصدقون بجهدهم، يتصدقون بفنهم، يتصدقون بعملهم، ويظل الفنان شريكا في الأثر حتى بعد انتهاء المسابقة. اللوحة لا تكتفي بالحديث عن العطاء، إنما تتحول هي وسيلة من وسائل العطاء. نحن نطمح يعني عبر هذه الإذاعة الطيبة الكريمة وعبركم أساتذة الأفاضل، نطمح إلى الإفادة من الأعمال في المعارض المتنقلة، مطبوعات، مواد توعوية، وبناء أرشيف بصري عماني يوثق منظومة الزكاة والدور الكبير الذي يقوم به إخواننا المتطوعون في لجان الزكاة في محافظات سلطنتنا الحبيبة. الحمد لله.
1: الحمد لله، وأنا شاكر وجودك معي أستاذ عادل، بارك الله جهودكم، وإن شاء الله كل هذه المساعي بالتوفيق، ورجعنا بالتوفيق أيضا للمشاركين في هذه المسابقة. شكرا لك الأستاذ عادل بن
0: شكرا جزيلا لك أستاذ،
1: بارك الله فيك. الأستاذ عادل بن حميد بن عبد الله الجامعي المشرف على مسابقة الزكاة للفنون بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وحديثنا مستمعينا كان حول مسابقة الزكاة للفنون 2. إذن مستمعينا، مع هذه المساحة الحوارية الأخيرة نصل معكم إلى دقائقنا الأخيرة من عمر البرنامج، على أن نتواصل معكم إن شاء الله تعالى طوال هذا الأسبوع بمحطات عديدة منوعة. صباح الخير يا بلادي، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الساعة 6 إلى تمام 9. نرجو لكم كل خير، وصباحكم ملؤه الأمل والتفاؤل بإذن الله تعالى، ونرجو أننا كنا الرفقة الطيبة لكم في هذه الصباحات. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم ورافقناكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته الفلبينية يستعرضان خلال منتدى عمان الفلبين في مانيلا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. هيئة الخدمات المالية تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية لتنظيم قطاع سوق رأس المال والاستثمار. منتدى الأعمال العماني التنزاني يبحث في مسقط استكشاف الفرص السياحية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصاعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. الصين تعلن حالة التأهب مع دخول الإعصار نول اليابسة مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة. وإجلاء نحو 270 ألف شخص جراء الحرائق التي تجتاح الغابات في إسبانيا وفرنسا. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: اعتاد إبراهيم مصائب الحياة المتلاحقة، وكان موت زوجته أماندا جرحا داميا فوق جراحه التي ما كادت تندمل. ورغم ذلك فقد وجد عزاءه في العمل المتواصل في المزرعة وتطوير أعماله بشراء مزارع أخرى. لم يتركه ابنه يعقوب، فكان دائم الحضور، وقد تعلم من والده اللغة العربية وصار يحسن النطق والحديث بها. ورغم ذلك فإن والده لم يحدثه أبدا عن ماضيه. وفي أحد الأيام:
1: أبي، أصدقائي السابقون من خريجي الجامعة يودون اللقاء معا هنا في مزرعتنا، ما رأيك؟
2: أهلا وسهلا، يسعدني ذلك. يمكنكم الإقامة في مزرعة الليمون التي اشتريناها في العام الماضي.
1: شكرا يا أبي.
2: هل هم أمريكيون؟
1: بعضهم أمريكيون وبعضهم من جنسيات مختلفة، وفيهم عرب أيضا، وقد ألحوا علي كي يتعرفوا عليك.
2: وماذا يريدون من عجوز مثلي؟
1: لقد دهشوا حين وجدوني أتكلم اللغة العربية وأنني مسلم وأقيم الصلاة، فأحبوا أن يلتقوا بك.
2: حسنا، يسرني ذلك يا بني.

0: بعد يومين وصل أصدقاء يعقوب، فرحب بهم إبراهيم.
1: أنا معجب بكم لأنكم حافظتم على صداقتكم معا رغم أنكم من بلدان مختلفة. هل يمكنني أن أتعرف عليكم؟
2: اسمي دانيال، أنا من واشنطن العاصمة.
1: أهلا وسهلا يا دانيال.
3: أنا اسمي بيتر وأنا من فرنسا.
4: أنا ألكسندر من هولندا.
1: تشرفنا.
5: وأنا آرثر من نيويورك.
1: أهلا وسهلا.
6: أما أنا فمحمد شاكر من المغرب.
1: أهلا أهلا بأهل المغرب العربي، نحن نحبكم بزاف. وأنت يا بني، آسف على المقاطعة.
7: اسمي جيفر من عمان.
1: أعيد اسمك.
7: جيفر من عمان.
8: أبي ما بك؟
1: لا شيء لا شيء. من أين أنت من عمان يا جيفر؟
7: أنا من الشرقية.
1: ومن أي ولاية في الشرقية؟
7: من المضيبي يا عم، من المضيبي.
8: أبي ما بك؟
1: لا شيء لا شيء. ماذا يعمل والدك يا بني؟
7: أبي ضابط في الشرطة السلطانية.
1: الشرطة؟ ومن يحكم عمان الآن؟
7: قائد عظيم جاء ناهبة من الله سبحانه وتعالى، هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور حفظه الله.
1: ما شاء الله، هل لا تحدثني أكثر عن هذا السلطان يا بني؟
7: إنه قائد عظيم يا عم، يقود البلاد في نهضة شاملة في كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والعلمية بعون الله.
1: حدثني أكثر.

0: لاحظ يعقوب حال والده منذ أن قابل أصدقائه، فقد صار كثير الصمت والتفكير، كما ساءت حالته الصحية، وصار يكثر من مراجعة المشفى بسبب الدوار والإرهاق وارتفاع الضغط.
1: أبي، هل يمكنني أن أتحدث معك قليلاً؟
2: نعم يا بني، تفضل.
1: ما الذي يجري معك يا والدي؟ أنت لست على طبيعتك التي أعرفها.
2: لا تقلق يا بني، إنه العمر. لا تنسى أنني في 78.
1: لا لا لا لا لا يا أبي، لقد تغيرت كثيرا منذ أن التقيت أصدقائي في الشهر الماضي، وخاصة ذاك الصديق العماني.
2: نعم نعم، الصديق العماني.
1: أجل، ها أنت قد شردت من جديد. هل هناك من شيء بينك وبين عمان؟
2: عمان؟ آه يا بني، بيني وبينها بحار من العشق والحب والشوق.
1: أرجوك يا أبي، هناك أمور أجهلها ولا أجرؤ على سؤالك عنها.
2: أية أمور تقصد يا بني؟
1: أتساءل دائما عن كوني مسلما في بحر من المسيحيين. ولماذا تصر على تعليم اللغة العربية؟
2: نعم،
1: وما الذي تعنيه عمان بالنسبة لك؟
2: اجلس يا بني، اجلس واسمعني جيدا.
1: حسنا،
2: سوف أخرج السر الذي دفنته في قلبي منذ عشرات السنين. اسمع يا بني، اسمي الحقيقي هو إبراهيم.
1: ماذا؟
2: وليس أبراهام كما تعرف، وأنا عماني الأصل والمولد. نعم، كنت بحارا يا بني، وكان أبي كذلك، وقد وصلت إلى مرتبة قيادة السفينة، وكنت مرشحا لأن أكون قبطانا. نعم يا بني، لا تستغرب من هذا، بل وإليك المزيد.
1: المزيد؟
2: نعم، كان لدي أب وأم وزوجة وطفلة، طفلة اسمها جنة. كنت أبحر مع قبطان عماني، قبطان ماهر ونبيل الأخلاق والروح، اسمه سليمان. وكان إبحارنا بين عمان ودول الخليج العربي، وكانت رحلاتنا

0: يا إلهي، هل جرى معك كل هذا يا أبي؟
1: نعم يا بني، بل وأكثر من ذلك.
0: ولماذا لم تعد إلى عمان رغم مرور هذه السنين؟
1: لا أدري يا بني، لا أدري. كلما حاولت الخروج من هذا البلد أشعر أن قيودا ثقيلة تشدني وتكبلني. لم أستطع ترك أمك وجدتك حين هرب خالك وتوفي جدك ويليام.
0: يا إلهي، والآن بماذا تفكر يا أبي؟
1: أفكر بالعودة، بالعودة إلى الوطن، وبالبحث عن أسرتي وأصدقائي.
0: لكن لقد مر وقت طويل يا أبي، وربما أصبحت ميتا في تفكيرهم منذ زمن.
1: نعم هذا صحيح، ولكن ألا يحق لي أن أكحل عيني بمرأى وطني بعد هذا الغياب الطويل؟ أخاف أن أموت يا بني قبل أن أرى أرض عمان، بحرها، سهولها، وجبالها. إنها تختلط بلحمي ودمي يا بني.
0: قل لي ماذا تريد يا أبي وأنا سأكون إلى جانبك.
1: لا أريد سوى رؤية عمان ورؤية من تبقى من أهلي.
0: سأطلب إجازة في الشهر القادم وسوف أرافقك إلى هناك.
1: لا داعي لذلك يا بني، سوف أذهب وحدي.
0: بل سوف أذهب معك، لا تنسى أن لي هناك جدين وأختا وعما.
1: لا أدري إن كانوا على قيد الحياة حتى الآن.
0: لا تقلق منذ الآن يا أبي، لا تقلق. لا بأس، سنكمل الحديث غدا. هيا يا أبي، هيا للنوم.

0: لم يتأخر يعقوب في الإعداد لكل شيء، وكان موعد السفر في شتاء عام 2004. لقد كان عيدا من الفرح لإبراهيم الذي سيلقى فيه فردوسه المفقود منذ نصف قرن. لم يصدق نفسه حين ركب الطائرة.
1: مرحبا، هل أنت المضيفة؟
2: نعم، هل تريد شيئا يا عم؟
1: هل هذه الطائرة ذاهبة إلى عمان؟
2: طبعا يا عم، لكن لدينا محطة في لندن.
1: وهل سيطول انتظارنا في لندن يا ابنتي؟
2: 4 ساعات.
1: هذا كثير.
2: هذا برنامج الرحلة يا عم، إنه موجود على البطاقة، عن إذنكم.
1: لماذا لم تقل لي أن هناك انتظارا في لندن؟
3: أبي، لقد صبرت 50 عاما، ألا تستطيع الانتظار 4 ساعات أخرى؟
1: آه يا بني، من مات دون أن يرى بلده مات عطشا وغريبا. يبدو أن هذه الساعة لا تتحرك. ما أبطأ الزمن.
3: أبي أرجوك نم قليلا، ما زالت المسافة طويلة، سوف أوقظك حين نصل.
1: لا أستطيع النوم يا بني،

0: انظر يا بني، هذه شمس عمان، إنها دافئة رغم الشتاء، تعطيك الأمل وتشعرك بأن الحياة جميلة رغم كل المصاعب. بني، من سوف يأخذنا إلى الفندق؟
1: لقد اتفق صديقي جيفر مع سائق، سوف يرافقنا طوال فترة الزيارة. أبي، ها هو يلوح لنا.

0: ما اسمك يا بني؟
1: عيسى.
0: من أين أنت يا عيسى؟
1: أنا من الباطنة.
0: الباطنة جنوب أم الشمال؟
1: أنا من شمال الباطنة.
0: ما شاء الله، من أي ولاية؟
1: وهل تعرف الولايات أيضا يا عم؟
0: طبعا يا بني. هل أنت من ولاية السويق أم الخبورة؟ أظنك من صحم أو ربما صحار أو الشناص.
1: أنا من ولاية السويق.
0: يا أهلا ومرحبا بأهل السويق.
1: وتعرف لهجتنا أيضا؟
0: طبعا. هل يمكنك أن تفتح النافذة قليلا يا بني؟
1: الجو حار قليلا في الخارج.
0: لا بأس، أريد أن أملأ صدري بهواء الوطن. كم أصبحت عروسا فاتنة يا مسقط.

0: لقد وصلنا الفندق. متى تحبون أن أمر عليكم؟
1: في العاشرة من صباح الغد لو سمحت.
2: مع السلامة يا بني، لكن لا تتأخر علينا.
0: حسنا.

0: في العاشرة من صباح اليوم التالي كانوا على موعد مع عيسى الذي كان ينتظرهم في ردهة الفندق. كان يمسك الجريدة وهو يقرأ الأخبار.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا أهلا يا عم، أرى وجهك مشرقا هذا الصباح.
1: الوطن يا بني يعيد الروح للجسد بعد الغربة الطويلة.
2: هل ستذهبان إلى السويق مباشرة؟
1: لا يا بني.
3: لماذا يا أبي؟
1: سنذهب أولا إلى مطرح لنغير لباسنا.
3: وما به لباسنا يا أبي؟
1: يا بني لا بد أن نشتري الدشداشة العمانية، إنها تشعرك بالثقة والراحة وأنك متجذر في هذه الأرض.
2: أنا أعرف خياطا ماهرا في سوق مطرح، لديه دشاديش ممتازة وجاهزة وسعرها معقول.
1: إذن خذنا إليه يا بني.
2: حسنا هيا بنا.

0: هل تسمح لي بسؤال يا عم؟
1: تفضل يا بني.
0: هل أنت أمريكي أم عماني؟
1: في الحقيقة أنا أمريكي الجنسية، لكن الهواء والجذور عمانية.
0: لقد وصلنا، ها هو السوق.
1: أركن سيارتك عند هذا الشاطئ يا عيسى، أريد الوقوف قليلا أمام البحر.

0: انظر يا يعقوب، من هنا كانت تنطلق السفن إلى كل مكان، شرقا إلى الخليج والهند، وغربا وجنوبا إلى زنجبار. هنا عبر أجدادك البحر وامتزج عرقهم بمياهه المالحة.
1: يا سلام، وهذه القلاع التي هناك يا أبي؟
0: هذه قلاع المستعمرين البرتغاليين التي حررها أجدادك بدمائهم. نعم، رحل المستعمرون وبقيت هذه القلاع شاهدة على صمود هذا الشعب وحبه للوطن.
2: الخياط في هذا السوق يا عم، هيا تفضلوا.
0: نعم، سنقوم بجولة بعد شراء الدشاديش.
2: حسنا، ومتى تودون الذهاب إلى السويق؟
0: في الثانية بعد الظهر إن شاء الله.
2: حسنا.

0: تناولوا طعام الغداء ثم انطلقوا باتجاه الباطنة. نزلوا بعد بحث في فندق جيد قريب من ولاية السويق، ثم ركبوا السيارة.
1: ها أنتم الآن في ولاية السويق ومركزها. إلى أين تريدونني أن أتجه؟
2: إلى الخضراء.
1: الخضراء؟ هذا غريب.
2: لماذا؟
1: لأن بيتي قريب من الخضراء، لا تفصلني عنها سوى ربع ساعة وربما أقل.
2: إذن ستكون لنا دليلا ناجحا، لأنك من أهل المنطقة، أنت تعرفها إذن.
1: كيف لا أعرفها يا عم؟ أهلي وأقاربي هنا، لكن إلى أين أأخذكم في الخضراء؟
2: إلى بحر الخضراء.
1: ولماذا تقصدان بحر الخضراء؟
2: لأن والدي كان بحارا ثم قبطانا للسفن في الماضي.
1: في الحقيقة أنا في حيرة من أمري، هل أنتما أمريكيان أم عمانيان؟
3: سوف تعرف الجواب، اصبر فقط.
1: حسنا، بحر الخضراء واسع، أين تريدان الذهاب بالتحديد؟
2: هل سمعت أو لعله أخبرك كبار السن عن مكان اسمه فرضة الخضرة؟
1: فرضة الخضرة؟ نعم، لقد أخبرني عمي رحمه الله. نعم، أنه كان مكانا لأخذ الضرائب والمكوس من السفن.
3: وهل تعرف مكانها؟
1: أجل،
2: خذنا إليها إذن.

0: ها هي فرضة الخضراء.
1: غريب، لا أرى أي شيء سوى بحر وشاطئ صخري. ربما أوصلتنا إلى المكان الخطأ يا عيسى.
0: لا لا يا عم، الفرضة الخضراء لم يعد لها وجود منذ زمن.
1: يا إلهي، لقد تغير كل شيء، لم تكن هكذا من قبل. البحر زحف وأكل الكثير من اليابسة.
2: ما بك يا أبي؟
1: يا بني، هذا المكان الفارغ الذي تراه أمامك الآن مليء بالذكريات. هنا كنت ألهو مع صديقي يعقوب ونحن نلتقط المحار. نعم، وهنا تعاركت مع أحد الأولاد، وهناك أتراه، هناك
3: نعم
1: ودعت النوخذ سليمان الوداع الأخير. وهناك كنت أنتظر سلوى.
2: سلوى؟
1: نعم، حبيبة قلبي، وهي ذاهبة مع أقرانها إلى الطوي.
2: لا بأس يا أبي، لا بأس، هيا بنا. أعاهدك بأننا سوف نعود غدا ونبحث أكثر، فما زال لدينا الوقت الكثير.
4: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
5: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
6: شيء من اللغة، من اللغة.
5: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
7: المثوى الأخير والتكفير.
8: السلام عليكم ورحمة الله. من مخاطر قلة المعرفة اللغوية، أرسل لي صديق عزيز رسالة، والحديث هنا لمعد البرنامج، عبر بها عن قلقه من نص قرأ، فكان لابد من الإسراع في إجابته لإزالة ذلك القلق. قال إنه قرأ تنبيها جاء فيه: حين يموت أحد يقول البعض رحمه الله وجعل الجنة مثوى، وهذه الكلمة خاصة بأهل النار. ثم نقل المنبه آيات رآها دالة على ذلك وأضاف: أما انتقل إلى مثواه الأخير فهو كفر، أو كفر لفظي على الأقل، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وأن هذه الكلمة كفر وإلحاد، ثم تقلدت من المسلمين في غفلة شديدة غريبة. وطلب الصديق العزيز رأيا، والجواب: أحمد للصديق العزيز أنه لم يذكر في رسالته اسم من قال هذا، فعلى الرغم من أننا حين ننقد نصاً لا ننقد شخصاً، فإن بعض الناس يعتبر ذلك النقد انتقاصاً منه وإساءة له ولمن يأخذ عنه، سواء كانوا من القدماء أو من المعاصرين، خاصة مع الخطأ الذي وقع به المنبه بإدخال الألف واللام على بعض وقوله ثم تقلدت من المسلمين. إن تكفير من قال مثواه الأخير أو تخطئت الجنة مثواه فيهما جرأة غير محمودة، ولا ترضاها كلمة المثوى ذاتها، لأنها لا تتحمل ما رآه من معان. وتفضل معنا، إن الأصل اللغوي فاء واو ياء دال على الإقامة، ومنه تطورت المعاني الأخرى، وكل من شدا شيئا من الشعر عرف رائعة الحارث بن حلزة اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. فقد أنبأتهم أسماء أنها ستفارقهم، لأن طول الإقامة معهم ربما يسبب لهم الملل منها، وقد جاءت فيها كلمة الثواء، فالمثوى المنزل ومحل الإقامة، وأثويت أقمت. وإذا أكرهت غيرك على الإقامة في مكان ما قلت أثويته، واستعير المثوى للقبر، فكأن الميت مقيم فيه. وجاء المثوى في التنزيل العزيز لبيان أن النار ستكون محل إقامة لمن يستحقها كما في الآية: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وليس معنى ذلك أنك لا تستطيع استعمالها في سياقات أخرى، ذلك أن لفظة مثوى دالة على الإقامة في أي مكان كانت، وليست محددة بجهنم أو نار السعير والعياذ بالله. وإلا كيف نفهم الآية: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ فالمثوى هنا وصف بالحسن، فهي إذن كأية لفظة أخرى تتلون دلالتها بألوان السياق لأنها جزء منه. ولا بأس في أن نذكر بالكتاب النبوي إلى أهل نجران: وعلى أهل نجران مثوى رسلي، أي مسكنهم مدة إقامتهم هناك. ومثوى مثل لفظة مأوى، كما في: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهل يمكن لأحد أن يستنتج من هذا أن كلمة مأوى لا تأتي إلا مع جهنم؟ فإذا كانت كذلك فكيف نفهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، أي هيأ لك المأوى. وقد تسأل إذن: لماذا لم يذكر القرآن لفظ المثوى في سياق حديثه عن الجنة، بل ذكرها في سياق حديثه عن جهنم فقط؟ الجواب: لذلك أسباب عديدة، ولكل سبب دليل. وقولنا يرتكز على المعنى اللغوي لللفظة وعلى الحقل الدلالي الذي وردت فيه، فنقول إن كلمة مثوى لا تدل على حيوية وانشراح، لذا أطلقت على الموت، كما في قول الشاعر: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب وفوز جرول. وهما شاعران. ومثله قول الآخر راثيا: فإن ثوى ثوى الندى في لحده. والجنة فيها حياة وانشراح، فإن جاء مثواهم الجنة وقع تناقض بين أوصاف الجنة وركود الثوى. أما مثواه الأخير فالمقصود مرقده الأخير في هذه الدنيا، من غير إنكار للقيامة، فلكل امرئ في الدنيا مثوى، أي بيت أو محل إقامة يخرج منه ويعود إليه. أما حين يموت فقبره مثواه الأخير من دنياه، فلا إلى الدنيا يخرج منه ولا إليه منها يعود. ومن جهة أخرى يجب الانتباه إلى الفرق بين الأخير والآخر بكسر الخاء، فاللغة العربية ابتكرت للفرق بينهما تعبير أخيراً وليس آخراً، والفرق بين الأخير والآخر واضح لمن يعرف شيئاً في اللغة وأساليب التعبير بها. فلا كفر ولا إلحاد ولا خطأ في التعبيرين، فاطمئن أيها المستمع الكريم.
5: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
6: شيء من اللغة.
5: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
7: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
9: عندما يرجع المرء إلى التراث الكبير لعمان والعمانيين، يجد أن أغلب الباحثين والرحالة والمستشرقين من الغرب والأجانب وغيرهم الذين كتبوا عن عمان والعمانيين تطرقوا إلى مسألة الانفتاح على الآخر عند العمانيين، وكيف أنهم تفاعلوا وتواصلوا مع شعوب وأمم كثيرة في الجانب الاقتصادي والمعرفي والإنساني بصورة تبعث على الاهتمام والمراجعة في مضامين هذا الانفتاح والتواصل مع الآخر وإقامة علاقة معه. كما أن أولئك الرحالة الأجانب تناولوا عمان من زوايا نظر مختلفة تراوحت بين مناخها وطبيعة الأرض وأحوال الناس وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم والإثنيات الموجودة في عمان وأنواع التجارة وأصناف اللباس وغيرها من المظاهر التي شاهدوها خلال تجوالهم في مناطق عمان الساحلية أو الداخلية. وقد كان لهؤلاء الرحالة منطلقات متنوعة ومشارب مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة، فمنهم الموظف عند حكومة بلدانهم، ومنهم من يعمل عند الحكومة العمانية، ومنهم العالم الباحث، ومنهم الرحالة الحالم، ومنهم من جاء ليحقق اكتشافا علميا بعبور الربع الخالي كبرترام توماس، ومنهم من جاء ليكتشف نفسه كما قال الباحث ويلفورد تيسجر. ويعتبر جيمس ريموند ويلستيد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفاً لرحلاتهم، وله عدة أعمال نشرها عن رحلاته، الأول بعنوان سرد لرحلة في عمان الداخل عام 1835 للميلاد، والثاني رحلات في الجزيرة العربية عام 1837 للميلاد. والعمل الثالث رحلات في مدينة الخلفاء 1837 للميلاد. ويعتبر المستشرقون بأن ويلستون هو أول أوروبي يسافر إلى ربوع الداخل، وكان سبباً في معرفة الأوروبيين بعمان أكثر، وأن رسمه لتضاريس السلطنة وحدودها تعتبر أول خريطة يعتد بها الرحالة والمستشرقون في العصر الحديث. في هذه الحلقة نتعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب، خاصة موانئ أسور ومسقط، ومشاهداتهم في تلك الموانئ وأنواع السفن وأعدادها وحركتها، حيث نلتقي مع الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الذي قال في هذا الصدد:
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زار العديد من الرحالة الأجانب سواحل عمان وداخليتها، فكان غالب التركيز في البداية على السواحل العمانية وبينها الموانئ، فقد اتخذوا عدة وجهات اتجهوا بها إلى شمال عمان أو جنوبها أو وسطها في الموانئ المطلة على بحر عمان أو بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي. فنجد أن المسارات تعددت من حيث وجهات هؤلاء الرحالة الذين زاروا عمان في تلك الفترة، وكذلك جنسياتهم والأهداف التي انطلق منها هؤلاء الرحالة. فقد اتجهوا إلى دراسة الموانئ العمانية من حيث الجغرافيا، أي موقع هذا الميناء بالنسبة لعمان وأهميته بالنسبة لموانئ الخليج العربي أو المحيط الهندي إذا ما قارنوها بالعديد من الموانئ التي كانت في المنطقة آنذاك. بداية رحلاتهم كانت مبكرة منذ القرن 16 والسابع عشر والثامن عشر، التي كان التركيز فيها غالبا على المناطق الساحلية من عمان دون الولوج إلى داخلية عمان. بعد ذلك أتت هذه المرحلة من الاستكشافات الأجنبية باتجاه جبال القرى أو حتى الربع الخالي. طبيعي بأن هؤلاء الرحالة سجلوا بعض انطباعاتهم على الموانئ العمانية من حيث حجم التداول التجاري أو التبادل التجاري هذه الموانئ، هم السلع كذلك التي تناولها أو تناولتها أقلام هؤلاء الرحالة. فنجد أن كامبر لما زار مسقط في عام 1188 وجد أن هناك صعوبة على ميناء مسقط وهو قادم من المحيط الهندي، ووصف كل ما رآه في تلك الرحلة. أما أوبنهايم فعندما أكد كلام كامبر بأن الوصول إلى ميناء مسقط كان من الصعوبة نظرا لجغرافية مسقط، ولكن وهو يقترب من ميناء مسقط كان يرى ما يطل عليها من قبل القرى التي كانت بعيدة منها أو قريبة والتي حاول الاستدلال منها. فينزونزو كذلك وصف، وهو الرحالة الإيطالي، وصف ميناء مسقط والموانئ العمانية، وقد سجل كذلك أوبنهايم بعض المشاهدات الخاصة بميناء مسقط، إذ يقول: يتناقص عمق المياه تدريجيا بعد تجاوز الطرف الجنوبي فترسو البواخر على بضع مئات الأمتار من المدينة، أي أن الساحل كان المدخل الميناء كان ضحل ومدخل مدينة ضيق، تحف به من جانبيه صخور داكنة تقوم عليها أبراج حراسة وقلاع، ولذلك يفاجأ المرء بمشهد المساحة الكبيرة للميناء، ويرى كذلك نشاط أو مدى نشاط هذا الميناء من ناحية التبادل التجاري، ويصف المنظر الذي يأتي بعد هذا الميناء والمباني الضخمة للمدينة التي ينطفئ وراها جبل عار أسود تكلله مجموعة من الأبراج الأخرى، وهذه الأبراج

خط في بداية القرن التاسع عشر يصف نفس الجغرافيا التي عندها مدخل الميناء، ويذكر نفس ما وصفه أوبنهايم. وفي الغالب دائما ما يعتمد هؤلاء الرحالة على الذين زاروهم أو زاروا المنطقة سابقا، ويستعينوا بكل وجهات نظرهم للاستدلال على المنطقة أو الميناء أو حتى جغرافية المكان. يذكر فنزنزو كذلك ميناء مسقط هو دائري الشكل، ويتألف من جزيرة قطرها ميل بحري، أي أن هذا الميناء كان ضيق من حيث الامتداد أو الاتساع. المدينة تقع دائما خلف هذا الميناء. ما أشار إليه فنزنزو حين زيارته لمسقط وجدنا فيه من الوصف الذي يليق بميناء مسقط، وهو بأنه وجد أن هذا الميناء هو ليس مثله أو ليس كمثله على خليج الفارس ميناء. وهذا الميناء كانت له هدف استراتيجي، ويتزويد السفن بحاجاتها من الماء والغذاء. هذان الأمران هم من الضرورة بمكان لتزود السفن لانطلاقها عبر رحلات المحيط الهندي. هيكليس الذي وصف جغرافية ميناء مسقط كذلك، احنا نتكلم فقط عن الجانب الجغرافي لميناء مسقط، وباقي الموانئ العمانية حسب ما جاء من وصف من خلال وجهات نظر الأجانب الذين زاروا المنطقة. فيذكر بأن مدينة مسقط تقع على حافة منحنى صغير، والميناء الطبيعي الصغير الرائع تشكله من جهة غرب جزيرة طويلة تاركة فقط قناة صغيرة بينها وبين البحر الرئيسي، ومن جهة الغرب ترسبات فخرية طويلة ممتدة، وعلى جانب الأرض تحاط بمسقط جبال بركانية جرداء ومكشوفة تماثل تلك التي في عدن. لأن هؤلاء الناس كانوا أو هؤلاء الرحالة كانوا على زيارات مع موانئ أخرى، سواء كانت في أوروبا أو شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي. بيربي أجمل ما جاء به الرحالة الذين ذكروا عن ميناء مسقط، فقال بأن ميناء مسقط هو أفضل ميناء طبيعي في منطقة الخليج العربي، ويشبه إلى حد كبير خلجان اسكندنافيا، ويرى بأن مطرح تعتبر أهم مركز تجاري في عمان آنذاك، لأن مسقط أو ميناء مطرح هو الذي ورث مجد ميناء مسقط تجاريا. أما ميناء مسقط فكان يمثل الوجهة الإدارية للدولة، لأن مسقط تعتبر عاصمة عمان منذ عهد السلطان أو السيد سلطان بن أحمد. هذا ما جاء على بعض ألسنة الرحالة الأجانب عن الموانئ العمانية وبخاصة مسقط. طبيعي مسقط أو مطرح أو ميناء مطرح هذا كان له أهمية في وجهة نظر الرحالة الأجانب، موازيا لميناء مسقط، ولكن يتميز ميناء مسقط بالجانب التجاري، ووصفه لوخ بأن مطرح ميناء غني وعامر. هذه الأوصاف كلها كانت لميناءين مهمين في عمان، وهما ميناء مسقط وميناء مطرح. توجهت أنظار الرحالة الأجانب إلى موانئ أخرى غير ميناء مسقط وميناء مطرح، فنجد بأن ميناء صور كانت له أهمية قديمة ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، وتمثل حلقة وصل ما بين بحر العرب والخليج الهندي وسواحل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي التي كانت تجلب بعض السلع والبضائع من الهند، ومن ثم ترسو سفنها على ميناء صور. فيذكر ويلستيد إن ميناء صور هو ميناء جيد جدا، وتعمل فيه حوالي 300 سفينة من نوع البغلة ومن أحجام مختلفة، وتعمل هذه السفن بنقل البضائع بين سواحل الهند ومواليها وسواحل الخليج العربي وبحر العرب. والرقم الذي أشار إليه في إحصائية العدد السفن من الطبيعي يؤكد لنا بأن ميناء صور كان أهمية وكان له دور كبير في مسألة التجارة أو مرحلة أو نشاط التجاري في عمان آنذاك. إكليس كذلك ذكر عن صور بأن ميناء صور هو الآن من الموانئ النشطة والفاعلة في عمان، وينتج دخلا لا يقل كثيرا عن ميناء مسقط. طبعا هذه الموانئ كانت لها دور في رفض ميزانية الدولة، وهذا يتم عن طريق الرسوم التي كانت تؤخذ عن السفن التي كانت تبحر من الميناء وإليه. مايل زار صور وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن خور متعرج يمتد إلى مسافة محدودة يحيط بالبلدة في شكل نصف دائرة، وعمقه يكفي إلى رسوب السفن الكبيرة، وهذه ميزة في ميناء صور. وهذه السفن الكبيرة مثل البغلة التي يمكن بناءها وتشيونها في فصل الرياح الموسمي يشتوي، وهذا كان معروف ومتعارف عليه،
وربما

0: البحر العمانيين كانوا مجيدين ومتميزين وجديرين في مسألة معرفة مواقيت الرياح الموسمية ورحلات التجارة.
1: العمانيون والبحر.

0: إن أقدم وصف مكتوب لشواطئ عمان وموانئها نجده في القرون الأولى، وذلك في بريبلوس البحر الأوتيري أو الطواف حول البحر الإريتري، وهو كتاب أو كتيب في 28 صفحة يصف ما عرفه اليونانيون والرومانيون من شواطئ المحيط الهندي وموانئه وشعوب هذه الشواطئ وتجارتها، ونتيجة للتواصل الحضاري العماني خاصة البحري خلال فترات التاريخ المختلفة، فقد زار العديد من المدن العمانية الكثير من الباحثين والرحالة العرب والمستشرقين، ودونوا الكثير من مشاهداتهم ووصفهم لعمان وخاصة موانئها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلميه.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان، عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: هذا رقم أيوب داق أكثر من 6 مرات، ما أدري أكلمه ولا أظل زعلان عليه. لا ما أكلمه علشان يحس بغلطته. يا الرخلة هذه أو شو اتغلط عليه وأنا في بيته وليس كته. لا ما نمكلمته بس ولحت عليه. أيوب قلبي عليك التع، أخ يا أيوب.
2: حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حبسني برات النوم تركني سهراني. أنا حبيتك.
3: يا سلام الوالد سعيد بهاليوم الفضيل. يا حلو كيبة لي صرت سعيد، يبين عليك. أنا ما أدري إيش عندك يا يبا، ظاهر موعد غرامي.
2: أنت ليش ما تحترم نفسك؟ ها؟ شو مطيح الميانة بيني وبينك؟ أنت ناسني أنا أبوك.
3: يبا أنا مستانس شفتك تضحك. زين أقدر أعرف السبب؟
2: الحقيقة أنا مدام الحين ملزم علي وولدي الوحيد لازم أقول لك الحقيقة. أنا من يوم ما مستورة دشت حياتي وأنا أشعر أنا ليش؟ أنت شكو تدخل في خصوصياتي؟
3: أنا لازم أحميك.
2: وايد ما أخذ راحتك معاي، مو عيب؟
3: يبا أنا لازم أحميك من سارقات القلوب. يبا بعد أنا أخاف يبوقونك مني وعيش بلا أب ولا أم.
2: قوم روح جامعتك قبل لا أفضح روحي وأخر الأول والتالي. قوم
3: إن شاء الله. بس ترى هذا ما يمنع أني أتابع تحركاتك ليطمئن قلبي. يا يبا يلا فما لا يا أستاذ أيوب. آسف فما لا يبا.
2: الملعون الشيطان بدمه يا حليلة، دمه خفيف

0: ما شاء الله ما شاء الله، الابتسامة شاقة وجهك اليوم. هذا أكيد عقب مكافأة برازي.
1: يا حلو أبو رازي، ما قصر، الله يطول بعمره، عدل مزاجنا. بس أخ، الشيء الوحيد اللي يعفس مزاجي هو أبو همام مديرنا هالطبل هذا. إي والله دمه دم كلب، صدق ما أشتي أشوف وجهه.
0: لا على طيق خلقه هيك، اليوم الحبايب بيداومون عندنا، ما نبيهم يحسون بشيء.
1: اي والله اي والله، وانت صدق قلبي من الحين قام يرقع.
0: هي اليوم بيشرف برازي عندنا بصفته طالب. انا بس اللي متعجب منه، شلون قدرت تقنعه وتجيب المدرسه؟
1: الحقيقه انا طلبت من الوزاره يعطونا صف خاص لنا بروحنا احنا وعيالنا وبرازي. قلت لهم رجاء هذا طلب خاص، حتى إذا يكلف الطلبة اللي عندنا يغطون مصاريفه.
0: وافقوا.
1: الوكيل يشجع وتساهل بأمور كثيرة لبرنامج محو الأمية، حتى شرط على مدير الهم والغم وهمام إن أنا وياك نقوم تدريسهم يا نايف. ولحسن الحظ المدير وافق وقال أنا هم مستعد أشارككم بالتدريس.
0: إيه الذيب ما يروي العبث.
1: إيش قصدك؟
0: قصدي واضح بعد، بدأ يتدخل كالعادة.
2: موقع فن تيم.
3: السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
3: أقول يمه، أنت أستاذ نزار صاحب المحل؟
4: إيه نعم أنا نزار.
5: إحنا من طرف أبو ربيع صاحب الجراج.
4: إيه والنعم، أبو ربيع صاحبنا. إيه أنت أنتوا اللي تبون تشترون المحل؟ إيه يبغى أشوفه. ها شوفت عينكم، هذا هو المحل اللي أبي أبيعه.
3: هذا؟
4: إيه
3: بس هذا فيه أغراض.
4: إيش المشكلة؟ ننقل الأغراض، إذا تمت البيع ننقل.
6: يمه الأغراض اللي بالمحل ناس مشروعي، موبايلات. سألي إذا يبيع الأغراض مع المحل.
3: إيه انطر أقول يمه.
4: هلا.
3: والأغراض هذه الكنية بيعتهم؟
4: ما عندي مانع أبيعكم يا براس ماله، أمبوجة بالكشف اللي عندي.
3: يا جماعة إحنا خلنخلص أول من المحل بعدين نشوف إيش تبون تشترون.
4: أنا يبا بأجر لكم المحل بالباطن لأني رايح أدرس برا.
6: إيه بس يمكن ترجع وطالب بالمحل.
4: لا لا لا أنا مالي خاطر بالشغل هذا، يبي له تفرغ كامل، أنا ماني فاضي.
3: يعني حضرتك كم طالب فيه؟
4: إذا بالباطن أجار شهري 700 دينار، وإذا تبون تشترون 50,000 دينار.
3: إيش دعوة إيش دعوة 50,000؟
4: يبا هذه أسعار المحلات بسوقنا، إيش أسوي؟
3: عواشة أنا أقول لك اشتري المحل بالأول وتالي ظل ملكك، عاد انتي تأجرين حق وليد أجار رمزي.
7: هذا إذا تبين تساعدين وتخليني أنسى موضوع الأستاذ أيوب. إيش قلتي؟
3: إن شاء الله إن شاء الله، بس يعني ولدك وليد كم بيدفع بالشهر؟
7: 120 دينار.
4: ضحكتيني، 120؟ البسطة عندنا أجارة 500 دينار.
6: رجاء أستاذ نزار.
4: نعم.
6: لا تتدخل بشؤوننا، إحنا أهل وكيفنا مع بعضنا، يمكن هي تبتنفعنا.
4: تنيازوني تنيازوني
3: أستاذ نزار، ما يصير قطي ذونك بنا، إحنا قاعد نتساسر نتفق نشوف إيش نبي نسوي. زين يعني ما يصير تنزل لنا شوي؟
4: يعني كم؟
3: يعني بدال 50,000 خلينا نقول 5,000. زين؟
4: نعم
3: 5,000.
4: انت من صدقك حاجيك؟ تركوا عنكم البيع ما البيع والشراء، الظاهر انتم ما انتم شرايه، شوفوا غيري.
3: يلا يلا مشينا خلينا نشوف غيره. يلا
7: تعالي تعالي.
3: ايش فيك؟
7: وين نروح؟ طحت ريوننا واحنا ندور.
3: بس عاد بس زين بس خلاص، اهم شيء انتي لا تزعلي.
7: ايه
3: اللي تبينه يصير يا ام وليد، ايش نسوي؟
7: يا سامرش طويل يا اخيتي، كلك خير يا عواشه.
3: اقول اخوي ان شاء الله اليوم العصر نمرك علشان نكتب العقد واكتب لك تشيك بالمبلغ. يلا يا جماعه مشينا.
8: مع السلامه. مع السلامه.
9: هذا استاذ ايوب مع استاذ نايف يا شيخه. استاذ ايوب لو سمحت تفضل صوبنا.
1: ايش فيك يا مستوره؟ عقلي ثقلي شويه، انت منت ياهل منت صغيره. انا استاذ مدرس اجيال، عيب اللي تسوينه، تصرف عيب. قاعدة تناديني شنش؟ قاعدة تنادين ياهل؟
9: عاد انت وايد تعرف العيب كلش.
1: سكتي سكتي رجاءا، مو وقت الحكي.
9: ما تصيح لويهك، انا انخدعت فيك يا الخسيس.
1: ثمني كلامك يا مرة، فضحتيني. لا تخلينا حد يسمعنا، والله عيب. روحي الحين، روحي روحي بعدين تفاهم. يا استاذ نايف، نايف.
0: خير استاذ ايوب؟
1: اي خير. ما تشوف بالصورة هالنسرة اللي صاك علي؟ ما اقدر ابطل حلجي بكلمة. تعال انت شفتي واقف وياها، يكون يعني ذرب وتعرف الذرابة. لا توخر عني، لا تباعد.
0: هذا الحب ما يسوي، تحمل. المرة تغار عليك، ايش تقدر تسوي؟ ما تقول ايش تقدر تسوي، يا تحملها يا تقطع علاقتك معاها.
1: هذا وانا بعدي ما تزوجتها كذي.
0: يمكن إذا تزوجتها تركد.
1: ما أفتكر تركد، خلطة شر لا سعبات. ما تقعد راحة هالمرة.
2: قول أستاذ برازي، أوامرك.
10: ما يأمر عليك عدو يا حضرة المدير. سلمك الله بالصف، أكثر الطلبة عندهم كتب مدرسية قديمة. لا وبعضهم مشققة، والمعروف أن الوزارة توزع كتب جديدة كل سنة على المدارس. ليش هالسنة تأخرتوا؟
2: هو فعلا الوزارة تأخرت، بس كان السبب حريق في مخازن التربية. احرقت أكثر من 3/4 الموجودات اللي في المخازن، منها الكتب الدراسية.
10: وشن هو سبب الحريق في المخازن؟
2: شورت كهرباء. تدري المخازن قديمة وتمديداتها ذايبة، ما تتحمل الكهرباء القوية.
10: حتى العام هم احترقت المخازن عندكم؟
2: لا لا لا، العام من الأمطار الغزيرة هي اللي غرقت المخازن.
10: وأول العام؟
2: أول العام سلمك الله هز أرضية ضربت المخازن بقوة 6 درجات ودمرت المخازن.
10: بس هالهزة هذه ما حسينا فيها؟
2: سبحان الله سبحان الله، تركزت الهزة بس على مخازن التربية. قدرنا كذي يا عم برازي، شو نسوي؟
10: طيب طيب يبا، واللي بيتبرع لكم بالكتب على حسابه عندكم مانع؟
2: لا لا لا يا ابو رازي، احنا دولة غنية، والعادة احنا اللي نتبرع للدول اللي تحوشهم كوارث. ما تقبل الوزارة اي تبرع من اي جهة.
10: زين والحل؟ يظلون الطلاب بدون كتب؟
2: لا لا، الوزارة اطلبت من خارج الوطن طباعة الكتب باسرع وقت، محتمل انها بالطريق الحين.
10: اي بس طباعتها بالخارج تكلفكم وايد.
2: تصدق عاد تكلف ضعف السعر اللي تطبعهم هني، لكن الحكومة تتحمل العبء كله، هذا على حسابها، حرصا على دراسة شبابنا، حرصا على الوطن والمواطن. هذا واجبنا يا أستاذ برازي. على كل حال احنا نشكرك على حسك الوطني، وكثر الله من أمثالك.
10: على العموم أنا حاضر للمشاركة في أي موقع في خدمة الديرة.
2: شكرا شكرا يا برازي، وحياك الله.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مواسير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات ابن قلاقس الإسكندري. سنعتمد في التعريف به على دراسة قيمة بعنوان ابن قلاقس حياته وشعره للدكتورة سهام عبد الوهاب الفريح، نشرتها في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت سنة 1980. تقول عنه: يحدث كثيرا أن تتداخل الأحكام وتختلط بين الشاعر كذات فردية لها موهبتها الخاصة، والعصر كذات اعتبارية تتكون من معطيات شتى، قد تتوافق مع هذا الشاعر الفرد وقد تتناقض أو تختلف. وابن قلاقس واحد من هؤلاء الذين يمكن أن نقول إنهم يختلفون عن الحكم العام الشائع عن عصره، فقد عاش إبان القرن السادس الهجري وعمره الإبداعي الذي لم يجاوز 12 عاما، استطاع أن يملأ ديوانا ضخما قد لا ينافسه حول الشعراء في تاريخ الأدب العربي قبل عصره، ولكنه في تنوع أغراضه وقوة ديباجته لا يتأخر عنهم كثيرا، ويظل على أي حال بمثابة نغم متميز في عصره الذي يوسم عادة بأنه عصر ضعف وانحطاط في الأدب، أو أنه كان البداية لذلك. كانت ولادة ابن قلاقس بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء الرابع من ربيع الآخر سنة 32 و500 هجرية، ونشأ بها حتى بلغ الشباب وأخذ العلم عن شيوخها وعلمائها، فاتصل بالحافظ السلفي وانتفع بصحبته ومدحه بكثير من شعره، وكان الحافظ كثيرا ما يثني عليه، وأخذ الأدب من كبار المتأدبين بالثغر، ويثبت ديوانه أنه اتصل بالقاضي الفاضل ومدحه في بعض القصائد، وكذلك اتصل بالقاضي الرشيد بن الزبير الشاعر العالم وبعث إليه بشعر نظمه فيه عند وجوده بالإسكندرية. بدأ ابن قلاقس ينظم الشعر وهو في العقد الثالث من عمره، وقد اتصل الشاعر منذ صباه المبكر أيضا برجالات مصر من أمراء ووزراء، ولم يصلنا شيء من شعره يدل على اتصاله بالخلفاء الفاطميين ما عدا مقطوعة من 5 أبيات. واتصل الشاعر بالكثير غير الخلفاء من الوزراء والأمراء والقواد ومدحهم في كثير من شعره. وكان ابن قلاقس كثير الأسفار، يعشق البحر وركوبه، وقد ترددت رحلاته بين صقلية واليمن، وقد ورد في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان إشارة تقول بأنه ترك الإسكندرية إلى اليمن ثم إلى صقلية نتيجة الاضطراب الذي خلفه حكم صلاح الدين. نقرأ لابن قلاقس هذه المختارات من موشحاته. قال ابن قلاقس الإسكندري: جفن قريح وفؤاد مطار، يصلى بنار يطير للامح منه شرار، بمهجتي ظبي كثير الصدود، فر لحيني من جنان الخلود، قد فاق بالحسن بدور السعود، وصاد باللحظ قلوب الأسود، وزين الخد بآس العذار في جل نار، فاجتمع الليل به والنهار، يا بأبي ذاك الغزال الربيب، إذا بدا هز عطفا رطيب، بثغره العذب الشهي الشنيب، مرشقا صبا معنا كئيب، لفديه من ثغر لماه عقار، خلع العذار في رشفه لم يبق عندي وقار. أيها اللائم كم ذا الملام في من فؤادي فيه رهن الغرام، ومن به جسمي حليف السقام، فقد جفى جفني لذيذ المنام. فأسبل الطرف دموعا غزار لها انحدار، تكاد أن تخجل فيض البحار. لم أنس ما عاينت لما خطر على غصن بديع الثمر، هتكت في حبي له الاستتار، فلا اصطبار في حبه يا قوم ما لي قرار. تفديه روحي من رشا جاد لي أذكى لهيبا في جوى الناحل، لما رنا بلحظه القاتل شدوت يا مولاي ما آن لي. إلى متى يا ظبي هذا النفار؟ جد بالمزار واعلم بأن الوصل ما فيه عار. وقال ابن قلاقس أيضا: إلى الملاح والروض والخمر فوضت أمري، أهوى اندفاع كؤوس صهباء على استماع، غنى وغناء عند اجتماع، زهر وزهراء وللشعاع نار على الماء، وللرياح في مذهب النهر دروع تبري، حل العقد وجار ما جار، ظبي حقد في الخصر زنارا، وقد في كأسها نارا، قلت وقد ناول أقمارا. قام الصباح بالشمس في البدر ما بين زهري، أي انتهاض لذلك العهد، والحسن قاض علي بالوجد، زهر الرياض رأيت في الخد، شق البياض عن أحمر الورد، فانظر أقاح لآلئ الثغر وارتع بسكري. كانت تلك مختارات من موشحات ابن قلاقس الإسكندري.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، في السنوات الأخيرة دخل الذكاء الاصطناعي إلى الملاعب الرياضية وأصبح شريكا فعليا في صناعة القرار، من تحليل حركة اللاعب بدقة تفوق العين البشرية إلى التنبؤ بالإصابات قبل وقوعها، ومن اكتشاف المواهب في دوريات مغمورة إلى ضبط قرارات التحكيم في أجزاء من الثانية. تتوسع دائرة هذه التقنية يوما بعد يوم. بدأت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والملاعب الرياضية لاسيما في مجال التحكيم قبل سنوات مع تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن الطفرة الحقيقية جاءت مع تقنية التسلل شبه الآلي. هذا النظام يتتبع بيانات اللاعبين والكرة في الزمن الفعلي، مما يسمح باتخاذ قرارات التسلل بسرعة ودقة أكبر، بدلا من الاعتماد على الخطوط اليدوية التي كانت تستغرق وقتا أطول في المراجعة. الدور الإنجليزي الممتاز من بين المسابقات التي اعتمدت هذه التقنية لتسريع وتيرة اللعب وتقليل الجدل حول القرارات الحدودية. الفارق بين ما كان مطبقا في مونديال قطر 2022 وما هو معتمد اليوم يكمن في سرعة معالجة البيانات المعقدة وتقليل هامش التأخير الذي كان يربك الجماهير والحكام على حد سواء. النتيجة مراجعات أسرع وأقل عرضة للخطأ البشري، وإن بقيت القرارات النهائية بيد الحكم. أما في مونديال 2026 الأخير، تجاوز حضور الذكاء الاصطناعي التحكيم إلى تجربة المشاهدة ذاتها. كاميرات مثبتة على أجسام الحكام توفر منظورا سينمائيا يضع المتفرج في قلب الملعب من زاوية رؤية الحكم نفسه. برمجيات متخصصة تعالج اللقطات لحظيا لإزالة تشويش الحركة وتثبيت الصورة، بينما تحاكي الصور الرمزية الرقمية حركة اللاعبين بدقة فوتوغرافية لإغراض التحليل والبث. هذه الأدوات ليست أدوات تقنية بقدر ما هي تحول في طريقة سرد المباراة للجمهور، إذ تتيح زوايا وتحليلات لم تكن ممكنة قبل سنوات قليلة. الشركات المشغلة لهذه الأنظمة تؤكد أن الخبرة المكتسبة من هذه النسخة ستبنى عليها حلول أكثر تطورا في كأس العالم للسيدات المقرر في البرازيل في العام 2027. من بين الأدوات اللافتة في هذه النسخة مساعد معرفي يحمل اسم Football AI Pro، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ومبني على نموذج لغوي مخصص لكرة القدم. هذا النوع من المساعدات يعكس اتجاها أوسع في الرياضة العالمية نحو بناء نماذج لغوية متخصصة بدل الاكتفاء بأدوات عامة، بهدف ربط الإجابات والتحليلات بسياق كل رياضة على حدة، بدل الاعتماد على أدوات بحث عامة لا تفهم خصوصية اللعبة. بعيدا عن أرضية الملعب، يشكل تحليل الأداء أحد أوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة. أنظمة مثل Stat Sports وكاتابولت تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء تراقب الناتج البدني للاعب أثناء التدريب والمباراة، من السرعة والمسافة المقطوعة إلى شدة التسارع والتباطؤ. تدمج هذه البيانات مع تحليل الفيديو ونماذج التعلم العميق لبناء ملف أداء شامل لكل لاعب، ويساعد المدربين على فهم نقاط القوة والضعف بدقة يصعب الوصول إليها بالملاحظة اليدوية وحدها. الأهم أن هذه الأنظمة توفر ملاحظات فورية أثناء الحصة التدريبية ذاتها، مما يمكن الطاقم الفني من تعديل شدة التمرين قبل أن يتحول الجهد الزائد إلى إصابة. الوقاية من الإصابات باتت من أكثر مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وضوحاً من حيث القيمة المضافة، عبر تحليل أنماط حركة اللاعب وأسلوب لعبه بشكل مستمر. وتستطيع الخوارزميات رصد إشارات تحذيرية مبكرة مثل الإجهاد غير المعتاد أو ضعف عضلي في منطقة معينة قبل أن تتطور إلى إصابة فعلية. عند ظهور الإشارات يستطيع الطاقم الطبي والفني تعديل البرنامج التدريبي فورا ومنح اللاعب فترة راحة كافية بدلا من الاستمرار في نفس الحمل البدني. عدد من الأندية حول العالم تعتمد على هذا النهج لاختيار برامج التأهيل الأنسب لكل حالة بالاستناد إلى مؤشرات بدنية وصحية دقيقة، والنتيجة المرجوة هي تقليل عدد أيام الغياب عن الملاعب وتحسين استمرارية اللاعبين في المنافسة على المدى الطويل. التخصيص الفردي لبرامج التدريب امتداد طبيعي لهذه البيانات، حيث تسمح البيانات المجمعة من الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة التقاط الحركة ببناء برنامج مصمم خصيصا لكل لاعب حسب معدلات ضربات القلب ومستوى الجهد ومؤشرات الأداء الأخرى. هذا النوع من التخصيص لا يقتصر على النخبة، إذ باتت تطبيقات التدريب الافتراضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي متاحة لهواة لا يستطيعون تحمل تكلفة مدرب شخصي، وتوفر لهم توجيهات مبنية على تحليل حركتهم وتقدمهم عبر الوقت. مستمعين الأعزاء، التغذية والتعافي حقل آخر استفادا من هذا التحول، فتحليل البيانات الحيوية مثل الوزن ومستويات الطاقة والسلوك الغذائي يسمح ببناء أنظمة غذائية دقيقة مصممة لدعم أداء كل لاعب على حدة بدلا من الاعتماد على توصيات عامة تنطبق على الجميع. في مرحلة التعافي بعد الإصابة يساعد تحليل فعاليات خطط إعادة التأهيل السابقة على تعديل البروتوكول الحالي بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو ما ينعكس على سرعة عودة اللاعب إلى المنافسة دون المجازفة بانتكاسة. متخصصون في هذا المجال يشيرون أيضا إلى استخدام الواقع الافتراضي في التدريب لمحاكاة مواقف اللاعب الحقيقية، مما يعزز سرعة استجابة اللاعب ويطور قدرته على اتخاذ القرار التكتيكي. اكتشاف المواهب من أكثر المجالات التي تغيرت جذريا بفعل هذه التقنية. أدوات مثل بلاير و AI سكاوت تحلل مقاطع فيديو وبيانات من مئات الدوريات حول العالم لتحديد لاعبين واعدين قد لا تلتقطهم عين الكشاف التقليدي أبدا، خاصة في دوريات أقل شهرة أو أنظمة رياضية أقل تمويلا. نادي برنتفورد الإنجليزي يذكر غالبا كمثال على النجاح في هذا النهج، إذ اعتمد على الدمج بين الرصد الميداني والتحليل الرقمي لاكتشاف لاعبين واعدين، حيث تستخدم قواعد بيانات ضخمة تشمل اللاعبين من فئات عمرية ومستويات مختلفة بدل الاكتفاء بتقارير كشافين قلائل. تحليل الخصم والتخطيط التكتيكي استفاداهما الآخران من نماذج التعلم العميق القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات التاريخية. هذه الأنظمة تتنبأ بحركات الخصم بناء على أنماط لعبه السابقة، مما يسمح للطاقم الفني بتعديل الخطة التكتيكية بشكل ديناميكي قبل أو أثناء المباراة. كما تكشف هذه الأدوات أنماطاً في طريقة لعب فريق منافس يصعب على المحلل البشري رصدها في الوقت الفعلي وسط سرعة الأحداث. مستمعينا الكرام، التنبؤ بنتائج المباريات تحول إلى صناعة قائمة بذاتها. شركات تحليل رياضي معروفة مثل أوبتا طورت نماذج تعطي نسبا احتمالية للفوز أو التعادل أو الخسارة بالاستناد إلى بيانات تاريخية ضخمة تشمل النتائج السابقة وأداء اللاعبين وحتى عوامل مثل حالة الطقس والعامل الجماهيري. هذه التوقعات لا تقدم على أنها نتائج حتمية، بل سيناريوهات محتملة مبنية على احتمالات. في مونديال 2026 الأخير برز حديث متزايد عن دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تضييق الفجوة الفنية والتكتيكية بين منتخبات كبرى وأخرى أقل تصنيفا، بعدما نجحت الأخيرة في مقارعة قوى تقليدية بشكل مفاجئ لبعض المراقبين. الذكاء الاصطناعي وصل أيضا إلى تصنيع المعدات الرياضية ذاتها. فعلى سبيل المثال، الكرة الرسمية لمونديال 2026 التي تحمل اسم تريوندا من تصميم أديداس تضم مستشعرا داخليا بتردد 500 هرتز يرصد حركة الكرة ولمسات اللاعبين لحظة بلحظة، ويرسل البيانات مباشرة إلى الحكام وتقنية الفيديو المساعد، مما يدعم دقة قرارات التسلل والحالات الحدودية. أديداس أطلقت أيضا نسخة معدلة باسم تريوندا فاينل خصيصا لمباريات الأدوار الحاسمة. هذا النوع من الابتكار يمتد في الصناعة الرياضية بشكل أوسع إلى الأحذية والملابس التي تصمم بالاستناد إلى بيانات حركية مجمعة من اللاعبين بهدف تحسين الأداء وتقليل أخطار الإصابة الناتجة عن التجهيزات نفسها. مستمعينا الأعزاء، مع كل هذا التوسع تبرز تحديات أخلاقية لا يمكن تجاهلها. فجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية والصحية عن اللاعبين يثير أسئلة جدية حول الخصوصية وحدود استخدام هذه المعلومات، خصوصا حين تشارك هذه البيانات مع أطراف ثالثة خارج النادي أو الاتحاد الرياضي دون رقابة واضحة. كما تعاني بعض الخوارزميات من التحيز حيث تبنى على بيانات تاريخية غير متوازنة، مما قد يؤثر سلبا على تقييم لاعبين من خلفيات أو دوريات أقل تمثيلا في قواعد البيانات المستخدمة للتدريب. غياب الشفافية في آلية عمل بعض هذه الأنظمة قد يجعل تحديد المسؤولية عند وقوع خطأ تحكيمي أو تقييمي أمرا معقدا قانونيا وأخلاقيا، ومعالجة هذه الإشكاليات تتطلب لجان إشراف مستقلة وإفصاحا أوضح من الشركات المطورة عن آلية اتخاذ القرار داخل أنظمتها. أعزائنا المستمعين، وفي ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي يبقى هناك سؤال جوهري حاضر في كل نقاش: هل يفقد الذكاء الاصطناعي الرياضة جزءا من سحرها الإنساني؟ فالبعض يرى أن الإفراط في الأتمتة قد يحول المباراة إلى معادلة رقمية باردة. في المقابل يرى مؤيدو التقنية أنها لا تلغي العنصر البشري بل تدعمه، إذ يبقى القرار النهائي في يد الحكم والمدرب واللاعب، فيما تقتصر مهمة الخوارزمية على تزويدهم بمعلومات أدق وأسرع لاتخاذ قرار أفضل. النقاش نفسه يتجدد في كل رياضة تقريبا، من كرة القدم إلى التنس وكرة السلة، دون أن يصل إلى إجابة نهائية حاسمة حتى الآن. مستمعينا الكرام، بين موجة الحماس التقني وحذر المتخصصين من مخاطره الأخلاقية، يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا ثابتا من مستقبل الرياضة لا مجرد إضافة عابرة. إن التجربة المكتسبة من كأس العالم 2026 ستبنى عليها بحسب الجهات المشغلة لهذه الأنظمة حلول أكثر نضجا في بطولات مقبلة. ويبقى التحدي الحقيقي في السنوات القادمة ليس تقنيا بقدر ما هو تنظيمي وأخلاقي، وكيف ستستخدم هذه الأدوات لخدمة اللاعب والمشجع على حد سواء دون أن تتحول البيانات نفسها إلى عبء جديد على خصوصية الرياضيين أو أداة لتضييق فرص من هم خارج دائرة الأندية الكبرى والمزودة بأحدث التقنيات. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن شجيرة عقر التي لها استخدامات كثيرة جدا ومهمة جدا في جنس الكيموفورا، وسنتحدث اليوم عن واحدة من أهم الأشجار في جنوب الجزيرة العربية، أكثر الأشجار رائحة وجمالا في شبه الجزيرة العربية، شجرة سيكوف. هذه الشجرة تستخدم بشكل واسع جدا الآن للحصول على فوائدها الطبية الكثيرة، وأيضا حتى في المملكة الأردنية الهاشمية زرعت الآلاف من هذه الأشجار لاستخدامات اقتصادية بشكل أساسي، وهذه الاستخدامات تعتمد على استخراج الصمغ، على طحن الأغصان، على يعني إعادة استخدام المواد الكيميائية الموجودة فيها. وصدرت أيضا العديد من الأوراق العلمية التي تتحدث عن قدرة كبيرة لهذه النباتات في علاج أمراض السرطان وغيرها من الأمراض، يعني حاجات كذا فيها مفاجآت جميلة جدا. قد يصل العلم في مرحلة زمنية معينة إلى نتائج قوية تفيد وباستخدام هذه الأشجار في علاجات كثيرة جدا، وهذا هو حال هذه المجموعة وحال النباتات التي تحتوي على فوائد طبية كثيرة. شجرة سيكوف ذات رائحة تسمى أيضا البلسم العربي، لأنها منتشرة في الجمهورية اليمنية وفي المملكة العربية السعودية في بعض أنحاء سلطنة عمان، وموجودة قديما في الأردن، وحتى من الاسم الجلادي سينسس، هذا الاسم هو جلعاد، يعني يسمى من شمال من المملكة الأردنية الهاشمية، من هذه المناطق الاسم القديم مالها موجود في هذه المواقع، وإن كانت انقرضت في محاولة لإعادة زراعتها والاستفادة منها في هذه المناطق. عندها رائحة قوية جدا، أوراقها جميلة للغاية، إذا تم استخدامها بشكل أكبر ستنافس شجرة اللبان، شجرة مميزة جدا، رائحتها مميزة للغاية، نستخدم أغصانها كمسواك ولها استفادة طبية كثيرة جدا. اللحاء الداخلي لهذه الشجرة هو عبارة عن مجموعة من الشرايح المتراكبة فوق بعضها البعض، لحاء خفيف جدا، يستخدم هذا اللحاء يجفف، يطحن، يستحضر منه مستخلص تقليدي مسحوق، يستخدم هذا المسحوق في تنظيف الجروح ووضعه على بعض الإصابات الجلدية، كما دخل أيضا في مستحضرات للاغتسال والعناية بالجسم. وأوراق هذه الشجرة تجفف وتستخدم لإعداد مشروب عشبي عطري غني جدا، وذا رائحة مميزة للغاية، وهي من الأشجار ذات الروائح الجميلة المعطرة للنظم البيئية، وتستخدم أيضا هذه الروائح كمنظفات أو معطرات أو عطور لسواء كان للجسم أو للمنازل وللمواقع المختلفة، ويستخدم عصارتها كذلك في حشرة العانت، إذا لدغت حشرة العانت الأطفال كان يوضع من هذه العصارة على موقع اللدغة فتخف اللدغة، تعمل لها نوع من التخفيف. والمجتمعات المحلية يوجد الكثير من الأشجار التي فيها راتنج معين أو فيها سمق أو فيها سوائل معينة تخرج، لكن لا تستخدم هذه، تستخدم بالذات. أشجار الأخرى تستخدم لقطع النزيف مثلا، مثل أشجار طق كانت تستخدم لقطع النزيف اللي يحدث من الجسم. كل نبات له استخدامات معينة بناء على الخبرة الشعبية التي استفادت منها المجتمعات المحلية في جنوب الجزيرة العربية. وكما ذكرنا في دراسات كثيرة جدا في السنوات القليلة الماضية، خاصة من 2014 إلى اليوم، مهتمة بشكل أكبر بالفوائد الطبية الحقيقية التي قد تحدث نقلة نوعية في عالم الطب ومكافحة الأمراض الخبيثة في العالم لهذه الشجرة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الكثير من الباحثين من المملكة العربية السعودية يدرسوا إمكانية الاستفادة

0: من هذه الشجرة في علاج أمراض السرطان والحصول على المركبات الدقيقة الكثيرة اللي موجودة فيها. وقد تكون هناك علاجات بإذن الله مستقبلا تستخدم فيها مكونات من هذه الشجرة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. ووزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل، وتفتتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. إلى التفاصيل. أعلنت إيران تعليق هجماتها بعد توقف الولايات المتحدة عن شن ضربات على إيران لليلتين متتاليتين، وفق ما أعلن الجيش الإيراني. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن طهران أوقفت عملياتها ردا على توقف الهجمات الأمريكية، مؤكدا أن استراتيجيتها تقوم على مبدأ الرد بالمثل. وأدى التصعيد حول مضيق هرمز إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من اتصال رقعة نزاع وتأثيره على أمن المنطقة وأسواق الطاقة. في المقابل، حذر الجيش الإيراني من توسع الحرب في حال استمرار الضربات الأمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خيار التفاوض لا يزال قائما، وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في المنطقة بما في ذلك المواجهات في اليمن وأزمة الملاحة في مضيق هرمز. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وقصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت المصادر بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة تزامنا مع إطلاق قنابل دخان وعمليات نسف لمبان سكنية شمال غربي القطاع. كما واصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل في جنوب مدينة غزة، وقصف مناطق شمال غربي رفح وشرقي خان يونس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية وأضرموا النار في مسجدين، وفق مسؤولين فلسطينيين في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين يوم الجمعة الماضي. وأفادت السلطات الفلسطينية بأن الاعتداءات طالت قريتي قصر وكور، وشملت إحراق أجزاء من مسجدين، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية فتح تحقيق والبحث عن المشتبه بهم. وأكدت السلطة الفلسطينية أن هجمات المستوطنين تأتي ضمن تصعيد متواصل ضد الفلسطينيين. وفي سياق متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال نحو 60 فلسطينيا في حملة أمنية إسرائيلية بالضفة الغربية، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز القوات. ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها ستعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوة الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة تاريخية لدمشق إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن قوات الاحتلال توغلت في قريتي معرية والعرضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العرضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة
تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. وأضافت سانا أيضا أن جيش الاحتلال شن قصفا مدفعيا على أراض زراعية في محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة. قال الكريملين إنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن وقف الغارات الجوية المتبادلة ضمن جهود إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب. وذكر مصدر أوكراني أن مسؤولين من كييف وواشنطن ناقشوا مقترحا لوقف الهجمات الجوية تمهيدا لعرضه على موسكو في محاولة لاستئناف المسار التفاوضي. وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستدرس أي مبادرة سلام جديدة وفق مدى توافقها مع مصالحها، مشيرا إلى استمرار قنوات الحوار مع المفاوضين الأمريكيين. وأعرب مسؤولون روس عن أملهم في زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو لمواصلة الاتصالات بين الجانبين. وتأتي هذه التحركات في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، فيما يستعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الثلاثاء. اقتربت حرائق الغابات من ضواحي مدينة بوردو الفرنسية، فيما تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على النيران التي أجبرت مئات الآلاف على إخلاء منازلهم أو الاحتماء في أماكنهم. وأجلت السلطات نحو 220 ألف شخص في فرنسا وأكثر من 75 ألفا في إسبانيا، بينما التهمت الحرائق مساحات واسعة من الغابات بينها أكثر من 45 ألف هكتار في وسط إسبانيا. وأكد مسؤولون أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة في بعض المناطق بسبب الظروف الجوية، في حين امتدت النيران إلى منتزهات طبيعية ومناطق سياحية واقتربت من مدينة بوردو. وأرسلت عدة دول أوروبية بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال وتركيا طائرات ومعدات وفرق دعم للمساعدة في مكافحة الحرائق، فيما أعلنت مدريد عزمها فرض حالة طوارئ للحماية المدنية في الأقاليم المتضررة. وامتدت موجة الحرائق إلى اسكتلندا وإيطاليا حيث تسببت في إجلاء سكان وسياح وإغلاق طرق رئيسية. أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3075 حالة، بينها 1354 وفاة وفق أحدث البيانات الحكومية. وتواصل السلطات تنفيذ إجراءات الاستجابة بما يشمل تعزيز الترصد الوبائي وتتبع المخالطين وتقديم الرعاية للمصابين للحد من انتشار الفيروس في المناطق المتأثرة. ويعد إيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل عبر الملامسة المباشرة لدم أو سوائل جسم المصاب أو المتوفى، فيما تتواصل جهود احتواء التفشي بالتعاون مع الشركاء الدوليين. انخفضت أسعار النفط بشكل حاد صباح اليوم مع افتتاح الأسواق الأسيوية، إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران لليلتين متتاليتين، ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. وبعد نحو نصف ساعة على بدء التداول انخفض سعر خام برنت المعيار الدولي للنفط بنسبة 5% ليصل إلى 91 دولارا للبرميل. بسعة استيعابية تبلغ 18 ألف حاوية نمطية استقبلت محطة أسياد للحاويات الدقم سفينة CGM فاسكو دي جاما كأكبر سفينة حاويات ترسو في الميناء منذ بدء العمليات التشغيلية. وتتميز المحطة بقدرتها على مناولة أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة بكفاءة وأمان، مستندة إلى بنية أساسية حديثة وأرصفة ذات أعماق تشغيلية مناسبة وقدرات تشغيلية تلبي المتطلبات المتنامية لقطاع شحن الحاويات العالمي. كما تتمتع المحطة بموقع استراتيجي يؤهلها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، ترتكز على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد.
انطلقت في صلالة أعمال ملتقى العمل 2026 الذي تنظمه وزارة العمل لتعزيز الحوار حول مستقبل سوق العمل وتطوير السياسات والتشريعات واستشراف التحولات الاقتصادية والتقنية. وشهد افتتاح الملتقى إطلاق السياسة الوطنية للتشغيل الهادفة إلى معالجة تحديات التوظيف وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل. ورعى افتتاح الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني بحضور عدد من المسؤولين من سلطنة عمان وخارجها، ويستمر حتى 13 من أغسطس المقبل. كما افتتحت وزارة الطاقة والمعادن بمحافظة ظفار الملتقى الإعلامي لقطاعات الطاقة والمعادن بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع. واستعرض الملتقى عبر جلساته الحوارية إنجازات المؤسسات وأهمية توصيل تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع لإبراز المشروعات وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بإدارة الموارد الوطنية وتسليط الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية التي توفرها قطاعات الطاقة والمعادن. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تعلن تعليق هجماتها مع استمرار توقف الهجمات الأمريكية، وترامب يقول إن استئناف الحرب وارد إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد من هجماتها في الضفة الغربية، وشهداء ومصابين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. ووزارة العمل تطلق السياسة الوطنية للتشغيل وتفتتح بولاية صلالة ملتقى العمل الثالث. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الواحدة ظهراً.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي. ثورة الموتى.
1: أروي شو.

0: في عام 1935 أعلن اتحاد المسرح الجديد في الولايات الأمريكية عن مسابقة للتأليف المسرحي، وبعد أسبوعين من انتهاء موعد المسابقة تلقى الاتحاد مسرحية من فصل واحد وتدور حول 6 قتلى من الجنود في الحرب القادمة يرفضون الموافقة على دفنهم، وكان عنوان المسرحية ثورة الموتى. ولم تفز المسرحية بأي جائزة لوصولها متأخرة، لكنها استطاعت أن تؤثر في لجنة التحكيم فقررت نشرها في مجلة المسرح الجديد. وما إن نشرت المسرحية حتى أصبح اسم مؤلفها أوروين شو على كل لسان، وأصبح مشهورا في عالم المسرح والأدب.
1: يلخص أوروين شو حياته بأنه ولد في نيويورك عام 1913، تعلم في مدارسها العامة في بروكلين وحصل منها على الليسانس، وكان يحرر في جريدة الكلية، كما كتب للكلية بعض المسرحيات. وحين تخرج من الجامعة صار يكتب تمثيليات ومسلسلات للإذاعة، وكتب مسرحيته ثورة الموتى أثناء عمله في الإذاعة، كما كتب قصصا سينمائية لهوليوود، وكتب كذلك عددا من المسرحيات مثل القوم الكرماء والمدينة الهادئة، كما كان يكتب القصص والروايات ومنها الأسود الصغيرة والشحاذ وخمسة عقود. توفي أوروين شو عام 1984.
0: اختيرت مسرحية ثورة الموتى ضمن أفضل 20 مسرحية في المسرح الأمريكي الحديث، وقد قدمت مرات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الوطن العربي، وما تزال تقدم كصرخة احتجاج على الحروب ومعاناة البشر فيها.
1: تدور أحداث المسرحية في مستهل العام الثاني للحرب التي كانت متوقعة أنذاك، وقد كتب الكاتب في جريدة نيويورك تايمز: هذه أول مسرحية يكتبها شاب لا يريد أن يقتل، ويؤمن بأن هناك عدداً كبيراً من الشباب يشاركونه في نفس الرغبة، لأنه سيأتي يوم قريب يطلب فيه من هؤلاء الشباب أن يقامروا بحياتهم في قتال محفوف بالمخاطر، وسينتهي هؤلاء الشباب بأن تقضي على أعمارهم الغضة أجهزة الحرب الضخمة التي أعدت إعداداً ممتازاً للتدمير والموت.
0: شخصيات المسرحية:
1: الجندي دريسكول جثة،
0: الجندي مورجان جثة،
1: الجندي ليفي جثة،
0: الجندي وبستر جثة،
1: الجندي شيبلينغ جثة،
0: الجندي دين جثة،
1: جون بيرك زوجة ليفي،
0: بيث زوجة شيبلينغ،
1: مارتا زوجة بستر،
0: جوليا زوجة مورجان،
1: كاترين أخت دريسكول،
0: إليزابيث دين أم الجندي دين،
1: الرقيب مسؤول عن فرقة الدفن،
0: الكابتن رئيس وحدة عسكرية،
1: جنرال واحد وجنرال اثنان وجنرال ثلاثة،
0: جندي واحد وجندي اثنان وجندي ثلاثة، مجموعة حفر القبور والدفن. المكان ميدان معركة قد هدأ فيه القتال، في الساحة خندق قد أصيب بعشرات القذائف، ويبدو ذلك من خلال أكياس الرمل المتناثرة على أطراف الخندق وأكوام أحجار وتراب هنا وهناك. فرقة الدفن المكونة من 3 جنود حفارين تقوم بحفر قبر جماعي كبير يتسع ل6 جثث نراها مكومة في طرف الميدان ملفوفة بقماش. يتوقف جندي واحد عن الحفر:
2: يا حضرة الرقيب، إن رائحة الجثث كريهة جدا، فلنسرع بدفنها.
3: قل لي يا ذكي، أية رائحة ستظنها تنبعث من هذه الجثث بعد أن تركت يومين في هذا العراء؟
4: حفر حفر حفر، يا لها من حرب اللعينة، إما نحفر الخنادق أو نحفر القبور.
5: من منكم معه سيجارة؟ هذه الحرب ستقودني إلى الجنون أو شرب المخدرات.
4: وحين نتوقف عن الحفر نهرش أجسادنا بسبب هذه البراغيث اللعينة.
2: ومن أجل هذه البراغيث التي لا تشبع من الدماء تقوم الحروب، ينبغي دائما أن نفكر في إطعامها.
5: أرجوكم أريد سيجارة، أنا مستعد أن أقايض على بندقيتي مقابل سيجارة.
3: ما بكم؟ هيا أسرعوا أيها الجندي، ارفع هذا التراب من هنا، لست في إجازة، هيا أسرعوا. أكاد أتجمد من البرد، لم أعد أشعر بقدمي.
2: لم أخذ هذه الحرب لأكون حفارا للقبور ودافنا للموتى.
3: قل هذا الكلام لسيادة الكابتن.
6: أصبح القبر عميقا يا حضرة الرقيب.
3: تابع الحفر.
4: هل تريد أن نحفر حتى نصل إلى جهنم؟
3: من حق الميت أن يدفن على 6 أقدام. يجب علينا احترام الأموات.
4: حين يأتي دوري في الدفن لا أريد أن أوضع في هذا العمق الكبير.
3: استمروا في الحفر، لن أمضي الليل هنا.
2: هذا يكفي، هيا ندفنهم فيرتاحوا ونرتاح.
5: لقد تورمت يداي من الحفر، وهل يغير العمق شيئا؟
4: بعد قليل ستنقلب هذه القبور رأسا على عقب حين تنشط مدفعية الأعداء وتبدأ بقصف هذا المكان.
3: حسنا حسنا، يبدو أنكم متعجلون للدفن. هيا احملوا الجثث بعناية وضعوها في الحفرة، رتبوهم حسب الأحرف الأبجدية، هكذا أمر الجنرال الأول.
4: انظروا إلى هذه الجثة، إنها لفتى صغير السن، إنني أعرفه، كان فتى طيبا وكان ينظم الشعر أحيانا.
2: ادفنوه، رائحته لا تحتمل.
3: حاضر سيدي حاضر، لا تدفنوهم.
4: ها؟ ما الذي حدث؟
3: انتظروا حتى حضور القساوسة للصلاة عليهم، هكذا جاءت الأوامر.
2: يبدو أنني لن أنام هذه الليلة.

0: ويحضر الكهنة ويطلب منهم جنود الحفر الإسراع في الصلاة، فهم متعبون، لكن الكهنة يصرون على إطالة الصلاة، كما يختلفون فيما بينهم لأن كل واحد منهم يريد الصلاة فقط على الجنود الذين يتبعون طائفته، فالأمور مختلطة في هذه الجثث، وهم ينتظرون كاهنا ثالثا، وبعد جدال وصراع يقوم الكهنة بتلاوة الصلاة والأدعية. لكن حين يبدأ الدفن يسمع أحد الجنود فجأة صوتا يصدر من أحد الموتى.
1: لقد سمعت آهة.
2: اسكت أيها الجندي.
1: أقسم بأني سمعت آهة تصدر من هذه الجثث.
2: أنت تتوهم.
1: الصوت ينبعث من هنا. اصمتوا اصمتوا أرجوكم.
3: ويرتفع رأس من القبر ببطء، ثم يقف الرجل الميت شيئا فشيئا وظهره للجمهور، ويمرر يديه على عينيه، يشهق الجميع مذعورين، ثم يتوالى وقوف الجثث وظهورها إلى المتفرجين. يصرخ الرقيب فزعا في الجثث الواقفة:
2: ماذا تريدون؟
4: لا تدفنونا.
5: دعونا نخرج من هنا بحق الله.
2: أبقوا حيث أنتم وإلا أطلقت النار.
5: لا تريد أن ندفن.
2: سأنادي سيادة الكابتن. سيدي الكابتن، سيدي الكابتن، سيدي الكابتن. أين ذهب الكابتن بحق الله؟
4: لا تذهبوا أرجوكم.
2: ابقوا معنا.
6: نريد أن نسمع صوت الأحياء وهم يتحدثون.
4: لا تخافوا منا.
5: إننا لا نختلف عنكم سوى أننا أموات.
4: هذا هو كل الفرق.
6: كيف تخافون من ستة أموات وقد كانوا بالأمس بينكم وأكلتم معهم وقاتلتم وتحدثتم وحلمتم؟
5: نحن لا نختلف عنكم سوى أن قطعة رصاصة صغيرة أو شظية قد استقرت في أمشاجنا.
6: ربما غدا أو بعد غد ستأخذون أنتم أيضا نصيبكم من هذا الرصاص أو تلك الشظايا.
4: ها قد عاد الرقيب مع سيادة الكابتن.
2: لست مخمورا يا سيدي ولا مخبولا، أقسم لك. لقد قاموا جميعا وتحدثوا إلينا. انظر انظر انظر بنفسك.
7: نعم إنني أراهم. كنت أتوقع حدوث ذلك في أحد الأيام. أمام هذا العدد الضخم من القتلى كل يوم. أسوأ ما في الأمر أنه حدث في فرقتي.

0: ويذهب الكابتن إلى غرفة القيادة العليا ويخبر الجنرالات قادة الحرب بما حدث معهم، ولكنهم يشككون بكلامه ويسخرون.
1: أنا واثق أنك تخترع هذه القصة لتسليتنا، أليس كذلك يا كابتن؟
2: لا يا سيدي الجنرال، أقسم لكم لا.
3: هل لديك إثبات على ما تقول؟
2: نعم يا سيدي، جنود فرقة الدفن والرقيب المشرف عليهم.
4: عليك أن تعلم يا كابتن أنه أثناء الحرب كثيرا ما يرى الرجال أشياء غريبة، هذا أمر طبيعي.
1: هل شربت شيئا من الخمر يا كابتن؟
2: في الحقيقة كنت قلقا وشربت قليلا.
4: القصة صارت واضحة، شربت قليلا من الخمر كما تقول، ثم ذهبت لتتفقد عملية الحفر لأبطالنا الميامين، وكان الهواء باردا في ساحة الميدان الذي انتصرنا فيه بعد معركة مريرة، فماذا تنتظر أن ترى؟ ها؟ بعد خمرة وليلة باردة وميدان معركة ونشوة بالنص.
2: أخبرتكم بما رأيته تماما.
3: لقد عفونا عنك لشربك الخمرة أثناء الواجب.
4: شرب الخمرة شيء طبيعي أثناء الحرب.
1: لن نحاسبك على ما رأيت، هيا اذهب إلى عملك وانسى أمر هذه الأشباح.
2: إنهم ليسوا أشباحا، نعم إنهم ليسوا أشباحا يا سيدي، إنهم رجال قتلوا منذ يومين ويقفون الآن في قبورهم وينتظرون.
5: أيها الكابتن، أنت تثير أعصابنا.
2: أنا آسف، ولكن لست أدري ماذا ستفعلون معه.
4: قد يحدث هذا الأمر، فكثيرا ما يدفن الرجل على أساس أنه ميت وإذا به يفيق بعد غيبوبة. أخرجهم من القبر وأرسلهم إلى المشفى بسرعة.
2: إنهم موتى يا سيدي، والمستشفيات ليست لهم. ما زلت أسأل، ماذا ستفعلون معهم؟
6: أما زلت تردد هذه العبارة؟ ماذا ستفعلون معهم؟
3: خذ معك طبيبا ليفحصهم، فإن كانوا أحياء أرسلهم إلى المشفى، وإن كانوا أموات فادفنوهم. الأمر كما ترى في غاية البساطة.
4: خذ معك كاتب تقارير طبية أيضا، وشاهدين يشهدان على تقرير الطبيب.
1: لا نريد أن نسمع عن هذه المسألة بعد الآن، هيا انصرف.

0: ويذهب الكابتن ومعه الطبيب وكاتب التقارير وشاهدان لفحص الجثث. وبعد أن يقوم الطبيب بفحص الجثة الأولى يملي على كاتب التقارير:
1: اكتب. الجثة رقم 1 تمزق في الأحشاء، ميت منذ 48 ساعة.
2: حسن، الجثة رقم 1 تمزق في الأحشاء، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 2 رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 2 رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 3 عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 3 عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 4 تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 4 تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة. أيها الشاهدان، وقع هنا.
3: أنت يا دكتور تؤكد في تقاريرك أنهم ميتون.
1: نعم يا سيدي.
3: إذن لما كل هذه الضجة؟ ادفنوهم ولننتهي من هذه المهزلة.
4: أخشى أن يكون هذا صعبا يا سيدي.
3: لماذا؟
4: إنهم واقفون في قبورهم وهم يرفضون الدفن. اسأل الطبيب.
1: هذا صحيح يا سيدي.
5: لا أريد أن تنتشر هذه الأخبار بين الجنود، لأن هذا سيؤثر على معنوياتهم تأثيرا سيئا.
3: ادفنوهم ولا تضيعوا أوقاتنا أكثر من ذلك.
4: أخشى أن أكون مضطرا إلى الامتناع عن دفنهم يا سيدي.
5: هذا عصيان الأوامر يا كابتن.
4: أنا آسف، هذا الأمر ليس في حدود أعمال العسكرية. لا يمكنني أن أدفن رجالا رغما عنهم، قد ينتشر الخبر.
6: الكابتن معه حق، قد يصل الأمر للسلطات العليا وربما إلى الكونغرس، والله وحده يعلم أي قرار خطير سيصدر في هذا الشأن.
3: ماذا تقترح إذن أن نفعل أيها الكابتن؟
4: أوقف الحرب.
3: ما هذا الكلام الفارغ الذي تقول؟
5: لا يجوز العبث بمعنويات الجنود المرتفعة الآن.
4: لدي اقتراح.
3: ما هو؟
4: اقترح أن تذهبوا بأنفسكم إلى المقبرة وتحاولوا إقناعهم بقبول الدفن، ربما تستطيعون، فأنتم جنرالات.
5: يجب أن لا يعلم أحد بذلك.
3: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة.
5: ماذا سيقول الناس إذا عرفوا أننا عاجزون عن دفن موتانا؟
6: لم يعلموننا مثل هذه الأمور في الكلية الحربية.

0: ويذهب الجنرالات الثلاثة مع الكابتن نحو حفرة الدفن، ونرى الجثث ما زالت واقفة وهي صامتة وظهورها للجمهور، ويقف جنود الدفن قربهم.
1: أنتم أموات، أموات، ألا تفهمون؟ وليس من المعقول أن تبقوا واقفين، سأثبت لكم ذلك. ها هي التقارير الطبية الموقعة من الطبيب وشاهدين حياديين. أنتم أموات، أموات، ألا تفهمون؟
2: اسمحوا لي أن أتلو عليهم أسماءهم، فربما غفلوا عنها وظنوا أنفسهم أناسا آخرين. النفر دريسكول، النفر ليفي، النفر وبستر، النفر شيلينغ، النفر مورغان، النفر دين.
3: هل سمعتم أسماءكم وتأكدتم؟
1: بصفة القائد الأعلى لهذه الفرقة فإني أمركم بالرقاد في قبوركم.
4: وتبقى الجثث الواقفة الصامتة، ويصاب الجنرالات باليأس والإحباط فيغادرون المكان وقد نووا على أمر ما فيما بينهم، كما يلحون على الكابتن أن يقنعهم بالدفن بوسائله، فقد كان في حياته المدنية أستاذا للفلسفة ولعله يستطيع إقناعهم، لكن الجثث تبقى صامتة. وبعد أن ينهي حديثه:
5: لقد باعونا.
6: ماذا تعني بهذه العبارة؟
5: باعونا ب25 مترا من هذا الطين القذر.
2: حياة إنسان كاملة مقابل هذه الأمتار.
6: كان يجب الاستيلاء على هذا التل، كانت تلك أوامر الجنرالات، ولا تنفذ الأوامر إلا بأغلى الأثمان.
7: لقد سقطت بعد الخطوات الأولى من خروجي من الخندق، أما أنا فقد بلغت الأسلاك الشائكة وتعلقت بها متى، ولكن طلقات رشاش الأعداء انهالت على رأسي وصدري.
2: أما أنا فقد أصابتني شظية وسكب دمي كله على الوحل.
5: سل أحد هؤلاء الجنرالات هل يرضى أن يموت وهو في العشرين؟
6: لقد قتل رجال كثيرون قبلكم.
8: هذا صحيح، لقد مات الكثير.
6: هذه سنة الحياة، لقد مات رجال كثيرون في سبيل فرعون وقيصر وكسرى والإسكندر، وماتوا جميعا ومعهم جراحهم، فلماذا ترفضون أنتم الدفن؟
8: يجب على هؤلاء الرجال الذين يموتون من أجل كسرى وقيصر وفرعون أن يستيقظوا في النهاية ويعلموا أن موتهم كان بلا معنى.
6: الأرض مكان كريه، وحين تتخلصون من الحياة فإنكم تتخلصون من الهموم الكثيرة والغش والخداع والبؤس والفقر والشقاء. صدقوني،
8: إذا أردنا مغادرة الحياة فمن أبسط الحقوق أن نغادرها بإرادتنا، لا أن ندفع إلى ذلك رغما عنا.
3: لقد قذف بنا الجنرالات إلى الجحيم ثم سدوا الأبواب.
0: ويقرر الجنرالات طلب مثول أقارب الموتى من زوجات وأخوات وأمهات كي يقنعن الجنود بالدفن. وتذهب السيدة بيث زوجة الجندي شيلينغ لمقابلة زوجها وإقناعه بالدفن، ويجري بينهما الحديث التالي:
9: هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
7: كيف حال الطفل؟
9: بخير، إنه يتكلم الآن.
7: كيف حال الحقل؟
9: كان محصول الشعير وافرا هذا العام. هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
7: من الذي جمع المحصول؟
9: شميدت وأولاده، وقد استغرق ذلك أسبوعين.
7: حين يكبر الطفل بذل جهد في تعليمه وتنمية عقله، ما لون شعره؟
9: أشقر مثلك.
7: كم أتوق لرؤيته ورؤية البيت والأرض.
9: يقولون إنك ميت يا شيلينغ.
7: لقد مت فعلا.
9: كيف يجري هذا الأمر إذن؟
7: لا أدري، ربما أصبح عددنا تحت الأرض أكثر من اللازم، ولم تعد الأرض تحتمل المزيد.
9: تطلب مني أن أقنعك بالدفن يا شيلينغ؟ ما الفائدة من رفضك؟
7: لا أدري، كل ما في الأمر أن عقلي يرفض الدفن.
9: كنت دائما غريب الأطوار ولم أستطع أن أفهمك.
7: هناك أشياء جميلة فوق الأرض، الأطفال، الشجر، البحيرات، الينابيع والغابات، الخيل، الطيور، الربيع. لا شيء من كل هذا تحت الأرض.
9: لكل شيء مكانه وللأموات مكانه.
7: مكاني هنا فوق الأرض، وعملي وأحلامي فوق ظهرها. لقد خدعونا بهذه الحرب يا بيث.
9: أنت زوج طيب يا شيلينغ، من أجلي ومن أجل الطفل أرجوك اقبل الدفن.
7: عودي إلى القرية يا بيث، عودي أرجوك، من أجلي ومن أجل الطفل.

0: وتصل أيضا فتاة هي حبيبة الجندي ليفي الجثة الثانية، وتحاول أيضا إقناعه بالدفن ولكنه يرفض. ويحضرون أيضا جوليا زوجة الجندي مورغان، فتخبره بأنها قد أصبحت تعيسة شقية بعد غيابه، وبأنها قد أصبحت تشرب الخمرة بإدمان، وهي تتمنى لو أنها تدفن معه.
1: وتأتي كاترين وهي شقيقة الجثة الرابعة دريسكول، وهي لم تره منذ 15 عاما، وتبدأ البحث بين الجثث وتسأل الواحدة بعد الأخرى حتى تصل إلى جثة أخيها.
0: ثم تحضر أم الجثة الخامسة الشابدين وهي مشتاقة لرؤية وجه ابنها.
2: دعني أرى وجهك يا بني.
3: ألم يخبروك بما حدث يا أمي؟
2: قال الطبيب بأن شظية قد أصابت رأسك.
3: لا تطلبي رؤية وجهي يا أمي. كيف تلقت محبوبتي أليس خبر موتي؟
2: إنها تخبر الناس بأنك كنت ستتزوجها، هل هذا صحيح يا بني؟
3: ربما كنت أراها لطيفة يا أمي.
2: في عيد ميلادك

0: لم يعد هناك أسوأ ولا أفضل بالنسبة لي.
1: لقد كان وجهك وسيما كوجوه الأطفال. كم فرحت حين رأيتك وأنت تحلق ذقنك للمرة الأولى. دعني أرى وجهك.
0: ستتألمين كثيرا يا أمي، وستظلين تتألمين حتى آخر العمر.
1: لست خائفة حين أنظر إلى وجه ولدي. هل تظن أن هناك أما تخاف من رؤية وجه ابنها؟
0: أنا في العشرين من عمري يا أمي، لم أجني ذنبا ولم أرى شيئا. ألبسوني زيا عسكريا ثم أرسلوني للقتال.
1: دعني أرى وجهك مرة واحدة فقط.
0: يا أمي، القنبلة قد انفجرت قريبة جدا مني. اذهبي للبيت يا أمي أرجوك.
1: لن أذهب حتى أرى وجهك.
0: حسن، سأريك وجهي يا أمي.
2: ويلتفت الشاب صغير الدين إلى أمه، فتصدر عن الأم صرخة مرعبة تكاد تهز العالم كله، وتغادر الأم. ثم تأتي زوجة الجثة السادسة وبستر، ومن خلال الحوار نعرف أن وبستر وزوجته عاشا حياة حرمان وبؤس.
3: وينتشر خبر الجنود الرافضين للحرب بين الناس في وسائل الإعلام، وينقسم المجتمع بأطيافه المختلفة بين مؤيد ومعارض لموقف الجنود القتلى الرافضين للدفن. يصاب الجنرالات بالذعر، ويكون الحل الجذري عندهم بإطلاق النار على الجثث من جديد. فيقوم الجنرال الأول بإطلاق النار من مدفع رشاش على الجثث الواقفة، ولكنها تبقى واقفة وثابتة، ثم تتحرك وتغادر الحفرة وتتجاوز الجنرالات المذهولين، ثم تتابع سيرها خارج المسرح باتجاه الحياة.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: المثوى الأخير والتكفير.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مخاطر قلة المعرفة اللغوية أرسل لي صديق عزيز رسالة، والحديث هنا لمعد البرنامج، عبر بها عن قلقه من نص قرأه، فكان لابد من الإسراع في إجابته لإزالة ذلك القلق. قال إنه قرأ تنبيها جاء فيه: حين يموت أحد يقول البعض رحمه الله وجعل الجنة مثواه، وهذه الكلمة خاصة بأهل النار. ثم نقل المنبه آيات رآها دالة على ذلك وأضاف: أما انتقل إلى مثواه الأخير فهو كفر أو كفر لفظي على الأقل، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وأن هذه الكلمة كفر وإلحاد، ثم تقلدت من المسلمين في غفلة شديدة غريبة. وطلب الصديق العزيز رأياً، والجواب: أحمد للصديق العزيز أنه لم يذكر في رسالته اسم من قال هذا، فعلى الرغم من أننا حين ننقد نصاً لا ننقد شخصاً، فإن بعض الناس يعتبر ذلك النقد انتقاصاً منه وإساءة له ولمن يأخذ عنه، سواء كانوا من القدماء أو من المعاصرين، خاصة مع الخطأ الذي وقع به المنبه بإدخال الألف واللام على بعض وقوله: ثم تقلدت من المسلمين. إن تكفير من قال مثواه الأخير أو تخطئت الجنة مثواه فيهما جرأة غير محمودة، ولا ترضاها كلمة المثوى ذاتها، لأنها لا تتحمل ما رآه من معان. وتفضل معنا: إن الأصل اللغوي فاء واو ياء دال على الإقامة، ومنه تطورت المعاني الأخرى، وكل من شدا شيئا من الشعر عرف رائعة الحارث بن حلزة اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. فقد أنبأتهم أسماء أنها ستفارقهم، لأن طول الإقامة معهم ربما يسبب لهم الملل منها، وقد جاءت فيها كلمة الثواء، فالمثوى المنزل ومحل الإقامة، وأثويت أقمت. وإذا أكرهت غيرك على الإقامة في مكان ما قلت أثويته، واستعير المثوى للقبر، فكأن الميت مقيم فيه. وجاء المثوى في التنزيل العزيز لبيان أن النار ستكون محل إقامة لمن يستحقها، كما في الآية: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وليس معنى ذلك أنك لا تستطيع استعمالها في سياقات أخرى، ذلك أن لفظة مثوى دالة على الإقامة في أي مكان كانت، وليست محددة بجهنم أو نار السعير والعياذ بالله. وإلا كيف نفهم الآية: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ فالمثوى هنا وصف بالحسن، فهي إذن كأية لفظة أخرى تتلون دلالتها بألوان السياق لأنها جزء منه. ولا بأس في أن نذكر بالكتاب النبوي إلى أهل نجران: وعلى أهل نجران مثوى رسلي، أي مسكنهم مدة إقامتهم هناك. ومثوى مثل لفظة مأوى، كما في: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ف فهل يمكن لأحد أن يستنتج من هذا أن كلمة مأوى لا تأتي إلا مع جهنم؟ فإذا كانت كذلك فكيف نفهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، أي هيأ لك المأوى. وقد تسأل إذن لماذا لم يذكر القرآن لفظ المثوى في سياق حديثه عن الجنة، بل ذكرها في سياق حديثه عن جهنم فقط؟ الجواب: لذلك أسباب عديدة ولكل سبب دليل. وقولنا يرتكز على المعنى اللغوي لللفظة وعلى الحقل الدلالي الذي وردت فيه، فنقول إن كلمة مثوى لا تدل على حيوية وانشراح، لذا أطلقت على الموت كما في قول الشاعر: فمن للقوافي شانها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول، وهما شاعران. ومثله قول الآخر راثيا: فإن ثوى ثوى الندى في لحده. والجنة فيها حياة وانشراح، فإن جاء مثواهم الجنة وقع تناقض بين أوصاف الجنة وركود الثوى. أما مثواه الأخير فالمقصود مرقده الأخير في هذه الدنيا من غير إنكار للقيامة، فلكل امرئ في الدنيا مثوى، أي بيت أو محل إقامة يخرج منه ويعود إليه. أما حين يموت فقبره مثواه الأخير من دنياه، فلا إلى الدنيا يخرج منه ولا إليه منها يعود. ومن جهة أخرى يجب الانتباه إلى الفرق بين الأخير والآخر بكسر الخاء، فاللغة العربية ابتكرت للفرق بينهما تعبير أخيرا وليس آخرا، والفرق بين الأخير والآخر واضح لمن يعرف شيئا في اللغة وأساليب التعبير بها، فلا كفر ولا إلحاد ولا خطأ في التعبيرين، فاطمئن أيها المستمع الكريم.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
5: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
6: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة حول تعليم الأبناء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبينا بأنه سمة من سمات أهل الإيمان، لذلك ينبغي على الوالدين تربية الأبناء على هذه السمة لتكون سمة من سماتهم الحسنة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما أمر سبحانه وتعالى بأن تكون بين المسلمين أمة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة على هذه الأمة وشرطا لخيريتها. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو قام كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختفت المنكرات الظاهرة من المجتمع. وعلى الوالدين تنشئة الأبناء وتعويدهم على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدريبهم على أن يكون لهم دور في المجتمع، أن يكون لهم دور حتى في الأسرة في البيت. وينبغي توفير بيئة إيمانية سليمة من المنكرات، فينشأ الأبناء في بيئة حب الخير وتأمر به وتبغض المنكر والشر وتنهى عنه. ومما يعين على تربية الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد بدائل إيجابية كالرفقة الصالحة وحلقات تعليم القرآن الكريم وحلقات العلم والذكر والمواقع الإلكترونية التي تهدف إلى نشر العلم والابتكار والدعوة إلى الله تعالى. وينبغي التدرج في تعليم الأبناء كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة ذلك تحت نظر والديهم لتدريبهم على القيام بهذا الواجب الشرعي، وتعليمهم الرفق والحكمة وانتقاء العبارات المناسبة والألفاظ الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى الداعي والأمر بالمعروف أن يكون هاديا محببا إلى الناس، يدعوهم باللين والشفقة والرحمة والتودد. يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقد بيّن لنا الله سبحانه وتعالى أن الغلظة في القول والشماتة والسخرية تجعل الناس ينفرون، فلا بد من اللين والتودد في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يحب الناس الداعي ويستجيبوا لدعوته. ومن ثمرات تعويد الأبناء على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكتساب خبرات حياتية وإشغالهم بأمور تعود عليهم بالنفع. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وكذلك تعويدهم على حمل مسؤولية الدين وغرس الثقة والعزة في نفوسهم، فيواجهون الناس ويرشدونهم ويعلمونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. وعلينا تعليم الأبناء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وعلامة على الإيمان ومن أسباب الرحمة والرضوان والفوز بالسعادة الأبدية. والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خير الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب قبول الأعمال ورفعها إلى الله، ومن أسباب استجابة الدعاء، ومن مكفرات الخطايا، ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب الله، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وفيه أمان من لعنة الله وسخطه ومقته، ومن الذم والتوبيخ في الدنيا والآخرة، وفيه أمان من مشاركة العاصين في وزر المعصية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعزاز للدين وحراسة له ولأهله. وعلينا أن نقرأ لأبنائنا في حلقة التعليم اليومية في البيت أحاديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومما ورد أيضا من أحاديث حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. وفي لفظ آخر من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعونه فلا يستجيب لكم. فإهمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رد الدعاء وتأخر النصر. ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأجر العظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن أرشد الناس ودعاهم إلى الله ودلهم على الخير كان له مثل أجر من تبعه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان عمره قصير، أعمار أمتي ما بين 60 و70 والقليل من يتجاوز، وأعمال الإنسان قليلة، لكنه حينما يدل الناس على الخير والعمل الصالح فيعملون به فإنه يأتيه من الأجور ما لا يطيقه ولا يخطر على باله، فتكثر أجوره وحسناته ولا ينقطع أجره بعد موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ومما يوصى به الأبناء أثناء قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر. لذلك كان من وصية لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقد تسمع كلمة غير طيبة أو ترسل رسالة عبر التطبيقات الإلكترونية فيأتيك الرد غير مناسب فتضجر وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، اصبر، عليك أن تصبر، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر. فقد يتعرض الداعي والآمر بالمعروف إلى السخرية أو الاستهزاء أو الكلام الجارح، فيصبر لله تعالى محتسبا في ذلك الأجر عند الله، متذكرا حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لأهل الطائف حينما سلطوا عليه السفهاء والغلمان يرشقونه بالحجارة، وحينما وضع على رقبته سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة. كما ينبغي حث الأبناء على طلب العلم وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إخوانهم، فيحثونهم على أداء الصلاة في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار وحفظ الأوقات في طاعة الله وتجنب ما يسخط الله عز وجل، وحث البنات على الحشمة والحياء، فالصغار ولو كانوا صغار يستطيعوا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أقرانهم في المدرسة، في المسجد، في البيت، في تجمعاتهم، ينصحون بعضهم بعض. فحينما يتربى الأبناء على الشعور بمسؤولية الدين، بأن هذا الدين مسؤوليتهم، ويقومون بهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظلون طول حياتهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولهم أجر من تبعهم ولمن دلهم على هذا الخير ولمن رباهم على هذا الخير له أجر مثلهم. فهنيئا للوالدين، هنيئا للمعلمين، هنيئا للدعاة، هنيئا لمن يعلمون الأبناء وينشئونهم على هذا الواجب. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمسك بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعليمها لأبنائنا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: نطل معا على تداعيات الكلمات وظلالها،
1: ونتأمل في هذا الجزء الثاني في سيرة الطيور،
0: مشدوهين بهوائها وأمدائها،
1: بترحالها وأشكالها وأصفارها والأساطير التي نسجت حولها.
0: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: تقول حكمة قديمة: إذا ساد التضامن بين الطيور استطاعت أن تحلق بالشبكة، أما إذا قام الخلاف بينها فإنها تقع كلها فريسة فيها.
1: إن الطيور تعلمنا سر النظام البديع في الفوضى، كما تعلمنا أرواحها شهوة الحنين والسفر والشعور بالزمن والفصول. إنهن ولدنا من الانحناء الأول لأطول ترنيمة، يأتينا كالكلمات من الجرس الكوني وينكتبن من تلقاء أنفسهن، كما عن تناغم في أطول مقطع شارد سمع يتردد في العالم أبدا.
0: يقول الروائي ويليام فوكنر: لو كان لي أن أعود إلى الحياة بعد الموت فإنني أتمنى أن أخلق طائرا من الطيور التي لا نفع فيها، لا يكرهها أو يحسدها أحد، ولا يحتاج إليها أو يرغب فيها إنسان، ولا تفزعها أي أخطار، ويكفيها أي شيء لتقتات به.
1: لكن الحقيقة أنه لا يوجد طائر لا نفع فيه، ويكفي أن نتذوق حقيقة الجمال من فاتن ألوانها ونجرع زلال الحياة من ساطع بريقها. إنهن يمسكن من علن بخيط سهراتنا ويجعلن رأس النائم يشرئب في الحلم.
0: يقول أحد الشعراء اليابانيين: من رأى طائر الليل؟ لا أحد، ويبقى برغم ذلك قريبا، نداؤه يرتد من جدران القلوب ولو طار هو إلى البعيد.
1: أما الشاعرة الروسية أن أخماتوفا فتكتب ما يلي: سألت طائر الوقوق كم سنة سأعيش، كانت قمم الصنوبر متراجفة وعلى العشب يسقط شعاع أصفر، إنما لا صوت في الأجمة الندية، ها أنا عائدة إلى البيت والريح الباردة المعتدلة تمر ناعمة على جبهة الملتهبة.
0: لقد كان الفنان الفلورنسي جوتو ينادي الطير باسم أخواته.
1: ولقد قابل الجمهور اللندني عام 1711 أوبرا هندل المسمى برينالدو بعاصفة من التهليل، قد يكون مرجع طرافتها في إطلاق مئات الطيور في حديقة مسحورة خلال أحد المشاهد، وقد يكون جمال ألحان هندل المسرحية، وقد يكون بسبب الأسلوب البهلواني في استعراض المقدرة الفنية على الغناء.
0: ومن المعروف أن الموسيقي الفرنسي أوليفييه ميسيان قد قام بتجارب موسيقية على غرار التجارب المعملية، وكثيرا ما يحاكي ميسيان تغريد الطيور محاكاة أوركسترالية في أعماله، مثل مقطوعته للبيانو والأوركسترا صحوة الطير.
1: وفي الباليه الكلاسيكي هنالك ما يسمى بالرقصة الثنائية، وتعني رقصة لاثنين تقوم بها راقصة في صحبة راقص، تظهر فيها عادة براعتهما الفائقة في تقنية الرقص المزدوج، وتتجلى المهارة الكلاسيكية للرقصة الثنائية بأقصى معانيها في رقصة العصفور الأزرق من باليه الجمال النائم لتشايكوفسكي المعروف باسم حفل زفاف أورورا. وفي هذه الحالة تضع الباليرينا نهاية لدورانها بمحض إرادتها، وسندها الوحيد هو قبضها على سبابة العصفور الأزرق.
0: تنسب لابن المعتز هذه الأبيات الرقيقة عن ورقاء أي حمامة هيجت أحزانه بشجوها وبكائها: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا وعهدا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني.
1: وتعتبر رائعة أبي فراس الحمداني في حواريته مع الحمامة من أجمل ما كتب في شعرنا العربي، خاصة وهو يتذوق مرارة الأسر. يقول أبو فراس: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تعلمين بحالي، مع ذا الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويفرح محزون ويندب سالي.
0: وفي العربية: إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض ليطير قيل دف، فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف، فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف، ومنه سمي مجداف السفينة. فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه قيل رفرف، فإذا طار في كبد السماء قيل حلق، فإذا حلق واستدار قيل دوم.
1: وإذا كان مكان الطير على شجر فهو وكر، فإذا كان في جبل أو جدار فهو وكن، فإذا كان في كن فهو عش، فإذا كان على وجه الأرض فهو أفحوص.
2: أقول وقد ناحت بقربي حمامة

0: ومن غرائب وعجائب الطيور نذكر أن كروان الماء يطلق عليه الإنجليز اسم مكتشف الكرة الأرضية، لأنه يقطع مسافات طويلة في هجرته حول الأرض، كما أن طائر المدروان هو أكثر الطيور تشوالاً في قطع المسافات في هجرته، حيث يطوف حول العالم كله في هجرته الشتوية.
1: ومما يدهش أن الغراب مغرم بالسرقة، وإن لم يستفد شيئا من المسروق، فقد يحمل إلى عشه بعض قطع النقود أو الملاعق الصغيرة أو قطع الصابون أو الحلي، لا يريد بهذا العمل إلا إشباع ظمأ الطبع.
0: ويقوم طائر التمساح بدفن البيض في الرمل ثم يرقد عليه، وكذلك يدفن أولاده ثم يرقد عليها ليظلها من وهج الشمس ولهيبها ظهرا.
1: ويعني اسم ماندارين كل موظف رئيس في جهاز الدولة الصيني خلال الحكم الإمبراطوري الصيني في عهد أسرة تشين، غير أن هنالك لغة الماندارين ونوع جميل من البط يحمل اسم بط الماندارين، فضلا عن برتقالة الماندارين الذي يطلق على البرتقال اليوسفي.
0: وبط الماندرين هو بط صغير الحجم يعيش في المياه العذبة فقط في منشوريا والصين واليابان، ويتميز بروعة ألوان رياشه على غرار تألق ثياب الماندرين في الصين الإمبراطورية. وقد اجتذبت ألوان هذا النوع من البط البالغة الجمال عيون العالم، فأخذت بلاد عدة تستورده من الصين لتجمل به غدران المنتزهات العامة وأحواض الممتلكات الخاصة.
1: ويذكر في مصر القديمة بأن ريش الطاووس يوضع على الرأس رمزا للحق.
0: وفي الأساطير الإغريقية نرى طيور الهاربي، وهي طيور وحشية مجنحة لها رأس امرأة وجسد عقاب، سودت أقدامها وأصابعها بمخالب حادة.
1: وهنالك مفهوم أساسي يتعلق بملاحظة حركات الطيور هو العيافة، وكان العرب يتيامنون ويتفاءلون بالطير إن جرت يمنة، ويتشائمون إن جرت يسرى، وتسمى الطيرة أو التطير.
0: وللطيرة سمت العرب المنهوش بالسليم، والبرية بالمفازة، وكانوا الأعمى أبا بصير، والأسود أبا البيضاء، وسموا الغراب بحاتم، والغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشوم.
1: وأخيرا فالطيور هي رياح مشرعة على جميع حدود الإنسان.
0: يمضين تاركاتنا ونحن لم نعد أنفسنا، جاهلات ظلالهن، عاليات الطيران في ليل الإنسان الكبير.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
9: عندما يرجع المرء إلى التراث الكبير لعمان والعمانيين، يجد أن أغلب الباحثين والرحالة والمستشرقين من الغرب والأجانب وغيرهم الذين كتبوا عن عمان والعمانيين تطرقوا إلى مسألة الانفتاح على الآخر عند العمانيين، وكيف أنهم تفاعلوا وتواصلوا مع شعوب وأمم كثيرة في الجانب الاقتصادي والمعرفي والإنساني بصورة تبعث على الاهتمام والمراجعة في مضامين هذا الانفتاح والتواصل مع الآخر وإقامة علاقة معه. كما أن أولئك الرحالة الأجانب تناولوا عمان من زوايا نظر مختلفة تراوحت بين مناخها وطبيعة الأرض وأحوال الناس وأخلاقهم وعاداتهم ومعتقداتهم والإثنيات الموجودة في عمان وأنواع التجارة وأصناف اللباس وغيرها من المظاهر التي شاهدوها خلال تجوالهم في مناطق عمان الساحلية أو الداخلية. وقد كان لهؤلاء الرحالة منطلقات متنوعة ومشارب مختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة، فمنهم الموظف عند حكومة بلدانهم، ومنهم من يعمل عند الحكومة العمانية، ومنهم العالم الباحث، ومنهم الرحالة الحالم، ومنهم من جاء ليحقق اكتشافا علميا بعبور الربع الخالي كبرترام توماس، ومنهم من جاء ليكتشف نفسه كما قال الباحث ويلفورد ثيسجر. ويعتبر جيمس ريموند ويلستيد من أبرز الرحالة الأوروبيين الذين جعلوا من عمان هدفاً لرحلاتهم، وله عدة أعمال نشرها عن رحلاته، الأول بعنوان سرد لرحلة في عمان الداخل عام 1835 للميلاد، والثاني رحلات في الجزيرة العربية عام 1837 للميلاد، والعمل الثالث رحلات في مدينة الخلفاء 1837 للميلاد. ويعتبر المستشرقون بأن ويلستيد هو أول أوروبي يسافر إلى ربوع الداخل، وكان سبباً في معرفة الأوروبيين بعمان أكثر، وأن رسمه لتضاريس السلطنة وحدودها تعتبر أول خريطة يعتد بها الرحالة والمستشرقون في العصر الحديث. في هذه الحلقة نتعرف على صورة الموانئ العمانية في عيون أولئك الرحالة الأجانب، خاصة موانئ أسور ومسقط، ومشاهداتهم في تلك الموانئ وأنواع السفن وأعدادها وحركتها، حيث نلتقي مع الأستاذ سالم بن حمد النبهاني الباحث في التاريخ الذي قال في هذا الصدد:
10: أوه يا مار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زار العديد من الرحالة جانب سواحل عمان وداخليتها، فكان غالب التركيز في البداية على السواحل العمانية وبينها الموانئ، فقد اتخذوا عدة وجهات اتجهوا بها إلى شمال عمان أو جنوبها أو وسطها في الموانئ المطلة على بحر عمان أو بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي. فنجد أن المسارات تعددت من حيث وجهات هؤلاء الرحالة الذين زاروا عمان في تلك الفترة، وكذلك جنسياتهم والأهداف التي انطلق منها هؤلاء الرحالة. فقد اتجهوا إلى دراسة الموانئ العمانية من حيث الجغرافيا، أي موقع هذا الميناء بالنسبة لعمان وأهميته بالنسبة لموانئ الخليج العربي أو المحيط الهندي إذا ما قارنوها بالعديد من الموانئ التي كانت في المنطقة آنذاك. بداية رحلاتهم كانت مبكرة منذ القرن 16 والسابع عشر والثامن عشر، التي كانت التركيز فيها غالبا على المناطق الساحلية من عمان دون الولوج إلى داخلية عمان. بعد ذلك أتت هذه المرحلة من الاستكشافات الأجنبية باتجاه جبال القرى أو حتى الربع الخالي. طبيعي بأن هؤلاء الرحالة سجلوا بعض انطباعاتهم على الموانئ العمانية من حيث حجم التداول التجاري أو التبادل التجاري هذه الموانئ، أهم السلع كذلك التي تناولها أو تناولتها أقلام هؤلاء الرحالة. فنجد أن كامفر لما زار مسقط في عام 1688 وجد أن هناك صعوبة للاستيلاء على ميناء مسقط وهو قادم من المحيط الهندي، ووصف كل ما رآه في تلك الرحلة. أما أوبنهايم فعندما أكد كلام كامفر بأن الوصول إلى ميناء مسقط كان من الصعوبة نظرا لجغرافية مسقط، ولكن وهو يقترب من ميناء مسقط كان يرى ما يطل عليها من قبل القرى التي كانت بعيدة منها أو قريبة والتي حاول الاستدلال منها. سين زنزو كذلك وصف، وهو الرحالة الإيطالي، وصف ميناء مسقط والموانئ العمانية، وقد سجل كذلك أوبنهايم بعض المشاهدات الخاصة بميناء مسقط، إذ يقول يتناقص عمق المياه تدريجيا بعد تجاوز الطرف الجنوبي فترسو البواخر على بضع مئات الأمتار من المدينة، أي أن الساحل كان المدخل الميناء كان ضحل ومدخل مدينة ضيق، تحف به من جانبيه صخور داكنة تقوم عليها أبراج حراسة وقلاع، ولذلك يفاجأ المرء بمشهد المساحة الكبيرة للميناء، ويرى كذلك نشاط أو مدى نشاط هذا الميناء من ناحية التبادل التجاري، ويصف المنظر الذي يأتي بعد هذا الميناء والمباني الضخمة للمدينة التي ينتصب وراها جبل عار أسود تكلله مجموعة من الأبراج الأخرى، وهذه الأبراج كما تعلمون بأنها هي أبراج حماية لمدينة مسقط. طبعا ويلستيد كذلك زار المنطقة وشاهد ميناء مسقط على سبيل المثال، واتفق مع من وصفوه أسبقا منه وهم أوبنهايم أو الناس أو الرحالة الذين زاروا مسقط في تلك الفترة. بالنسبة لأوبنهايم كذلك يؤكد ميزة لميناء مسقط وهي درجة الأمان التي يتمتع بها من الناحية الجغرافية، فيذكر وفي مسقط حتى الأساطير الكبيرة تجد مستقرا آمنا من جميع الأعاصير، وهذا دليل على أن مسقط أو ميناء مسقط كان آمنا للسفن الكبيرة ومهيئ لرسو هذه السفن. كذلك نجد لوخ الذي زار مسقط في بداية القرن التاسع عشر يصف نفس الجغرافيا التي عندها مدخل الميناء، ويذكر نفس ما وصفه أوبنهايم. وفي الغالب دائما ما يعتمد هؤلاء الرحالة على الذين زاروهم أو زاروا المنطقة سابقا، ويستعينوا بكل وجهات نظرهم للاستدلال على المنطقة أو الميناء أو حتى جغرافية المكان. يذكر فنزنزو كذلك ميناء مسقط هو دائري الشكل ويتألف من جزيرة قطرها ميل بحري، أي إن هذا الميناء كان ضيق من حيث الامتداد أو الاتساع، المدينة تقع دائما خلف هذا الميناء. ما أشار إليه فنزنزو حين زيارته لمسقط وجدنا فيه من الوصف الذي يليق بميناء مسقط، وهو بأنه وجد أن هذا الميناء هو ليس مثله أو ليس كمثله على خليج فارس ميناء، وهذا الميناء كانت له هدف استراتيجي

0: تحاصي مسقط جبال بركانية جرداء ومكشوفة وماتت تلك التي في عدن، لأن هؤلاء الناس كانوا أو هؤلاء الرحالة كانوا على زيارات مع مواني أخرى، سواء كانت في أوروبا أو شبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي. بيربي أجمل ما جاء به الرحالة الذين ذكروا عن ميناء مسقط، فقال بأن ميناء مسقط هو أفضل ميناء طبيعي في منطقة الخليج العربي ويشبهه إلى حد كبير خلقان اسكندنافيا، ويرى بأن مطرح تعتبر أهم مركز تجاري في عمان آنذاك، لأن مسقط أو ميناء مطرح هو الذي ورث مجد ميناء مسقط تجاريا، أما ميناء مسقط فكان يمثل الوجهة الإدارية للدولة، لأن مسقط تعتبر عاصمة عمان منذ عهد السلطان أو السيد سلطان بن أحمد. هذا ما جاء على بعض ألسنة الرحالة لجانب عن المواني العمانية وبخاصة مسقط. طبيعي مسقط أو مطرح ميناء مطرح هذا كان له أهمية في وجهة نظر الرحالة الأجانب موازيا لميناء مسقط، ولكن يتميز ميناء مسقط بالجانب التجاري، ووصفه لوخ بأن مطرح ميناء غني وعامر. هذه الأوصاف كلها كانت لميناءين مهمين في عمان وهما ميناء مسقط وميناء مطرح. توجهت أنظار الرحالة الأجانب إلى مواني أخرى غير ميناء مسقط وميناء مطرح، فنجد بأن ميناء صور كانت له أهمية قديمة ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، وتمثل حلقة وصل ما بين بحر العرب والخليج الهندي وسواحل شرق أفريقيا، بالإضافة إلى سواحل المحيط الهندي التي كانت تجلب بعض السلع والبضائع من الهند، ومن ثم ترسو سفنها على ميناء صور. فيذكر ويلستيد إن ميناء صور هو ميناء جيد جدا، وتعمل فيه حوالي 300 سفينة من نوع البغلة ومن أحجام مختلفة، وتعمل هذه السفن بنقل البضائع بين سواحل الهند ومواليها وسواحل الخليج العربي وبحر العرب. والرقم الذي أشار إليه في إحصائية العدد السفن من الطبيعي يؤكد لنا بأن ميناء صور كان أهمية وكان له دور كبير في مسألة التجارة أو مرحلة أو نشاط التجاري في عمان آنذاك. إكليس كذلك ذكر عن صور بأن ميناء صور هو الآن من المواني النشطة والفاعلة في عمان، وينتج دخلا لا يقل كثيرا عن ميناء مسقط. طبعا هذه المواني كانت لها دور في رفض ميزانية الدولة، وهذا يتم عن طريق الرسوم التي كانت تؤخذ عن السفن التي كانت تبحر من الميناء وإليه. مايل زار صور وذكر بأن ميناء صور هو عبارة عن خور متعرج يمتد إلى مسافة محدودة يحيط بالبلدة في شكل نصف دائرة، وعمقه يكفي لرسو السفن الكبيرة، وهذه ميزة في ميناء صور. وهذه السفن الكبيرة مثل البغلة التي يمكن بناؤها وتشيونها في فصل الرياح الموسمي الشتوي، وهذا كان معروف ومتعارف عليه، وربابنة البحر العمانيين كانوا مجيدين ومتميزين وجديرين في مسألة معرفة مواقيت الرياح الموسمية ورحلات التجارة.
1: العمانيون والبحر.

0: إن أقدم وصف مكتوب لشواطئ عمان وموانئها نجده في القرون الأولى، وذلك في بريبلوس البحر الأوتيري أو الطواف حول البحر الإريتري، وهو كتاب أو كتيب في 28 صفحة يصف ما عرفه اليونانيون والرومانيون من شواطئ المحيط الهندي وموانئه وشعوب هذه الشواطئ وتجارتها، ونتيجة للتواصل الحضاري العماني خاصة البحري خلال فترات التاريخ المختلفة، فقد زار العديد من المدن العمانية الكثير من الباحثين والرحالة العرب والمستشرقين، ودونوا الكثير من مشاهداتهم ووصفهم لعمان وخاصة موانئها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من

البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. احتفل الجيش السلطاني العماني اليوم بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة بمحافظة مسقط تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني وعدد من أولياء أمور الخريجين. شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات، وأعلنت إيران طهران أنها أوقفت هجماتها ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، فيما أكد سفير واشنطن في الأمم المتحدة أن ترامب سيمنح الدبلوماسية مع إيران بعض المجال مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفق مسؤولين فلسطينيين، في تصعيد أعقب مقتل 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين. وأفادت السلطات الفلسطينية بأن الاعتداءات طالت قريتي قصر وكور وشملت إحراق أجزاء من مسجدين، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية فتح تحقيق والبحث عن المشتبه بهم. ندد الجيش اللبناني باستمرار ما وصفه بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبرا أنها تعرقل استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين الشهر الماضي. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تواصل تدمير المنازل وتجريفها إلى جانب القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق الجنوبية، بما يحول دون عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم. واتهم الجيش اللبناني القوات الإسرائيلية بإطلاق النار قرب نقاط تمركزه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وزوطر الغربية بهدف عرقلة تنفيذ عملية الانتشار المتفق عليها. أجبرت حرائق الغابات في فرنسا وأسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لسيما قرب مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. وذكرت السلطات المحلية في فرنسا أن عناصر الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التي تسببت في تدمير أكثر من 240 منزلا، مشيرة إلى أن هذا الحريق يعد من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. قالت سلطات محلية اليوم إن شخصين قتلا وأصيب 17 آخرون في هجمات جوية أوكرانية استهدفت عدة مدن بجنوب روسيا. من جهة أخرى قالت السلطات في أوكرانيا إن هجمات روسية أودت بحياة شخص وأصابت 7 آخرين في مركز رئيسي للصادرات قرب بحر آزوف بأوكرانيا. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: نصيحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقش موضوع حساسية الجيوب الأنفية، ماذا يقصد بها وكيف تحدث وإيش مضاعفاتها، وبإذن الله سبحانه وتعالى هل هنالك طرق وقاية حتى من الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية، وبإذن الله سبحانه وتعالى طرق العلاج سواء كانت دوائي وجراحي. طبعا أنا سعيدة وفخورة حقيقة بمشاركة مستشفى عبري معانا اليوم، الخدمات الصحية، المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة الظاهرة، ممثلة في الدكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة، رئيس قسم الأذن والأنف، الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى عبري. دكتور يحيى أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أنا سعيدين بمشاركتكم اليوم، وجزاكم الله خير على الاستضافة، وجزاكم الله خير على دوركم الكبير في توعية المجتمع منذ عرفناكم.
5: الله يعزك، وما شاء الله دكتور يحيى ما عليك قصور، وما شاء الله زادك الله خبرة، زادك الله علما، وزادك الله سبحانه وتعالى تواضعا دكتور. اللهم آمين. دكتور يحيى، قبل عن ندخل، شوف هي موضوع الحساسية وايد ناس تعاني منه، في نفس الوقت يعني تعرف تغير الفصول، يمكن الحين الصيف ويعني والخريف، فالناس يمكن تظهر معاها هذه الحساسية أكثر بسبب أنه كمان أنه تطلع وغيره. قبل أن ندخل في هذا الجانب أخوي دكتور يحيى، نبي نتكلم عن الأنف. الأنف مما يتكون وإيش وظائفة اللي ربي سبحانه وتعالى خلقه علشانها؟
6: جزاك الله خير فينا. وعلى السؤال اللي نبدأ فيه كونه بيخلي نقاشنا أسهل مشيئة الله تعالى للمجتمع. طبيعة الحال رب العالمين خلق كل جزء في جسمنا وله دور الكبير اللي الجسم ما يستغنى عنه، لكن الوظيفة الرئيسية للأنف بالإضافة إلى الشم والتنفس، وظيفة الأنف الرئيسية تحضير الهواء المناسب للرئة، بحيث يكون درجة حرارة الهواء ودرجة رطوبة الهواء في أحسن ما يكون لوظيفة الرئة. لذلك الله خلق الأنف، فيها تجاويف أنفية وما يسمى بجيوب الأنفية، فيها قرنيات أنفية، بحيث أن نسيج الأنف وبطانة الأنف تكون قادرة على تهيئة الهواء من حيث الرطوبة أساسا ودرجة الحرارة، ما يخلي وظيفة الرئة أكثر فعالية وأريحية. لذلك مختصر الكلام، بالإضافة إلى قرنيات الأنف عندنا جيوب أنفية إليها امتداد مباشر للأنف من ناحية المكون، يعني بطانة الأنف نفس البطانة اللي تبطن الجيوب الأنفية. أي إشكالية في بطانة الأنف في الغالب يكون لها ارتباط بإشكاليات في الجيوب الأنفية.
5: نعم، بارك الله فيك. بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني دائما سبحان الله وإن تعدوا نعمة الله عز وجل لا تحصوها، ولما الواحد يتفكر سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى لنا وللمخلوقات الأخرى، يعني سبحان الله لا تنتهي آيات الله. دكتورنا الكريم، طيب دكتور يحيى أخوي، متى يبدأ الأنف في أنه يعني يمارس مهامه؟
6: فن الجواب بالفعل مهم لهذا السؤال، كون الأنف يبدأ حقيقة في الفترة الجينية، بس تكون وظيفته مختلفة، بس كتنفس يبدأ من أول دقيقة أو أول ثانية في حياة الطفل. بالعكس، قد تكون أهمية الأنف أكثر ما تكون في أول دقائق الطفل من الولادة، كون الطفل الرضيع يتنفس فقط من الأنف وغير قادر على التنفس من الفم. لذلك من لاحظ هذه الإشكالية في الأطفال المولودون بعيوب خلقية بكون الأنف في انسداد، هذا النوع من الناس يحتاجوا تدخل سريع من قبلنا لجعل الأنف تكون فعالة لتكملة ساعاتهم أو أشهرهم الأولى من الحياة. بعدها تكون أهمية الأنف قد تكون شيء من أهمية موجودة لكن مش أهمية الأيام الأولى.
5: نعم بارك الله فيك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورنا الكريم، إحنا بما أنه اليوم الحلقة بتخصص عن حساسية الجيوب الأنفية فنبدأ فيها، لأنه أحس موضوع شيق، موضوع مهم، وكثير من إخواننا وخواتنا المستمعين الكرام يبوا كثير يعني يستطلعوا معلومات حول هذا الموضوع. طيب دكتور، لما تتكلم عن جيوب أنفية ماذا يقصد بهذا المصطلح؟
6: الجيوب الأنفية مثل ما ذكرنا هي الجيوب الأنفية الموجودة في الجمجمة ولها التصاق مباشر للأنف، بحيث أن الهواء المار عبر الأنف يمر خلال الجيوب الأنفية، ما يجعل المساحة الداخلية للأنف أكبر، وما يجعل جودة الصوت أفضل للإنسان. طبعا هذا في الحالة الطبيعية للنسيج الذي يغطي بطانة الأنف ويغطي بطانة الجيوب الأنفي.
5: نعم بارك الله فيك، ما أحلى وأسهل وأبسط الرد من حيث قيمة المعلومة دكتورنا الكريم. طيب دكتور يحيى، كلمة حساسية الجيوب الأنفية، هذا المرض ماذا يقصد به ولماذا يعني تحدث هذه الحساسية في بعض الناس والبعض الآخر لا؟
6: إذن في طبيعة الحال حساسية الجيوب الأنفية حقيقة هو يعني قد يكون مصطلح فضفاض يحتمل الكثير من المصطلحات الأخرى، في تداخلات مع مصطلحات أخرى. في ناس تسمي التهاب الأنف التحسسي، في ناس تسمي حساسية الأنف والجيوب الأنفية، ولكن يوجد عذر لهذا التداخل كون مثل ما ذكرنا سابقا بطانة الأنف هي نفسها بطانة الجيوب الأنفية.
5: نعم.
6: أي اضطراب في بطانة الأنف في الغالب يصاحب اضطراب لبطانة الجيوب الأنفية. لذلك بالمختصر يعرف أن حساسية الجيوب الأنفية تعرف كفرط في الاستجابة أو تحسس أو تهيج لهذه البطانة.
5: بارك الله فيك. لأي مؤثرات خارجية مثلا دكتورنا الكريم؟
6: نعم، المؤثرات الخارجية يعرف أنها قد تكون مؤثرات من البيئة المحيطة في طبيعة الحياة اليومية، كحبوب اللقاح، كالغبار، كالله يعزكم وضع الحيوانات.
5: نعم.
6: في الجانب الآخر في مؤثرات قد تكون دخيلة على الحياة اليومية مثل الأدخنة أو الروائح الكيميائية مثل العطور والبخور، وقد تكون بعض الأحيان العفن الموجود في بعض المباني يكون أحد المثيرات التي تجعل نسيج الأنف والجيوب الأنفية في اضطراب وضع من الحساسية أو تهيج.
5: نعم نعم بارك الله فيك. طيب دكتور، يعني هل لا دور وراثي أو أنه يسمع؟ يعني إحنا لاحظنا أنه يسمع في عوائل أكثر، فهل لي للوراثة مثلا دور ولا إيش بالضبط يعني الفلسفي داخل هذا الموضوع؟
6: نعم، إذن فرفنا بالفعل هو مثل ما ذكرنا هي ردة فعل الجسم أو غرائز الأنف مبالغ فيها لحد ما، طبعا هذا العامل بيئي ضروري، لكن بالفعل فيه عامل جيني أو وراثي يجعل بعض من الناس هم في عرضة أنه يكون عندهم هذه الحساسية، وحال حال حساسية الربو أو حساسية الصدر أو حساسية الجلد الإكزيما قد تكون فيه تشابه أو قد يكون حتى ارتباط وثيق.
5: نعم.
6: حيث أنه أصحاب الربو هم أكثر عرضة
5: حساسية الجيوب الأنفية. يا سبحان الله سبحان الله. طيب
6: بالفعل
5: نعم نعم
6: عامل وراثي حاضر في
5: سبحان الله سبحان الله، وهذا بالفعل يفسر الظواهر اللي نشوفها. طيب دكتور يحيى أخوي، لاحظت أنه سبحان الله يعني كثير من الناس اللي عندهم حساسية دائما عندهم مشكلة تعطيس، دائما عندهم سيلان أنف شفاف، فما أعرف يعني هل هذه هي الأعراض الكلاسيكية اللي هي التشخيصية أكثر للحساسية ولا كيف؟
6: نعم بالفعل دكتورة فنة، الأعراض قد تكون فيها شيء من التباين من شخص لآخر.
5: نعم.
6: لكن الاشتراك كونهم في الغالب يعانوا من انسداد في الأنف.
5: نعم.
6: كون الحساسية تعمل شيء من الاحتقان في الأنف.
5: نعم.
6: والسماكة في بطانة الأنف في الغالب يعانوا من انسداد، يعانوا من كثرة إفرازات الأنف أو سيالان الأنف. الطبيعي يكون فيه إفرازات، لكن وقت الحساسية يكون كمية الإفرازات مضاعفة.
5: نعم.
6: أيضا الإطاس المتكرر خاصة في أيام الصباح الأولى تعتبر أحد الأعراض الشائعة. قد يصاحب الأعراض هذه حكة في الأنف، حكة قد تكون في الحلق أو في العينين، وطبعا في تباين، لكن في الغالب أغلب الأحيان تكون هذه الأعراض حتى في الحساسية من النوع الخفي. بينما إذا الحساسية أصبحت فيها شيء من الشدة قد تتحول إلى صداع، ألم في الوجه، قد تتحول إلى فقدان مؤقت أو دائم للشم. لذلك بس في الغالب ذكرت مثل ما ذكرت انسداد الأنف والعطار والحكة هم الأغلب الأعراض.
5: نعم نعم سبحان الله. الحكة فقط في منطقة الأنف أخوي الكريم ولا تشمل أجزاء من الوجه يعني العينين مثلا؟
6: والله تتركز في الأنف، لكن حسب حدة الحساسية قد تمتد للعين ودمعة في العين أيضا، وحكة في الحلق، قد تكون حكة في عمق الأذن بعض
5: سبحان
6: الأحيان.
5: الله
6: تكون المكان مشترك للجميع.
5: سبحان الله سبحان الله، هذه أهم الأعراض الشائعة اللي تظهر. طيب دكتورنا الكريم، هذه الأعراض تظهر في أي فئة عمرية؟ يعني بمعنى اللي عندهم الحساسية الجلدية، هل تظهر في مراحل الطفولة ومقارنة مع الأطفال الآخرين اللي ما تظهر معهم تنبئ إنه هنالك فرص الإصابة بحساسية الجنوب الأنفية، فانتبهوا خففوا من المهيجات وغيرها وغيرها، ولا كيف بالضبط؟
6: بالفعل في حضور لحساسية الأنف في عمر الطفولة وفي عمر البالغين.
5: نعم.
6: قد تكون بعمر البالغين أكثر شيوعا.
5: نعم.
6: لكن في الأطفال خاصة الأطفال أصحاب الربو أو المصابين بحساسية الجلد قد يكون ظهور حساسية الأنف مبكر بالنسبة لهم، وحتى قد في بعض الأحيان يجون أطفال أو عوائل عندهم شك إن أبنائهم عندهم لحميات الأنف اللي هي المعتادة، لكن فحوصاتهم تظهر عندهم حساسية في الأنف كونهم هم مصابين بإكزيما أو حساسية الصدر. لذلك مختصر الكلام دكتور فنة أكثر شيوعا في البالغين، لكن تحصل فيه حتى في عمر الطفولة.
5: حتى في عمر الطفولة سبحان الله. طيب دكتور يحيى أخوي، إذا حدثت في سن الطفولة هل معناته هذا لا قدر الله يعني مؤشر يبين إن هي لو كبر هذا الطفل وما يعني هد على نفسه من ناحية التعرض للمهيجات الرئيسية إن بتكون أكثر حدة هذه الحساسية ولا ما لها علاقة؟
6: تكرار تهيج في الأنف يخلي حدة الحساسية أشد كل مرة تعرض الطفل للمهيج.
5: يا الله.
6: لذلك بالفعل ضرورة إرشاد الوالدين أو الأهل بالبيت، كل ما قلينا المهيجات كل ما خلينا الأنف ونسيج الأنف هادي، كل ما ريحنا الطفل في النوم كل ما حميناه من مضاعفات الحساسية هذه في المستقبل
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني هذه همسة للناس اللي تدخن وسط أطفالها ومراهقينها، يعني تأثير التدخين، أنت ذكرت بارك الله فيك يعني الكيمياء الكيميكالز اللي موجودة في التدخين والعفن واللي واللي واللي واللي حقيقة يعني أتوقعها كمان من المهيجات اللي تؤثر مثلا في ظهور حساسية الجيوب الأنفية، ولا كيف؟
6: أكيد
5: سبحان الله.
6: قد يكون التدخين من أعلى المهيجات.
5: لا إله إلا الله.
6: ودليل على هذا شيوع حساسية الأنف في فئة المدخنين.
5: نعم أخوي نعم.
6: أما بالك في إذا كان الطفل يتعرض لدخان سجائر وهو صغير بيكون وقعها أكثر، كون التدخين أو السجائر تبغى تحتوي على الكثير من الكيميائيات، وليس يعني مكون كيميائي واحد، بالعكس عدد المكونات الكيميائية عديدة فيه، ما يخلي التعرض للتدخين جدا مؤشر جدا سيء لظهور حساسية الأنف ولوجودها على المدى الطويل.
4: نعم واضح، بارك الله فيك. طيب أخوي، أنا عجبتني كلمة كمان ما شاء الله، يعني لا تفهم أن أنا أرصد الكلمات، لكن سبحان الله يعني أستمتع عندما يكون زميلي أو زميلتي بإذن الله سبحانه وتعالى ملم للجهة اللي احنا نبي نأكد فيها المعلومة لأخواننا وخواتنا اللي يستمعونا. الصداع، وإيش أخبار الصداع وإيش علاقة الصداع وإحساس بالضغط مثلا في منطقة الوجه بشكل عام وحساسية الجيوب الأنفية؟
6: مثلا ذكرنا أنه بطانة الأنف، بطانة الجيوب الأنفية مشتركة في قنوات توصل الجيب الأنفي بالأنف.
4: نعم.
6: في حال وجود الحساسية تهيج في نسيجها، القناة هذه تكون في أصغر ما تكون، في أضيق ما تكون بالأحرى.
4: نعم.
6: تضيق القناة الواصلة بين الجيب الأنفي والأنف، يشكل شيء من الضغط في الجيب الأنفي، الضغط السلمي. هذا قد يكون بداية صداع. استمرارية التضيق هذا والانسداد، إذا استمر الموضوع استمرارية مدة طويلة، يودينا إلى إشكاليات أكبر، بحيث أنه الإفرازات الطبيعية من الجيب الأنفي أو النسيج المبطن الجيب الأنفي، الإفرازات الطبيعية تتراكم.
4: نعم.
6: الجيب الأنفي عوضا عن تصريفها في المكان المعتاد اللي هو القناة الواصلة.
4: نعم.
6: وجود التراكمات الإفرازات هذه تؤدي فرصة كبيرة على التهاب جيوب الأنفية.
4: نعم.
6: وهذا يؤدي إلى صداع أكثر شدة، ويكون يعني مزمن أكثر من الصداع العابر اللي يصاحب الالتهاب أو الحساسية العادية في جيوب الأنفية.
4: نعم.
6: لذلك الصداع بالفعل له تنوع من ناحية الشدة، وكل ما كان حساسية الأنف غير مسيطر عليها، كل ما كان حدة الصداع أكبر، وكل ما كان حدة الصداع تحتاج تدخل أكبر منه.
4: نعم بارك الله فيك، وهذه رسالة حقيقة لكل من يسمعنا، إنه يعني مراقبة هذه الأعراض، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان أخذ الـ يعني اتبع طرق الوقاية وطرق العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى، حدة النوبات وعدد النوبات بإذن الله سبحانه وتعالى ستقل. دكتورنا أخوي، إذا أنتم في التشخيص تعتمدوا على فقط هذه الأعراض الكلاسيكية ولا هنالك فحوص معينة؟
6: دكتورنا بس ما عليك أمر، تعقيبا للكلام السابق، ما يميز صداع الجيوب الأنفية إنه نوع الصداع في الغالب يزداد عند الميلان، عند السجود خاصة.
4: نعم واضح.
6: إذا قد تكون هذه أحد من يعني الصفات المحددة، أو خلينا نفكر أكثر إنه هذا الصداع بسبب الجيوب الأنفية.
4: يعني وعلى فكرة واجد ناس لما يجون العيادة في المراكز الصحية ويقول أن أحس بصداع يزيد لما أسجد، وأحس كمان الماي بينزل. فسبحان الله هذه كمان تعتبر من العلامات اللي يعني مميزة حقيقة للحساسية. طيب دكتور أخوي، قمت هل التشخيص على طول ولا يعني تنتظروا فترة معينة تتأكدوا من أشياء؟ أنا بنفهم لأنه هو من الأمراض المزمنة صح؟
6: دكتور أخونا، التشخيص بالفعل يكون بناء على المعلومات اللي نأخذها من المريض.
4: نعم.
6: من ناحية معاناته وأشد الأعراض اللي تزعجه بشكل يومي.
4: نعم.
6: بالإضافة إلى تقييمنا الكلينيكي للمريض نفسه.
4: نعم.
6: من ناحية طبعا ما ننسى أهم عنصر اللي هو تنظير الأنف والجيوب الأنفية.
4: نعم.
6: هذا أحد الأشياء الأساسية، لكن التاريخ المرضي إذا كان يعاني من ربو، يعاني من حساسية في الجلد، هذا نخليه يكون أقرب من تشخيص الجيوب الأنفية. بنكمل فحصنا بالمنظار، نتأكد نسيج الأنف هل هو نسيج الأنف طبيعي أو نسيج الأنف سماكته علم الطبيعي، هل مخارج الجيوب الأنفية فيها علامات تضيق، هل بدأت تفرز الإفرازات الغليظة اللي هي علامات التهاب.
4: نعم.
6: هل بدأت تكون لحميات؟ لذلك المنظار قد يكون أهم أداة لتشخيص حساسية الجيوب الأنفية من عدمه، وبناء عليها نروح للفحوصات الإضافية إذا احتجنا، من ضمنها الفحص التصويري كأشعة مقطعية أو أشعة أخرى.
4: نعم نعم بارك الله فيك. طيب أخوي، شخص المرض بأنه حساسية جيوب أنفية، أول مرحلة دكتور يحيى يبي يدخل فيها للسيطرة على الأعراض، لما تكون الأعراض دكتور أخوي متوسطة ما هي بحادة يعني، أو ما بين خفيفة إلى متوسطة، أول خطة علاج بإيش تدخل؟
6: إذن دكتور أخوي أشكرك على تحديد حدة الحساسية.
5: نعم.
6: لأنه أنا قد تكون غفلت عن ذكر أنواع الحساسية كثير تعتمد على حدتها.
5: نعم.
6: الحساسية الخفيفة نعاملها كمعاملة عابرة، خاصة إذا كان الأعراض أقل من 4 أسابيع.
5: نعم.
6: أبعد مؤقتة نحاول نأخذ أكثر معلومات من مريضنا، هل حصل عنده شيء من المهيج، نحاول نفند المصير أو المهيج اللي عمل المشكلة لهذا المريض.
5: نعم.
6: إذا كانت واضحة طبعاً. بعض الأحيان في موظف انتقل لمكان عمل آخر، كان في المدينة أصبح في الصحراء، في شخص آخر انتقل لبيت جديد مع صبغ البيت وكذا، في شخص انتقل في منطقة زراعية فيها كثير من العوامل، حبوب اللقاح والزهور. لذلك علاجنا الأول والأخير اللي يعني البحث عن المسبب والابتعاد عنه قدر الإمكان.
5: نعم.
6: العلاج الثانوي اللي هو عبارة عن نعطي أدوية خفيفة قد تكون فيها شمل ما يسمى بالكورتيزون، لكن الكورتيزون الخفيف الموضعي.
5: نعم.
6: هذا يهدي وضع الأنف ويستخدمه مدة يعني من شهر إلى 3 أشهر، يعتمد على حدة الأعراض، وحتى جرعة البخاخ هذا تعتمد على حدة الأعراض. وفي حال إنه يحتاج شيء من مضادات الهستامين نعطيه يأخذهم عنده ضرورة لعدة أيام، ونعيد تقييمه بعد 1 إلى 3 أشهر، وبناء على التقييم السنوي بيكون خطة العلاج الأخرى.
5: نعم.
6: نعم، هذا من ناحية الحساسية اللي هي أكثر انتشارا، وإيش حساسية مش المزمنة اللي هي تتعب مرضان أكثر من 3 أشهر، لا، إذا كانت خلال شهر نتيجة لمتغير من البيئة المحيطة نعطي هذه خطة العلاج.
5: بارك الله فيك أخوي. طيب أنتوا تعطوا الله يحفظك خطة العلاج هذه بالإضافة الله يحفظك إلى أنه يعني وتكون فيها نصائح كمان مجتمعية أنه حقيقة بالابتعاد الكامل عن هذه المهيجات، حتى يعني طرق الحياة بشكل عام دكتور أخوي، اللي من ضمنها الأكل، اللي من ضمنها الوزن، اللي من ضمنها ممارسة الرياضة وغيرها وغيرها، نبي نتكلم على هذا الجانب. هي في الغالب تكون خطة متكاملة دكتور أخوي. نعم نعم نعم نعم.
6: مثل ما ذكرنا كون الحمد لله في المجتمع العماني.
5: نعم.
6: عندنا ناس يعني توجهات وهوايات مختلفة، طبيعة أعمال مختلفة، لذلك نركز كثير على حياتهم اليومية.
5: نعم.
6: في جونا ناس هم يعاني من هذه الإشكالية، وهم عندك عندهم حيوانات وما يقدروا يستغنوا عن الحيوانات، لذلك مع الوقت نستنتج إنه المهيج الرئيسي إنهم وتعرضهم لوبر الحيوانات.
5: نعم نعم.
6: لذلك نحاول نعطيهم شيء من الاحتياطات، حتى استخدام شيء من الكمامات اللي هن المخصصة لهذا الجانب.
5: نعم.
6: في ناس ذكر مدخن.
5: نعم.
6: في عدة مرضى جونا كلهم بتاخذ الأدوية من عندنا اللي هي تخفف الحساسية.
5: نعم.
6: نفس الوقت انت تاخذ المهيج، لذلك قد تكون النتيجة صفر، صح انه احسن مع الدواء، لكن ما دام المهيج موجود الحساسية بتظل عندك، كذلك توقف التدخين وتوقف التعرض للتدخين.
5: نعم.
6: ضروري جدا.
5: نعم هو
6: نعم.
5: هذه دكتورنا الكريم، يعني هذه هي مثل ما يقولوا قرار التحدي، يعني الفيصل حقيقة لكثير ناس ما أعرف يأجلوه، سبحان الله.
6: حتى دكتورة فنة ما شاء الله، يعني النساء في عمان يحبوا البخور كثير.
5: نعم.
6: لذلك ما نمنعهم تماما عن البخور، نقول لهم أنه تلبس ملابس مبخرة ما مشكلة كبيرة، المشكلة تعرض مباشر للبخور.
5: نعم صح.
6: إن مثلا مبخرة تكون في الغرفة وأنت موجود وتبخر، ما هذه تعتبر شيء سلبي.
5: صح.
6: لكن إذا في طريقة أخرى تتبخر الملابس وتلبسها مبخرة يكون التهيج في الأنف أقل.
5: نعم صح.
6: العطور نفس السالفة، العطور مبالغ فيها، هي بالنسبة لي شيء من المعلومة غير الدقيقة، في مرضى يقول الروائح الطبيعية لا تأثر مثل العود واللبان، بينما في حقيقة الأمر لا، ما زالت إذا كنت أنت تعرضك لهذا المهيج سواء كان طبيعي أو صناعي يأثر عليك، كان مفترض أنك تتجنب.
5: بارك الله فيك.
6: تكمل الكروفنة موضوع الرياضة. نعم. أيضا جدا ضروري، لأنه الحساسية تزيد في حالات الضغوطات اليومية، يعني كل من كان إنسان مضغوط أعمال يومية أطفال، هذه العوامل تخلي شوية الحساسية تزيد. لذلك قد يكون المتنفس اللي يخلي المناعة في أحسن أحوالها اللي هو الرياضة، تخلي المريض شوية يطلع من الضغط اللي يعيشه،
5: نعم،
6: يخلي باله هادي،
5: نعم،
6: وتكون في العادة الحساسية نشوفها أكثر من انتشارا في الناس اللي هم عندهم ضغوطات،
5: نعم،
6: أكثر من طبيعية.
5: نعم، بارك الله فيك. يعني هذه أتوقعها أفضل رسالة، وإحنا دائما نقولها حقيقة، مش فقط عشان الجيوب الأنفية وحساسية الجيوب الأنفية، بشكل عام ترى ما في حد سبحان الله يعني ما عنده تحديات في حياته، لكن هي عملية الموازنة، والموازنة الإنسان يحتاج إلى شيء سندليها، فأتوقع الرياضة نمط الحياة الصحي هو هذا بإذن الله سبحانه وتعالى اللي بيساعدنا. طيب أخوي، تكلمت عن العلاج الدوائي، هل في هنالك كمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل ما تقول كذا العلاجات الأنجع في حل هذه المشكلة؟ ماشي.
6: يعني يظل بشرف أنا خطوات العلاج تظل ضرورية كبداية.
5: نعم.
6: مثلاً تجنب المهيجات، بخاخات الأنف.
5: نعم.
6: هذه ضرورية في كل أنواع الحساسية.
5: نعم.
6: لكن إذا انتقلنا للحساسية الشديدة أو المزمنة.
5: نعم.
6: بالأحرى اللي هي عرضها أكثر من 3 أشهر، المريض ما تحسن تحسن كافي بالأدوية اللي أعطينا إياها،
5: نعم،
6: ممكن نروح لأدوية قد تكون أقوى،
5: نعم،
6: وأكثر حزم في علاج الجيوب الأنفية، منها الأدوية أو العلاجات الدوائية، وحتى قد نصل إلى العلاجات الجراحية.
5: نعم، بارك الله فيك. متى تفكروا بالعلاجات الجراحية؟ أسفة.
6: نعم، إذا تفضلنا لما نجي على تقسيم أنواع الحساسية المزمنة، لما انتقلنا الحين إلى الحساسية المزمنة، نقسمها ببساطة إلى حساسية مزمنة مصحوبة بزوائد أنفية بين قوسين لحميات، وحساسية مزمنة غير مصحوبة بزوائد أنفية.
5: نعم.
6: الغير مصحوبة بزوائد أنفية ما زلنا إحنا نتجه باتجاه العلاجات الدوائية. لكن إذا انتقلنا إلى مرحلة الحساسية المزمنة للأنف والجيوب الأنفية المصحوبة بالزوائد الأنفية، ما زلنا على العلاج الدوائي، لكن نخلي في الحسبان العلاج الجراحي في حالة فشل العلاج الدوائي.
5: نعم، نعم، بارك الله فيك.
6: إذا مثل ما خبرنا لكم أنه موضوع الكورتيزون الموضعي خيار في الحساسية الخفيفة متوسطة، ممكن ننتقل إلى الكورتيزون اللي هو ناخذه على شكل أقراص.
5: نعم.
6: الحساسية اللي هي أصبحت شديدة ومزمنة وما استجابت العلاجات الأولى.
5: نعم.
6: طبعاً عندنا تحفظ على الكورتيزون كونه دواء فعال لكن له آثار جانبية، لذلك أحد التوصيات العلمية إنه أصحاب الحساسية للأنف والجيوب الأنفية من المفترض إنهم يأخذوا كورتيزون بس مش أكثر من مرة خلال 6 أشهر، يعني في 6 أشهر يأخذ بالكثير مرة واحدة.
5: نعم.
6: جرعة الكورتيزون.
5: نعم.
6: اللي هو على شكل أقراص، إذا احتاج بعد 6 أشهر ممكن، لكن احتياجنا للكورتيزون أكثر من مرة 6 أشهر يخلينا نتجه لأدوية أكثر قوة أو كبدائل أخرى.
5: نعم.
6: من الأدوية، وقد يكون كخيار جراحي.
5: نعم، نعم، بارك الله فيك، والموضوع واضح جدا. طيب في ناس دكتورنا الكريم سبحان الله ما واجد يحبوا التدخل الجراحي، والعكس صحيح، يعني في بعضهم ما يحبوا انه يعني العكس، الواحد ما يريد يعني يذكر كثير سيناريوهات. فبالنسبة لدكتور يحيى، اي واحدة فيهن اللي يفضل وفي اي مرحلة؟ طبعا انت ما بتفضل بناء على كذا، لا، انت بناء على معايير معينة.
6: أنا قد يكون إذا كنت بوصف حساسية الأوجه الأنفية أوصفها بالطيف دائما.
5: نعم.
6: كونها فيها تباين كبير من ناحية الأعراض، تباين كبير من ناحية المهيجات من شخص لآخر، وفيها تباين من ناحية استجابة مرضانا للأدوية.
5: نعم.
6: في مرضى يستجيب لنوع معين من البخاخ، في مرضى أبدا ما يستجيب لنوع ثاني.
5: نعم.
6: في مرضى يستجيب لنوع معين من مضاد الهستامين، في مرضى أبدا ما يستجيب هذا يستجيب النوع الثاني.
5: نعم.
6: لذلك بيكتفينا قرارنا يكون على استجابة مريضنا للأدوية التدريجية اللي بدينا عليهم.
5: نعم.
6: وبناء على الأشياء اللي نشوفها بالمناظير.
5: نعم.
6: الجيوب الأنفية، وبناء على البروتوكول أو الجايد لاين العالمية اللي هي تتحدث بشكل شبه سنوي.
5: نعم.
6: في هذا المجال.
5: نعم.
6: لكن صرفنا عندنا خيارات دوائية قبل ما نروح للخيارات الجراحية، من ضمنها العلاج البيولوجي. العلاج البيولوجي هو نحاول نعطي مريضنا شيء من يعني الجزء اللي يسبب الحساسية أو المثير يعطى بجرعات قليلة في جسمه.
5: نعم.
6: لعل وعسى مناعته تبدأ تتعود وتعامل هذا المهيج كجسم طبيعي وليس جسم غريب.
5: نعم.
6: طبعا في ناس متخصصين في هذا التخصص اللي هو العلاج البيولوجي.
5: نعم صح.
6: وهم أدرى منا وهم يعطوا الوصفة، والغالب يكون مدة العلاج البيولوجي طويلة بعض الشيء.
5: نعم.
6: قد يكون على شكل حقن فيها هذا المادة المحسسة، وقد يكون بشكل أقراص تضع تحت اللسان.
5: نعم.
6: طبعا نشوف أن هذا العلاج في الغالب يكون أنسب إذا كان مريضنا عنده ربو وعنده حساسية الأنف، حيث أنه يعالج الاثنين مع بعض وتكون مناعة هادئة.
5: نعم.
6: أيضا نشوف أن بالإضافة لهذا في دواء هو مش جديد في مجال الطب، لكن في مجال جيوب الأنفية إنزين اعتماده من قبل الـ FDA يعني مؤخرا خلال 4 سنوات الماضية.
5: نعم.
6: اللي هو ما يسمى مختلف عن البيولوجي، يسمى العلاج المناعي.
5: نعم.
6: استغفر الله، العلاج البيولوجي استغفر الله. هذا كان كلامنا عن العلاج المناعي قبل شوي، الحين كلامنا عن العلاج البيولوجي. البيولوجي هو عبارة عن نوع من الأدوية.
5: نعم.
6: تستهدف جزيئات اللي هي الحساسية، يعني لما يتعرض الجسم للمهيج ولحد ما تقرب تفعل الجسم، هذا العلاج البيولوجي يستهدف هذه الحلقة بحيث أنه توقف حركة الحساسية وحركة الدفاع الجسم كردة فعله من ناحية إفرازات أنف. هذا العلاج البيولوجي هو اللي يستهدفها، لكن إشكاليته فعال جدا. إشكاليته كونه مكلف وكونه عمره في العلاج المرضى يعني قد يكون من أحدث الأدوية، لذلك ما زال استخدامه محصور على فئة معينة.
5: نعم.
6: هم أجرى لهم عملية جراحية بالرغم من هذا، خلال 5 سنوات رجعت الزوائد اللحمية.
5: نعم.
6: وأنه مثلا مريضنا يحتاج علاج جراحي لكن جسمه ما يسمح له يروح تقدير كامل.
5: نعم.
6: وأنه اللي عندهم حاسة شم هي المشكلة الرئيسية وما تحسن الأدوية الأخرى، هذا العلاج المناعي قد صفر الله، العلاج البيولوجي محصور لهذه الفئة من الناس.
5: نعم بارك الله فيك. وبيني وبينك دكتور يحيى أخوي، يعني وجب التنبيه حقيقة، لأن سبحان الله يعني في ناس كثير بنفسها تستعجل العلاج بأنواعه، فأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى الاستماع للطريق للطبيب المعالج وخطة العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى ومناقشتها، حتى لو هو أنا مع الناس اللي تقول إحنا تعبانين وهذا يعني المشاكل السيلان وغيرها والحكة والصداع وغير وغيره متعب، لكن احنا نقولكم هنالك في بعض الأمراض تحتاج إلى المناقشة والمتابعة المباشرة حقيقة مع الفريق المعالج، لأن هم أدرى بطرق التعامل والعلاج. طيب أخوي، لما تكتبوا للمرضى مثلا مضادات الهستامين أو حتى البخاخات، في بعضهم حقيقة لأنها قد تطول يعني استخدام هذه الأنواع من الأدوية، فيروح يقول لك أنا ما أريد أخذها، وفي بعضهم يقول لك لا أنا ما بأخذ هذا بأخذ هذاك لأنه زميلتي وجارتي وغيرها، يعني عيادة السوشيال ميديا هذه تدخل كذا في العرض ويبطل ويأخذوا مضادات الهستامين وغيرها، رأيك دكتور؟
6: والله دكتور أنه أوافقك الرأي، أنه المريض يكون الحساسية الجيوب الأنفية والأنف يعني واسعة من ناحية الأعراض، من ناحية استجابتك لهذا الدواء مقارنة بالدواء الآخر، ومن ناحية حدة الأعراض أتوقع أن الطبيب المعالج قد يكون هو الأفضل في تحديد أي دواء مناسب. وأكيد وصف البخاخ أو وصف الدواء ما بيكون موجود باستثناء لما يكون فائدة البخاخ أو الدواء هذا تعلو كثير عن مضاره.
5: بارك الله فيك. نعم اتفق
6: بالفعل دكتورة فنة، تواجهنا اشكاليه ان مرضانا ما يتقبل استخدام البخاخ شهرين، يقول يعني تخوف من مكوناته، يقول الكورتيزون. بينما احنا نبين لهم ان الكورتيزون كأقراص مختلف ككورتيزون بشكل موضعي اللي هو لنسيج الأم. الدراسات والتقارير تقول انه هذا الدواء آمن جدا لنسيج الأنف وحتى المدة الطويلة، ويجنبنا مضاعفات الحساسية هذه، وبشرط يكون الدواء الأنسب. يعني في نعم. إذا كانت مرأة عندها حساسية وبعدين حصل عندها حمل، واجب علينا احنا نغير أحد البخاخ لبخاخ آخر. يظل كورتيزون لكن أنسب وأسلم للحامل. بعدها نرجع للبخاخ الآخر. كذلك الجرعة، أطفال نعطيهم مرة واحدة باليوم إذا كان عمر سنتين، لا إنسان أصبح كبير نعطيه مرتين باليوم. لذلك تركيزه وتركيز البخاخ وعدد المرات استخدامه ونوعيته تتحدد بناء على المريض نفسه وحدة الأعراض معه.
5: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا أخوي دكتور يحيى، أنت ذكرت الله حفظك المضاعفات، مضاعفات حساسية جنوب الأنفية. دكتور الكريم، يعني قد أنها تطول هذه المشكلة، هل تؤثر، هل لها مضاعفات على الدماغ كون أنه يعني تحدث في التجويف، يعني في الوجه ومنطقة الرأس، فهل إذا لم يتم علاجها بتأثر على الدماغ على المخ؟
6: يعتمد حقيقة على حدة الحساسية. هو الحساسية المزمنة بل انتشارها أقل من الحساسية اللي هي الشائعة.
5: نعم.
6: الحساسية الشائعة تتراوح بين 10 إلى 30% في الدراسات العالمية، لكن الحساسية المزمنة 5 إلى 7%.
5: نعم.
6: هذا النوع من الحساسية المزمنة بالفعل إذا ما سيطرنا على الأعراض وما تابعنا المريض ممكن يروح لمضاعفات. طبعا هي مش ليست شائعة لكن وارد حصولها. لذلك عشان من هنا يأتي أهمية العلاج عشان ما نوصل مرحلة إنه الجيب الأنف يجمع سوائل وإفرازات، وهذا خلاص كون صديد، وهذا الصديد سبب شيء من ضعف في العظام المحيطة بالجيب الأنفي ووصل إلى منطقة قريبة من الدماغ.
5: نعم.
6: سيناريو نادر ما يحصل لكن حصوله وارد، خاصة في حالات الحساسية المزمنة وحالات المرضى اللي متابعاتهم عند ضرورة فقط، يعني ما عنده متابعات دورية، لما يكون أعراض شديدة جدا، صداع شديد، وجه المستشفى. في الغالب هذا النوع من الناس هم اللي يوصل مرحلة، لكن الحمد لله يعني مع تقدم الطب والمناظير والأشعات من افترض إنه يكون مرضانا على متابعات دورية، يكون مرضانا في تقييم مستمر من قبل عشان ما نوصل مرحلة الشيء السيء من المرض.
5: لا قدر الله سبحانه وتعالى. إذن دكتور الكريم، هل هنالك فرص شفاء كامل بإذنه سبحانه وتعالى من مشكلة الجيوب الأنفية؟
6: سؤال كثير مهم للمرضى خاصة.
5: هو أكيد يسألوك الله يحفظهم.
6: هذا السؤال.
5: الله يحفظهم.
6: لذلك نختصر لهم الكلام إنه الربو وحساسية الأنف والإكزيما أشياء مزمنة في أغلب الأحيان. في أيام في السنة تكون هذه الأعراض شديدة يحتاج العلاج مكثف، في أوقات في السنة يكون الأعراض خفيفة تحتاج العلاج لكن بقدر أقل. ذهابها بشكل كامل قد يكون ما موجود. في مراحل عمرية تهدأ الحساسية بعض الشيء، لكن علاج جذري للحساسية غير موجود كونه هي فن يعني لها علاقة جينية وراثية.
5: طيب دكتورنا الكريم، يعني من الناس اللي قد تعاني من مشكلة أو مضاعفات حساسية الجنوب الأنفية مثلا المرأة الحامل وهي في مرحلة أو يعني في مرحلة قد يكون استخدامها لبعض الأدوية يعني غير آمن حقيقة مثلا، فخلينا نتكلم على هذا الجانب، يعني ماذا تنصحها؟ وفي بعضهن الله يحفظهن تزيد عليهن، هل هي تزيد عضويا ولا تزيد نفسيا؟ ماني بعارفة، بس نشوفهن كثير، يعني اللي تقول لك ما جيوب الأنفية زادت، واللي تقول لك أحس بتعطيس أكثر، فنتكلم على هذا الجانب.
6: بالفعل كرفعنا الحوامل قد تكون إشكالية انسداد الأنف خاصة وأعراض حساسية تكون أكثر شدة في الحمل.
5: نعم.
6: حتى المرأة اللي حساسيتها خفيفة أثناء الحمل تكون معاناتها أكبر بسبب الاضطراب الهرموني.
5: نعم.
6: يعني تغير هرمونات في الجسم يخلي احتقانات الجسم وتوزيع السوائل في شيء من الاضطراب، ما يؤدي إنه بالفعل أعراضهم تكون شيء قد تكون أشد من الطبيعي، انسداد شبه كامل للأنف. لكن ما زال عندنا خيارات دوائية ونصائح بمكان يعني نستخدمهم بشكل آمن في هذه الفترة.
5: نعم.
6: من ضمنهم غسول الأنف الملحي، ما في أي اعتراض مع الحمل ولا له أي تأثير للأم ولا للجنين.
5: نعم.
6: الأدوية الأخرى مثل بخاخ الأنف في نوع معين الدراسات أثبتت أنه آمن أو قد يكون الآمن من البخاخات الموجودة.
5: نعم.
6: نوصفهم عليه خاصة بعد ما تكمل الأم أو المرأة الحامل بعد ما تكمل شهرها الثالث.
5: نعم.
6: يكون أثير الدواء شبه يعني معدوم وأثار جانبية بناء على الدراسات ما تذكر.
5: نعم بارك الله فيك. هنا في سؤال جميل دكتور يحيى أخوي، هل حساسية الأنف مشابهة لحساسية الجلوب الأنفية؟
6: بالفعل. نعم. هو قد تكون يعني الاضطراب يحصل في بطانة الأنف والجلوب الأنفية. بداية قد تبدأ الاضطراب في حساسية الأنف، لكن بشكل طبيعي إذا ما تم السيطرة عليها بتكون بطانة الأنف والجلوب الأنفية أيضا فيها اضطراب. لذلك هم بالفعل هم حتى التسمية الحديثة للموضوع حساسية الأنف والجلوب الأنفية معا.
5: نعم.
6: نعم.
5: نعم بارك الله فيك. طيب دكتور أخوي، يعني قد تحدث كمان إنه الإنسان يعاني من خرازمية أو مش خرازمية، يعني إنه تظهر معه حساسية الجيوب الأنفية بالإضافة مثلا إلى حساسية الجلد، هل هذا يحدث؟
6: يعني دكتورة يعني المقصود إنه يعني اضطراب
5: تتزامن مع بعض.
6: تتزامن.
5: أيوة.
6: بالفعل.
5: وهذا مؤشر هيش، يعني هل هذا مؤشر إنه إن الموضوع مثلا أكثر حدة ويشمل مثلا ظهر مثلا في عضوين اللي هو الجلد والأنف، ولا ما له علاقة؟
6: بالفعل.
5: نعم.
6: إذا أصحاب المرضى المصابين بالربو والإكزيما في الغالب حساسية الأنف معاهم تكون مزمنة وتكون من نوع متوسط إلى شديد.
5: نعم.
6: كونه جهاز المناعة لا الحمد يعني شغال، لكن في استجابة، في فرط في الاستجابة
5: بإذن الله إن شاء الله يا رب.
6: وحتى ذكرى فينا الموضوع الربو يهمنا كثير إحنا في اتخاذ العلاج. على سبيل المثال مريض ربو وعنده النوع المزمن من التهابات الأنف أو حساسية الأنف والجيوب الأنفية مصحوب بالزوائد اللحمية.
5: نعم.
6: تدخل الجراحي يكون أسرع للمريض اللي عنده ربو. ليش؟ لأنه إذا كان الأنف وظيفته 50% بسبب وجود زوائد لحمية يكون المريض يتنفس عن طريق الفم في خاصة أوقات النوم.
5: نعم.
6: تنفسه عن طريق الفم يجعل الهواء اللي يوصل للرئة ما بهذه الكفاءة المطلوبة من ناحية الرطوبة والحرارة، وهذا ما يؤدي إلى اضطراب أو نوبة من نوبات الربو. لذلك عشان نساعد مريضنا يسيطر على نوبات الربو نحاول نتخلص من الزوائد اللحمية اللي زوائد الأنفية الموجودة في الأنف ونخلي يعتمد على التنفس من الأنف، في نهاية الأمر يكون نوبات الربو تقل، وهذا مثبت يعني علميا ويخلي قرارنا أو علاجنا في شيء من الحزن لمرض الربو.
5: يعني دكتور الكريم ما شاء الله يعني كفيت وفيت في هذا الجانب، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى يجي دور الوقاية ودور إنه الإنسان نفسه يعني يكون طبيب نفسه، خاصة مثل هذا النوع صراحة يعني من الأمراض اللي هو الجانب الوقائي يكون لها دور، لأن مثل ما ذكر دكتور يحيى قال إن الموضوع يحتاج له إنه
4: التنسيق وحذر، والإنسان يبتعد حقيقة عن المهيجات. لأنه على فكرة دكتور الكريم، يعني أنا قريت دراسة بينت الفرق ما بين الإنسان اللي يعتمد على حياة صحية وكيف إن هذه يعني سيطرت على أمراض وقدت الإصابة بأمراض، مقارنة بالأشخاص اللي هم يتركوا نفسهم كذا يعني ما ينتبهوا لحياتهم. فبالفعل إحنا دائما في المواضيع التوعوية الصحية نبث هذا الجانب، إنه بضرورة الاهتمام بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: بالفعل ذلك هنا يعني الوقاية ضرورية في كل مراحل التشخيص، هذا حتى اللي عنده حساسية متوسطة
4: صح،
6: وهو يأخذ ملتزم بالأدوية ما يوصل مراحل الخيال الجراحي، ما يوصل مراحل الأدوية هي الأكثر قوة
4: صح.
6: حتى يعني نأكد لمرضانا إنه حتى لو رحت العملية الجراحية الحساسية بتظل موجودة.
4: نعم،
6: احنا نحاول نتخلص من مضاعفات الحساسيه اللي هي الزوائد اللحميه او التهابات الجيوب الانفيه، لكن لا يوجد بديل انك تكون على قدر كافي من الوعي وتتخذ اجراءات وقائيه والابتعاد عن المسببات. وكذلك نواجه اشكاليه اخرى، انه مرضانا من يعمل عمليه ويرتاح في النفس بعد ما كان عنده التهابات مده طويله
4: نعم
6: يوقف عن الادويه. انزين، وهذا شيء ايضا سلبي لأنه عدم المتابعة وعدم استخدام الأدوية قد يجعل مضاعفات ترجع مجددا.
4: نعم، واضح، بارك الله فيك. يعني سؤال يمكن غريب لكن حبيت أوجهه، أنه هل طبعا الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى والحمد لله على ذلك، لكن هل مضاعفات الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية قد تؤدي مثلا بالمريض أنه إلى الوفاة بسبب، قد يكون بسبب مثلا اختناق وغيرها، ولا كيف؟
6: والله هو بكان مريض

0: يعاني من اضطرابات النوم، وعنده حساسية مفرطة ومصحوبة بدوائر دحمية عاملة له اعتياد كامل، هذا بالفعل نومه يكون متقطع، ضغطه يكون مرتفع، انقطاعات النفس أثناء النوم لها مضاعفاتها اللي هي فيها شيء من الخطورة
1: نعم
0: على حياته.
1: نعم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا ولكم السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور، ارتباط الحساسية الجيوب الأنفية بالإصابة أو بحالات ضيق النفس الربو، هل هنالك في علاقة في الموضوع؟
0: بالفعل الصحاب الربو القصبات الهوائية عندهم حساسة بشكل كبير،
1: نعم
0: لذلك كل ما حصل عنده انسداد في الأنف بسبب الحساسية أو بسبب الزوائد الأنفية نتيجة لهذه الحساسية يكون تنفسه واعتماده على الفم في التنفس.
1: نعم
0: اعتماده على الفم في التنفس يجعل الرئة في تهيج مستمر ما يزيد من نوبات الربو، لذلك ضروري بالنسبة لنا لهذا النوع من الناس إن نعطيهم أفضل خدمة نساعدهم يتخلصوا من أعراض انسداد الأنف، يجعل تنفس يرجع للطبيعة ويتنفس عن طريق أنفه بحيث يكون الهواء الواصل للرئة في أحسن ما يكون من ناحية درجة حرارة الهواء هذا، من ناحية درجة رطوبته، يقلل من نوبات الربو.
1: نعم نعم بارك الله فيك. يعني سبحان الله، يعني ابتعدت قربت سبحان الله، تتقارب في مواضيع كثيرة. طيب دكتور أخوي، بالنسبة لي الحين للأسف إحنا عندنا زيادة في الوزن، يعني لاحظناها ظاهرة زيادة في الوزن وحتى معدل الإصابة بالسمنة، ف يعني حساسية الجنوب الأنفية وعلاقتها بالسمنة اللي أنا عارفة أنها هي علاقة عكسية، يعني أبدا ما ممكن يجي جنب بعض، اللي عنده سمنة لا آسفة علاج طردية، إذا
0: نعم
1: زاد الوزن للأسف أعراض الحساسية كانت أكثر يعني متعبة. رأيك في هذا الجانب وكيف أنه الإنسان لازم أنه هي يهتم حتى في هذا الجانب؟
0: والله بالفعل اكرفنا، سبحان الله أي تغيير في برمجة الإنسان لها عقبات، من ضمن هذا زيادة الوزن يعني اللي هي ما كانت معهودة، بس بسبب تغيير في نمط الحياة اليومية أصبح انتشار السمنة وزيادة الوزن قد يكون أعلى ما يكون في خاصة في مجتمعنا العماني. لذلك السيطرة على الوزن يساعدنا كثير، يعني ساعدنا كثير من ناحية جودة النوم، من ناحية لا سمح الله المصاب بالسمنة يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى مثل السكري. لو كان عنده حساسية في الأنف وعنده سكري إحنا يكون شوية يعني عندنا خيارات قليلة من الأدوية،
1: نعم
0: ما كل شيء يناسبه لأنه بيرتفع عنده السكر. لذلك بالإضافة مثل ما قلنا إنه كل ما كان إنسان وزنه صحي وإنسان رياضي كل ما كان مناعته في أحسن ما تكون في وضع معتدل،
1: نعم
0: لكن إذا كان نمط حياته قليل الرياضة فيه، إذا كان وزنه زايد يكون الحساسية تكرارها والسيطرة عليها أصعب.
1: بارك الله فيك. نعم نعم أتفق والله في ذلك. يعني أتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى وقت الحلقة الساعة كذا سبحان الله مرت، فدكتور يحيى من صوبك إذا عندك أي رسائل صحية تريد توجهها.
0: جزاك الله خير جزاكم على الاستضافة، وعسى إن شاء الله المستمعين يعني يستفيدوا من هذا الحوار، لكن يعني الرسالة اللي أقدمها لهم إن حساسية الأنف هي الحمد لله مش الشيء الخطير بقدر ما هو محتاج من عندنا وعي أكثر إنه هذا شيء فيه شيء من فيه هو قد يكون مزمن، لكن كل ما كنا في يعني في وعي عن مسببات الحساسية هذه
1: نعم
0: خاصة
1: بارك الله
0: اللي ممكن
1: فيك.
0: نتجنبها كعطور كبخور، كل ما كنا أبعد من مضاعفات
1: أحسنت
0: الحساسية هذه.
1: أحسنت أحسنت بارك الله فيك، وسيطرنا على الموضوع وخففنا تعقيدات، وأنا أتفق مع هذا الكلام الجميل. وعلى فكرة هذا الكلام يعني محاور أساسية للصحة العامة تنطبق لكثير حقيقة من الأمراض المزمنة.

0: منه، وحتى الأمراض المعدية حقيقة. دكتور يحيى بن سليمان العلوي، طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة بمستشفى عبري بالمديرية العامة للخدمات الصحية محافظة الظاهرة، لكم كل الاحترام والتقدير.
1: جزاك الله خير جدا، الله يحفظكم من كل شر إن شاء الله.
0: الله يخليك، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
0: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.

قطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. الجيش السلطاني العماني يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين والمستجدات. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. واستثمر في عمان تنجح في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بأكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة، ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد والتلقي الشكاوي وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممية حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة مسقط، وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. بحثت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية فرص التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار، كما بحث رجال الأعمال العمانيون مع نظرائهم الجزائريين تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتقني.
1: وفد رسمي من سلطنة عمان عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت فرص التعاون في مجالات البنية الأساسية للاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والأمن السبراني، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية.
2: تشرفنا باللقاء مع معالي المحافظة السامية للرقمنة وتبادل وجهات النظر فيما يخص مشاريع التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي في رفع وتعزيز أداء الحكومة بشكل عام. ويعني تناقشنا مجموعة من المشاريع المحتملة فيما بين الجانبين، وهذا كله تجسيد للعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية، واستكمال للمناقشات التي تمت سابقا بين أصحاب الفخامة وزعماء البلدين وكذلك أصحاب المعالي. فنحن نستكمل هذه المناقشات بإذن الله تعالى، نخلص إلى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تخدم الطرفين بإذن الله تعالى.
1: كما عقد ممثلو الشركات العمانية لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الجزائر لبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني.
3: جاء هذا اللقاء من أجل تعزيز التعاون والنظر في إمكانيات تجسيد أكيد مشاريع في مجال التحول الرقمي من أجل تسريع في مجال تسريع الخدمات، مجال الاتصال، في مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم مجالات تدخل في التحول الرقمي، ونحن في صدد مناقشة ما سيتم الاتفاق عليه إن شاء الله.
1: وتؤكد زيارة الوفد العماني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحرص المشترك على توظيف التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية بما يواكب مستهدفات التنمية في البلدين، إضافة إلى اهتمام سلطنة عمان بتعزيز حضور شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون العربي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاماً مع مستهدفات رؤيتها 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء البيئي حققتها سلطنة عمان متقدمة بستة مراكز لتصل إلى المركز 49 عالميا في إنجاز يعكس جهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تواصل سلطنة عمان تنفيذ مبادرات في مجالات جودة الهواء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتنوع الأحيائي دعما للتنمية المستدامة وجودة الحياة.
4: ثلاثة مؤشرات رئيسية استهدفتها أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040، وهي مؤشر عمان للمياه ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي. وقد سجلت سلطنة عمان تقدماً ملحوظاً في مؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام 2024 لتحل في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما جاءت في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، وحازت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. تصدرت مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وفي حماية البيئة البحرية جاءت سلطنة عمان في المركز 9 عالمياً.
5: سلطنة عمان يعني خضت خطوات حثيثة في موضوع الاهتمام بالمؤشر الأداء البيئي، خاصة في الركائز الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالصحة البيئية والنظام الإيكولوجي وكذلك التغير المناخي. وسلطنة عمان طبعاً بقيادة هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بمجالات الصحة البيئية فيما يتعلق طبعاً ب يعني تعزيز شبكات رصد جودة الهواء، وكذلك الاهتمام طبعا بالرصد والرقابة البيئية بمختلف الأوساط البيئية في التربة وفي المياه وكذلك في رصد البيئة البحرية.
6: وجود يعني رؤية وطنية واضحة وهي رؤية عمان 2040 التي جعلت من الاستدامة البيئية ومن مؤشر الأداء البيئي أحد أهم مرتكزاتها. كذلك حقيقة يعني تطوير الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات البيئية ومواكبتها حقيقة مع أبرز يعني الممارسات البيئية العالمية ولتعزيز حقيقة يعني إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
4: نتائج تؤكد استمرار جهود سلطنة عمان في تعزيز الاستدامة البيئية والمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويرسخ مكانتها في المؤشرات البيئية العالمية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
0: أطلق بنك الإسكان العماني اليوم منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى، ويمثل هذا انطلاق فعالية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو والبالغ عددها 1252 طلبا موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى لإطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. نجحت منصة استثمر في عمان في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استهدفت المنصة 150 شركة عالمية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
7: تواصل سلطنة عمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، مدعومة ببيئة استثمارية تنافسية وإصلاحات اقتصادية وجهود وطنية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز إسهامات القطاعات ذات المحتوى المحلي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتمثل استثمر في عمان البوابة الوطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وربط المستثمرين بالجهات المعنية بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري واستكمال الإجراءات المرتبطة به. وحققت المنصة مستهدفاتها للنصف الأول من العام الحالي بعد نجاحها في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون ريال عماني، وتطوير وترويج 22 فرصة استثمارية جاهزة، واستهداف 150 شركة عالمية للتعريف بالفرص المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان. وتمكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام عبر استثمر في عمان من توطين 45 مشروعا استثماريا بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات ريال عماني، توزعت بين 37 مشروعا جديدا ومعالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات قائمة وتسهيل استثمارها فضلا عن الترويج الناجح لمشروع استراتيجي. هذا وتسهم قطاعات التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها الصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والصحة والطاقة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على تحقيق نمو مستدام.
0: سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قرب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت النتائج أن 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت أرباحاً خلال هذه الفترة.
8: بارتفاع بلغ 12%، سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، فيما حقق 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أرباحا خلال هذه الفترة. وأظهرت النتائج نمو الأرباح في ثلاثة قطاعات رئيسة، فقد سجل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو ب 51%، تلاه القطاع المالي ب 13%، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية ب 11%، في حين تراجع قطاع الخدمات ب 4%. وحافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الأرباح، مسجلاً 392 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 46 مليون ريال عماني. أما قطاع الخدمات فبلغت أرباحه 297 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي لتبلغ 172 مليون ريال عماني، مسجلاً أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات، في حين بلغت أرباح الصناديق الاستثمارية والعقارية نحو 6 ملايين ريال عماني. وعلى مستوى الشركات تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بصاف تجاوز 196 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بأكثر من 137 مليون ريال عماني، ثم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بأكثر من 80 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحارى الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عماني، وحلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية خامسا بأرباح تجاوزت 43 مليون ريال عماني. كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة القطاعين المالي والخدمات في الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح، بالتزامن مع تسجيل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بين القطاعات، بما يعكس تنوع مصادر الربحية بين الشركات المدرجة وتباين الأداء وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
0: بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى النصف الأول من هذا العام 32,103 مؤسسات، وبلغ عدد البطاقات الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري 19,267 بطاقة، وهو الأمر الذي يعكس إقبال رواد الأعمال على الاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة، وتتيح بطاقة ريادة الأعمال لحاملها الاستفادة من العديد من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة. أطلقت مجموعة أوكيو برنامج رواد الطاقة بالتعاون مع مجموعة عمران، والذي يستهدف الأطفال بحلقات عمل وأنشطة تفاعلية في مجال الطاقة لمدة 4 أسابيع. لتنمية مهاراتهم في مجالات الطاقة والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الوعي بالسلامة، أطلقت مجموعة أوكيو بالتعاون مع مجموعة عمران برنامج رواد الطاقة، الذي يستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 14 عاماً، وذلك من خلال سلسلة من الحلقات والأنشطة التفاعلية التي تستمر 4 أسابيع.
9: أثير بنت فيصل القاسمية، منظمة في برنامج رواد الطاقة. التطوع في برنامج رواد الطاقة يمنحنا فرصة لنكون جزءاً من رحلة ملهمة نشارك فيها الأطفال شغفهم بالاكتشاف، ونساعدهم على اكتساب مهارات جديدة من خلال التعلم والتجربة. وأكثر ما يميز هذه التجربة هو رؤية فضولهم وثقتهم بأنفسهم تنمو مع كل نشاط.
0: البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسة مثل أبطال السلامة ورواد الأعمال الصغار واكتشف عمان والعلوم والابتكار، فيما خصص يوم للطلاب من ذوي الإعاقة تأكيداً على نهج الشمولية وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للمشاركة والاستفادة. ويهدف البرنامج الصيفي رواد الطاقة إلى إكساب الأطفال تجربة ثرية تجمع بين التعلم والتطبيق وتنمي شغفهم، وكذلك التعريف بمجالات الطاقة والابتكار وريادة الأعمال والسلامة والسياحة والاستدامة والهوية العمانية. ويأتي برنامج رواد الطاقة ضمن جهود أوكيو في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إعداد جيل واع ومبتكر قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز ثقافة الاستدامة والابتكار لدى النشأ. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 4.70 دولارات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 82.41 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 100 دولارين للبرميل. تنفذ وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي أعمال التنقيب الأولية تمهيداً لبدء مشروع ترميم بيت بحر الأثري. ويأتي ترميم بيت بحر الأثري باعتباره معلماً بارزاً وإضافة تراثية وسياحية بمحافظة البريمي.
10: بيت بحر الأثري معلم تراثي سياحي من أبرز معالم محافظة البريمي وشاهد حضاري متجذر عبر الحقب التاريخية، وإعادة تأهيله وترميمه هدف تسعى له وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي.
11: طبعا هذا المشروع يأتي من ضمن أعمال خطة الوزارة في إطار المؤامرة التي تنتهج الوزارة مع مكتب محافظ البريمي، حيث أنه من المؤمل بأن هذا المشروع بعد أن يتم الانتهاء من ترميمه بيكون أحد المكملات للزوار للزائرين لواحة صعرة.
10: أعمال المسح والتنقيب في هذه المرحلة التمهيدية شملت عمل المسح الجيوفيزيائي، وعلى إثر نتائج ذلك المسح تم تنفيذ عدد 4 مجسات اختبارية بهدف كشف الأساسات وجدران المعلم الأثري والتعرف على مساحاته الواقعية.
12: تنفذ وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع دائرة الترميم والصيانة بالإشراف بدائرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي عمل مجسات اختبارية الذي تمت بالمسح بجهاز جي بي آر، والذي تم تحديده عن طريق 4 مواقع أثرية، الموقع الأول والثاني والثالث الذي تم تسميتها بهذا الاسم.
10: كما يقوم المختصون بتوثيق المكتشفات الأثرية وجمع البيانات والمعلومات التي ستشكل مرجعاً مهماً خلال مراحل الترميم المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية للموقع.

0: عليه سابقا. لما سمعنا الأخبار إن شاء الله أن بدأت وزارة التراث والسياحة مشكورة بالاهتمام بهذا المعلم، صارت فرحة كبيرة عند المواطنين.
1: وتأتي هذه الأعمال التنقيبية ضمن سلسلة مراحل تمهيدية لإعادة ترميم بيت بحر الأثري. من محافظة البريمي، عادل بن حمود سعيدي.
2: ونبقى في محافظة البريمي، حيث انطلقت فعاليات صيف البريمي 2026 في واحة البريمي. البرنامج الذي يمتد إلى 22 من أغسطس المقبل يقدم عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يوفر أجواء ترفيهية تناسب مختلف أفراد الأسرة.
3: في قلب واحة البريمي مركز المدينة، بدأت فعاليات صيفي البريمي وسط حضور مميز للأطفال خصوصا والعائلات. فعالية صيفية ترفيهية جمعت بين جمالية المكان وتنوع الفعاليات.
4: يوم نحن في واحد البريمي في فعاليات واحد البريمي مستمتعين، وموجود هنا من الألعاب والأكل والمطاعم، مستمتعين وننتظركم إن شاء الله في واحد البريمي.
3: المسرح المصاحب للفعالية حوى عروضا مسرحية وأخرى للسيرك وفقرات بهلوانية متنوعة، وعلى مقربة منه ينتشي الأطفال فرحا عبر مساحات مائية مخصصة ضمت منافسات كروية وألعاب تفاعلية.
5: الفعاليات المصاحبة هي تم عمل أركان أو ركن للأسر المنتجة وركن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك عمل منطقة للألعاب للأطفال، الألعاب المائية منها الملعب الصابوني.
3: برنامج السمت العماني سيكون حاضرا ضمن هذه الفعاليات ليسهم في ترسيخ قيم الكرم والاعتزاز بالتراث. الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى حجزت مقعدها في هذه المساحة المميزة.
6: اليوم في فعالية في واحد البريمي مرة حلوة وحماسية وممتعة، أنصحكم تجربوها لأنها وايد حلوة وممتعة.
1: هذه الفعاليات ستستمر 4 أسابيع متتالية بمعدل 3 أيام من كل أسبوع، تحديدا في أيام الخميس والجمعة والسبت. فعاليات متنوعة تتناسب مع الأطفال والعائلات. أنور بن زاهر الغريبي من مركز المدينة، محافظة البريمي.
2: يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة مساء اليوم اختبارا من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره البحريني، أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب البطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة بدولة قطر. ويدخل الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما نقطتان، ويسعى منتخبنا الوطني إلى البناء على انتصاره المثير في الافتتاح أمام الكويت بنتيجة 62 نقطة مقابل 59، في حين يدخل المنتخب البحريني المواجهة منتشيا بفوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 66 نقطة مقابل 54. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة. وإلى الخبر الأخير، حيث اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد الطاقم التحكيمي الدولي العماني المكون من الحكمين خميس لوهيبي وعمر الشحي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشابات تحت 18 عاما، والتي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 29 من يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل. ويأتي هذا الاختيار تأكيدا للمكانة التي بلغها التحكيم العماني على الساحة الدولية والثقة المتنامية التي يحظى بها الحكام العمانيون لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. الجيش السلطاني العماني يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين والمستجدات. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. واستثمر في عمان تنجح في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بأكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. مستمعين، حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطلي. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في محطات. وين ما كانت وجهاتكم، وين ما قادتكم طرق، إن شاء الله تعالى نسأل أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. في محطات كالعادة مستمعينا نتوقف كل مساء عند فكرة تستحق التأمل، قصة تستحق أن تروى، وموضوع يلامس حياتنا نقرأه معا من زوايا مختلفة، ونفتح نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. في محطات اليوم مستمعينا إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن واحدة من الموضوعات المهمة، يعني موضوع الرياضات الإلكترونية، كيف أصبح اليوم لاعب بضغطة زر اقتصاد لدولة كاملة. هناك آباء يبحثون اليوم عن مدرب لأبنائهم وعن فريق يحتضن هذه الموهبة وعن بطولة قد تغير مستقبله بالكامل. لم تعد اللعبة لعبة مستمعينا، بل أصبحت بطولة. فريق اليوم رعاة واستثمار، صناعة محتوى، تحليل بيانات أيضا، وذكاء اصطناعي دخل على الخط، واقتصاد تتنافس عليه الدول. اليوم سنسأل السؤال: هل أصبحت الرياضات الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه، أم أنها واحدة من أسرع الصناعات نموا على وجه الأرض؟ ولماذا بدأت سلطنة عمان تخطو بثقة نحو هذا القطاع؟ وكيف يمكن للشاب عماني يجلس أمام شاشة حاسوبية أن يمثل وطنه في بطولة عالمية؟ وكيف فعلا تحولت ضغطة زر على يد لاعب إلى اقتصاد عالمي؟ كل ذلك وأكثر أيها الأحبة الكرام، ولكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، في ساعة ونصف سنتحدث خلف الشاشة حين تتحول اللعبة إلى اقتصاد المستقبل. سأكون معكم إن شاء الله تعالى في هذه الفترة في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، ويشاركني أيضا في إعداد هذه الحلقة بثينة الفوري، وفي إخراجها شمس الرئيسي.

إذن مستمعينا الأحبة، وين ما كانت دروبكم ومساعيكم حفظكم الله في حلكم وترحالكم، وأكيد موضوعاتنا مختلفة يوم عن يوم. اليوم مثل ما أسلفنا سابقا الحديث عن اللجنة العمانية أيضا للألعاب والرياضات الإلكترونية اللي تم إشهارها بتاريخ 17 مايو 2021، وهدفت على بناء منظومة وطنية لهذا القطاع من خلال تنظيم مختلف أيضا البطولات، من خلال تأهيل اللاعبين أيضا وتطوير الشراكات وتعزيز حضور بلادنا الغالية سلطنة عمان في المحافل الدولية. كثير من ربما الأسئلة سنطرحها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع، عن اللاعبين المحترفين، عن المبرمجين أيضا، عن مطوري الألعاب ومحلل البيانات وصناع المحتوى، كونهم اليوم أصبحوا أيضا من ضمن الفرق اللي تشكل يعني نقطة رئيسية في مثل هذه البطولات والألعاب الإلكترونية، وأيضا عن منظمي البطولات ورواد الأعمال، وكيف تحول اليوم هذا القطاع إلى استثمار دول واقتصاد دول. وسيكون الحديث إن شاء الله تعالى مفصل مع الأستاذ حمد بن يعقوب الجهوري، أمين سر اللجنة العمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وأيضا مدير للمنتخب العماني للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أيضا الكابتن عمر بن سيف العامري، مدرب المنتخب الوطني للألعاب الرياضية الإلكترونية. وبالتالي سنحاول من خلالها أن نقدم فكرة للمستمع الكريم عن بطولات مختلفة، عن منافسات خاصة أيضا بمنتخباتنا الوطنية فيما يتعلق بالرياضات الإلكترونية. نذكر أنه مستمعينا اللي يعني حاب يشاركنا أجواءه أو أسئلته تتعلق بهذا الخصوص أو بهذه المحطة أو حتى الأجواء والهمسات المسائية اللي دائما ما تشاركونها معنا في مختلف البرامج، وتحديدا في برنامج محطات على 724-2010، كونوا على السمع خلال ساعة ونصفنا الآن في برنامج محطات.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إن ما كنتم مستمعين الأحبة وعلى أي طريق تمضون، نتمنى لكم إن شاء الله تعالى هكذا رحلة آمنة ومسافات مليئة بالخير ووقت ممتع تقضونه معنا في برنامج محطات خلال ساعة ونصف من الآن، واللي مستمتع بأجواء الخريف وهناك أيضا الأجواء جميلة وممتعة، وأيضا أجواءنا إحنا اليوم في هذه الأيام ولله الحمد يعني منعشة، وشهدت أيضا بعض محافظات سلطنة عمان هطول بعض الأمطار الجميلة، إن شاء الله تعالى جعلها أمطار خير وبركة وعم نفعها البلاد والعباد. نحن في محطات مثل ما تكلمنا سابقا، كل يوم محطة، كل يوم موضوع، وفي كل هذه المواضيع وأكثر نحاول أن نقرب الصورة أكثر للمستمع الكريم، نناقش موضوعات مختلفة يعني قدر الإمكان نحاول أن تكون خارج الصندوق. رياضات إلكترونية الناس ربما كمحطة في هذا اليوم تسمع عنها لكن ما تعرف عن تفاصيلها، فيه كثير من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع، وش معنى بطولات إلكترونية، ليش يشاركوا أبنائنا في هذه البطولات الإلكترونية، وليش أصبح جل الاهتمام لكثير من دول العالم في موضوع الرياضات الإلكترونية، وأصبحت أيضا اقتصاد دول تدر ما شاء الله يعني ملايين الدولارات في هذا الموضوع. أنتوا شاركونا أيضا، أول رياضة إلكترونية جربتوها ويش؟ اللي يقول لك سوبر ماريو زمان أيام السوني وغيره، وهل تعتبر نفسك فيها هاوي أم محترف في هذه اللعبة؟ واللي زمان لما كانوا يقولوا لك ليش تلعب ببجي، اليوم صارت فيها بطولات. على كل نحن ما نأيد، لكنه التوازن أيضا في الموضوع، في موضوع الألعاب الإلكترونية كيف ممكن تقضيها لساعات معينة أو أنها تأخذ يعني كل وقتك. وش ذكرياتكم أيضا مع الألعاب مستمعينا أيام زمان؟ هي شمس فاهمة الموضوع صح، شكلك جربت سوبر ماريو. ما أتوقع يعني ما أتوقع في مستمع ما يعرف هذه اللعبة سوبر ماريو وذكرياتنا معها، وكنا نجتمع مع أصدقائنا وأحبابنا نلعب مثل هذه الألعاب. إذن على 7244410 شاركونا مستمعين الأحبة في محطات الحديث اليوم عن الرياضات الإلكترونية. أنا طرحت سؤال، كيف تحولت ضغطة زر لاعب اليوم إلى اقتصاد عالمي كبير؟ نستضيف على كل مستمعين الأحبة الأستاذ حمد بن يعقوب الجهوري، أمين سر اللجنة العمانية للألعاب الرياضية والرياضات عفوا الإلكترونية، وحاصل أيضا على ماجستير ما شاء الله في هذا التخصص الرياضات الإلكترونية. نرحب بك أستاذ حمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، ونرحب فيك وبجميع المستمعين، وشاكرين لكم هذه الاستضافة المميزة وتسليط الضوء على الرياضات الإلكترونية. وبما أنه برنامجكم المميز محطات، يعني كما يقال يعني بعض المحطات تغادرها ولا تغادرك، فاللي نوعد فيه الجمهور أنها راح تكون هذه محطة استثنائية تبقى في الأذهان وتبقى مميزة دائما بإذن الله.
1: بإذن الله. تذكر التقينا في 21 يمكن في فترة إشهار اللجنة
2: بإذن الله، وهذه أحد المحطات التي لم تغادرك.
1: الله الله. فنبى نعرف طول ذيك الفترة وين كنتوا وين صرتوا في هذه اللجنة أستاذ حمد. وأيضا في المقابل نرحب بالكابتن عمر بن سيف العامري، مدرب منتخبنا الوطني للألعاب والرياضات الإلكترونية. مرحب بك كابتن.
3: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، حياك الله.
1: الكوتش بكبره اليوم معنا.
3: حياك الله. أول شيء أشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله نقدم حلقة جميلة بصحبة أستاذ حمد في الرياضات الإلكترونية بإذن الله.
1: نعم. لعبت سوبر ماريو أستاذ حمد؟
2: أكيد أكيد، ما في حد ما لعب، لكن المرحلة الأخيرة هي الأصعب.
1: صحيح.
2: والمرحلة الأخيرة يعني هي مرتبطة بإنقاذ الأمير، يعني في المرحلة الأخيرة الكل يذكرها، المرحلة الأخيرة اللي ما حد قدر يتجاوزها إلى الآن.
1: هذه اللي تخبصنا فيها.
2: أيوة بالضبط بالضبط، فأنت بين نارين، بين الأمير وبين التنين. فكانت أصعب مرحلة.
1: ذكريات حلوة بصراحة.
2: صحيح صحيح.
1: وش من الألعاب عمر تتذكر؟
3: والله هي هذه الأشهر كانت سوبر ماريو
2: وسونيك.
3: لا بس كان هي هذا أكثر شيء يعني صراحة.
1: يعني فعلا اللي يتذكر كل هذه اللحظات وكل هذه التفاصيل. يا مرحبا يا مزن، يا مرحبا، منورتنا الاستوديو مزن المسافر، طبعا غني عن التعريف، يعطيك ألف عافية. وكل أيضا الأحبة اللي زايرين اليوم من جامعة سلطان قابوس، طالباتنا وطلابنا اللي زايرين اليوم واللي يتدربوا معنا في وزارة الإعلام، نوجه لهم كل التحية، وإن شاء الله يكونوا مستمتعين أيضا بكل هذه التفاصيل الجميلة، وأيضا مستمتعين بمحطاتنا في محطات الرياضات الإلكترونية. هم أكيد لما سألنا السؤال يتذكروا كثير من الألعاب الإلكترونية اللي طرت على البال.
2: أكيد، يعني من ما يذكر الألعاب اللي كنا نلعبهن في فاميلي وفي أتاري، ألعاب القوة اللي كانت في أتاري، رمي الرمح وسونيك، بعدين لما جات بلايستيشن عاد شوي تطورنا شوية، بعدين ألعاب كراش وألعاب جراند وألعاب كثير كثير. أيام لما تدعي يا رب يشتغل السوني يعني الشريط
1: اللي عنده سوني كان يعني مرة ملياردير وما حد يكلمه.
2: 100% 100%، أنت انتظر هذاك الصوت بس مال السوني أنه خلاص اشتغل الشريط. فكانت ذكريات يعني جميلة، وهي اللي كانت يعني باكورة وبداية لنشاط
1: يمكن يفوز في بطولة واحدة ويمكن ياخذ جائزة براتب موظف خلال سنوات. يعني

0: القصد انه كيف نحن وصلنا الى هذه المرحله في موضوع الرياضات الالكترونيه.
1: بالضبط،
0: شيء
1: صحيح
0: عجيب.
1: صحيح صحيح. فالحين ما بس يعني اللاعب لما يحصل على هذا الجائزة ما يحصل على جائزة بس براتب موظف، حصل مئات الدولارات.
0: هذا اقل تقدير
1: اي
0: يعني،
1: هذا اقل تقدير،
0: نعم.
1: فيحصلوا على مئات الدولارات. لاعب ما يزال عمره 18 وحقق يعني ارباح طول هذه السنين، اكبر رقم حققه تقريبا قياسي فوق ال 100 ألف دولار.
0: انت شكلك منهم صدقني،
1: الله يعين.
0: الله
1: الحمد
0: يسعدك
1: لله
0: يا
1: على
0: كابتن
1: كل
0: عمر، الله
1: حال.
0: يحفظك. ففعلا يعني الالعاب الالكترونيه وموضوعها جدا مهم استاذ حمد، بس نوصل للمستمع ايضا عن الالعاب الالكترونيه، لانه يمكن مجموعه من المستمعين يقول لك، او حتى الاباء مثلا، زمان لما يشوفوك تلعب هذه الالعاب يقول لك انت وش جالس تضيع وقتك،
1: صحيح
0: يسدك من هذه اللعبه، خلاص
1: صح
0: قوم كذا. المفهوم تغير في هذه اللحظة. البعض ربما لما نتكلم عن رياضات إلكترونية يقول هل هي موضوع تطبيقات ألعاب تلعب،
1: نعم
0: أم هي تصميم لهذه التطبيقات اللي أصبحت تنافس السوق من اللي يصمم لعبة معينة إلكترونية
1: صح
0: وتحقق إيرادات؟ فربما الموضوع مبهم لكثير من المستمعين.
2: نعم. في البداية خلينا نوضح مصطلح جدا، بما أن تطرقنا إلى موضوع المصطلح، هو في مصطلحين مختلفين كليا، في مصطلح يسمى الألعاب الإلكترونية وفي مصطلح يسمى الرياضات
0: الله تلا.
2: الإلكترونية.
0: نعم.
2: وأنا هنا أشيد ببرنامج الإعداد معكم صراحة، برنامج يعني أشخاص رائعين جدا، فنقاط كانت مميزة يعني متبلورة حول قطاع الرياضات الإلكترونية، لأن احنا اليوم نتكلم عن قطاع يعنى بالرياضات الإلكترونية. الفرق ما بين الألعاب والرياضات الإلكترونية، الألعاب هي ذات النقطة اللي ذكرتها أستاذ أيمن، أنه
0: نعم.
2: اليوم الآباء يشوفوها هي مضيعة لوقت اللاعبين، وهي بالفعل أن أنت لما تلعب بشكل هاوي وبشكل غير منظم هي مضيعة يعني للوقت. احنا أيضا يعني منطقيين جدا نعرف أنه الألعاب يعني فيها ساعات معينة وبشكل ترفيهي وغير منظمة تكون هذا تسمى ألعاب، لكن القطاع الذي يكون منظم وفيه تنظيم وفيه مدربين وفيه حكام وفيه مشاركات خارجية
0: محللين بيانات دخلوا في
2: ومحللين
0: الخط،
2: وإحصائيات وصناع
0: نعم
2: محتوى، ويكون يعني في إيكو سيستم متكامل أو نظام
0: نعم
2: بيئي متكامل يشمل هذا القطاع، هنا نقدر نسميها أنها رياضة وتصنف يعني جزء رئيسي أو يعني رياضة أصيلة من ضمن من باقي يعني من ضمن مختلف الرياضات.
0: الرياضات يعني هي بمثابة رياضة كرة قدم ولكنها إلكترونية منافسة.
2: هي مش كرة قدم، هي رياضات
0: مثلا يعني كمثال أقصد.
2: كمثال نعم
0: نعم
2: كمثال حالها من حال باقي الرياضات. ودليلا على هذا اليوم اللجنة الأولمبية اعترفت بالرياضات الإلكترونية كأنها رياضة حقيقية، واليوم أيضا صار فيها تنوع كثير، ما بس رياضة أنت جالس في كرسي وتلعب، في رياضات أيضا أدمجت فيها جوانب بدنية، وفي رياضات أصبحت يعني تنظم بشكل إيجابي، بمعنى أن اليوم حتى اللاعبين اللي يلعبوا بشكل كامل إلكتروني أنه لازم يكون في معاهم ممارسات صحية حتى أنت تكون حاضر ذهنيا 100%.
0: نعم. والكابتن عمر أنت لمست هذه الأمور كلها في الواقع اليوم كمنتخب وطني، وإشهار قبلها إشهار إلى هذه اللجنة، ويمكن أنتوا حصلتوا على يعني فخر كبير بإشهار صاحب السمو السيد يزن بن هيثم، يعني هذه اللجنة، وأن يكون لها قاعدتها وأن يكون لها أساسها وأن يكون لها حضورها أيضا في مختلف الرياضات والمحافل المختلفة، وكان قرار وزاري فعلا لإشهارها في يونيو 2021.
2: هو تم إشهارها نعم في 21 مايو 2021، ويعني هذا القرار الوزاري جاء يعني هو ترجمان وتأكيد على اهتمام الحكومة الرشيدة بقطاع الرياضات الإلكترونية والاستثمار في طاقات الشباب والاستثمار في إمكانيات الشباب العماني وفي الرياضة الإلكترونية التي أصبحت نفس ما تفضلت أن في بداية الحلقة أنها أصبحت رياضة عالمية وتصنف من يعني من الحين حاليا من أكثر مصادر الاقتصاد في بعض الدول، وصارت تعتمد عليها في جوانب أخرى. فهذا القرار كان له أثر إيجابي كثير للمجتمع، والشاهد على هذا أنه خلال هذه ال5 سنوات صار حراك كثير، صار تغيرات كثيرة، صار حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية والعالمية
0: نعم.
2: بشكل أكبر،
0: ومشاركة أيضا في كثير أيضا من الاستحقاقات الخاصة بهذا الموضوع. إذا القرار هذا مثل ما ذكرت أستاذ حمد أنه انطلاق من رؤية سموه لتنمية قدرات الشباب العماني فعلا، وتوفير بيئة احترافية تؤهلهم للمنافسة في البطولات الإقليمية والدولية. قيمة السوق العماني مستمعين في قطاع ألعاب الفيديو والرياضات

0: هم أكبر عدد لاعبين أي رياضة في سلطنة عمان.
1: يعني شريحة كبيرة ما شاء الله.
0: هم الأكثر، أكثر رياضة ممارسة في سلطنة عمان هي الرياضات الإلكترونية، وهذا بإحصائيات وبأرقام مثبتة من المركز الوطني للإحصاء ومن جهات أيضا رسمية اعتمدت هذه الأرقام بشكل رسمي. فاليوم هذا أكبر مؤشر على استثمار سلطنة عمان في قطاع الرياضات الإلكترونية، من إشهار اللجنة، من وجود نظام بيئي متكامل، من وجود شركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من وجود مختلف الشركاء الذي يضمنوا نجاح وسير هذه الرياضة.
1: نعم، خلني قبل أن نروح الفاصل نسأل كابتن عمر عن، يعني ما شاء الله أنت في مسيرة مع المنتخب وقبلها كنت لاعب، فحلو المستمع أيضا يعرف عن عمر العامري كيف بدأ هذا
2: صحيح. طبعا أول شيء هذه بداية شخص كان شغوف بكرة القدم والرياضات الإلكترونية مع بعض. فبدأت مسيرتي في تدريب لعب بس رياضة إلكترونية، كنت يعني مجرد شخص هاوي يلعب أو يمارس هذا الرياضة في المنزل. فحاولت أني أدخل بطولات محلية. طبعا البطولات المحلية هي كانت النقطة الفاصلة في هذا الموضوع، هي اللي غيرت التوجه مالي، غيرت الطريق إلى الاحتراف وليس فقط كلاعب عادي أو لاعب هاوي. فكثرة البطولات المحلية وصلتني إلى هذه المرحلة، وصلت أني أمثل المنتخب كلاعب، والحين انتقلت إلى التدريب علشان بعد اكتساب هذه الخبرة كلها نحاول أن نطبق هذه الخبرة أو نعطي هذه الخبرة، نقدمها للشاب الطموح اللي بيجي من بعدنا بإذن الله.
1: يعني فعلا الكوادر العمانية، أنا حقيقة في كل محطة في البرنامج دائما أنبهر ب يعني حجم الجهود، بمثابرة العمانيين ودخولهم في مختلف القطاعات في مختلف التحديات اللي فعلا أصبحوا اليوم في مناص الأسماء المميزة اللي تبهر الجميع. يعني أنتوا شاركتوا حتى على مستوى آسيوي، شاركتوا على مستوى خليجي، وسمعنا وتابعنا الإشادات الكبيرة حتى كمستوى يعني لاعبين مميزين محترفين بشكل كبير جدا. أنا راح إن شاء الله تعالى نتطرق لكثير من الموضوعات في هذا الخصوص، ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: تحية لكم من جديد أيها الأحبة وكل من يستمع لنا عبر الأثير في موضوع الرياضات الإلكترونية كمحرك اقتصادي عالمي. اليوم يمكن البعض يشوف لاعب يعني مع جهاز أو جالس على شاشة كمبيوتر، لكن يمكن خلف هذا المشهد في تفاصيل مختلفة، مدرب معك، محللين أداء، مبرمجين، معلقين اليوم ومصممين، ويعني شركات تقنية وأيضا استثمارات في هذا الموضوع. هناك شركات دخلت في استثمار كثير من الرياضات الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، يعني نقول باختصار مدينة كاملة خلف لاعب واحد، شيء مبهر. عمر جربها ما شاء الله، كيف انه فعلا كل هذا الطاقم الكبير خلف لاعب واحد؟
1: بالضبط، يعني الحين هذا اللاعب ترى في النهايه مثل بلد، فهو طالع من بلاده من اجل هدف واحد، لا هو مثل ما تقول رفع اسم بلاده، رفع اسم سلطنه عمان، فاكيد الجميع راح يشجعه، الجميع راح يوقف وراه، فمثل ما تقول اسم المنتخب في ذيك اللحظة أو في ذيك البطولة معتمد كله على شخص واحد أو على الطاقم بأكمله. يعني
0: نعم، أنا عند يعني ما زلت مصر على نقطة أنه كثير من يعني كثير ربما من المجتمعات أحيانا في مختلف المجتمعات خلنا نقول بعدهم ما مقتنعين بفكرة أنه والله رياضة إلكترونية، أنا كيف أيمن أرسل ولدي أنه يلعب هذه اللعبة أو يلعب بلايستيشن مثلا في تنافس على بطولة على مستوى كرة القدم. فهذا المفهوم كابتن عمر، وأنت كمدرب اليوم تحتوي كثير من اللاعبين وأمامك منتخب على مستوى المنتخب العماني، كيف تتعامل مع هذه المواقف؟ كيف تتعامل مع هذه الظروف؟
1: أكيد طبعا ما في شيء ما يخلى من النقد ومن تعليقات ومن الكلام، ولكن خلنا نذكر قصة مثلا حدثت لي لاعب. كان لاعب هاوي عادي يلعب مجرد من بيته، من الجهاز اللي هو البلاي ستيشن،
0: يعني فقط يلعب من أجل الاستمتاع،
1: من أجل الاستمتاع. حتى كان مجرد أنه حتى اللي هي البنية الرقمية ما كانت معاه بديك الصورة القوية، جودة الاتصال كان فقط يعني يفتح انترنت بالتلفون بالهوت سبوت علشان هو يلعب وينافس
0: اللاعب آخر من مكان آخر.
1: فبعد تطور، بعد ما شافنا في مستوى، بعد ما شارك في بطولات محلية، نافس، جاب مراكز، شاف نفسه أنه هو قادر.
0: نعم،
1: فأنت لما تشوف هذه الفرصة جاتك وأنك طورت من مستواك كثير، راح تقوم معك الانترنت، راح تروح تبحث عن مكان فيه يعني تحصل جميع السبل اللي تخليك تلعب البطولة بدون أي إشكالية.
0: نعم،
1: فأكيد راح تبرز وتسوي اللي عليك. فهذا الشخص يعني تحرك من هذه النقطة ولعب وشارك في البطولات، حصل على كل الأشياء اللي حصلها من أكيد من قبل اللجنة الرياضية
0: كدعم، يعني
1: كدعم وهذا. وفي النهاية هذاك اللاعب الهاوي أصبح لاعب محترف معتمد من اللجنة، يمثل سلطنة عمان.
0: نعم،
1: ويشارك في المحافل الدولية الخارجية. أول شيء أنت تمثل المنتخب، هذا بحد ذاته شيء إنجاز قوي وعظيم، تقدر ترد على الناس اللي تتكلم بخصوص أن هذه مجرد لعبة. أيضا أنت وصولك إلى هذه البطولة وتمثيلك للمنتخب هذا واحد، فوزك في البطولة يرد عليك باقتصاد قوي جدا.
0: نعم،
1: تحصل فبتنفتح عليك كل أبواب النجاح وإلى آخر. فهذه من القصص اللي يعني تقدر أنك ترد عليهم على أي شخص يعني
0: مشكك أو بعض الأمور والمفاهيم يعني ما قادر أنه يستوعب فكرتها فيها.
1: صحيح،
0: الرياضات الإلكترونية. صحيح. أستاذ حمد، يمكن بعض البطولات العالم، أنت بتقول نقطة أتوقع.
2: أنا أريد أضيف جانب معين على نفس النقطة. إحنا أحد أهدافنا الاستراتيجية في اللجنة العمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي الممارسات الإيجابية للرياضات الإلكترونية، ما بس الواحد يلعب فترات طويلة كذا، لازم تكون في
0: يعني مجرد اللعب ويمضي وقت.
2: نعم نعم، لكن تكون ممارسات إيجابية بطريقة منظمة، وهذا ما يبرهن ويترجم أن اليوم إحنا تحولنا من جانب أن الآباء ينتقدوا بشكل سلبي وجود الرياضات الإلكترونية إلى احتضانهم في اللجنة ووجودهم شركاء معنا، من خلال أنه إحنا بعض البطولات اللي نظمناها وجود أب وأبنائه يشاركوا في نفس البطولة، يعني حتى الأب كلاعب مع أبنائه. وجود إحنا اليوم حتى ما بس على المستوى المحلي ونقول إنه هذا بس، يعني كأنه لا لا لا، حتى في المنتخبات الوطنية لما يكون أحد معنا من اللاعبين أفراد من عائلته يشاركوا هذا الرحلة ويسافروا على حسابهم دعما لابنهم في هذه المحطة. اليوم
0: يعني الثقافة خلاص.

0: نفس القطاع اللي نتكلم عنه اليوم، كرة القدم اللي تعتبر من أشهر وأهم القطاعات الرياضية، اليوم أصبحت تدخل في جانب الرياضات الإلكترونية. اليوم مثلا على سبيل المثال كرة القدم اللي هي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أقاموا مثل ما عندنا احنا مثلا كرة قدم، معنا كرة قدم صالات شاطئية، أدرجوا اليوم الرياضات الإلكترونية أو كرة القدم الإلكترونية تحت مظلة الفيفا باعتبارها أحد كرة يعني لعبات كرة القدم الرسمية المعتمدة. كذلك قام الاتحاد الدولي لكرة السلة بنفس الخطوة. اليوم الرياضات الثانية أيضا صارت تتوجه بهذا الجانب إيمانا منهم بوجود شريحة كبيرة من الممارسين في هذا القطاع. فاليوم لما نتكلم عن قطاع مثل كرة القدم، إيش اللي يجبرهم أنه يدخلوا مجال نفس الرياضات الإلكترونية؟ اليوم البريمير ليج نفس ما ذكرنا، هما عندهم أيضا دوري إنجليزي آخر لكرة القدم، دوري الأبطال اللي الكل ما حد يفوت فيه ولا مباراة، في دوري أبطال مختص
1: إلكتروني.
0: كأس العالم وغيرها وغيرها وغيرها من المنافسات أصبحت يعني من ضمنها يلحق فيها كرة قدم الإلكترونية.
1: البطولة الماضية كانت كأس العالم.
2: كأس
1: العالم الماضي للرياضات الإلكترونية فيها كان تنافس الفيفا.
2: هذه كانت أمس منتهية.
0: أمس خلصت.
1: طمنونا كيف الوضع.
0: أول شيء قبل أتكلم عمر، شهادة شكر مرة ثانية لطاقم الإعداد معاكم، لأنه هذه معلومات حصرية ومباشرة، يعني ما كملنا 24 ساعة إلا أنتم ما شاء الله عليكم مجهزين كل النقاط الدقيقة.
1: يعطيهم العافية
0: شكر
1: الشباب.
0: لكم والجميع القائمين
1: معاكم.
0: تفضل.
2: بالضبط أمس كانت نهاية اللي هي كأس العالم. طبعا الشيء الجميل كان في كأس العالم هذا أنه وجود مشاركين عرب موجودين وصلوا إلى أدوار جدا متقدمة، واحد منهم وصل إلى دور الأربعة اللي هو نصف النهائي، فكنا طبعا وراه نحن إنسان ده هذا الشخص، ولكن للأسف يعني خسر، ولكنه يعني أعمل مفاجأة كبيرة كأول مشاركة حالة في كأس العالم.
1: نعم،
2: وصل إلى نصف النهائي، وأكيد هناك في برايس بول حال المكان اللي هو وصله
1: من هذا.
2: هذا لاعب مغربي اسمه أسادة، فأقصى المرشح الأول للبطولة، واللي كان الجميع معتقد أن هذا اللاعب راح يفوز. فأنت مجرد ما شاركت في النسخة الأولى لك في بطولة كأس العالم توصل إلى هذا الدور وتقدم هذا الأداء الجبار وتخرج اللي هو المرشح الأول للبطولة، هذا أكيد شيء يعني جدا كبير.
1: أحد من المستمعين قال اسأل كابتن عمر وين منتخبنا في الموضوع.
2: ان شاء الله قريبا.
1: ان شاء الله
2: اذا ما كنا احنا كنا كلاعبين ان شاء الله بنكون هناك كمدربين باذن الله.
0: هو للتوضيح انه كاس العالم اللي كان امس
1: فيها تصفيات كل تقريبا
0: هذه عن طريق الناشر نفس اللي هو اي اي، وهنا اللاعبين يتاهلوا مباشره عن طريق الاداء الفردي. لكن منتخبنا حاضر في كاس العالم للرياضات الالكترونيه اي ان سي المقام حاليا في الرياض في شهر نوفمبر، حاضر سلطنه عمان في اكثر من لعبه. اللي يسأل عن المنتخب ونتمنى يعني تشجيعهم وأزرتهم لهذا المنتخب الوطني.
1: نعم، معكم لاعب غساني تقريبا.
0: نعم، صالح الغساني من الكفاءات اللي نعتز فيها. نعم، ونفتخر فيها من اللاعبين اللي يضحوا بشكل كبير للمشاركة في منافسات الرياضات الإلكترونية. صالح من سكان محافظة الظفار، وفي كل مشاركة يضطر يجي على حسابه إلى هنا في مسقط أو إن كانت عشان يشارك ويرجع. ولكن هو ما يجي كذا عبث، لأنه لاعب سوبر وخارق
1: وعارف
0: جدا
1: إنه
0: وعارف إنه يوصل.
1: هذه الثقة بالنفس اللي فعلا نحن محتاجينها. كابتن عمر، أنت كمدرب أتوقع تلامس هذه التفاصيل، يعني موضوع يقول لك وش أهمية مدرب في منتخب أو كرياضة إلكترونية، في حتى هذا كمفهوم الناس بعدها ما فاهمة موضوع المدرب في الرياضات الإلكترونية، وتلامس موضوع الثقة بالنفس، اللاعب كيف يضحي أحيانا بوقته بكثير من الظروف والتحديات.
2: بالضبط، هو المدرب أو الكوتش الموجود في الرياضات الإلكترونية، أنا أتوقع أنه الرياضة الإلكترونية هي الأكثر احتياجا لمدرب. اللاعب يحتاج مدرب لأنه في عدة نواحي. المدرب مش فقط خلف الشاشات يتابع المباريات، المدرب يحلل المباريات، يشوف نقاط الضعف، يشوف نقاط القوة، يحط الخطط والاستراتيجيات لكل منافس، لأن أنت تلعب ضد منافسين كثير. أيضا خلي هذا الجانب اللي هو مثل ما يقول لك الفني، ولكن من ناحية أيضا المدرب هو المسؤول الأساسي عن جاهزية اللاعب نفسيا. يعني أنت لازم تعطي اللاعب الوعي، لازم يركز على بعض العوامل اللي هي الأساسية اللي تأثر مباشر على الأداء،
1: مستوى وأداء في
2: منها الصحة البدنية، منها التغذية، النظام الغذائي ضروري
1: يعني
2: جدا.
1: يعني كل هذه الأمور تدخل بعد في الرياضات
2: أكيد، وهذا دور المدرب. نعم، لازم يعني تعطي.
1: كيف تأثير مثلا موضوع الأكل مثل ما ذكر

0: ما قبل هالبطولة، يقول
1: صحيح
0: لك شخص مثلا وانت يعني وش بعد باكل
1: صحيح
0: مثل اللاعبين
1: حتى
0: يعني،
1: صحيح
0: فاهم؟ ففي بعض الامور الناس فعلا انها يعني لازم نوصل لهم المعلومة بـ بـ بـ بطريقة اخرى. هل
1: بالضبط.
0: في نظام للاعبين، نظام معين قبل كل رياضة او قبل بطولة؟
1: صحيح طبعا نحن هذا مثل ما قلنا سبقنا قبل ذكرنا ان هذه الرياضة حالها من حال اي رياضة، فما في هناك نظام غذائي مثل حاد لكل لاعب، ولكن هنا مثلا وقت التدريب ووقت
0: نعم
1: البطولات لازم انك انت تعرف ايش الاكلات اللي تاخذها، حالك من حال لاعب كرة القدم العادي
0: يعني فعلا لها تأثير.
1: لها تأثير، مثلا يعني
0: وش تأثيرها؟
1: تأثير مثلا الحين الوجبات تاخذ لك اللي هي في اثناء وقت التدريب ووقت البطولة، تاخذ الوجبات اللي هي ما فيها نسبة عالية جدا من السكريات من الكافيين، لان هذا الشيء هذا الشيئين يعني سببا هبوط في الطاقة، فانت اصلا الطاقة لازم تحتاجها، الطاقة والتركيز تحتاجها بشكل مستمر، وهي تقريبا من العوامل الأساسية اللي لازم يعني يتميز فيها اللاعب انه يكون
0: نعم
1: مركز طول الوقت.
0: جميل.
1: هي هذه
0: موضوع التدريبات، في تدريبات معينة تخضع لها مثلا، يخضع لها اللاعبين؟
1: أكيد طبعا، فكل لاعب وكل
0: توقيت مثلا مناسب له، مثلا يقول لك أحيانا في كمنتخبات عالمية يفضلوا أنه ما بعد الفجر، بعض المنتخبات تقول لك أنا أفضل كتدريب المغرب مثلا حسب رؤية المدرب.
1: صحيح، لكن هذه الرياضة لا، ولكن أهم شيء مثل ما قلنا الثلاث عوامل الرئيسية، أهم شيء النوم الكافي موجود عندك فتقدر تمارسها في أي وقت، فيعني مثل ما تقول شوي الوضع أسهل عن بقية الرياضات،
0: نعم
1: فتقدر تمارسها في أي وقت لأنك أنت مجرد جالس على جهازك وعلى الكرسي وتتدرب فيها.
0: نعم نحن راح نتعمق إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع كابتن عمر، ولكن مستمعينا يقول لك أنه في دراسات عصبية أثبتت أن لاعب الرياضات الإلكترونية المحترفين يمتلكون سرعة استجابة بصرية حركية تعادل أضعاف رد فعل الطيارين الحربيين بحوالي 100 إلى 150 ملي في الثانية. فيما يقول أو تقول معلومة أخرى أن محترف الرياضات الإلكترونية يعانون أيضا من إصابات جسدية حقيقية تشمل متلازمة الرسغ، راح تكلمنا عنها إن شاء الله كابتن عمر، وتآكل فقرات الرقبة بسبب ساعات الجلوس الطويلة، وهو ما دفع الأندية الكبرى لتعيين أخصائي علاج طبيعي ومدربي لياقة بدنية للاعبين. كبرى البطولات العالمية أيضا تستخدم غرف لعب مكيفة ومراقبة بأجهزة قياس حرارة متطورة، لأن ارتفاع حرارة حواسيب اللاعبين بدرجة بسيطة قد يقلل من سرعة المعالجة ويؤثر على أجزاء من الثانية الحاسمة في نتائج المباريات. حقيقة معلومات إن شاء الله تعالى راح نتكلم عنها بالتفصيل الممل في قادم الوقت. أن تشاركونا على 724410 عن الرياضات الإلكترونية اللي لعبتوها سابقا. خلونا نرجع للماضي، وهل ترى أن الرياضات الإلكترونية مجرد ترفيه أم مهنة حقيقية للمستقبل؟

0: دروب الخير لا تقاس مستمعينا بعدد الكيلومترات بل بوصولكم إن شاء الله تعالى كذا سالمين غانمين إلى من تحبون. أربطوا نقول دائما وأبدا أحزمة الأمان وإن شاء الله تعالى نكون معكم في محطات كذا خفيفين ومع أسئلتنا وحواراتنا المختلفة عن الرياضات الإلكترونية اللي أصبحت أكبر الصناعات الرقمية في العالم. يمكن بدأت فعلا بفكرة صغيرة, بدأت بمجموعة من الشباب لكنها اليوم أصبحت واحدة من الاقتصادات الرياضية. أعود مجددا لضيوف الكرام في هذا الأستوديو. يمكن فعلا أستاذ حمد الرياضات الإلكترونية بدأت بفكرة بسيطة جدا مع مجموعة من شباب, لكنها اليوم أصبحت تدر المليارات لدول كثيرة وخاصة دول الخليج العربي ومنها سلطنة عمان اللي دخلت ولله الحمد في هذا الخط ربما بقوة نقول. تكلمنا عن إسبانيا كنموذج, تكلمنا عن بريطانيا أيضا كنموذج. لذلك السؤال اليوم المطروح, البعض ربما يشكك, هل فعلا أنا أدفع كل هذه المليارات للرياضات الإلكترونية؟ هل هي اقتصاد فعلا أم استنزاف اقتصادي؟
1: أكيد.
0: هل تستنزف؟ هل كلها أسئلة يعني؟
1: طبعا الأسئلة تقوم وتبنى على أرقام. إحنا إذا ما تكلمنا عن أرقام, اليوم قطاع الرياضات الإلكترونية يقدر قيمته السوقية أكثر من 220 مليار دولار. هذا القطاع يعادل 5 أضعاف قطاع الأفلام, قطاع الأفلام اللي احنا نشوف في هوليوود وبوليوود. نعم هذه يقدر قيمته السوقية 44 مليار, حتى يعادل معقولة جدا, وأيضا يعادل 9 أضعاف قطاع الأغاني. اليوم أول ما تدخل السيارة وكل مكان, كل مكان تسمع الأغاني العربية الإنجليزية الأجنبية كل شيء, يعاد قيمته السوقية هذا القطاع 25 مليار دولار. اليوم قطاع الرياضات الإلكترونية أضعاف, تتكلم عن 220 مليار دولار, يعني مبلغ قيمة سوقية ضخم. لهذا اليوم نرى الاستثمار العالمي في هذا القطاع. احنا نذكر يعني على سبيل المثال, بما أنه الكابتن عمر موجود في لعبة أو شركة EA تم الاستحواذ عليها من قبل جهاز الاستثمار السعودي بقيمة 55 مليار دولار, فقط استحواذ على شركة مختصة في الرياضات الإلكترونية. قطاع يحظى ليس فقط في يعني بمردود مادي, بل أيضا حتى مشاهدات مليارية. أعطيك مثال, اليوم حتى على مستوى المشاهدات, تعرف أستاذ أيمن اليوم كأس العالم اللي يقام في الرياض لمدة شهرين فقط, عدد المشاهدات تتجاوز 500 مليون مشاهدة. خلينا نبسط هذا الرقم, إيش يعني 55, إيش يعني 500 مليون مشاهدة؟ الكل يذكر مسلسل هاري بوتر 8 أجزاء. هذا الجزء 8 أجزاء أخذت تقريبا 10 سنوات لتوصل لهذا الرقم 500 مليون مشاهدة, بينما الرياضة الإلكترونية في شهرين. أنت تجيبها من مشاهدات, تجيبها من إيرادات, تجيبها من اقتصاد. لهذا اليوم كثير من الدول توجهت في الاستثمار في قطاع الرياضات الإلكترونية ومن ضمنها سلطنة عمان.
0: نعم, ويمكن كان حتى موضوع أنه حرصكم على أن تكون ليس كلجنة اليوم
1: 100%.
0: سمعت أنه في مساعي أنها خلاص, خبرنا عن هذا الموضوع, انت فهمتني وش اقصد.
1: هو نعم بالضبط. اليوم احنا القطاع يعني صار اوسع وصار اكبر من
0: ربما يكون كاتحاد قادم
1: 100%. اليوم حتى اذا ما راينا في الجوار, يعني معظم الدول توجهت انها يكون اتحاد مستقل في منظومه حقيقيه تعمل في تفعيل هذا الجانب وايضا الاستثمار فيه بشكل حقيقي, خصوصا لما نتكلم عن هذه المبالغ المليارية.
0: نعم.
1: اكيد كل دوله تبحث عن حصتها في هذا القطاع.
0: نعم, خلني اسال كابتن عمر أيضا, هل نحن أنت كمدرب وتشوف الواقع اليوم كرياضات إلكترونية, كبطولات مقامة, كمشاركات خارجية على مستوى المنتخب, على مستوى الرياضات الأخرى, كيف تقيم المشهد العماني في موضوع الرياضات الإلكترونية واستضافة ربما بطولات قادمة في المستقبل؟
2: والله أول شيء أنا كمدرب لما نحضر على البطولات, أول شيء حضرت في العديد من البطولات كلاعب والحين أحضرها كمدرب مع المنتخب.
0: نعم.
2: في ظل الظروف, في بعد سلطنة عمان جالسة تحاول ان احنا نوصل الى مستويات الدول الثانية.
0: نعم.
2: من ناحية الدعم, من ناحية هذه الامور, ولكن تحصل ان هناك في منافسات من قبل فريق سلطنة عمان او منتخب سلطنة عمان لما يشارك في البطولات الخارجية, فيحصل على مراكز, حصلنا على البطولة الآسيوية المركز الثالث، حصلنا على بطولة غرب آسيا.
0: هذه دورة الألعاب الآسيوية اللي كانت الأخيرة.
2: بالضبط.
0: كنا احنا جبنا فيها المركز كم؟
2: المركز الثالث.
0: ممتاز. من بين كم؟
2: من بين
1: 45.
2: 45.
0: ممتاز ممتاز.
2: فأيضا في بطولة غرب آسيا للعبة FC 25 جبنا على المركز الثاني.
0: وأتوقع بعد في كأس أمم كان للرياضات اللي فزنا فيها على أذربيجان، أتوقع في كأنه شفت
1: كأس كأس الأمم هو هذا الإي إن سي اللي تأهلنا فيه وخلص مباشرة إلى كأس العالم في السعودية. هذا يعتبر أكبر بطولة نعم أكبر بطولة على مستوى المنتخبات، وما يعني والصعب جدا في الرياضات الإلكترونية أنك ما تتخيل أنه يعطوك دعوة ويلا تعال، لا لازم يعني مثل ما يقولوا بدم قلبك تتأهل، لأنه التأهل جدا صعب على مستوى يعني مناطق ومقاعد محدودة جدا جدا تصفيق. جدا جدا جدا يعني
0: نفس الموضوع التصفية
1: نفس لما نتكلم اليوم مثلا عن مثلا شرق آسيا، تخيل مثلا على منطقة الشرق الأوسط كامل ممكن يعطوك أنت مقعدين أو ثلاثة، فالتنافس جدا صعب. أنت تخيل كم دولة وكم تنافس، والرياضات الإلكترونية حالها مختلف، الكل يقدر يعني يدخل المنافسة ويشارك، ما مثل باقي الرياضات التنافس فيها جدا صعب لسهولة الوصول إليها وسهولة المنافسة فيها وصعوبة المستويات. ففيها تداخل وفيها صعوبة في نفس الوقت.
0: نعم، وخاصة أنه البطولة القادمة اللي بتكون شهر 12
2: شهر نوفمبر 11
0: اللي هي في السعودية.
2: السعودية
0: كيف تجهيزاتكم؟
2: هي هذه بطولة الانسي.
0: كيف تجهيزات؟
2: بعدنا ما زلنا الحين نحاول نجهز أكثر وأكثر. طبعا اللجنة ما مقصرة معنا أبدا، توفر لنا جميع السبل علشان نحن نتطور ونتدرب ونستمر، لأن هذه الرياضة يعني إذا أنت ما تمشي معها خلاص تروح عليك، لازم تكون التدريب مستمر
0: مستمر
2: مستمر, مستمر.
0: يعني ممكن وصل. تنساها
2: ما تنساها، ولكن العالم راح يتفوق عليك، يعني العالم صحيح. تستمر ما توقف انت. لازم نفس الشيء تكون عندك استمرارية، ولكن مثل ما قلنا يعني بعقل ووعي يعني
0: هناك. نعم، في معسكرات كابتن عمر في هذا الموضوع، يعني في كرة القدم مثلا يقول لك منتخبنا راح يعسكر مثلا في مسقط كمعسكر داخلي، وبعدين يروح الى مثلا السعودية او الى اي مكان اخر يعسكر خارجي.
2: بالضبط، نحن عملنا العديد من المعسكرات، وايضا في معسكرات ما يحتاج انها تكون حضوريه، عاد حتى يكون معسكر اونلاين. لان هذه اللعبه تكون او هذه الرياضه تكون سهله انك تعمل معسكر اونلاين وانت في بيتك، نحدد وقت معين وندخل فيه، مجرد ساعتين ثلاث ساعات خلاص
0: اموركم فيه. يعني امور اللاعبين كلها
2: صحيح.
0: لكن اللاعبين اللي مثلا مرتبط كابتن بدراسه مثلا جامعيه او حتى بدراسه على مستوى المرحله المدرسية مثلا، كيف يوازنوا بين موضوع الدراسة بين جدوله، كيف موضوع البطولات هذه، يمكن زحمة أعمال وحزمة يمكن خلال موسم كامل تكون صحيح. يعني ما شاء الله خلنا نقول كلها زحمة
2: صحيح، لكن عن واقع تجربة يعني مهما كانت تشتغل، كنت على رأس عمل وظيفتك يعني أو كنت طالب في الجامعة وحتى كنت في المدرسة، مثل ما تقول احنا دائما تنظيم الوقت هو سر نجاح جميع اللي هو جميع الأعمال في الحياة.
0: صحيح.
2: فإذا عندك
0: هذا أسلوب حياة،
2: هذا أسلوب حياة
0: صحيح.
2: فإذا أنت منظم وقتك تقدر أنك يعني بالعكس، اللاعب المحترف هو اللي عارف كيف ينظم وقته، يعرف كم ساعة هو يحتاج علشان يسوي أو يوصل الليفل اللي هو يريده. فما أتوقع أن هناك في تداخل كبير بين أنك كيف تنظم وقتك في العمل أو الدراسة مع هذه الرياضة الإلكترونية،
0: مع أنه في بعض المفاهيم تقول لك بالعكس هي تأخذ من وقتك الكثير فهي تضيع وقتك، يعني بعض صحيح. المفاهيم تقول لك كذا اللي نحن أصلا نشأنا عليها.
1: هو شوف ما وضح لك عمر، سامحني قاطعتك، هو نفس ما وضح لك عمر يعني أنه اللاعبين قدروا يرتبوا أمورهم. يعني حتى مثال هذا اللقاء، أنا قلت يا أخي عمر خلنا نبكر شوية نلتقي وكذا، قال خلينا ألعب جيمين وبقي. فيعني شوف كيف يعني هو مداوم ولعب جيمين وبعد اللقاء. فيعني اللاعبين يقدروا يرتبوا أمورهم، وأيضا لأنه
0: يقدروا يتحكموا بالوقت
1: 100%. يعني هذا رياضة تقدر يعني تمارسها في أي وقت متى ما كان جدولك مناسب، وكلنا يعني معانا قصص. يعني أنا حتى أذكر لما كنت في المرحلة الجامعية مثلا، تعرف المحاضرة مثلا من 8 إلى 10، من 10 إلى 12 المحاضرة، من 8 إلى 10 إذا خلصت شوية 9:30 أرجع السكن ألعب جيمين بعدين أروح المحاضرة الثانية، حتى في ربع ساعة 20 دقيقة. ومع أنه كان يعني نفس النقطة اللي ذكرها عمر، كانت تحديات جدا صعبة أنه لازم تشبك من تلفونك عشان تشبك في السوني وتلعب، وتعرف الباقات شوية صعبة، وراتب الكلية يعني تعرف الوضع كان
0: على ذاك الزمان
1: كان الوضع شوية. وفوق كذا يعني كان يعني اللاعبين عندهم شغف وعندهم تحدي وعندهم رغبة. وهذا اليوم احنا لما نتكلم عن وصول لاعبين إلى مراحل عالمية في منصات عالمية، وسبحان الله يعني استاذ ايمن يعني الشاب العماني موهوب بالفطره في كل الرياضات في كل المجالات. نعم. احنا اذا ما تكلمنا عن كره القدم الشاطئيه تكلمنا عن رياضات ثانيه، لما تشوف في يعني في دول ثانيه عندهم امكانيات واهتمام بشكل كبير كبير كبير في قطاعات مختلفه. نعم. لكن العماني سبحان الله موهوب
0: بالفطره موهوب، ماده خام جاهزه يعني
1: 100% 100%. وهذا نعم. ايضا يطبق على الرياضات الالكترونيه، لما تشوف اليوم الرياضات الالكترونيه نعم. ينافسوا على مستويات عالميه جدا في ظل التحديات والظروف اللي كانت سابقة، واليوم الحمد لله مع وجود الدعم الممكن والتمكين اليوم نراهم أيضا في منصات تتويج دائما العالمية.
0: نعم. ما أعرف شمس إذا في وقت نروح إلى فاصل، إن شاء الله بنروح إلى الفاصل لحد ما يجهز الفاصل، ولكن كابتن عمر يعني أنا لما قريت المعلومة موضوع أنه في إصابات تكون لهذا اللاعب لازم يكون في أخصائي علاج ربما طبيعي في بعض الأمور، فأنت كمدرب يعني أكيد تعايش مثل هذه المواقف.
2: صحيح، لكن فعليا احنا ما صادفتنا اي مشكله من خلال انه يعني كلاعبين محترفين، انا ما اقصد لاعبين الهواء، كلاعبين محترفين في المنتخب للحين ما صادفنا اي مشكله او اي مرض صاب اللاعب مباشر بسبب الرياضات الالكترونيه.
0: نعم.
2: لان مثل ما قلت لك نحن لازم انت تمشي وفق استراتيجيه وخطط معينه، انت في فرق بين لاعب هاوي يلعب 5 أو 6 ساعات بدون فائده بدون اي تطور، بين لاعب فاهم وش هو اللي جالس يسوي ويلعب مجرد 2 أو 3 ساعات ويطور ويحقق كل الأشياء اللي يريد يوصلها.
0: نعم.
2: فأنا أتوقع أن هذه الأمراض يسببها بسبب الإدمان الكثير على هذه الألعاب، فقط يعني أنت تلعب كذا لمدة 6-7 ساعات،
0: لأن الموضوع فعلا مرتبط في أذهاننا أنه موضوع إدمان،
2: موضوع
0: أنت
2: إدمان.
0: تلعب أي لعبة كانت.
2: صحيح.
0: فممكن توصل إلى مرحلة هذا الإدمان وتقضي ساعاتك طويلة في هذه اللعبة.
2: صحيح.
0: فقدرة التحكم غريبة عجيبة في ما شاء الله عليكم.
2: صحيح، بس نحن لازم مثل ما قلنا قبل في عوامل رئيسية، يعني الحمد لله الحين اللجنة ما مقصرة، في فرق طالعة الحين تعمل ورش توعوية حال اللاعبين، ما بس أنت موهوب تعال تلعب اللعبة، لازم في تدريب، في الموهبة وحدها ما تكفي. فمثل هذه الورش التوعوية تخبرنا عن اللي هو التواقيت، النوم، التغذية وكل هذه الأمور، فإذا أكيد أنت ما راح تتبع هذه التعليمات فممكن أن تكون تعرض حال هذه الأمراض.
0: نعم، وأتوقع أنتم حتى كلجنة لكل أولئك اللاعبين اللي ممكن ربما يطلع عن حدود نقاط معينة بالنسبة لكم، أو حتى أنت كمدرب في أتوقع قوانين أيضا داخلة في هذا الرياضة.
1: أكيد 100%. اليوم إحنا نتكلم عن رياضة حقيقية تتزامن مع باقي أو تتماشى مع باقي الرياضات، اليوم حتى
0: لها قوانين،
1: لها قوانينها. نعم. ولها شروطها. اليوم يعني إحنا تخيل أستاذ أيمن وصلنا لمرحلة أنه حتى تواجد الطب الرياضي في منافسات الرياضات الإلكترونية، وأيضا تعاطي المنشطات، حتى اليوم اللاعبين ترى الرياضة الإلكترونية
0: ما دخل موضوع المنشطات
1: 100%.
0: معقولة؟
1: 100%. احنا في آخر بطولة في كأس العالم حتى لاعبين المنتخب خضعوا لاختبار فحص المنشطات، واحنا اليوم ما يعني التجارب اللي تصير عالميا ودوليا نحاول ننقلها محليا. وعلى ذكر بطولة القمة الأخيرة اللي اختتمت هذا الأسبوع، كان في توعية للاعبين يعني عدم تعاطي مواد معينة لأنها تصنف من ضمن المنشطات.
0: خلني أوقف معك في هذه النقطة، ليش أحيانا اللاعب يضطر أنه فعلا يتعاطى مثلا هذا المواد؟ ليش؟
1: 100%. هذا سؤال جدا دقيق ورائع، لأن نفس النقطة اللي ذكرها عمر أن البعض اللاعبين يعني مثلا يأخذ لك سكريات أو كافيين في بداية المنافسة، ولأنها هي رياضة ذهنية تعتمد يعني الرياضات الثانية مثلا الرياضات الثانية تعتمد مثلا على اللياقة البدنية، لكن هنا تعتمد أيضا على لياقتك الذهنية، حضورك، غذائك. في بعض المنتخبات يغيروا نظام اللاعبين قبل أسبوعين، قبل 3 أسابيع، النظام الغذائي، النظام النوم، نظامك أنت كلاعب، وحتى يعني لأن بعض المنشطات تعطيك تركيز إضافي وتعطيك أفضلية غير عن اللاعبين بطريقة غير مشروعة، ولهذا جاء هذا الجانب تنظيمي أكثر، توعوي أكثر للاعبين بما يضمن العدالة والنزاهة والشفافية للجميع.
0: نعم. إذن فعلا يعني أنا حقيقة قرأت كثير من المعلومات حول هذا الموضوع، اللي انتم وضحتوا لنا ايضا بعض الجوانب اللي ربما يغفل عنها الكثيرين في موضوع الرياضات الالكترونيه. لذلك نسال ايضا المستمع الكريم انه في رياضه الكترونيه جربها سابقا، وهل يعتبر نفسه ايضا هاوي ام محترف، وهل يرى ان الرياضات الالكترونيه اصبحت حقيقه وفرصه ايضا للمستقبل، ام هي ايضا في المقابل هدر للوقت؟ على 7244410 تواصلوا معنا.

0: حياة مستمعينا، ما محطات نصنعها باختيارنا وأخرى نصنعها بما نتعلم، وثالثة تغير نظرتنا إلى العالم لمن حولنا. في كل مساء كالعادة من الثانية والنصف مساء وحتى الرابعة نختار محطة وحكاية تستحق التوقف، لا لأنها جديدة فحسب، لأنها تحمل فكرة وقصة وسؤال يستحق أن يطرح في برنامجنا. أهلا بكم من جديد في محطات، رافقتكم إن شاء الله دروب السلامة والأمان، ومستمرين معكم بهذه الحوارات الشيقة والممتعة مع ضيوفنا الكرام، يعني محترفين ما شاء الله، وصلوا إلى عالم الاحتراف في الرياضات الإلكترونية واقتصاد المستقبل. من جديد الأستاذ حمد بن يعقوب الجهوري، أمين سر اللجنة العمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والكابتن عمر بن سيف العامري، مدرب منتخبنا الوطني للألعاب والرياضات الإلكترونية. يعني المستمع أيضا حاب يسمع بعض التفاصيل المختلفة عن لاعبين منتخبنا الوطني، يطمنوا عليهم، كيف أمورهم، كيف وضعهم، وين وصلوا من المواصيل لليوم؟
1: وما شاء الله ما توصى عليهم صراحة. أول شيء احنا نقدم باقة شكر لمختلف الجهات الحكومية والخاصة على تعاونهم وإيمانهم بهذا القطاع ودعمهم لمنتخبات الرياضات الإلكترونية، لأن هؤلاء اللاعبين في جهات مختلفة. فاحنا لما نتكلم عن منتخب نتكلم عن تفريغ لاعبين من جهات مختلفة. اليوم لما تقول مثلا لصاحب شركة أو لصاحب مؤسسة أن احنا معانا لاعب نحتاج تفريغ للرياضات الإلكترونية، يقول يعني هذا مجرد لعب، مجرد ترفيه. لكن اليوم تغير المفهوم، أصبح في إيمان فعلا بهذا المنتخب ومراهنة عليه. ولهذا اليوم احنا كمنظومة الحمد لله رب العالمين حققت شراكة مختلفة وشراكة

0: شركة ناجحة من مختلف الشركاء اللي تضمن تحقيق أفضل النتائج. فمنتخبنا الحمد لله في أفضل يعني استعداد وأفضل جاهزية للمشاركة، وهذا ما يترجم أيضا تأهلنا إلى كأس العالم اللي يعتبر يعني حاليا هو أكبر منافسة على مستوى المنتخبات في قطاع الرياضات الإلكترونية اللي هي منافسات الـ ENC كأس الأمم اللي يقام في السعودية شهر 11 بإذن الله. ولله الحمد يعني سلطنة عمان ضمنت أكثر من مقعد في هذه المنافسة.
1: نعم، أنا الشيء اللي عجبني أنه حتى المرأة دخلت في الموضوع عساس ما يزعلوا علينا، لأنه هنا موجودين معنا بالاستوديو، فأكيد يعني اللي حاب يدخل أيضا في موضوع الرياضات الإلكترونية.
0: أنا أعتقد أنه يعني سلطنة عمان من الدول المحظوظة جدا في دعم قطاع المرأة في الرياضات الإلكترونية، بداية من رئيس الهرم من المهندسة رئيسة اللجنة المهندسة سبا بن سيد البوسعيدية رئيسة اللجنة
1: العمانية. نوجه لك كل التحية. أكيد
0: أنت تستحق أكيد كل التحية المهندسة سبا لدعمها، وهي أيضا في ذات الوقت هي رئيسة لجنة المرأة والمساواة بالاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.
1: نعم.
0: فدعمها تجاوز سلطنة عمان إلى حتى
1: تمكين اليوم المرأة،
0: تمكين المرأة في جميع الدول العربية، وإدراج منافسات خاصة لرياضة المرأة في الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية. ولهذا اليوم أيضا نرى إنجازات نسائية على مستوى الرياضات الإلكترونية، معانا لاعبة حققت فضية على مستوى غرب آسيا في قطاع الرياضات الإلكترونية، وهو ترجمان لدعم وتمكين المرأة في قطاع.
1: نذكر اسمها ونوجه لها التحية.
0: اللاعبة شهد القيضي، هي معروفة أيضا يعني لاعبة على مستوى المنطقة وحققت فضية على مستوى غرب آسيا، وهي من النماذج النسائية اللي نفخر ونفاخر بها في قطاع الرياضات الإلكترونية.
1: نعم. والكابتن عمر يعرف أنه العامل الأبرز فعلا تستحق التحية، وكل أيضا بناتنا وأبنائنا،
0: وهو كان مدربها في هذا الإنجاز.
1: ما شاء الله عليه. أنا أشوفك مرة ساكت ومروق، يعني الساكت ناك طلع منك. يعطيك العافية كابتن عمر. يعني العامل، خلنا نتكلم وأنت كمدرب عن أبرز العوامل اللي تخلي اليوم الشباب والبنات ما شاء الله يدخلوا في مجال الرياضات الإلكترونية.
2: أكيد يعني
1: في حاجة مشتركة، نقطة مشتركة في الموضوع.
2: العوامل الأساسية اللي تخلي اللاعب إنه يكون محترف طبعا عنده يعني عوامل شخصية، مثل عندك الالتزام، عندك الانضباط، عندك أيضا تقبل النقد، هذه كلها من عوامل اللاعب المحترف يعني.
1: نعم.
2: أو من خصائص اللاعب المحترف.
1: والشغف
2: صحيح. فدام إنه كل هذه السمات يتميز بها الشخص سواء كان اللاعب أو اللاعبة، فأكيد إنه راح يوصل بكل سهولة، غير عن اللاعب اللي ما عنده هذه الصفات. لأن أنت مثل ما خبرتك مثل الالتزام والانضباط، كل هذه العوامل تؤدي إلى نجاحات صغيرة تؤدي إلى الاحتراف.
1: نعم، وهذا نغير المفهوم الدارج إنه هي ليست فقط للتسلية ولمضيعة الوقت، بل هي أحيانا لربما تكون كأسلوب حياة لتنظيم الوقت.
2: بالضبط.
1: إذا عرفت فعلا كيف تدير حياتك في مثل هذا الخصوص.
2: صحيح.
1: أستاذ حمد، يعني لو نروي للمستمع أيضا عن قصص مثلا أو لاعبين على مستوى منتخباتنا الوطنية قبل أن نروح لأذان نلحق على الوقت،
0: قصص عاطفية ولا مادية؟ وين تريد بسرعة؟
1: والله أنت اللي موجود معك، نحن حابين نسمع. غيرت لاعب مثلا، غيرت حياته.
0: صح.
1: أحيانا يقول لك الموضوع المادي في كثير من الرياضات، يعني نشوف لاعبين على مستوى عالمي كبير، لامين يامال كذا، ينتظروا عقود من أندية كبيرة.
0: نعم.
1: كم العقد يعني أحيانا مبالغ طائلة مليارية. ففي مثلا لاعبين فعلا هذه التفاصيل غيرت حتى حياتهم.
0: صح. هو في كثير من النماذج يعني في سلطنة عمان كلاعبين كانوا عندهم تحديات كثيرة، ولكن يعني مع وجود اللجنة وجود دعم حقيقي لهذا الجانب، حصلوا بس تمكين يعني ولو محدود يعني قدروا يظهروا
1: انطلقوا
0: على المستوى العالمي وعلى الإطار حتى المادي. يعني اليوم جوائز الرياضات الإلكترونية يعني تتجاوز رياضات مختلفة بشكل كبير. أذكر لك أحد القصص،
1: القصة الأقرب إلى ذهنك،
0: القصة الأقرب إلى ذهني والأقرب إلى الفترة الزمنية، هذا الأسبوع أو خلال الأسبوعين الماضيات أحد اللاعبين حصل على مبلغ من خلال بطولتين، حصل على مبلغ أكثر من 4000 ريال عماني في ظرف أسبوعين من خلال الرياضات الإلكترونية. فهذا اليوم مؤشر أيضا على مدى يعني استثمار سلطنة عمان في هذا القطاع، سواء كان للاعبين لمدربين. احنا اليوم لما نتكلم عن بطولة او نتكلم عن حدث في قطاع الرياضات الإلكترونية، احنا ما نركز فقط على اللاعبين. خلف هذه البطولة اللي صار يعني مجموعة من الشركاء، من لاعبين، من مدربين، من شركات تنظيم، من أندية، من جهات إعلامية.
1: نعم.
0: من جهات من

0: صناع محتوى اليوم أصبحوا حتى صناع المحتوى يدخلوا فلوس يمكن أكثر حتى من اللاعبين. فهذا قطاع كله متكامل، ويعني نفس ما ذكرنا أنه الفرص جالسة تكبر للاعبين بشكل متزايد ومستمر.
1: نعم، وأتوقع أنه حتى الغلة تزيد في الفترة القادمة لأنه تدخلت فيها استثمارات ورواد أعمال في هذا
0: مئة
1: الموضوع.
0: بالمئة وتدخلت فيها حتى صناعات اليوم، حتى صار معانا شركات عمانية تصنع الألعاب وتنافس بها الأسواق العالمية.
1: نعم، يعني أم عز ريم البلوشي تقول على 72-24-10 مساء الخير، أنا أشوف أن الرياضات الإلكترونية ما مجرد ترفيه، صارت صناعة فيها بطولات ورعايات ووظائف حقيقية مثل أي مجال رياضي أو تقني. صحيح الاحتراف كلاعب صعب وما يناسب الكل، لكن المجال نفسه فيه فرص مهنية كثيرة مثل التدريب، التحليل، تنظيم البطولات وصناعة المحتوى. عشان كذا أعتبرها مهنة مستقبلية واعدة، لكن بشرط يكون الواحد عنده مهارة حقيقية وخطة واضحة وما يعتمد عليها وحدها بدون دراسة أو بديل. شكرا لأم عز على هذه الرسالة. فعلا الرياضات الإلكترونية أصبحت اليوم هي اقتصاد واعد. علي الوهيبي أيضا تقول مهنة حقيقية، لكن النجاح فيها يتطلب مهارة والتزام وليست مجرد ترفيه. إذا مع هذه الرسائل مستمعينا الأحبة نترككم مع الفترة الدينية لصلاة العصر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
2: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. مستمعينا الكرام، دائما نقول أجمل ما نتعلمه من الحياة أنها لا تمنح الفرص لمن ينتظرها، بل لمن يسعى إليها بكل جهد. أن العثرات ليست نهاية الطريق، بل علامات تدلنا على أن الطريق صحيح، وكل مساء أكيد يحمل فرصة جديدة، وكل بداية قد تكون بداية صادقة أيضا ونقطة للتحول. مستمرين معكم في الرياضة واقتصاد المستقبل. أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية البداية.

0: البرنامج، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بكل التفاصيل والمحطات المختلفة. في محطات يعني هنا دراسة تقول لك أنه في تقديرات لمؤسسات بحثية عالمية أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميا تجاوز 188 إلى 197 مليار دولار أمريكي في عام 2025، لينمو بنسبة 7 أو أكثر من 7.5% على أساس سنوي. ففعلا تقديرات ومؤشرات كبيرة تدل على قصص أيضا وفرص مهنية إن شاء الله في هذا القطاع ونموه بشكل متسارع هنا في سلطنة عمان. أعود مجددا لضيوفي في محطات ومباشرة إلى الكابتن عمر العامري. يعني في أيضا قصة واقعية ملهمة، خلنا يعني كمل ما قبل الفاصل، كابتن عمر عايشتها أنت كمدرب للاعب أيضا من خلال الرياضات الإلكترونية، كانت فرصة للتحول، فرصة حقيقية فعلا للتحول.
1: مثل ما ذكرت أول شيء في عن اللاعب اللي تحول، اللي كان يلعب من جهاز بيته وواجه هذيك التحديات والصعوبات أنه يشغل هو يعني الهوت سبوت والإنترنت من تلفون علشان يوصل، وصل في النهاية إلى إلى لاعب في منتخب سلطنة عمان. فهذا تعتبر من أحد القصص يعني الناجحة. ولكن إذا تريد على مثلا مش قصة نجاح لاعب عماني، في قصة لاعب أجنبي وصل يعني عمره تقريبا الحين 18 سنة، ولكن حقق كسر اللي هو رقم اللي هي الجوائز الفردية ما يقارب فوق 100,000 دولار، في مليون دولار مليون دولار.
0: فلاعب
1: هذا لاعب
0: دنماركي
1: وصل عمره الحين 18 سنة، وما زال أكيد في المستقبل عنده يعني الفرصة إنه يحقق بطولات أكثر وأكثر، وهو لاعب يعني يعتبر في فريق سعودي اسمه فالكون.
0: ممتاز. هذا أي لعبة بالذات؟
1: هذه لعبة أفسي، هي لعبة الفيفا.
0: في خلال يعني فترة طويلة لعبها ولا خلال البطولة؟
1: لا، لأن الحين هو عمره ما زال 18 سنة، فهو بادي تقريبا من سنتين أو ثلاث سنوات فقط، لأن أصلا ما مسموح له إنه يشارك في البطولات العالمية إلا بعد عمر معين يعني. فخلال فترة زمنية قصيرة جدا كسر هذا الرقم اللي أبدا ما حد حققه من قبل. هذه الجوائز فقط في البطولات الرسمية، من غير الأشياء الثانية يعني.
0: ما شاء الله، يعني جميل فعلا مثل هذه القصص الواقعية. المستمع يعني يستغرب أنه ما شاء الله تصل قيمة الجوائز لهذا يعني بهذا الحجم. هل هناك عقود احترافية أيضا أستاذ حمد في الموضوع، تدخل في موضوع الألعاب الإلكترونية، مثل لما يكون عقد لاعب محترف في كرة القدم في الواقع مثلا؟
2: نعم، في هذا الجانب أول شيء أضيف نقطة أخيرة فيما يخص الجوائز. فعلا الجوائز تعتبر جدا يعني مناسبة ومحفزة
0: وملهمة
2: وملهم أيضا للاعبين أنهم هم يستثمروا هذه الأوقات بشكل كبير. نتكلم عن مثلا عن منتخبنا في لعبة روكت ليج المتأهل لمنافسات كأس العالم في الـ ANC. الجوائز في المراحل النهائية اللي بتكون في شهر 11 إن شاء الله في الرياض تجاوزت أكثر من 1,300,000 دولار الجوائز للمنتخبات المتأهلة، فمبالغ جدا
0: للمتأهلة فقط مش للمراكز.
2: للمراكز يعني المراكز الأولى والجميع المنتخبات المتأهلة، فهنا يعني ما يكمن الدعم فقط للمركز الأول والثاني والثالث، حتى أنت وصولك لنهائيات كأس العالم هذا بحد ذاته إنجاز ويكافأ عليه، لأنه نفس ما ذكرنا الفرص جدا محدودة. تتكلم مثلا عن شرق آسيا أو عن الشرق الأوسط كامل، ممكن 3 مقاعد فقط، لكن تخيل حجم الدول في شرق في الشرق الأوسط 3 أو 4 دول، معناته أن المقاعد جدا محدودة، ولهذا كأنك أنت وصولك هي نفسها في كأس العالم، عدد دول محدود جدا ومن كل منطق أو من كل قارة عدد بسيط، فالوصول بحد ذاته هو إنجاز.
0: نعم،
2: فيما يتعلق بالعقود معذرة قطعتين. نعم، فيما يتعلق بالعقود أيضا اليوم إحنا نشهد يعني ثورة كبيرة للاعبين، لمستوى اللاعبين أيضا. إحنا معانا حتى لاعبين يمثلوا أندية خارجية، لاعبين عمانيين يمثلوا أندية خارجية بعقود احترافية. البطولات اللي نقيمها نفس
0: كم تقريبا قيمة العقد الواحد؟
2: مبالغ متفاوتة
0: يعني تقريبا.
2: هو لك العقد مختلف عن الآخر، لكن خلينا نرجع للنقطة السابقة اللي ذكرناها عن دعم المرأة ودورة الألعاب الرياضية للمرأة العمانية. هذا تعتبر من أقوى البطولات اللي تقام في المنطقة، هي طبعا هي تقام على مستوى الأندية العمانية، ولا ولكن قوة التنافس أن توصل أن الأندية العمانية يوقع عقود احترافية مع لاعبات من خارج سلطنة عمان، لاعبات أجنبيات يمثلوا هذه الأندية للمنافسة. وبالمناسبة بما أنه تكلمنا عن هذا الدورة، هي قادمة أيضا في شهر أكتوبر تزامنا مع يوم المرأة العمانية، وأيضا راح تكون هذا السنة بنسخة أكبر وبحضور أكبر. اليوم لما نشوف يعني بعض البطولات اللي تنظم في سلطنة عمان وجود لاعبات أو لاعبات محترفات يمثلا أندية عمانية، هنا يعني تقدر أن تشوف وتستشف عن مدى تطور هذا القطاع. واليوم احنا ما نتكلم انهم هم يجوا بشكل فردي، نتكلم عن مستوى أندية. اليوم لما تشوف أندية مثل

0: في البطولات
1: 100% عن طريق الأندية، لأن الأندية راح تشاركوا بأسماء الأندية، يعني اللاعبات راح يمثلوا أندية مختلفة في هذه المشاركة.
2: نعم، والسعودية ذكرت كمثال، وهي تقريبا تضم مركز كبير وتوقع الأول في الشرق الأوسط في صناعة الألعاب الإلكترونية.
1: طبعا المملكة العربية السعودية صارت اليوم نموذج ما بس محلي أو خليجي، صارت عالمي. هم يعني صاروا مركز عالمي للرياضات الإلكترونية ومصدر إلهام لباقي الدول، ونحن نعتبر أيضا من الدول المحظوظة، يعني أنك أنت لما تكون جنب دولة يعني يعني يحتذابها عالميا، فأنت أيضا في هذا القطاع يسهل عليك أنك أنت تكون قريب من المستوى ومنافس أيضا. يعني اليوم احنا لما نشوف المنافسات العمانية في مختلف المنافسات تشوف انه ما في فرق اصلا كبير في المستوى نفسه، يعني في الخلاصة. وايضا في معلومة جدا مهمة، انه المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان يعني هي الدولتين الاكثر مشاركة في جميع المنافسات. يعني لما تجي تشوف الدور الخليجي والدور العربي الرياضات الإلكترونية ودورة الألعاب الآسيوية وكأس العالم وكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، تجد دائما سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية هما أكثر دولتين حظورا في الرياضات الإلكترونية.
2: نعم، وبدأت بعض الدول الخليجية، هناك قطر، البحرين تدخل في الخط أيضا في مثل هذا، الأردن أيضا منافس قوي في موضوع الرياضات الإلكترونية
1: 100%. وهو هذا التأكيد على الاستثمار في هذا القطاع، ويعني الفرص الوظيفية غير عن الفرص طبعا
2: كلاعب
1: الفرص الوظيفية اللي يخلقها هذا الجانب كصناع محتوى، كمدربين، مبرمجين إلى آخر،
2: مطوري ألعاب، محللي بيانات، وصناع أيضا المحتوى مثل ما ذكر الأستاذ حمد، ومدربين في كل البطولات.
3: صحيح،
2: المدربين، قاعدة المدربين طمنا عليها، هل هي في تصاعد كابتن عمر؟
3: أكيد الحين
2: في أكثر من مدرب، يعني
3: صحيح في أكيد مدربين كثير، خاصة إذا بتذكر على مستوى الدول الثانية. أنت الدول اللي ذكرتها هي السعودية وذكرت أيضا الأردن، هذا اللي نحن نجي نلاحظ فيها أنه أصلا هم هذه الدول عندها اتحاد وليست لجنة. إن شاء الله نحن نسعى
2: إن شاء الله في القادم بإذن الله.
3: فهذه الدول اللي عندها اتحاد فأكيد هناك عندهم العديد من المدربين، العديد من صناع المحتوى، العديد من اللاعبين، لأن أصلا الاتحاد راح يوفر لك بيئة تنافسية قوية. اللي
2: موازنات خاصة وغيرها من
3: بالضبط الأمور. فبتحصل يعني المدربين على مستوى الخليج كثيرين جدا ومستوياتهم جدا متقاربة.
2: نعم، إن شاء الله نحن نكون يعني في القادم عند إشهاره كاتحاد، خاصة وإن يعني كمعلومة أيضا للمستمع اللي حاب أيضا يندرج ويكون أيضا من ضمن القائمة في الموضوع الألعاب الإلكترونية، إنه هناك سيكون في مركز خاص لهذه الرياضة. أستاذ حمد نصحح المعلومة.
1: صحيح صحيح، هذه
2: وزارة النقل
1: بالتعاون يعني مع وزارة النقل واتصال تقنية المعلومات، وبالشراكة طبعا احنا معاهم في إنشاء هذا المركز. هذا مركز راح يضم يعني جميع شرائح المجتمع المهتمة بالرياضات الإلكترونية، بدءا من المبرمجين، صناع المحتوى، اللاعبين، فراح يكون في أكاديميات أيضا، في برامج نعم، في
2: يعني مركز متكامل،
1: مركز متكامل
2: مجمع كامل في كل الأمور في العاصمة مسقط طبعا،
1: 100% بإذن الله. وهي الحين المناقصة معروضة للجميع، الجميع المهتمين، جميع الشركات المهتمة، وما شاء الله في عدد كبير من المؤسسات أبدت رغبتها، سواء يعني مؤسسات مختصة في الجانب الإنشائي وفي الجانب التشغيلي، حتى في شركات أجنبية أبدت اهتمامها في هذا الجانب، كونه مركز راح يخدم شريحة كبيرة من اللاعبين، من المهتمين بقطاع الرياضات الإلكترونية.
2: نعم، يعني يقول لك هنا في رسالة، يقول لك لأول مرة أعرف أنه المرأة العمانية تكون حاضرة في الرياضات الإلكترونية.
1: المرأة العمانية ليست حاضرة، إنما منافسة،
2: متواجدة بقوة،
1: متواجدة ومنافسة في قطاع الرياضات الإلكترونية المحلية والدولية.
2: يعني فعلا هي إلهام لكل اللي حاب يكون من ضمن أيضا العناصر المتواجدة، وخاصة أنه في بطولة قادمة بإذن الله،
1: في بطولة قادمة في شهر أكتوبر، وفي أيضا منتخبات يعني منافسة على مستوى المنطقة وعلى مستوى يعني كبير لحضور المرأة العمانية خليجيا وعربيا وعالميا. وبالمناسبة حضور المرأة العمانية يعتبر يعني هو الأكثر في مختلف المنافسات توازيا مع المملكة العربية السعودية، نفس ما ذكرنا سابقا أن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية هم الأكثر حضور في مختلف المنافسات
2: الرياضات.
1: والرياضة المرأة على وجه الخصوص هي يعني من

0: تستاهل المرأة كل المرأة والمرأة العمانية على وجه الخصوص أن تكون في كل المحافل ممكنة في مختلف الجوانب في على مستوى الرياضات المختلفة والرياضة الإلكترونية الحاضرة بقوة في هذا المشهد لتكون صانعة لمستقبل أيضا الرياضة العمانية وأيضا من خلالها تقوم بدورها أيضا في رفع كفاءتها والقدرة على التنافس مع الفرق الرياضية المختلفة. الوقت الجميل يقول لك يمضي بسرعة. أنا حقيقة استمتعت بهذه الحلقة وربما كثير من المعلومات تكشفت لي وللمستمع الكريم حول موضوع الرياضات الإلكترونية، فكل الشكر لكم. يعني كرسالة أخيرة ممكن أيضا نوجهها للمستمع الكريم في دقيقة.
1: أول شيء أنا أعتب أن الوقت مر بسرعة، أنتوا قلتوا لنا ساعتين ساعة ونص، يعني ما أعرف كيف الوقت مر بسرعة. فرسالتي لجميع الجمهور صراحة شكرا جزيلا على الاستماع ولاستضافتكم الطيبة والرائعة، ونتمنى أن نكون قدمنا الاستضافة المميزة والإضافة المميزة للمستمعين. واللجنة العمانية هي لجنة للبلد كامل، للعمانيين كامل، للاعبين كامل، والأبواب مفتوحة للجميع، لصناع المحتوى، للاعبين، لمختلف الشركاء. حساباتنا في تويتر وإنستغرام
0: ومان إي سبورت. أنا عتبان عليكم، يعني ظهوركم نوعا ما ما عاجبني يعني.
1: بالعكس إحنا
0: فأتمنى تكثروا الإعلانات.
1: إحنا عشان كذا جينا ببرنامج محطات حتى تكون محطة جديدة. شكرا جزيلا ونراكم في أقرب لقاء.
0: شكرا لك أستاذ حمد الجهوري، كل الشكر لك كابتن عمر العامر. شكرا جزيلا
2: أستاذ،
0: ننتظركم في السعودية
2: بإذن الله. دبل
0: أول
2: بإذن الله.
0: توعدنا
2: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، كل الشكر لكم ومستمعين الأحبة. إيمان الفجراني كنت معكم، بثينة الفوري، وفي الإخراج شمس الرئيسي. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء بين الجانبين لليوم الثالث على التوالي.
1: شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية.
0: استثمر في عمان تنجح في توطين مشروعات استثمارية نوعية بأكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم إلى تفاصيل هذه الفترة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن، وأضاف بقائي أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات.
0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وقد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مبان سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.
2: تناقض واضح بين التصريحات والأفعال الإسرائيلية، فإسرائيل التي يصرح قادتها العسكريون عن الخشية من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية ينفذ جيشها الهجمات ضد الفلسطينيين بما يؤجج الحالة أكثر. الجيش أصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 500 دونم من الأراضي شرق طوباس، وأخطر بهدم منازل ومنشآت غرب بيت لحم، ونفذ أعمال هدم لمنازل غرب رام الله وجنوب جنين، إلى جانب تجريف أراضي زراعية شرق نابلس، وطرد جنود الاحتلال مزارعين شرق قلقيلية من أراضيهم تمهيدا لتجريفها وتشجيرها لأعمال الاستيطان. وشق جيش الاحتلال طريقا استيطانيا جنوب الخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين من أرجاء الضفة. المستوطنون الإسرائيليون من جانبهم واصلوا الاعتداءات، فوسعوا نطاق بؤرة استيطان على أراضي قرية ترمس عيا، وأضرموا النيران في المنطقة الصناعية لبلدة بيتا جنوب نابلس، وخطوا شعارات معادية على جدران المنازل في محيط نابلس، وسط استمرار القيود العسكرية الإسرائيلية وانتشار ل 26 كتيبة من القوات في أرجاء الضفة، إلى جانب تصاعد ملفت للتحرك الاستيطاني على مستوى هجمات المستوطنين وإقامة بؤر استيطان وتوسيع مستوطنات قائمة. تصعيد يمتد تأثيره إلى القدس المحتلة، إذ اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدتي عناتة والعزارية واعتقل شبانا، كما هدمت جرافات إسرائيلية منازل ومنشآت في بلدة جبل المكبر وبيت حنينة وعناتة، إلى جانب دعم اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. قطاع غزة ليس خارج الدائرة، فإسرائيل التي أعلنت عن موافقتها دخول دفعة من القوات الدولية ومجلس السلام إلى غزة كخطوة لتحريك المسار السياسي تمارس العكس على الأرض، فيواصل الجيش هجماته التي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بحال حرجة في استهدافات شمال خان يونس وصيادين على شاطئ مدينة غزة، ودكت المدفعية بعنف الأجزاء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وسمعت أصوات تفجيرات ضخمة لمبان شرق غزة وخان يونس. ويستمر تغيير إسرائيل لموقع الخط الأصفر، إذ توغلت آليات عسكرية شرق دير البلح في المنطقة الوسطى، وحتى على المستوى الإنساني تمنع إسرائيل بقيودها إدخال المساعدات الإغاثية، فتزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة على سكان القطاع. المتابع للسلوك الإسرائيلي يدرك سريعا أن إسرائيل تبيع العالم تصريحات سياسية خالية من الالتزام فيما تمارس عمليا في الأراضي الفلسطينية كلما ينتهك الحقوق والقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: تغيرت بوصلة العلاقات بين أنقرة وبغداد مع تحول الخلاف المائي إلى ركيزة للشراكة والتعاون بفضل التفاهمات الأخيرة التي جعلت من أزمة المياه جسرا استراتيجيا للبناء المشترك وإدارة الموارد بعد عقود من التوتر.
3: عبر الاتفاقية الإطارية للمياه اعتمدت أنقرة وبغداد معادلة النفط مقابل البنية التحتية المائية، حيث ستقوم الشركات التركية بتحديث شبكات الري المتهالكة وإقامة 3 سدود و3 مشاريع لاستصلاح الأراضي ممولة مباشرة من عوائد مبيعات النفط العراقي إلى تركيا لمواجهة الجفاف والتغير المناخي، مقابل أن تلتزم تركيا أيضا بتأمين حصص مائية عادلة. هذه النقلة النوعية تحمل أهمية قصوى لكلا الطرفين، فتشكل طوق نجاة للعراق حيث ينقذ أراضيه الزراعية ويؤمن الاستقرار المائي لمليون هكتار مهددة بالتصحر. وبالنسبة لتركيا تعتبر نافذة استثمارية ضخمة لقطاعها الهندسي وخطوة لتعزيز أمن حدودها عبر تنمية جارتها. تساهم هذه الخطوة أيضا في دمج ملف المياه بطريق التنمية الممتد بطول 1200 كيلومتر وبتكلفة 17 مليار دولار ليتكامل الأمن المائي مع تدفق التجارة من الخليج إلى أوروبا. أما على مستوى المنطقة بأكملها فإن هذا التحول يبعث برسائل غير مسبوقة، من أبرز هذه الرسائل وأد حروب المياه بعد تقديم نموذج حي يثبت أن شح الموارد يحل بالتعاون لا بالصراع، ويزيل أحد أكبر فتائل التوتر في الشرق الأوسط ويحول بؤر النزاع إلى مراكز جذب اقتصادي وتحويل المنطقة من ساحة تصفيات إلى مركز تجاري عالمي يربط القارات. وبهذه المعادلة الجديدة التي حملت عنوان المياه مقابل البناء والازدهار كبديل لحروب المياه، تثبت أنقرة وبغداد اليوم أن الأنهار لا توجد لتقسيم الحدود بل لربط المصائر، وأن مواجهة المناخ وتبادل المصالح يبنيان جسورا عابرة للحدود. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العاصمة كييف ومدن أخرى تعرضت لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف وبلغورود أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
4: مع استمرار العمليات العسكرية دون توقف بين روسيا وأوكرانيا، شهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا في وتيرة الهجمات المتبادلة بين الطرفين. العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية روسية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في بناية سكنية. وأفادت السلطات في مدينة تشيرنييف أن طائرة مسيرة روسية أصابت متجرا أدت إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين. وفي مدينة خاركيف قتل شخص وأصيب آخرون بعد هجوم بطائرة مسيرة، كما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في هجوم بقنبلة على زاباروجيا. وفي مدينة سلوفينسك الأوكرانية قالت شركة نفط غاز إن 2 من موظفيها قتلا في هجوم روسي. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت 2 شحنة إضافية كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف مؤسسة صناعية للمنظومات الذكية والتي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن قواتها قصفت أيضا مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن 2 قتلا وأصيب 5 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة روستوف أودوندون، كما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة مواقع بينها مستودعات. وأضافت الوزارة أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة بلغرود أدى إلى إصابة 12 شخصا واندلاع حريق في مبنى سكني. وفي ظل التطورات يرى مراقبون أن مؤشرات التهدئة لا تبدو قريبة بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين الطرفين على مختلف الجبهات وتباعد موقف الطرفين بشأن شروط إنهاء الحرب.
1: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن نقص التمويل المخصص لعام 2026 يهدد برامج التغذية الأساسية في أفغانستان، والتي يستفيد منها نحو 5,700,000 طفل وأم. وأشار أوتشا إلى أن أفغانستان لا تزال تواجه أزمة إنسانية حادة نتيجة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وأكد المكتب أن الأطفال يعدون الفئة الأكثر تضررا من الأزمة في ظل تأثير نقص الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي وارتفاع مخاطر سوء التغذية الحاد. وأوضح المكتب أن ملايين الأفغان قد يفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، محذراً من أن تراجع التمويل الدولي قد يدفع وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج التغذية أو الحد من نطاقها.
0: إلى موضوع آخر، حيث أجبر حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا أجبر السلطات على إجلاء 55,000 شخص، وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر بإخلاء 5 مناطق سكنية ليرتفع بذلك إجمالي عدد من أجبروا على مغادرة منازلهم إلى 220,000 شخص في منطقة واحدة فقط. وأدى الجفاف الشديد والرياح العاتية إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الحريق الهائل الذي لا يزال خارج السيطرة منذ منتصف الأسبوع في منطقة جيران الفرنسية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بأنها أجلت نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد، ليصبح إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص. وأضافت السلطات أن النيران دمرت نحو 77,000 هكتار في أنحاء إسبانيا.
1: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال.
0: احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة مسقط، وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين.
1: تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: بحثت سلطنة عمان ممثلة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية فرص التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار، كما بحث رجال الأعمال العمانيون مع نظرائهم الجزائريين تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتقني.
5: وفد رسمي من سلطنة عمان عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت فرص التعاون في مجالات البنية الأساسية للاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والأمن السبراني، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية.
6: تشرفنا باللقاء مع معالي المحافظة محافظة السامية للرقمنة وتبادل وجهات النظر فيما يخص مشاريع التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي في رفع وتعزيز أداء الحكومة بشكل عام، ويعني تناقشنا مجموعة من المشاريع المحتملة فيما بين الجانبين، وهذا كله تجسيد للعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية واستكمال للمناقشات التي تمت سابقا بين أصحاب الفخامة وزعماء البلدين وكذلك أصحاب المعالي. فنحن نستكمل هذه المناقشات وبإذن الله تعالى نخلص إلى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تخدم الطرفين بإذن الله تعالى.
5: كما عقد ممثلو الشركات العمانية لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الجزائر لبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني.
7: جاء هذا اللقاء من أجل تعزيز التعاون والنظر في إمكانيات تجسيد أكيد مشاريع في مجال التحول الرقمي من أجل تسريع في مجال تسريع الخدمات، مجال الاتصال، في مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم مجالات تدخل في التحول الرقمي، ونحن في صدد مناقشة ما سيتم الاتفاق عليه إن شاء الله.
5: وتؤكد زيارة الوفد العماني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحرص المشترك على توظيف التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية بما يواكب مستهدفات التنمية في البلدين، إضافة إلى اهتمام سلطنة عمان بتعزيز حضور شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون العربي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاماً مع مستهدفات رؤيتها 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء البيئي حققتها سلطنة عمان متقدمة بستة مراكز لتصل إلى المركز 49 عالمياً في إنجاز يعكس جهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تواصل سلطنة عمان تنفيذ مبادرات في مجالات جودة الهواء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتنوع الأحيائي دعما للتنمية المستدامة وجودة الحياة.
8: ثلاثة مؤشرات رئيسية استهدفتها أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040، وهي مؤشر عمان للمياه ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي. وقد سجلت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام 2024 لتحل في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما جاءت في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، وحازت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، تصدرت مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وفي حماية البيئة البحرية جاءت سلطنة عمان في المركز التاسع عالمياً.
9: سلطنة عمان يعني خضت خطوات حثيثة في موضوع الاهتمام بالمؤشر الأداء البيئي، خاصة في الركائز الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالصحة البيئية والنظام الإيكولوجي وكذلك التغير المناخي. وسلطنة عمان طبعا بقيادة هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بمجالات الصحة البيئية، فيما يتعلق طبعا ب يعني تعزيز شبكات رصد جودة الهواء، وكذلك الاهتمام طبعا بالرصد والرقابة البيئية بمختلف الأوساط البيئية في التربة وفي المياه وكذلك في رصد البيئة البحرية.
10: وجود يعني رؤية وطنية واضحة وهي رؤية عمان 2040 التي جعلت من الاستدامة البيئية ومن مؤشر الأداء البيئي أحد أهم مرتكزاتها. كذلك حقيقة يعني تطوير الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات البيئية ومواكبتها حقيقة مع أبرز يعني الممارسات البيئية العالمية ولتعزيز حقيقة يعني إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
8: نتائج تؤكد استمرار جهود سلطنة عمان في تعزيز الاستدامة البيئية والمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويرسخ مكانتها في المؤشرات البيئية العالمية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
0: أطلق بنك الإسكان العماني اليوم منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذاناً ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية للمواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى، ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو البالغ عددها 2252 طلباً موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: ونبقى في المنصات الرقمية، فقد نجحت منصة استثمر في عمان في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. كما استهدفت المنصة 150 شركة عالمية للتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
4: تواصل سلطنة عمان ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، مدعومة ببيئة استثمارية تنافسية وإصلاحات اقتصادية وجهود وطنية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز إسهامات القطاعات ذات المحتوى المحلي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتمثل استثمر في عمان البوابة الوطنية للتعريف بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وربط المستثمرين بالجهات المعنية بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري واستكمال الإجراءات المرتبطة به. وحققت المنصة مستهدفاتها للنصف الأول من العام الحالي بعد نجاحها في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون ريال عماني، وتطوير وترويج 22 فرصة استثمارية جاهزة، واستهداف 150 شركة عالمية للتعريف بالفرص المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عمان. وتمكنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام عبر استثمر في عمان من توطين 45 مشروعا استثماريا بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات ريال عماني، توزعت بين 37 مشروعا جديدا ومعالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات قائمة وتسهيل استثمارها، فضلا عن الترويج الناجح لمشروع استراتيجي. هذا وتسهم قطاعات التنويع الاقتصادي وفي مقدمتها الصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والصحة والطاقة في تعزيز المحتوى المحلي ودعم سلاسل الإمداد وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على تحقيق نمو مستدام.
0: سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت النتائج أن 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت أرباحا خلال هذه الفترة.
1: بارتفاع بلغ 12%، سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، فيما حقق 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أرباحا خلال هذه الفترة. وأظهرت النتائج نمو الأرباح في 3 قطاعات رئيسة، فقد سجل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو ب 51%، تلاه القطاع المالي ب 13%، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية ب 11%، في حين تراجع قطاع الخدمات ب 4%. وحافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الأرباح، مسجلاً 392 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 46 مليون ريال عماني. أما قطاع الخدمات فبلغت أرباحه 297 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي لتبلغ 172 مليون ريال عماني، مسجلاً أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات، في حين بلغت أرباح الصناديق الاستثمارية والعقارية نحو 6 ملايين ريال عماني. وعلى مستوى الشركات تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بصاف تجاوز 196 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بأكثر من 137 مليون ريال عماني، ثم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بأكثر من 80 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عماني، وحلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية خامسا بأرباح تجاوزت 43 مليون ريال عماني. كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة القطاعين المالي والخدمات في الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح، بالتزامن مع تسجيل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بين القطاعات، بما يعكس تنوع مصادر الربحية بين الشركات المدرجة وتباين الأداء وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
0: بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى النصف الأول من هذا العام 32,103 مؤسسات، وبلغ عدد البطاقات الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري 19,267 بطاقة، وهو الأمر الذي يعكس إقبال رواد الأعمال على الاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقة. وتتيح بطاقة ريادة الأعمال لحامليها الاستفادة من العديد من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.
1: أطلقت مجموعة أوكيو برنامج رواد الطاقة بالتعاون مع مجموعة عمران، والذي يستهدف الأطفال بحلقات عمل وأنشطة تفاعلية في مجالات الطاقة لمدة 4 أسابيع.
0: لتنمية مهاراتهم في مجالات الطاقة والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الوعي بالسلامة، أطلقت مجموعة أوكيو بالتعاون مع مجموعة عمران برنامج رواد الطاقة الذي يستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 14 عاماً، وذلك من خلال سلسلة من الحلقات والأنشطة التفاعلية التي تستمر 4 أسابيع.
11: أثير بنت فيصل القاسمية منظمة في برنامج رواد الطاقة. التطوع في برنامج رواد الطاقة يمنحنا فرصة لنكون جزءاً من رحلة ملهمة نشارك فيها الأطفال شغفهم بالاكتشاف، ونساعدهم على اكتساب مهارات جديدة من خلال التعلم والتجربة. وأكثر ما يميز هذه التجربة هو رؤية فضولهم وثقتهم بأنفسهم تنمو مع كل نشاط.
0: البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسة، مثل أبطال السلامة ورواد الأعمال الصغار واكتشف عمان والعلوم والابتكار، فيما خصص يوم للطلاب من ذوي الإعاقة تأكيداً على نهج الشمولية وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للمشاركة والاستفادة. ويهدف البرنامج الصيفي رواد الطاقة إلى إكساب الأطفال تجربة ثرية تجمع بين التعلم والتطبيق وتنمي شغفهم، وكذلك التعريف بمجالات الطاقة والابتكار وريادة الأعمال والسلامة والسياحة والاستدامة والهوية العمانية. ويأتي برنامج رواد الطاقة ضمن جهود أوكيو في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إعداد جيل واع ومبتكر قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز ثقافة الاستدامة والابتكار لدى النشأ.
12: إلى أخبار النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل 4.70 دولار مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 82.41 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 100 دولارين للبرميل الواحد.
1: تنفذ وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي أعمال التنقيب الأولية تمهيدا لبدء مشروع ترميم بيت بحر الأثري. ويأتي ترميم بيت بحر الأثري باعتباره معلما بارزا وإضافة تراثية وسياحية بمحافظة البريمي.
13: بيت بحر الأثري معلم تراثي سياحي من أبرز معالم محافظة البريمي، وشاهد حضاري متجذر عبر الحقب التاريخية. وإعادة تأهيله وترميمه هدف تسعى له وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي.
14: طبعا هذا المشروع يأتي من ضمن أعمال خطة الوزارة في إطار المؤامرة التي تنتهج الوزارة مع مكتب محافظ البريمي، حيث أنه من المؤمل بأن هذا المشروع بعد أن يتم الانتهاء من ترميمه بيكون أحد المكملات للزوار للزائرين لواحة صعرة.
13: أعمال المسح والتنقيب في هذه المرحلة التمهيدية شملت عمل المسح الجيوفيزيائي، وعلى إثر نتائج ذلك المسح تم تنفيذ عدد 4 مجسات اختبارية بهدف كشف الأساسات وجدران المعلم الأثري والتعرف على مساحاته الواقعية.
15: تنفذ وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع دائرة الترميم والصيانة بالإشراف بدائرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي عمل مجسات اختبارية الذي تمت بالمسح بجهاز GPR، والذي تم تحديده عن طريق 4 مواقع أثرية، الموقع الأول والثاني والثالث الذي تم تسميتها بهذا الاسم.
13: كما يقوم المختصون بتوثيق المكتشفات الأثرية وجمع البيانات والمعلومات التي ستشكل مرجعاً مهماً خلال مراحل الترميم المقبلة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية للموقع.
16: مثل بيت بحر الأثري

0: ما كان عليه سابقا. لما سمعنا الأخبار إن شاء الله أن بدأت وزارة التراث والسياحة مشكورة بالاهتمام بهذا المعلم، صارت فرحة كبيرة عند المواطنين.
1: وتأتي هذه الأعمال التنقيبية ضمن سلسلة مراحل تمهيدية لإعادة ترميم بيت بحر الأثري. من محافظة البريمي، عادل بن حمود السعيدي.
2: نبقى في محافظة البريمي، حيث انطلقت فعاليات صيف البريمي 2026 في واحة البريمي. البرنامج الذي يمتد إلى 22 من أغسطس المقبل يقدم عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يوفر أجواء ترفيهية تناسب مختلف أفراد الأسرة.
3: في قلب واحة البريمي مركز المدينة، بدأت فعاليات صيفي البريمي وسط حضور مميز للأطفال خصوصا والعائلات. فعالية صيفية ترفيهية جمعت بين جمالية المكان وتنوع الفعاليات.
4: يوم نحن في واحة البريمي في فعاليات واحة البريمي مستمتعين، وموجود هنا من الألعاب والأكل والمطاعم، مستمتعين وننتظركم إن شاء الله في واحة البريمي.
3: المسرح المصاحب للفعالية حوى عروضا مسرحية وأخرى للسيرك وفقرات بهلوانية متنوعة، وعلى مقربة منه ينتشي الأطفال فرحا عبر مساحات مائية مخصصة ضمت منافسات كروية وألعاب تفاعلية.
5: الفعاليات المصاحبة هي تم عمل أركان أو ركن للأسر المنتجة وركن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك عمل منطقة للألعاب للأطفال، الألعاب المائية منها الملعب الصابوني.
3: برنامج السمت العماني سيكون حاضرا ضمن هذه الفعاليات ليسهم في ترسيخ قيم الكرم والاعتزاز بالتراث. الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى حجزت مقعدها في هذه المساحة المميزة.
6: اليوم في فعالية في واحة البريمي مرة حلوة وحماسية وممتعة،
7: أنصحكم تجربوها لأنها وايد حلوة وممتعة.
1: هذه الفعاليات ستستمر 4 أسابيع متتالية بمعدل 3 أيام من كل أسبوع، تحديدا في أيام الخميس والجمعة والسبت. فعاليات متنوعة تتناسب مع الأطفال والعائلات. أنور بن زاهر الغريبي من مركز المدينة، محافظة البريمي.
8: رياضيا، يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة مساء اليوم اختبارا من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره البحريني، أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب البطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة بدولة قطر. ويدخل الفريقان المباراة وفي رصيد كل منهما نقطتان، ويسعى منتخبنا الوطني إلى البناء على انتصاره المثير في الافتتاح أمام الكويت بنتيجة 62 نقطة مقابل 59، في حين يدخل المنتخب البحريني المواجهة منتشيا بفوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 66 نقطة مقابل 54. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على الصدارة.
2: اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد الطاقم التحكيمي الدولي العماني المكون من الحكمين خميس الوهابي وعمر الشحي للمشاركة في إدارة منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشابات تحت 18 عاما التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 29 من يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل. ويأتي هذا الاختيار تأكيدا للمكانة التي بلغها التحكيم العماني على الساحة الدولية وثقة المتنامية التي يحظى بها الحكام العمانيون لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد. وفي الختام تذكير بأهم العناوين. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء بين الجانبين لليوم 3 على التوالي.
8: شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية.
2: استثمر في عمان تنجح في توطين 8 مشروعات استثمارية نوعية بأكثر من 460 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
8: هكذا مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية، نفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكنا معكم في التقديم جيهان بنت عبدالله اللمكي وأحمد بن عبدالله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: المثوى الأخير والتكفير.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مخاطر قلة المعرفة اللغوية أرسل لي صديق عزيز رسالة، والحديث هنا لمعد البرنامج، عبر بها عن قلقه من نص قرأ فكان لابد من الإسراع في إجابته لإزالة ذلك القلق. قال إنه قرأ تنبيها جاء فيه: حين يموت أحد يقول البعض رحمه الله وجعل الجنة مثواه، وهذه الكلمة خاصة بأهل النار. ثم نقل المنبه آيات رآها دالة على ذلك وأضاف: أما انتقل إلى مثواه الأخير فهو كفر أو كفر لفظي على الأقل، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وأن هذه الكلمة كفر وإلحاد، ثم تقلدت من المسلمين في غفلة شديدة غريبة. وطلب الصديق العزيز رأياً، والجواب: أحمد للصديق العزيز أنه لم يذكر في رسالته اسم من قال هذا، فعلى الرغم من أننا حين ننقد نصاً لا ننقد شخصاً، فإن بعض الناس يعتبر ذلك النقد انتقاصاً منه وإساءة له ولمن يأخذ عنه، سواء كانوا من القدماء أو من المعاصرين، خاصة مع الخطأ الذي وقع به المنبه بإدخال الألف واللام على بعض وقوله: ثم تقلدت من المسلمين. إن تكفير من قال مثواه الأخير أو تخطئت الجنة مثواه فيهما جرأة غير محمودة، ولا ترضاها كلمة المثوى ذاتها، لأنها لا تتحمل ما رآه من معان وتفضل معنا. إن الأصل اللغوي ثاء واو ياء دال على الإقامة، ومنه تطورت المعاني الأخرى، وكل من شدا شيئا من الشعر عرف رائعة الحارث بن حلزة اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. فقد أنبأتهم أسماء أنها ستفارقهم، لأن طول الإقامة معهم ربما يسبب لهم الملل منها، وقد جاءت فيها كلمة الثواء، فالمثوى المنزل ومحل الإقامة، وأثويت أقمت. وإذا أكرهت غيرك على الإقامة في مكان ما قلت أثويته، واستعير المثوى للقبر، فكأن الميت مقيم فيه، وجاء المثوى في التنزيل العزيز لبيان أن النار ستكون محل إقامة لمن يستحقها كما في الآية: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وليس معنى ذلك أنك لا تستطيع استعمالها في سياقات أخرى، ذلك أن لفظة مثوى دالة على الإقامة في أي مكان كانت، وليست محددة بجهنم أو نار السعير والعياذ بالله. وإلا كيف نفهم الآية: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ فالمثوى هنا وصف بالحسن، فهي إذن كأية لفظة أخرى تتلون دلالتها بألوان السياق لأنها جزء منه. ولا بأس في أن نذكر بالكتاب النبوي إلى أهل نجران: وعلى أهل نجران مثوى رسلي، أي مسكنهم مدة إقامتهم هناك. ومثوى مثل لفظة مأوى كما في: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهل يمكن لأحد أن يستنتج من هذا أن كلمة مأوى لا تأتي إلا مع جهنم؟ فإذا كانت كذلك فكيف نفهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى، أي هيأ لك المأوى. وقد تسأل إذن لماذا لم يذكر القرآن لفظ المثوى في سياق حديثه عن الجنة، بل ذكرها في سياق حديثه عن جهنم فقط؟ الجواب: لذلك أسباب عديدة، ولكل سبب دليل. وقولنا يرتكز على المعنى اللغوي لللفظة وعلى الحقل الدلالي الذي وردت فيه، فنقول إن كلمة مثوى لا تدل على حيوية وانشراح، لذا أطلقت على الموت كما في قول الشاعر: فمن للقوافي شانها من يحوكها، إذا ما ثوى كعب وفوز جرول. وهما شاعران. ومثله قول الآخر راثيا: فإن ثوى ثوى الندى في لحده. والجنة فيها حياة وانشراح، فإن جاء مثواهم الجنة وقع تناقض بين أوصاف الجنة وركود الثوى. أما مثواه الأخير فالمقصود مرقده الأخير في هذه الدنيا، من غير إنكار للقيامة. فلكل امرئ في الدنيا مثوى، أي بيت أو محل إقامة يخرج منه ويعود إليه. أما حين يموت فقبره مثواه الأخير من دنياه، فلا إلى الدنيا يخرج منه ولا إليه منها يعود. ومن جهة أخرى يجب الانتباه إلى الفرق بين الأخير والآخر بكسر الخاء، فاللغة العربية ابتكرت للفرق بينهما تعبير أخيرا وليس آخرا، والفرق بين الأخير والآخر واضح لمن يعرف شيئا في اللغة وأساليب التعبير بها. فلا كفر ولا إلحاد ولا خطأ في التعبيرين، فاطمئن أيها المستمع الكريم.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع هذا المغنى أكيد نقول الكثير للخريف ولجمال الخريف ولأثر الخريف، وهنا الترحال يتجدد أيضا في أثير الخريف بلغة الجمال على بساط الطبيعة بزهوها وروعتها ثرائها وتنوعها.
1: هذه هي حوارية الخريف الاستثنائية التي تجمعنا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من الخامسة وحتى السابعة.
0: الرفقة من موقعنا كالعادة في عودة الماضي لنعيش معا تفاصيل السعادة وأعمق المكان.
1: نواكب معكم موسم الخريف الذي جمع الأحبة من مختلف ربوع سلطنة عمان، بلد الأمن والسلام.
0: أكيد هذه الجمعة الطيبة ليحطوا معنا الرحال هنا في محافظة ظفار، مستمتعين بعطر المواسم وروعة الطبيعة بين خضر الربا وخرير العيون، حيث رائحة الأرض بعد المطر لتروي جمال ظفار وروعتها.
1: ذا خريف أرض الجنوب يعزف الحان شجية، بين برعة وبين نانا صوت للمغنى حضوره.
0: وللطبيعة والمناشط وين ما وجهت حية، والحواضر والبوادي تنتشي بفرحة سرورة ومع رذاذك. يا الخريف في صباحك والمسية كاللبانة بالأصالة عطر الديرة بخورة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا ومع نسمات الخريف في هذا الترحال المسائي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. والرذاذ المعلي اليوم له خصوصيته الجميلة في أجواء المحافظة منذ الصباح الباكر. زوار محافظة ظفار مستمتعين بتجوال بين السهول الربا الجبال رفقة للضباب ولرذاذ الخريف الذي أيضا استقبل بكل الفرح زوارنا القادمين للمحافظة من كل الدروب.
1: نسمات باردة اليوم تأخذنا في رحلة استثنائية في ربوع المحافظة باختلاف الأمكنة، خصوصا مع الرذاذ اللي شهدناه من الصباح الباكر. وبإذن الله كل من يزور محافظة ظفار أو زار المحافظة وما زال يسعد بهذه الأجواء الجميلة.
0: طبعا الجو اليوم مختلف تماما، يمكن منذ اللحظات الصباح الباكر عليها، يعني سبحان الله عودة الأجواء كده مختلفة، خاصة المناطق الساحلية. ربما الأيام الماضية كان يمكن من يتوجه إلى المرتفعات الجبلية أو إلى الجبال يستمتع بأجواء مختلفة، إنما اليوم كان يعني كانت الصباحات ربما فعلا بلغة الخريف الجميلة وبرذاذه الناعم.
1: ومع هذه الأجواء الاستثنائية بلا شك نرافقكم نحن في برنامج أثير الخريف يوميا من الخامسة إلى السابعة، ننقل لكم أيضا مختلف المناشط والفعاليات والبرامج التي ترافق هذه الاستثنائية. إذن برامج منوعة واستثنائية في أجواء استثنائية.
0: هذه المساحة جميلة عليا، نحاول دائما أن نكون أقرب كذلك للمستمع من خلال التغطية لعدد من البرامج والفعاليات، وهذا نلحظه الآن ما شاء الله بدأت الكثير من الجهات في القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والأهلية أيضا تواكب احتفاء الطبيعة بموسمها الخريفي الماطر أيضا بمجموعة من البرامج والمناشط والفعاليات الهادفة في أطر مختلفة، الرياضية أحيانا، الاجتماعية، الثقافية، الترفيهية، العقارية يمكن بالأمس، الصحية كذلك. كل القطاعات لها نشاطها الجميل ولها مواكبتها الأجمل مع موسم الخريف، وبالتالي من خلال هذا الأثير الجميل نحاول أن نضع كده محطات مرافق متنوعة قدر المستطاع أن نلامس فيها كل يعني الأغلب من هذه الجوانب من خلال أو من رحلة إلى أخرى.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا في برنامج أثير الخريف. بالتأكيد نسعد برفقتكم في هذا البرنامج ونسعد بالتواصل معكم أيضا عبر رقم الواتساب الخاص بإذاعة سلطنة عمان على 72 44 20 10 7 2 4 4 2 0 1 0. هذه المناشط المختلفة والفعاليات والزوايا كل يعني ما ننقل لكم من خلال هذا البرنامج في هذه الأمسية مع فريق العمل. فنقدم لكم أيضا تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: التغطيات الخارجية معنا هذا المساء شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المحري. من هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن سعيد البلوشي والمهندس حسام بن سيف الجابري.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: في التنفيذ على الهواء محمد بن علي المعشني. وأحلى الترحيب في هذا المساء الغائم الماطر إخراجا من هاشم بن علي العمري.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا في أثير الخريف. نجدد الترحاب بكل القادمين إلى أجواء محافظة ظفار لقضاء أحلى وأمتع الأوقات، ونقول يعني الانتباه لمخاطر الطريق والوصول الآمن بحول الله تعالى. كذلك من غادروا هذه الأجواء الاستثنائية في محافظة ظفار من مختلف محافظات السلطنة من دول مجلس التعاون من خلال طبعا المنافذ البرية، نتمنى لهم رحلة سعيدة وموفقة ملأ بالذكريات الجميلة لهذه الأمكنة والشواهد الكثيرة، وأن طبعا يأخذوا الحيطة والحذر أثناء المرور والمسافات والدروب الطويلة، خاصة يمكن من خلال المتابعة ربما الأجواء أحيانا المشوار الطويل الذي يمتد لأكثر من 800 و900 كيلومتر أكيد يحتاج إلى نوع من المتابعة والانتباه والحرص من مخاطر الطريق. الرحلة هي هكذا معكم ومع مساءات الخريف، ونذكر بالوجهة هذا المساء عليا.
1: وجهة اليوم راح تكون إلى حصن طاقة. حصن طاقة طبعا من الأماكن اللي يقصدها الزوار أيضا من باب التنويع في الوجهات السياحية خلال زيارتهم إلى محافظة ظفار في موسم الخريف، بحيث تكون الرحلة منوعة، مو بس تكون في الجانب اللي هو الطبيعي، الخضرة والماء والوجه الحسن، إنما أيضا في
0: نعم
1: الجانب التاريخي والحضاري، لأنه بالفعل جانب مهم حتى السائح أيضا ياخذ كذا لمحة عن تاريخ المكان اللي هو زار، ويقدر كذا يكون صورة عامة عن حضارة وثقافة وتاريخ
0: نعم
1: المحافظة.
0: أكيد. تحية للزملاء فاطمة الرواس وحمد الريسي. اليوم الاختيار قريب، يعني التنزه إلى الجزء الشرقي، يعني الجهة الشرقية من ولاية صلالة، والمسافة يعني قريبة جدا يمكن للسواح الزوار الكرام بعد إطلالة كذا على بعض الربا والسفوح والجبال، أثناء العودة أيضا أن يكونوا على مقربة من هذه الشواهد التاريخية والحضارية. وحصن طاقة من أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، في محافظة ظفار، يقف شامخا منذ القرن التاسع عشر شاهدا على تاريخ الولاية وعلى حياة أهلها. يتميز بطرازه المعماري العماني الأصيل الذي يجمع بين البساطة والقوة في آن واحد، بينما تحول اليوم طبعا إلى متحف تراثي يروي للزائر تفاصيل كثيرة عن الحياة في الماضي من خلال ما يضمه من مقتنيات وأدوات وأسلحة وأثاث تقليدي، لتصبح الزيارة لهذا المعلم التاريخي تجربة تجمع بين المعرفة والمتعة والاستكشاف.
1: زيارة لحصن طاقة ممكن تبدأ من استكشاف قاعة البرزة اللي كانت تستقبل الضيوف وتعقد فيها أيضا المجالس. كذلك تعرض في هذه القاعة معروضات تراثية توثق جوانب الحياة اليومية قديما، وبإمكانك أيضا من خلال زيارتك لقاعة البرزة تأمل الأبراج الدفاعية والهندسة المعمارية العمانية اللي تعكس براعة البناء في ذلك الزمن. وطبعا دائما نذكر بالتقاط صور تذكارية، واللي يزور المكان يشاركنا على رقم الواتساب
0: نعم
1: 72 44 20 10.
0: جميل. يعني بنختصر شوي الموضوع لأنه بنرجع له أكيد مرة ثانية لتفاصيل جميلة حول هذا الحصن في ولاية طاقة. المسافة عموما من ولاية صلالة إلى الموقع تقريبا من 30 إلى 35 كيلومتر شرق ولاية صلالة، ونتمنى للجميع أكيد أن تكون لهم كده مساحات جميلة بين الجوانب الطبيعية والمعالم أيضا الأثرية والتاريخية في محافظة ظفار. ابقوا معنا في أثير الخريف.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. طبعا هذه الأغنية من المحطات الغنائية الجميلة التي واكبت معنا مواسم كثيرة، موسم الخريف في محطات مختلفة، وهي من الأغاني التي فيها نقول النفس الجميل أيضا لموروثنا العماني المغنى، صوت الفنان عبد المنعم العامري فيها، كلمات الشاعر شيخ حامد بن ناصر الحمر، والألحان للفنان الشاعر الشعبي الكبير عمر بن جبران. طبعا عليا يمكن الإيقاع حين تغير كانت مقدمة بلون البرعة
1: وصارت
0: يا زين الشباب، كان الجو كذا فيها. والآن طبعا اللحن هو نفس اللحن بس تغير الإيقاع للأغنية، ولكن نكهة اللحن الشعبي للفنان ما حد مثل زينك يا زين الشباب كان الإيقاع فيها. هم قدموها بلون شوية مغاير، ولكن اللحن الجميل الشعبي من أول ما تسمع المغنى تعرفي هذا لون الفنان الكبير عمر جبران. أنا أعتقد هنا البحث عن المفرد أو اللحن المطور في هذا النسق، خاصة الآن مع التوزيع الجميل والتسجيل التقني، بعيدا عن خلط الأوراق في بعضها على أنها متجددة. أهلا بكم من جديد في أثير الخريف، ونذهب إلى شريف. مساء الخير وسعيد.
2: ولعل في ذلك خير.
0: شريف تسمعني؟
1: شريف شكله
2: نعم
1: يحاول الضيف.
2: نعم معك أبو أخي.
0: شكله في دردشة ثانية.
2: ايه ترى اول شيء امسي عليكم وعلى المتابعين لبرنامج أثير الخريف بالخير.
0: حياك الله.
2: وهذه المسائية طبعا دائما نحن نحاول ان نحن نصل من مختلف الاماكن، مختلف الفعاليات، مختلف ايضا المواقع اللي تربط الحاضر بالماضي.
0: نعم.
2: اليوم انا موجود في سوق الحصن، وطبعا سوق الحصن من او خلينا اقول المكان اللي يعتبر المزار الرئيسي لاي شخص يزور محافظه ظفار، حاب انه يرتبط بالتاريخ، حاب انه يرتبط بالتراث، حاب انه ياخذ معاه ذكرى ايضا وهو راجع لبلده بعد الاجازه الجميله في احضان الطبيعه، ياخذ شيء يربطه بمحافظه الظفار، ودائما يكون الرفيق الاول لاي هديه اللبان الظفاري بكل انواعه ومختلف انواعه. طبعا من وقفتي هنا في السوق اليوم صادفت شباب طيبين حلوين من الاخت الشقيقه لسلطنه عمان جمهوريه اليمن. زيارتهم الاولى لمحافظه الظفار راح نقترب من الجوانب لزيارتهم، وراح نقترب ايضا من سبب زيارتهم للسوق الشعبي سوق الحصن. بداية نمسي عليكم بالخير.
3: حياكم الله، مساء الانوار والسرور يا رب. يا مرحبا وسهلا.
2: طبعا قبل ما نكون على الهواء قلت لي انه هذه زيارتكم الاولى. كم يوم الحين صار لكم؟
3: احنا اليوم الثاني اليوم في ظفار وفي عمان. يعني
2: انطباعكم من اليوم الثاني عن محافظة ظفار كونها الزيارة الاولى؟
3: انطباع لا يوصف حقيقة. الأجواء يعني خرافية جدا، وأهل عمان حقيقة يعني صدورهم متسع للجميع، وأخلاقهم راقية، وتعاملهم حقيقة يعني استثنائي مع الجميع. والمكان من حيث الأجواء ومن حيث المساحات ومن حيث الهواء ومن حيث السياحة جدا رائع، يعني لا يوصف حقيقة. وما أنا شخصيا ما كنت متوقع بهذا الجمال، سمعت لكن أن ترى غير عندما تسمع.
2: علشان كذا قلت لي زيارتي الأولى، وللأسف إنها الأولى ما كانت الثانية أو الخامسة. كيف انطباعك؟ خلنا نأخذ انطباعك، أريد أسمع صوتك يعني.
4: ربنا يحفظكم. والله الانطباع يعني طبعا هي أول زيارة، الانطباع جميل ورائع، وللأمانة يعني عندما تدخل هذه الأسواق والأزقة تعود الماضي وإلى التاريخ العماني الأصيل المرتبط بالتاريخ العربي أيضا وبالتاريخ اليمني. فعندما تشوف روائح البخور وروائح المستكة الموجودة وهذه الأسواق الشعبية الجميلة تدل على أنه هناك حضارة متجذرة في التاريخ لها عبق كبير في هذا التاريخ العظيم. وللأمانة يعني الأجواء الرائعة والمناظر الجميلة والضباب الذي يغطي بعض الأماكن الموجودة هنا يعني يعودك الحنين إلى التاريخ العظيم، إلى الجمال في هذه المناظر الخلابة الذي يلتقي يعني فيها الوادي والجبل والسبح، وتخلق يعني بيئة جميلة تعودك إلى يعني أنه تحس بريعان شباب كذا، أو تحس بأشياء جميلة جدا بعدك شباب داخلك.
2: أيوة. زيارتكم اليوم وين كانت؟ أو خلنا نقول زيارتكم أمس المكان، أول مكان أنت رحت له في محافظة الظفار مدينة طلالة، وين؟ جبل، سهل، بحر؟
4: مساء الأنوار أولا.
1: زرنا أول مكان أعتقد شير منطقة وجبل جدا رائع فيها ظل أجواء كانت خرافية جدا، الغمام والجو البارد مع قليل من الأمطار كان الجو لا يوصف صراحة. وهنا اليوم في هذا السوق الشعبي أو السوق الرائع الجميل جدا الذي يوجد فيه الكثير من الأشياء التي تربط عرق التاريخ، يتذكر فيه يربط ما بين الماضي وبين الحاضر في هذا المكان.
2: طبعا طريق شير من الطرق الجميلة في محافظة الظفار، خصوصا في أجواء موسم الخريف هذا الموسم الاستثنائي. طبعا التفاف الطريق وانت نازل من الجبل للسهل يخلق نوع من الجمال الطبيعي الرباني، تقدر انك انت تمر في وسط الأشجار وسط الطبيعة تحس بشعور مختلف تماما لوجودك في المكان. بسألك ليش دائما اللي يقصد اي بلد دائما يحاول انه هو يزور سوق شعبي، ليه؟
3: أعتقد أنه السوق الشعبي هو البوابة الاقتصادية لأي دولة، والصفات الرئيسية لها لأهل البلد في السوق الشعبية، والمنتجات اللي خاصة بأهل البلد لن تجدها إلا في الأسواق الشعبية، وحقيقة أهل أي بلد لن تجدها إلا في الأسواق الشعبية، فتجتمع الحقائق على المضامين مع المواد. يعني إحنا اليوم نبحث عن لبنان، ليش لبنان سمعة لبنان بشكل كبير كثيرة؟ مثلا أنا لما جيت وصلت على الوالدة قالت تجيب لي لبان من عمان
2: هدية رئيسية. نعم.
3: مباشرة أنا كلمت الزملاء معي وقلت لهم أريد الوالدة تتبس لبان وكذلك الزوجة، فمباشرة في أي مكان يعني أينما نذهب إلى أي دولة من الدول دائما السوق الشعبي هو يعطيك الانطباع الحقيقي عن المكان. وبالمناسبة أعتقد أنه الحقيقة مع المصداقية موجودة في الأسواق الشعبية، خاصة عندما يتواجد أهل البلد نفسهم في الأسواق الشعبية يعطيك انطباع عن طبيعة أهل البلد ولطفهم وصدقهم وطبيعة ماهم لهذا البلد.
2: نعم، لأن السوق الشعبي يمكن مثل ما أسلفنا السوق الشعبي هو مجموعة من التفاصيل، تعاملات تجارية، بضاعة معروضة، تاريخ متواجد، موروثات، أشياء ترتبط بأصالة البلد، عاداتها، تقاليدها، كثير من المفردات في السوق الشعبي تتوالف كلها مع بعض تعطيك صورة حقيقية للبلد. طبعا انت قلت لي انه بحثكم اليوم او قصدكم الاساسي اللبان.
3: نعم.
2: وش الشيء الثاني اللي ممكن تتوقع انك انت توجده في السوق الشعبي من منتجة؟
3: والله انا اعتقد انه في لبان في البخور كذلك، وربما لبس العماني الاصيل. نعم. لبس العماني الاصيل يعني ممكن واحد الثاني ويأخذه، هذا اللي يعني ربما أتوقع موجود أو على الأقل اللي إحنا ممكن إننا يعني نميل إليه كثيرا. أكيد في أشياء ثانية ما نعرف نكتشفها، إحنا ما زلنا في أول يعني نص ساعة في السوق.
2: ما نصدكم على طول
3: ما انتصدتنا، ولكن إحنا حقيقة يعني الشيء اللي جينا من أجله هو اللبان أخذناه، باقي بعض الشغلات نكتشفها ما زلنا. فهذا اللي أعتقد إنه يعني ربما نجده في السوق.
2: أحب نقدم من أسرة برنامج في الخريف مرحبا بكم في بلدكم ودياركم وبين أهلكم، ودائما ظفار ترحب بأي زائر من أقصى دول العالم إلى أقصاها، وحياكم الله ونورتونا، ودائما القريف يسعد ويفرح بوجودكم ووجود الضيوف هذا الموسم.
3: أنا أقول هنيئا لكم بهذه البلاد وهنيئا لنا بكم، فربنا يبارك فيكم وإن شاء الله تكون بإذن الله يعني نحن وياكم تحت بوتقة واحدة ويجمعنا العروبة ويجمعنا الإسلام وتجمعنا جيرة مع بعض، وإن شاء الله نجتمع دائما على كل أمور طيبة إن شاء الله بيننا وبينكم، وهنيئا لكم في هذه الأجواء الجميلة.
2: يعطيكم العافية وعقيل وعلياء وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف.
5: نعم.
2: هكذا كانت الوقفة من اليوم من سوق الحصن مع الشباب الحلوين الطيبين من جمهورية اليمن. التفاصيل اللي سردناها سواء عن زيارة الموقع الطبيعي من وجودكم في هذه الإجازة أو هذه الرحلة من البارحة ومكتملة لا زالت مستمرة، وأيضا التفاصيل اللي رصدناها معهم من سوق الحصن هذا السوق المرتبط بتاريخ محافظة الظفار.
5: نعم.
2: وفيه مثل ما سرد ضيفي وتحدث الكثير من التفاصيل المرتبطة بمختلف الجوانب سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لمحافظة ظفار.
5: كل التحية لك شريف، والتحية أيضا لضيوفك الكرام في هذه المحطة، وهنيئا لنا أيضا بزيارة مثل هكذا أشقاء إلى سلطنة عمان وإلى محافظة ظفار دائما، وبإذن الله دائما في كل زيارة لهم، يعني ما تكون هذه الزيارة الأولى والأخيرة إنما الأولى، وتستمر إلى زيارات أخرى خلال السنوات والمواسم القادمة. يسعد معنا بالأجواء كلها سواء كان في موسم الخريف أو في غير موسم الخريف بإذن الله تعالى. وشريف أعطينا كذا لمحة عن الأجواء بما أن احنا داخل الاستوديو وأنت في أجواء كذا خارجية في السوق.
2: انت وعقيل طبعا بين اسوار الاستوديو وانا في الخارج. طبعا غير لقائي بالزوار المحافظه من اشقائنا من دول مجلس التعاون وخارج ايضا دول مجلس التعاون، اليوم السوق على غير العاده، فيه ما شاء الله توافد كبير، يمكن تقدر تلمسي معظم الزوار من مختلف البلدان متواجدين في مكان واحد هنا في سوق الحصن. أيضا روائح البخور، العطور، وأيضا الروائح المرتبطة بالتاريخ في أروقة السوق القديم متواجدة. الأجواء عليا غائمة، ما في رداد، الجو صحو جميل جدا، الناس مستمتعة بالمشي سواء داخل أروقة السوق وفي الخارج. أيضا من الأمس أيضا تم افتتاح موسم الخريف العقاري، فالناس متنقلة ما بين خيمة العقار وخيمة وأيضا السوق الشعبي، يتوسط بينهم امتداد للسوق الشعبي معمول بطريقة جميلة جدا من سعف النخيل، يرمز للتراث. أيضا الكثير من المنتجات اليدوية والمشغولات متواجدة فيه، ممكن أن يستمتع الزائر سواء بزيارة سوق الحصن القديم وأيضا الامتداد الجديد بجانب السوق.
5: نعم، إذن شريف هذه حكاية من حكايات موسم خريف ظفار 2026 في جانب التراث والتاريخ وزيارة أيضا أهلنا وأشقائنا من مختلف الدول لهذا الموسم. كل التحية لك مرة أخرى، وبإذن الله نلقاك في محطات أخرى.
2: يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي في محطات قادمة بإذن الله.
5: شكرا، يعطيك العافية، إلى اللقاء. إذن مستمعين الكرام، برنامجنا أثير الخريف مستمر معكم في محطات قادمة، كونوا بالقرب.

إذن مستمعينا الكرام، أهلا بعودتكم مرة أخرى معنا في برنامج أثير الخريف، حيث المحطات المختلفة بين محطات الاستوديو مع ضيوفنا الأعزاء، محطات أخرى أيضا لضيوف يرافقونا عبر الاتصال بالهاتف، ومحطات مع زملائنا في وجهات وسوالف كذا نقول مختلفة من مختلف الزوايا والأركان في مختلف المناشط والفعاليات والأسواق أيضا. اليوم تكلمنا عن محطة وجهتك إنها موجودة في حصن طاقة، وتكلمنا أيضا عن إنه حصن طاقة من المعالم التاريخية في محافظة ظفار اللي بني أو يقف شاهدا على تاريخ الولاية وحياة أهلها من القرن 19. أبرز ما في هذا الحصن حصن أو قاعة البرزة اللي بإمكانك من خلالها تتأمل الأبراج الدفاعية والهندسة المعمارية العمانية. كل من يزور حصن طاقة مستمعين الكرام يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10 72 44 20 10. طبعا حصن طاقة في مركز ولاية طاقة يبعد حوالي 30 إلى 35 كيلومتر شرق مدينة صلالة، ويمكن الوصول له بسهولة، ويعني عن طريق في طريق سهل وميسر مهيئ لجميع أنواع المركبات. وقبل بداية الرحلة والتوجه لهذا الحصن، التأكد يعني من الالتزام بتعليمات المحافظة على المقتنيات التراثية وعدم لمسها أو إتلافها، واحترام خصوصية الموقع التاريخي في الحصن وقاعة البرزة تحديدا أو غيرها حتى من القاعات الموجودة داخل الحصن. إذن أكملوا رحلتكم معنا في أثير الخريف عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان وأيضا عبر منصة عين. رقم الواتساب متاح للمشاركة والتسجيل أو عفوا التفاعل، رقم 72 44 20 10. محطتنا معكم مختلفة أيضا أو متنوعة خلال الساعة القادمة أو ساعة وعشرين دقيقة من عمر البرنامج مع الزملاء ومع ضيوف آخرين. نحن نسعد برفقتكم خلال هذه الساعتين، ونرجو كذلك أن تكونوا سعداء بهذه الرفقة في أماسي الخريف المختلفة.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: إذن برنامج أثير الخريف برنامج مباشر يربطنا بالمناشط والبرامج المختلفة في محافظة فار خلال موسم الخريف، مهما كان تنوع ويعني اختلاف هذا المناشط التاريخية الثقافية الترفيهية. وأيضا هذه المرة نوع آخر من المناشط تربطنا بالطفولة. في هذه المحطة راح نكون مع الأستاذة سلمى بنت مسلم العمري، مدرب في القيادة والتنمية البشرية، رئيس قسم العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني أيضا بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار. الحوار راح يكون حول مبادرة طفولتي آمنة، هذه المبادرة اللي تمتد ورشها وفعالياتها وبرامجها على طول السنة، ولكن أيضا خصصوا كذا عدد من الورش والمناشط خلال موسم الخريف. فراح نركز في الحوار أكثر على هذه المناشط اللي تتخللها المبادرة أو تتخلل المبادرة نعم خلال هذا الموسم. أهلا وسهلا أستاذة سلمى.
1: مرحبا أستاذة عليا، سعيدة أني أكون معكم اليوم. شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا.
0: حياكم الله. أستاذة سلمى، خلنا نذكر الناس، لكل من يعرف مبادرة طفولتي آمنة نذكرهم بهذه المبادرة، ولكل من يعرف أيضا المبادرة نعطيهم لمحة عنها. ما هي مبادرة طفولتي آمنة؟
1: مبادرة طفولتي آمنة هذه ممكن نقول إن هي انولدت عام 2019، ولكن بدأت برامجها وفعالياتها عام 2021. تم تكريمها ضمن 6 مبادرات على مستوى السلطنة من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 2022. تعتبر أول مبادرة تهتم بالنشأ في محافظة ظفار. نحن ما نهتم بالطفل فقط وإنما بالأسرة بشكل عام. نحاول أن نكون ممكن تكون لها رؤية ورسالة. من رسالة المبادرة إنها تعمل على تهيئة بيئة آمنة وداعمة للطفل، تحقق أبسط حقوقه في المشاركة والدمج والتنمية والحماية لإخراج جيل واع ضد التحديات المختلفة.
0: جميل، هذا النشاط امتد ليكون أيضا له مشاركات فاعلة من ضمن مناشط الخريف، وهذا شيء مهم لامتداد البرامج إنها تتداخل في مختلف المواسم حتى في المواسم السياحية النشطة، ويمكن يكون فرصة للمبادرة نفسها أنها تظهر وتبرز مع زوار المحافظة، كذلك يكون العكس بالنسبة لزوار المحافظة، كل من يبحث عن برامج نافعة للطفل وللأسرة أيضا مثل ما ذكرتي. صح. أنه يجد هذه النافذة، يعني أنه يرجع لها كذا بعد كل كم يوم ويوم يلقى برنامج معين. فنتكلم الآن عن المناشط اللي خصصت لهذه الفترة.
1: نحن خصصنا في هذه الفترة الخريف أنه نعمل عدة ورش توعوية راح تكون في مكتبة الطفل في المديرية العامة للثقافة والشباب. أيضا كانت عندنا استضافة نتشرف فيها من صاحبة السمو للأمهات بالأخص، وخصينا فئة الأرامل وخصينا فئة أمهات أشخاص ذوي الإعاقة، وهذه أيضا لأنه نحن عندنا نؤمن بأن لما تكون الأم لديها صحة نفسية جيدة فبالتالي هذا يؤثر على تربيتها للأبناء.
0: جميل، إذن الاهتمام بالأسرة دائما يعني قد يكون هو الحجر الأساس الأول اللي يخلينا نمتد لي الصحة النفسية للطفل. ماذا تعني لكم الاهتمام، يعني أو ماذا يعني لكم الاهتمام بسلامة الأسرة أيضا والأم تحديدا حتى يمتد إلى الطفل من خلال هذا الورش؟
1: نحن دائما نؤمن إنه الطفل لما يتربى في بيئة آمنة ومستقرة، سواء كانت البيئة اتجاه الأم أو الأب، فهذا بالتالي يؤثر ويعكس بالأساس على تنشئته في المستقبل وكيف إنه هو راح يبني أسرة مستقرة أيضا. لما تكون الأم تعطي انطباع أو تعطي الاحتواء للإبن

0: أغلب المشاكل الأطفال، وأغلب المشاكل الأسر اللي تجينا، وأغلب اللي ممكن نحن نقول الاتجاهات اللي الخاطئة اللي يسلكوها المراهقين، لما نتتبعها نجد إنهم عايشين في بيئة مفككة، ما في هناك احتواء، ما في هناك حوار أسري. للأسف الشديد في هناك فجوة كبيرة جدا بين الأسرة والأبناء. فبالتالي أتت فكرة المبادرة هذه من 2019، مثل ما قلت لكم كانت مثل ما نقول حبر على ورق، الحمد لله رأت النور 2021، واهتمينا إنه ما نكون فقط تنشئة الطفل أو نركز إنه كيف نبني مهارات، وإنما للأسرة حتى المؤسسات الحكومية والخاصة كيف تتعامل مع هذا النشأ.
1: جميل. لذلك هذه الورش أيضا جاءت في مجموعة من نقول القيم أو المبادئ،
0: نعم
1: مثلا الاهتمام بالمشاعر، الثقة بالنفس، الحقوق والحماية الشخصية والقيم. هذه
0: نعم
1: الورش كلها تتبع هذه القيم أو تقدم هذه القيم والمبادئ في ورشة واحدة، ولا هي مقسمة؟ نتكلم الآن عن جدولة أو برامج الورش هذه.
0: طيب، نحن عندنا هذه تقسم على شكل ورشة، ورش متعددة. نحن دائما في كل فعالية وفي كل خريف نبدأ بإدارة المشاعر. نحن عندنا مهم جدا إنه الطفل يفهم مشاعره، لأنه نؤمن إذا الطفل فهم مشاعره فبالتالي هو يقدر إنه يتحكم في مشاعره، يتحكم في نفسه، وبالتالي عندما يكبر يقدر إنه هو ينشأ أسرة مستقرة، يقدر حتى يتخذ قراراته بشكل سليم. فنحن دائما نركز على الذكاء العاطفي، على إدارة الانفعالات، إدارة المشاعر، لأنها واجد مهمة إنه نغرسها في الطفل منذ الصغر. كيف يفهم شعور الغضب، شعور الفرح، كيف إنه هو حتى يعبر عنها. مثل ما قلنا، لو نرجع للمشاكل اللي تجينا من المراهقين حتى من الكبار، لما يكون في هناك تفكك سواء طلاق أو غيرها من المشاكل اللي هي الآن موجودة في المجتمع، يدل إنه الأغلب ما فاهمين أصلاً مشاعرهم، ما في هناك إدارة الانفعالات، وما في هناك ذكاء عاطفي حتى في العمل.
1: بالنسبة للورش هذه لما تقدم، أعتقد أن أساليب الطرح ممكن تختلف
0: جداً
1: وفقا للفئة المستهدفة في
0: صح،
1: الورشة، إذا
0: بالضبط
1: كانت مثلا للأمهات وإذا كانت أيضا للأطفال. كيف ممكن تختلف الورش إذا دخلنا في تفاصيل تقديمها أو
0: نعم.
1: طرحها؟
0: حتى الأطفال نفسهم تختلف، حتى فئات السن تختلف. يعني نحن عندنا من 6 إلى 10 سنوات يختلف الطرح مالهم تماما، عن اللي عمرهم 12 إلى 16 سنة يختلف تماما، للي أكبر من كذا يختلف للأمهات. لماذا؟ لأنه الطفل لما يكون في المراحل الأولى من العمر، أو ممكن نقول إن هو دائما نحن نقسم فئات الطفولة إلى 4 أقسام. القسم الأول اللي هي تكون من 0 إلى 5، ومن 6 إلى 12. فنحن لما ناخذ من 6 إلى 12 مثلا، تكون طرحنا بسيط، بحيث إنه المشاعر الأساسية كيف يفهموها، كيف إن هم أصلا يعبروا عنها، سواء كان بالرسم، سواء كان بالتعبير بالكلام، سواء كان إن هم حتى يطرحوها في الكتابة. يختلف تماما لما يكون في سن المراهقة. نحن دائما نركز على أهمية إن هم يعبروا عنها بالكتابة، مثلا
1: جميل.
0: إنه كل يوم أنت حاول تاخذ لك 5 دقائق عبر عن مشاعرك، ايش اللي حسيت اليوم. فبالتالي هو بعد اسبوع راح يعرف انه المشاعر اللي هو حسها طول الاسبوع هذه ايش كان اسبابها، وكيف انه هو مستقبلا راح يتحكم فيها.
1: جميل.
0: مع الامهات وحتى اولياء الامور
1: بشكل عام.
0: عام، نعم، لما نعملهم اداره الانفعالات والذكاء العاطفي يكون مختلف تماما، لان انت الان تتكلمي بشكل اعمق في المشاعر، وكيف انه نحن نقدر نتحكم فيها. لانه اوقات نوبات الغضب اللي تجينا، اوقات المشاكل اللي تحصل معانا، قد تكون تراكمات من مشاعر سابقه لم يتم التعبير عنها بالشكل الصحيح،
1: لا.
0: فبالتالي تؤثر في اسرنا حتى في عملنا بشكل عام.
1: هذه الرساله والقيم حتى تصل ايضا لمختلف شرائح المجتمع، احيانا يكون لابد من شراكات،
0: بالضبط
1: ومن خلال مبادرة طفولتي آمنة هناك العديد من الشراكات، سواء كان مع مؤسسات أو لجان
0: صحيح.
1: أو مبادرات أخرى أيضا تعنى بهذا الجانب. ماذا تضيف هذه الشراكات لمبادرة طفولتي آمنة؟
0: أضافت الكثير للأمانة. نحن كانت أول شراكة معانا إنه قدمنا حملة، قدمنا حقيبة توعوية فيها عدة حملات تبنتها وزارة التنمية الاجتماعية مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، وامتدت

0: هذه الحملات لمدة عامان. يعني الابتزاز الإلكتروني كان بدايته لما كانت أيام كورونا، فأعتقد كان 9 أشهر، وكانت بشراكة مع شرطة عمان السلطانية، وكانت شراكة مع التربية والتعليم. جميل. فكانت من أقوى الحملات، حتى لدرجة جاتنا حالات عندها ابتزاز، وجزاهم الله خير اللي كانوا معانا شرطة عمان السلطانية أخذوا الموضوع، والحمد لله انحلت كثير من الأمور. كانت هناك أيضا حملات أخرى اللي هي الإساءات التي تحصل. نعم. اهتمينا بجانب الحماية الشخصية للطفل. يعني هذه كانت من أقوى البرامج اللي عملناها كمبادرة طفولتي آمنة. كانت هناك أيضا فعاليات أخرى. حاليا نحن معنا شراكة مع أوكيو للصناعات الأساسية، جزاهم الله خير. هو يعتبر أول دعم لنا في المبادرة، لأنه سابقا ال5 سنوات كانت دعم شخصي. هذه العام الحمد لله الحمد شركة أوكيو للصناعات الأساسية ما قصروا معانا ودعمونا في الورش الحالية اللي هي في مكتبة الطفل، وأيضا الورش التي استضافت صاحبة السمو الدكتورة السيدة تغريد السعيد. أيضا في هناك شراكات مع جهات أخرى، أنا ما يحضرني الآن بس أنا أخاف.
1: كل التحية كل التحية لكل الجهود هذه.
0: أنا هنا حابة أني أشكر، أقدم جزيل الشكر والامتنان والتقدير على موافقة سموها لاستضافتها لنا في هذه الورش، على إنسانيتها الملهمة للأمانة. كانت يعني فارق كبير بالنسبة لنا في المبادرة، وجودها كان أكبر دعم للأمانة. الورشتين اللي نحن نفذناها مع فئة الأرامل وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عملت فارق كبير. أنا لما أدخل بداية الورشة غير تماماً لما أخرج منها.
1: الأثر
0: الكبير فيه. الشعور، الدعوات، الأمهات لما كانوا كيف داخلين معنا في بداية الورشة وكيف خرجوا منها وهم بتفكير آخر تماماً، بتفاؤل، بإيجابية، بأنهم عندهم طاقة عالية جداً، أنه لا أنا أستحق الأفضل وأولادي يستحقون الأفضل.
1: نعم جميل. الأثر اللي تتطلعوا له من خلال مبادرة طفولة آمنة ومن خلال هذه الورش التي تقام حالياً في موسم خريف ظفار.
0: نعم.
1: عن الأثر، نسأل عن الأثر اللي تتطلعوا له.
0: دائما شكت أوكيو للصناعات الأساسية اللي يعجبني فيها إن هي ما تدعم أي برامج إلا لما تكون فيها استدامة. ولأنها وثقت إن المبادرة فيها استدامة، الآن نحن داخلين في 6 سنوات، الأثر اللي نريده إنه فعلا الرسالة اللي بنينا فيها هذه المبادرة، أن يكون الطفل لديه الوعي الكافي، بحيث إنه سواء كانت المهارات اللي نحن بنحاول نسقلها فيهم، سواء القيم اللي نحاول نزرعها فيهم، إن هي تكون ممتدة. أؤمن بأن الطفل عندما نغرس من البداية القيم والمبادئ والمهارات، بالتالي هذه راح تكون في مسيرة حياته بالكامل.
1: جميل. البرامج خلال الأيام الماضية كانت في ورش، خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى راح تكون بتاريخ 29 ورشة.
0: نحن أيوة إن شاء الله. نحن كانت بدايتنا قبل أسبوعين. نعم. كانت معنا ورشة إدارة المشاعر، أيضا عملناها في أحد المدارس وفي مكتبة الطفل، مثل ما قلت لكم ورشتين مع صاحبة السمو. القادم يوم الأربعاء، كل أربعاء راح نكون في مكتبة الطفل من الساعة 6 إلى الساعة 7. نعم. هذه دعوة لجميع الآباء إذا بيجيبوا أولادهم عندنا ليستفيدوا من هذه الورش. راح تكون إن شاء الله الورشة القادمة عن القيم، عن الثقة بالنفس. اللي بعدها إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون عن القيم، والأخيرة راح تكون عن الحماية الشخصية، وهذه أنا أشوفها وقت مهمة إنه يتعلمها الطفل الآن.
1: جميل. إذن كل أربعاء ورشة تقدم في مكتبة الطفل في مجمع السلطان قابوس الشبابي. أيوة. للثقافة والترفيه،
0: غير الورشة الثانية. إن شاء الله راح تكون متناثرة هنا وهناك، وعندنا استضافة جدا مهمة إن شاء الله في قادم الوقت مع الدكتور هاني القاضي، وراح جزاه الله خير. هو أيضا قدم له جزيل الشكر والتقدير عبر الأثير أيضا إيمانه بالمبادرة وتلبيته الدعوة، وهو إن شاء الله راح ناخذه من الجانب التطوعي.
1: جميل.
0: مع الأطفال.
1: جميل.
0: نعم.
1: إذا ممكن أيضا لكل من يستمع لنا الآن أن يتابع حسابات مبادرة طفولة آمنة حتى يطلع على التحديثات الجديدة دائما للورش والبرامج المختلفة. كل التحية لك الأستاذة سلمى بنت مسلم العمري، مدرب في القيادة والتنمية البشرية، رئيس قسم العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة فار. الحوار حول مبادرة طفولة آمنة والورش التي تقام خلال موسم خريف ظفار 2026. كل التحية لكم وكل التحية لكل الجهود القائمة على هذه المبادرة.
0: شكرا جزيلا لك يا أختي علياء،
1: يعطيكم العافية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في أثير الخريف، هذه الرحلة المسائية التي تتجدد معكم مع مساءات الخريف.
1: تتجدد بتجدد الضيوف أيضا ما بين كل محطة والأخرى، ونتنوع فيها كذا تكون باقة منوعة مختلفة بإذن الله. كل من يستمع للبرنامج يجد كل ما يعني نقول يعجبه
0: يلامسه طبعا
1: يلامسه بإذن الله تعالى،
0: الله تعالى
1: في مختلف الأماكن والمناشط أيضا، والنغم الجميل اللي لامسنا طبعا
0: صحيح.
1: في البرنامج.
0: لذلك يمكن احنا محطات الرحلة المسائية تواكب أيضا محيط التفاعل هنا في محافظة ظفار من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، الكل يعني يعيش هذه الفرحة وهذه المناسبة، وبالتالي هناك ملتقيات، برامج، مناشط نحاول أن نقترب منها قدر المستطاع، نقول مع المشرفين ومع القائمين. لذلك الرحلة المسائية منوعة بتنوع هذا الثراء على بساط الخريف الجميل، فنسعد أن تكونوا معنا أيها الأحبة في المتابعة. في القادم قادم الوقت أيضا راح نقترب من فعالية أخرى، هي فعاليات ملتقى العمل نعمل معا هنا في محافظة ظفار.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. مثل ما ذكرنا قبل قليل، المحطة حول فعاليات ملتقى العمل. طبعا نعمل معا، الفعالية ربما انطلقت وفيها الكثير من الزخم، وتفاصيل أكثر راح تكون أيضا من خلال المحطة الحوارية القادمة. وعندما نذكر هذا الملتقى فأكيد هناك أيضا الجهود الكبيرة التي تتواصل في هذا الجانب. مرحلة جديدة من التحول تتطلب روعة أكثر، مرونة أكثر، شراكات أوسع، سياسات تستشرف أيضا المستقبل. مجموعة من المحطات جاء هذا الملتقى ليجمع طبعا تحت سقف واحد صناع القرار والخبراء من مختلف شركاء سوق العمل في حوار وطني يناقش كثير من التحديات ويستعرض أيضا كثير من الفرص، ويؤسس لمرحلة جديدة مع تدشين السياسة الوطنية للتشغيل. هنا أجمل الترحيب معنا بالأستاذ يوسف بن حمد الهاشمي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للعمل في محافظة ظفار. مساء عليك بالخير والعافية.
1: مساء النور أخي عقيل والأخوة المستمعين جميعا.
0: سعداء بوجودك معنا في أثير الخريف، وراح نبدأ كده في أجواء هذا الملتقى لهذا العام والبرنامج الثري الذي يشتمل عليه لمدة طبعا لعدة أسابيع، ونبدأ في شيء من يعني التعريف نقول بهذا الملتقى، وأيضا الأهداف التي تسعى وزارة العمل إلى تحقيقها من خلال هذه النسخة.
1: أخي عقيل، حقيقة يمثل ملتقى العمل في نسخته الثالثة منصة حوار وطنية نعتبرها نحن، تضم تحت مظلتها عدد مختلف الشركاء في منظومة العمل والتشغيل، من ضمنها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والأكاديمية كذلك، وبالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المساق. كما أن ملتقى العمل راح يكون انطلاقته بإذن الله مثل ما عرفته في 26/7، راح يستمر حتى 13/8 بإذن الله تعالى. راح يكون في مظلته أو عدد من المحاور المتنوعة حقيقة، مثل اللقاءات الحوارية، المختبرات، معارض المشاريع الطلابية، كذلك المنتديات والملتقيات المتخصصة. الهدف من هذا تعزيز وتبادل الخبرات بين الجهات والشركاء، سواء كانوا شركاء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي أو حتى في شركاء على المستوى منظمات العمل الدولية، منظمات العمل الإقليمية ومختلف الشركاء الآخرين.
2: جميل. من أبرز محطات الملتقى تدشين السياسة الوطنية للتشغيل، واللي تمثل بالتأكيد إطار وطني لتنظيم ملف التشغيل خلال المرحلة المقبلة. أهمية هذه السياسة الآن في هذه المرحلة؟
1: السياسة الوطنية للتشغيل تعتبر إطار استراتيجي وزارة العمل تبنته هذا بناء على رؤية عمان 2040. هذا من ضمن الأشياء التي تنبثق من رؤية عمان 2040 واختصاصات وزارة وضعت تحت مظلة وزارة العمل. فالهدف منها بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة، بحيث أنه يتم وأمة جميع المخرجات أو التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، بحيث انه مثل ما نذكر يمكن احنا نقولها العرض والطلب بين القطاع الخاص وبين مخرجات التعليم والتدريب اللي عندنا داخل السلطنه. الهدف من هذا الشيء جميعا رفع الانتاجيه، زياده نسبه المشتغلين من المواطنين داخل السلطنه، كذلك اشراك جميع القطاعات. طبعا السياسة الوطنية للتشغيل تم إشراك فيها ما يقارب 22 جهة حكومية. هذه الجهات أو الشركات المختلفة تم إشراكها حتى نطلع بنتائج إيجابية وحصر جميع البيانات لتطوير منظومة التشغيل عندنا في السلطنة.
0: نعم، يمكن في هذا المحور أيضا لو ركزنا على أبرز التحولات سيد يوسف، يعني بالنسبة التي ستحدثها طبعا في منظومة التشغيل وسوق العمل، بماذا يمكن أن نوجزها أيضا؟
1: ما فهمت السؤال.
0: في نفس السؤال بالنسبة لتدشين السياسة الوطنية، لو نتحدث عن أبرز التحولات التي ستحدثها في منظومة التشغيل. يعني
1: التحولات حقيقة هي بشكل عام منظومة سياسة التشغيل السياسة الوطنية للتشغيل، مثل ما ذكرت التحولات راح تكون في أطر مقننة، جمع البيانات إشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص كذلك وأصحاب الأعمال بالتحديد، بحيث أن نطلع في منظومة واضحة تعزز الشراكة مع مختلف الجهات. طبعا نحن عندنا إيش في القطاعات، عندنا 19 قطاع متعلق بحوكمة التشغيل في السلطنة. هذه المنظومة تساعد هذه القطاعات في خلق فرص عمل، في تنظيم العمل معهم وبناء شراكات متصلة لتحقيق الهدف من الذي وضع أساس أن تكون فيه سياسة الوطنية للتشغيل.
0: نعم. إذا تحدثنا أيضا في هذا الإطار وانتقلنا نقول لمحور معكم مهم اللي هو منصة حوار أو منصة للحوار، الملتقى يجمع تحت سقف واحد جهات عديدة حكومية أهلية خاصة أكاديميين منظمات عديدة إقليمية أيضا، إسهام هذه الشراكة طبعا في تطوير السياسات والتشريعات أيضا وتحويل التوصيات إلى مبادرات عملية لرفض أو لخدمة سوق العمل.
1: طبعا احنا دائما نقول انه الشراكة هي عنصر أساسي في بناء المبادرات والسياسات وغيرها من الأمور، أو حتى التشريعات. نحن حتى نستغل في وزارة العمل كذلك مختصة بالتشريعات وغيرها من التفاصيل. فبدون هذه الشراكة، بدون إشراك أصحاب الاختصاص أو الجهات المختصة أو الجهات التشريعية أو حتى القطاع الخاص والأكاديميين والفنيين في هذه المنصة، راح يخلق نوع من النقص. فإشراكهم في هذه الأشياء راح نطلع بنتائج إيجابية تعزز وتتيح للتوصيات اللي تنبثق من هذه السياسات لتنفيذها وتحقيقها في أرض الواقع إن شاء الله تعالى.
2: هناك بالتأكيد العديد من الفعاليات والأركان المهمة في هذا الملتقى، من ضمنها أيضا منتدى آفاق العمل اللي يناقش مستقبل الحماية الاجتماعية في ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية. أبرز الملفات نقول اللي يناقشها هذا المنتدى، منتدى آفاق العمل.
1: هي حقيقة منتدى آفاق العمل ابتدى من تاريخ اليوم، راح يستمر على مدار يومين في أربع محاور ينبثق من كل محور أربع حلقات عمل. نتمنى أنه يطلع بتوصيات معينة. طبعا أساس قبل أن نوصل للتوصيات، يعني دائما المنتدى هذا مرتبط بالاستراتيجية الخاصة بسوق العمل، من ضمنها الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية الحين هو حديث ساعة بالنسبة للجميع. مسألة نحن نحاول نربط تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية مع احتياجات سوق العمل، بحيث أن نطلع بنتائج إيجابية نقدر نكيفها على المدى البعيد، ونفس الوقت يعني نجد الحلول لجميع التحديات التي تطرأ في سوق العمل وكذلك في تطبيق المنافع الموجودة في صندوق الحماية الاجتماعية.
0: نعم. هناك مشاركة جميلة وهناك معرض مواهب المستقبل. فكرة وعمل، نقترب أيضا من هذه المشاركة والرسالة التي يسعى المعرض إلى إيصالها من خلال استعراض هذه المشاريع والابتكارات الطلابية.
1: ودائما إشراك مثل هذا الطلبة مخرجات الكليات، سواء كان كليات بجميع أنواع في داخل السلطنة. نحن استهدفنا حقيقة كليات المهنية، بحيث أنه يعتبر يعني هم الركيزة الأساسية في مسألة دخولهم في سوق العمل بشكل مباشر، مسألة تحقيق الأشياء المبتغاة بحيث أنه يكون عمل حر، ريادة أعمال وغيرها من التفاصيل. طبعا إبراز طاقات الشباب العمانيين عندنا هو الهدف منه تشجيعهم. على العمل، هو نفس الحالة ريادة الأعمال وربط المشاريع هذه اللي هم يتبنوها في سوق العمل، بحيث أنه يتم تبنيها من قبل أشخاص معينين وإبرازها والعمل عليها وتقنينها مستقبلا إن شاء الله تعالى.
0: جميل.
2: نعم. أبرز النتائج اللي تطلع لها وزارة العمل، يعني تطلع لتحقيقها بعد انتهاء فعاليات ملتقى العمل 2026.
1: وحقيقة نتمنى أن ملتقى العمل يثمر بنتائج وتوصيات ممكن تنفيذها بشكل عمل بشكل مباشر عندنا داخل السلطنة، ويخلق شراكة بين الجهات المعنية أو الأطراف الإنتاج الثلاثة والخروج بنتائج إيجابية تطبيقا للسياسة الوطنية للتشغيل. فمن ضمن هذه الأشياء نتمناها على أساس أنه يكون في نوع من الاستدامة، في نوع من التطوير في سوق العمل و رفع الإنتاجية بالنسبة للشباب العمانيين الموجودين داخل السلطنة.
2: نعم.
1: إعطاء الأولوية للعماني قبل الأجنبي في جميع المحافل المتعلقة بسوق العمل.
0: كل التوفيق لهذه الجهود وكل التحية لك أستاذ يوسف أيضا على تواجدك وحضورك معنا اليوم في استوديو أثير الخريف عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لنقل هذه الرسالة والأهداف التي تسعى طبعا وزارة العمل إلى تحقيقها من خلال تفعيل وإبراز مثل هذه الملتقيات التي تلامس الشباب دائما.
1: شكرا لكم على الاستضافة، أتمنى يكون ضيف خفيف بالنسبة لك.
0: شكرا جزيلا لك. كل التحية لضيفنا الأستاذ يوسف بن حمد بن زهر الهاشمي المدير العام المساعد للعمل بمحافظة طبعا ظفار، كان حوارنا حول فعاليات ملتقى العمل 2026. ابقوا معنا في هذه الرحلة المسائية.

0: أهلا بعودتكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذن مثل ما تعودنا دائما أنه باقة من المحطات المنوعة مع مختلف الضيوف مختلف الأماكن والزوايا في ربوع محافظة ظفار، ومضات ومقتطفات مختلفة أيضا في كل ليلة مع زملائنا في الربط الخارجي من مواقع الأسواق والفعاليات المختلفة. هذه المرة مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري، ومحمد كذا بيعطينا لمحة بالتأكيد مختلفة عن المكان أو الومضة اللي كانت معانا يوم أمس. أهلا بك محمد.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير أيضا لزملاء وعقيل أيضا وكل زملاء وشريف. اليوم أيضا من خلال خطوة فهذا التجوال أيضا لأثير الخريف نحاول حتى المكان اللي ممكن يزار لأكثر من مرة أن نبحث عن المختلف فيه. اليوم يعني الغارف يعتبر أيضا أحد الوجهات السياحية في موسم الخريف وغيره أيضا من المواسم الأخرى، ولكن اليوم سنتحدث أيضا من خلال هذا التجوال وهذا التطواف هنا في الغارف عن ملمح مختلف، وهو الغارف اليوم لا يعد فقط مكانا للترفيه، وأنا ما أشاهد الآن أيضا برؤية المباشرة يعني زحمة غير عادية حتى على مستوى المطاعم الكوفيهات، الناس في يتمشون هكذا في يعني حدايق الفراولة أيضا وتحت أيضا ظلال أشجار الناريين الاستفادة من أجواء أيضا الخريفية أيضا هنا في المكان. كله يعني يحدث النفس بأنها يجب أن يعني تأخذ هكذا من الاسترخاء والراحة النفسية. اليوم الغارف سنتناوله أيضا من خلال ثلاثة محاور أساسية.
0: جميل.
1: المحور الأول نتحدث عن الترفيه. إذن الغارف يوفر مساحة من الترفيه لكل الزوار، ليس فقط للزائر المفرد ولكن للأسرة أيضا بشكل عام، للشباب للأطفال، باعتبار أنه هناك مساحة أيضا محددة للأطفال. إذا تحدثنا عن مجال الفرص، اليوم الغارف يوفر مجموعة كبيرة أيضا من الفرص للشباب، كثير من المشاريع الشبابية لو لم يكن الغارف حاضر أيضا من خلال هذا الموقع الاستثنائي لما كانت هناك كثير من المساحات والفرص للشباب للاستفادة من كل هذه الفرص فيه، تنوع الأنشطة المختلفة، مطاعم، مقاهي، أماكن نقول هكذا للنزهة، ممارسة الرياضة، بعض الشباب أيضا بدأوا يخرجوا خارج السياق ولكنه بخروج حميد من خلال حتى الديزاين والأشكال أيضا الهندسية، العلامات التجارية معمولة بطريقة ربما يعني حديثة ولكنها لم تخرج أيضا خارج إطار العام. اليوم عندما نتحدث أيضا عن الغارف كحفاظ على الإرث، اليوم الغارف وأكيد وبشكل يعني واضح جدا حافظ على الغارف وحافظ على المزرعة، وهو أيضا أكيد الترجمة الحرفية للكلمة، حافظ على المزرعة طلال كل مزارع، هذه المزارع تحولت إلى أماكن للإنتاج ربما فقط الثمرة الأكثر أيضا شيوعا وهي الناجيل أو جوز الهند لا والفافاي ربما والموز، ولكن هناك بعد آخر، هذه الغوارف كانت حياة، كان فيها كثير من الممارسات الاجتماعية، كانت هناك ملتقيات أيضا للحصاد وأغاني العمل. الغارف كان اللي عنده غارف زمان يعتبر عنده مصدر دخل ثابت له وللناس أيضا، وكان ينتقلون الناس من غارف ومن مزرعة إلى أخرى يساعدون أيضا ويتعاونون في فترة الزراعة وفترة أيضا الحصاد. فاليوم أنا أحس أن الغارف لم يعد فقط مشروع تجاري ولكنه مشروع تجاري استثماري تراثي ترفيهي تشغيل أيضا. اليوم نتحدث عن أيضا كثير من الأمور المرتبطة بالتشغيل صارت أيضا هنا في الغارف. ما ألاحظه بهجة الناس، فرحة أسر شباب أيضا يفتح لهم هكذا بوابات أيضا للاستفادة من الموسم. بأمان المكان يدعوك للحب، يدعوك لأن تستفيق أيضا في خضم هذا التزاحم الحياتي بين العمل ويوميات الانشغال، بأنه تقول أنا محتاج وقفة، أنا أريد أيضا أن يعني أعطي نوع من القصة لذات أيضا في أني أستريح. بأمان المكان يشد الزائر، وأنا أقول بأمانة يعني بأمانة مهنية بحتة، إنه المكان في العالم يعتبر قالب جميل ترفيهي ترابي على الظروف.
0: إذا قالب ترفيهي تراثي، هذه الإطلالة محمد من الغارف مثل ما ذكرت، هذه الأماكن كانت في كثير من الوقت أو في الوقت السابق ملتقى للأهل، لها جانب اجتماعي جانب مادي مهم، تستمر اليوم بفعل تفاعل الشباب مع هذه المفردات العمانية الظفارية الجميلة من خلال تطويرهم وتحديثهم لهذه الأماكن مع إضافة اللمسات الحديثة والعصرية بلا شك. كل التوفيق لهم في كل محطاتهم وفي كل إضافاتهم الجميلة على هذا الجانب التراثي.
1: أكيد علي، اليوم أنت ربما ذكرت أيضا نقطة مهمة جدا، وهي قضية أن الشباب بدوا أيضا يطوروا كثير من المشاريع المختلفة. اليوم ليس التطوير فقط هو تطوير محدود، ولكن هو التطوير أيضا مفتوح، وفي هذه الثواني وصل الشريك والمؤسس أيضا للغرف زميل العزيز والأخ الفاضل محمد بن عبدالله باسميرة. نأخذك الدقيقة ربما جيتنا الدقيقة الأخير، ولكن استثناء سنأخذك على الأقل دقيقة أو ثلاث دقائق. محمد، أنا تكلمت ربما عن كثير من المؤشرات المختلفة، أنت كشريك أيضا ومؤسس وصاحب أيضا فكرة في أن نكون اليوم في غارف أجدادنا اللي ربما نحن كجيل ربما لم تكن هذه الفرصة لما كنا هنا في هذا المكان، نمر على المزارع هكذا ونرى فقط ثمرة النارجيل ونجدها أيضا في الأكتاك. بداية المساء الخير، ما هو المختلف للغارف على مستوى الفرص المتاحة أيضا؟
2: أهلا وسهلا، مساء النور والسرور، وشكرا على هذا الاستضافة الطيبة. طبعا بالنسبة للغارف، لما تأسست الفكرة، هي أساسا الفكرة تأسست من فترة لما آمنوا فينا ملاك المزرعة إنه يعطونا هذا المزرعة، وإنه يعني نحول مسارها إلى مسار زراعي سياحي ويحتوي على العديد من الخدمات. هذه بحد ذاتها كانت فرصة لنا، لذلك إحنا قلنا لابد إنه هذا الفرصة نستثمرها استثمار حقيقي.
1: زكاة فرص.
2: صحيح. فإنه نستثمرها استثمار حقيقي، وإنه نشجع ناس آخرين إنهم هم يكونوا يستفيدوا من هذا. فمثل ما شاهد أن أنت في الموقع اللي
1: زحمة حميدة،
2: غير الزحمة الحميدة يعني فقط في الموسم الخريف، نحن حاولنا إنه يعني نولد فرص جديدة، منها فرص للأسر المنتجة، فرص لطلاب الجامعات والكليات، وفرص برضو للشركات الناشئة، لأن هم من هذا النافذة نفكر إن هم ينطلقوا في مشاريعنا. فجينا نتكلم على إنه خلينا نقول أنا موسم الخريف الآن أو ما تحويه حاول صار من مواسم مختلفة. اليوم أصبحت أعمال أنا أسميها صارت مهارة وحرف، فبالتالي إنه هو واحد كيف إنه ممكن إنه يوظفها توظيف حسب، وإنه من خلال نافذة الخريف ينطلق إلى بقية المواسم.
1: أكيد. يعني إذا محمد، أتمنى لك كل التوفيق، ربما في سانحة أيضا سريعة، ولكنه حاولنا بقدر الإمكان أيضا أن نكون معك نذكر أيضا أو قدر أيضا هذا الجهد أيضا الموجود. محمد، حتى العناوين مختلفة، شوف هذا فيها العجب، يعني الغرف فيها عموما علي عقيل. طبعا هذا ما لدينا أيضا في هذه الدقائق، ما أريد أيضا نأخذ كثير أيضا من الوقت لأن نعرف أيضا دينامة البرنامج، ولكن اليوم كنا في نقول قالب مختلف وزاوية مختلفة من الفرص. هنا عندما يعني تتواند الفرص هكذا، يعني محمد وزملائه حصلوا فرصة، أرادوا أن يعطوا أيضا هذه المساحة وعنونها هكذا بزكاة الفرص في مساء خريفي جميل. نتمنى لكم أكيد كل التوفيق فيما تبقى أيضا من دقائق القادمة لهذا البرنامج عقيل.
0: نعم، كل تحية لك محمد، والتحية أيضا للزميل و القائم على المشروع هناك برفقة بقية الزملاء الأستاذ محمد باتميرة. ومستمعينا في أثير الخريف، رحلتنا معكم مستمرة، والمحطة القادمة نقول فيها الكرم ما له حدود والشهامة هي الوعد والعهد. كونوا قريبين.

حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا من جديد في أثير الخريف من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة، وكذا نتنقل أيضا من خلال هذه المحطات والمتابعات الحوارية. المساحة القادمة نقترب من البيئات الجميلة هنا في عودة الماضي، هذه البيئات التي تشكل ملمحا جميلا لزوار الموقع، تشدهم التراثيات والحرف والعادات والتقاليد في البيئات الثلاث الحضرية والريفية، وبيئة البادية هي محور المحطة القادمة.

0: هكذا هي ترحيب البادية بدأت تنساب إلى المسامع. أجمل الترحيب معنا من خلال هذه المساحة الحوارية بالشيخ إبراهيم بن أحمد الهزار المسهلي المشرف على البيئة البدوية. مساء عليك بالخير والعافية.
1: الله يمسيك بالنور
0: يا
1: ويعطيك
0: مرحبا
1: الله
0: أبو
1: سيدي،
0: سهلة،
1: بيك سهلة
0: يا
1: يا
0: حي
1: سيدي.
0: سهلة. المتجول هنا بين جنبات عودة الماضي تستوقف شواهد بيئاتنا المجسدة، وبيئة البادية أو بيئة البيئة البدوية بخصوصيتها الجميلة، عادات، تقاليد. ضعنا كذا في أجواء هذا الموقع الجميل هنا في ركن عودة الماضي.
1: إن شاء الله أبو أصيل، إحنا صراحة حاولنا بقدر المستطاع إن إحنا نمثل البيئة البدوية بكل أركانها وبكل مسمياتها وتشكيلاتها، لكن الظروف ما تسمح لنا، لأن الموقع صغير
0: نعم
1: والتمثيل يكون لابد أن يكون.
0: اي
1: فشكلنا صورة بانورامية للبيئة البدوية بحيث أن إحنا نوزع كل الأركان وكل الأنشطة البدوية القديمة، بحيث ان نودي الصوره لاي زائر ونعطيه خلفيات عن الحياه البدويه القديمه.
0: نعم هذا الملمح الجميل اللي ذكرته شيخ إبراهيم يمكن يجسد معنى وقيمة كبيرة في نفس الإنسان العماني على محيط نقول بيئاتنا في سلطنة عمان، لأن كل هذه البيئات هي محل فخر واعتزاز. اللي نلاحظه الزوار تشدهم العادات، تشدهم الحرف، الملبس، أيضا الثوب التقليدي لبعض البيئات. إيش اللي يستوقف الزوار عندما، غير كرم الضيافة أيضا والترحاب الجميل معكم يعطيكم
1: الله
0: العافية،
1: يخليك.
0: إيش اللي يشد الزائر في هذه المفردات معكم في البيئة البدوية؟
1: والله الزائر بعض الأحيان يجي كزوار ما يعرفون البيئة البدوية نهائيا، خاصة الزوار الأجانب،
0: نعم
1: فيتفاجئون ويكون عندهم مفاجأة غريبة، يعني كيف عشت البدو، كيف. وإحنا حاولنا نجسدها بأبسط
0: مفردات هي
1: المفردات الصغيرة عشان تكون واضحة لأي زائر.
0: نعم
1: فاللي يشدهم أكثر شيء القوافل والحياة البدوية، كيف يعيشونها وكيف المأكولات الشعبية البدوية القديمة
0: والبسيطة بعضها أيضا هنا.
1: والبسيطة، ونحن نمثلها تجسيد كامل
0: نعم
1: بحيث أن يكون الزائر لها يشوفها رؤية العين كيف تجسيد هذه الأشياء البسيطة ممكن يشوفها الزائر، يمرها أي شخص يشوفها. لكن
0: صحيح
1: هي بالنسبة لنا كانت صراحة تركيز كبير على أننا نوثق الأشياء هذه ونظهرها للجمهور.
0: نعم عندما نتحدث عن عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا العماني الأصيل، كل بيئة لها خصوصية مختلفة، ونلتقي في كثير من المفردات. ولكن أيضا يعني بيئة البادية بقساوتها نقول الرملة والصحراء والناقة، ولكن هي عند البدوي كأنها الواحة الغناء بلا شك. هذه المساءات عندما تتجسد هنا الزوار ياتوا، ايضا يمكن الرساله الاخرى بالاضافه لزوارنا ربما اللي ما عندهم تلك الالمام الكبير، النشء الصغير ايضا يعتقد رساله مهمه جدا انهم يزوروا الموقع ويشاهدوا هذه العادات وهذا التقاليد، وكيف الانسان البدوي يفتخر باصالته، بعزته، باناقته، بارضه.
1: وأصيل سؤال جدا عجبني صراحة، لأن الكثيرين يتوقعون أن البيئة البدوية هي جافة وموحشة، ويعني ما في أشياء،
0: ما فيها شيء، ما
1: ما
0: فيها
1: فيها شيء، لأن واحد يعيش فيها ويتمسك فيها الأرض ويجلس فيها. بس اللي ما يعرفه الكثير أن هذه البادية كانت سابقا كانت جنان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعيد جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فهذه كانت بالسابق كانت مروج وأنهار، وكانت أراضي، وكانت الناس عايشة في هذه الأماكن تمثل لها قدسية كبيرة. فموروثهم عن أجدادهم عن آبائهم أن هذه الأرض تبع كانت مسماها كذا، وكانت حتى المسميات اللي تشوف البادية فيها مسميات كثيرة كثيرة
0: صحيح.
1: للأودية والأماكن هذه وعيشتهم، وكانوا متميزين كثير في التفاعل في هذه الأماكن وتكيفهم مع هذه البيئة. صراحة أثر إثراء كبير للعلوم اللي ممكن ما يعرفها الكثيرين أو يجهلها الكثيرين. يعني البدوي يعرف الطقس ويتنبأ بالطقس بإمكانيات بسيطة وبإبداع برهيب.
0: صحيح.
1: يعني
0: ومسارات الأثر المختلفة.
1: أي والمسارات الأثرية كيف يعرف الأثر هذا يشكل صراحة، حتى لو تعرف أن الأثر ممكن يعرف يعني شكلك ووزنك
0: ومتى مريت.
1: ومتى مريت.
0: نعم
1: فأنت تستغرب، أنت تقول هذا مستحيل هذه الأشياء.
0: صحيح.
1: بس لما يشرح لك الشايب والكبير أو الشخص اللي فاهم
0: يعطيك كل التفاصيل،
1: يعطيك كل التفاصيل بحيث أنه يسهل لك الموضوع ببساطة،
0: يعطيك المسافات ممكن تصل متى ما تصل متى. أيوة. وإذا تبحث عن شيء يعطيك المسافة عن طريق الأثر، كم استغرق حتى توصل له؟
1: أبو أصيل أنا كنت استغرب دائما يعني كيف يعرفون متى يكون المطر، يعني بعد كم يوم بينزل المطر وأين مكانه واتجاهه. بس لما شرحوا لي شيابنا شرحوا لي قال لي في الشهر الفلاني يكون الرياح تكون متجهة من مكان إلى مكان، فهذه لما أي تغير في الرياح أو تشكيلة الرياح أو الرطوبة نعرف أن في شيء.
0: نعم.
1: ونعرف اتجاهها بالرياح بطريقة الرياح،
0: فلذلك تكون الاتجاه إلى أماكن مرتفعة أو الخروج من الأودية في استشعار مختلف قراءات كثير
1: أو أنهم ينتقلوا من مكان إلى مكان إلى مكان المطر اللي بيكون صحيح. فيه فهذه العلوم اللي صارت مختفية للشبابنا الصغار يعني صحيح. احنا نتمنى في هذا البيئة البدوية ان احنا نرشد ونقسد هذه الأشياء ونعلم الناس البيئة البدوية كيف كانت سابقا.
0: جميل.

0: معكم في أثير الخريف، وهذا المسمع من فنون البادية للتغرود، العرود عند بعض المسميات، ولكن رغم قساوة المكان ربما وحشة المكان أيضا، يظل البدوي كذا الرفقة الجميلة مع هذه الأنغام والفنون العمانية والفنون الأصيلة التي تجسد أيضا وتقرب المسافة وتسهل الدرب وتحفظ كثير من خصوصيات المكان. الشيخ إبراهيم،
1: التغرود هذه فن من فنون البادية، هذا في الترحال دائما يقولونه، وهو صوت شجي دائما ما يشيلونه إذا في مسافات كبيرة أو بعيدة، فعشان يقصرون المسافة ترى ما عندهم كان الرفاهية الكبيرة
0: هذه المعطيات اللي موجودة.
1: فكانت هذه من ضمن الرفاهية عندهم أنهم يغنون ويشيلون أشعار جميلة ولما ينتقلوا من مكان إلى مكان.
0: وبالليل أتوقع تصير الونة، أو بعض الفنون الهادية كذا اللي فيها رمسة مع النار، مع
1: أي بالضبط، الونة هذه دائما تكون بين المتسامرين، وتكون مثل يعني شجن هذه الأمسية تعتبر
0: صحيح.
1: عندهم.
0: والبدوي أيضا كلما اتجه لشيء من الغدران، هناك بعض الهازيج والفنون التي ترافق السقي عند الماء وهكذا، طبعا
1: بالضبط.
0: المورد.
1: البدوي دايما علشان يجسد واقعه لازم يشيل شلات فيها وغاني او تقصيد، الشعر هذا عندهم موروث قديم
0: نعم.
1: ولها فنونها الخاصه وطريقه ادائها مميزه جدا في الفن البدوي. اعطيك مثلا الهبوت، الهبوت هي مناظره دائما كشعريه بين شخصين، ويكون فيها الرد سريع ويكون فيها معاني والغاز، ولازم تحل اللغز قبل ان تكمل.
0: صحيح.
1: فالأشعار في الحياة البدوية دائما هم هي المورد الرئيسي للتاريخ والتجسيد.
0: جميل. زواركم في الموقع هنا في عودة الماضي في البيئة البدوية لهم رمسات على هذه الفنون التراثية البدوية الجميلة؟
1: نعم، نحن وجدنا أن نكون حيز موقع
0: نعم.
1: يكون مسمر للشباب
0: نعم.
1: واللي حاب انه يجي ويتسامر بالاشعار القديمه والموروثاتنا القديمه.
0: كبار السن يزوروكم كثير؟
1: نعم كثير يزورونا، ودائما يكونون مرتاحين دائما
0: طبعا،
1: ومستانسين كثير بالاشياء اللي نقدمها، ودائما يمدحون فينا كثير دائما.
0: نعم. الرساله الجميله التي ايضا تحب توصلوها من خلال يعني هكذا مشاركه وبروز، يعني نقول هذا العرس الموسمي للخريف في ظفار هو عرس لعمان ولكل أهلنا من مختلف دول الخليج أيضا اللي يشاركونا، أكيد في رسائل تراثية وشعبية ورسائل أيضا تربطنا بهذه البيئة رغم التعدد يعني الجميل وقساوة المفردات اللي فيها، ولكنها الطبيعة اللي فيها لأنها تحمل كثير من الإرث والأصالة.
1: أبو صيد، احنا دائما نقدم أفضل صورة لأفضل فن موجود عندنا، وأفضل بنحاول أن نجسده بكل الأساليب والأشكال. فبالتالي أي شخص يجينا نحن نتمنى أنه يسأل، نتمنى أنه يسأل إيش هذا وليش هذا موجود هنا وإيش معنى هذا. فالسؤال هنا عندنا مشكلة، أنه شخص يجيك يسألك، حتى يسألك هذا صعب، يعني ما تحصل الشخص اللي يسألك. ونحن نتمنى دائما أن أي شخص يجي يسأل
0: صحيح.
1: في أي موروث عندنا يعني عشان نقدمه بالصورة الأفضل وتكون واضحة لأي شخص.
0: الله يعطيك العافية. يعني احنا يمكن نصل معك إلى ختام هذه الحوارية الجميلة اللي حاولنا نكون أيضا قريبين فيها من المستمع الكريم في إيصال هذه الصورة الجميلة مع كل مفردات العطاء والنهضة المتجددة. هل علاقة البدوي بناقته تغيرت؟
1: والله ما زالت، وبالعكس صارت أكثر الحين، صار ثمن الناقة مبالغ ضخمة.
0: صحيح.
1: وصار التنافس،
0: مسارات مختلفة،
1: لا والتنافس فيها صار شديد، يعني صار التنافس فيها حتى على من دول.
0: صحيح.
1: صار يتنافسوا على الناقة وعلى كيف إظهارها وعلى كيف
0: خرجت الموروثات إلى حيز أيضا من البروز والتواجد، وأصبح لها حيز كبير حتى خارج الدولة.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. لا، هو بالطبع الخليج العربي هو أكثر الأشخاص المهتمين بالإبل، وهم دائما يقدروها يعني لهذا الشيء، عملوا لها سباقات وعملوا لها هنا مسابقات كبيرة، فبالتالي فصارت للزينة وللمحالبة وللسباق،
0: وكلها تثري صاحب النشرة وصاحب الحيوان أيضا والمربي لهذه الماشية. كل التحية لك الشيخ إبراهيم بن أحمد الهزار المسهلي المشرف على البيئة البدوية، على حضورك معنا في الاستوديو وعلى هذا الإثراء أيضا حول هذه البيئة ومفرداتها المختلفة.
1: أنا أشكركم لإذاعة سلطنة
0: الله يسلمك،
1: أشكركم كثير.
0: كل أشكر. التحية لك من جديد. هي هكذا البيئة البدوية، مثل ما يقول الشاعر: أنا ناقتي عزي وسيفي مع الهبان وثوبا على متني مشقق من الدون.

خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري. معنا أيضا كان الزملاء، كل التحية من الزملاء في الهندسة، هندسة الاستوديوهات الإذاعية، المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمد بن سعيد البلوشي والمهندس حسام بن سيف الجابري. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. محمد بن علي المعشني في التنفيذ على الهواء. وأحلى التحايا مع مسائنا الخريفي الغائم الماطر من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أخبار عمان أستهلها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر، وشملت الاتصالات كلا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظرائه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فاعلية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة مسقط، وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. بحثت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية فرص التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار. كما بحث رجال الأعمال العمانيون مع نظرائهم الجزائريين تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتقني.
1: وفد رسمي من سلطنة عمان عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت فرص التعاون في مجالات البنية الأساسية للاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والأمن السبراني، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية.
2: تشرفنا باللقاء مع معالي المحافظة السامية للرقمنة وتبادل وجهات النظر فيما يخص مشاريع التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي في رفع وتعزيز أداء الحكومة بشكل عام، ويعني تناقشنا مجموعة من المشاريع المحتملة فيما بين الجانبين، وهذا كله تجسيد للعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية، واستكمال للمناقشات التي تمت سابقا بين أصحاب الفخامة وزعماء البلدين وكذلك أصحاب المعالي. فنحن نستكمل هذه المناقشات وبإذن الله تعالى نخلص إلى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تخدم الطرفين بإذن الله تعالى.
1: كما عقد ممثلو الشركات العمانية لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الجزائر لبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني.
3: تعهد اللقاء من أجل تعزيز التعاون والنظر في إمكانيات تجسيد أكيد مشاريع في مجال التحول الرقمي من أجل تسريع في مجال تسريع الخدمات، مجال الاتصال، في مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم مجالات تدخل في التحول الرقمي، ونحن في صدد مناقشة ما سيتم الاتفاق عليه إن شاء الله.
1: وتؤكد زيارة الوفد العماني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحرص المشترك على توظيف التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية بما يواكب مستهدفات التنمية في البلدين، إضافة إلى اهتمام سلطنة عمان بتعزيز حضور شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون العربي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاماً مع مستهدفات رؤيتها 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
0: تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء البيئي حققتها سلطنة عمان متقدمة بستة مراكز لتصل إلى المركز 49 عالميا في إنجاز يعكس جهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تواصل سلطنة عمان تنفيذ مبادرات في مجالات جودة الهواء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتنوع الأحيائي دعما للتنمية المستدامة وجودة الحياة.
4: ثلاثة مؤشرات رئيسية استهدفتها أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040، وهي مؤشر عمان للمياه ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي. وقد سجلت سلطنة عمان تقدماً ملحوظاً في مؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام 2024 لتحل في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما جاءت في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، وحازت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. تصدرت مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وفي حماية البيئة البحرية جاءت سلطنة عمان في المركز 9 عالمياً.
5: سلطنة عمان يعني خضت خطوات حثيثة في موضوع الاهتمام بالمؤشر الأداء البيئي، خاصة في الركائز الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالصحة البيئية والنظام الإيكولوجي وكذلك التغير المناخي. وسلطنة عمان طبعا بقيادة هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بمجالات الصحة البيئية، فيما يتعلق طبعا ب يعني تعزيز شبكات رصد جودة الهواء، وكذلك الاهتمام طبعا بالرصد والرقابة البيئية بمختلف الأوساط البيئية في التربة وفي المياه، وكذلك في رصد البيئة البحرية.
6: وجود يعني رؤية وطنية واضحة وهي رؤية عمان 2040 التي جعلت من الاستدامة البيئية ومن مؤشر الأداء البيئي أحد أهم مرتكزاتها. كذلك حقيقة يعني تطوير الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات البيئية ومواكبتها حقيقة مع أبرز يعني الممارسات البيئية العالمية، ولتعزيز حقيقة يعني إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
4: نتائج تؤكد استمرار جهود سلطنة عمان في تعزيز الاستدامة البيئية والمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويرسخ مكانتها في المؤشرات البيئية العالمية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
0: أطلق بنك الإسكان العماني منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف غفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى، ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري إبريل ومايو البالغ عددها 1252 طلبا موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني، في خطوة تعكس جاهزية البنك لتسريع إجراءات التمويل ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قاربة 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت النتائج أن 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت أرباحا خلال هذه الفترة.
7: بارتفاع بلغ 12% سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، فيما حقق 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أرباحاً خلال هذه الفترة. وأظهرت النتائج نمو الأرباح في ثلاثة قطاعات رئيسة، فقد سجل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بـ 51%، تلاه القطاع المالي بـ 13%، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية بـ 11%، في حين تراجع قطاع الخدمات بـ 4%. وحافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الأرباح، مسجلاً 392 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 46 مليون ريال عماني. أما قطاع الخدمات فبلغت أرباحه 297 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي لتبلغ 172 مليون ريال عماني، مسجلاً أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات، في حين بلغت أرباح الصناديق الاستثمارية والعقارية نحو 6 ملايين ريال عماني. وعلى مستوى الشركات تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقاً للأرباح بصاف تجاوز 196 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بأكثر من 137 مليون ريال عماني، ثم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بأكثر من 80 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحارى الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عماني، وحلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية خامساً بأرباح تجاوزت 43 مليون ريال عماني. كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة القطاعين المالي والخدمات في الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح، بالتزامن مع تسجيل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بين القطاعات، بما يعكس تنوع مصادر الربحية بين الشركات المدرجة وتباين الأداء وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحوقاني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن شجيرة عقر التي لها استخدامات كثيرة جدا ومهمة جدا في جنس الكيموفورا، وسنتحدث اليوم عن واحدة من أهم الأشجار في جنوب الجزيرة العربية، أكثر الأشجار رائحة وجمالا في شبه الجزيرة العربية، شجرة سيكوف. هذه الشجرة تستخدم بشكل واسع جدا الآن للحصول على فوائدها الطبية الكثيرة، وأيضا حتى في المملكة الأردنية الهاشمية زرعت الآلاف من هذه الأشجار لاستخدامات اقتصادية بشكل أساسي، وهذه الاستخدامات تعتمد على استخراج الصمغ، على طحن الأغصان، على يعني إعادة استخدام المواد الكيميائية الموجودة فيها. وصدرت أيضا العديد من الأوراق العلمية التي تتحدث عن قدرة كبيرة لهذه النباتات في علاج أمراض السرطان وغيرها من الأمراض، يعني حاجات كذا فيها مفاجآت جميلة جدا. قد يصل العلم في مرحلة زمنية معينة إلى نتائج قوية تفيد وباستخدام هذه الأشجار في علاجات كثيرة جدا، وهذا هو حال هذه المجموعة وحال النباتات التي تحتوي على فوائد طبية كثيرة. شجرة سيكوف ذات رائحة تسمى أيضا البلسم العربي، لأنها منتشرة في الجمهورية اليمنية وفي المملكة العربية السعودية في بعض أنحاء سلطنة عمان، وموجودة قديما في الأردن، وحتى من الاسم الجلادي سينسس، هذا الاسم هو جلعاد، يعني يسمى من شمال من المملكة الأردنية الهاشمية، من هذه المناطق الاسم القديم مالها موجود في هذه المواقع، وإن كانت انقرضت في محاولة لإعادة زراعتها والاستفادة منها في هذه المناطق. عندها رائحة قوية جدا، أوراقها جميلة للغاية، إذا تم استخدامها بشكل أكبر ستنافس شجرة اللبان، شجرة مميزة جدا، رائحتها مميزة للغاية، نستخدم أغصانها كمسواك ولها استفادة طبية كثيرة جدا. اللحاء الداخلي لهذه الشجرة هو عبارة عن مجموعة من الشرايح المتراكبة فوق بعضها البعض، لحاء خفيف جدا، يستخدم هذا اللحاء يجفف يطحن يستحضر منه مستخلص تقليدي مسحوق، يستخدم هذا المسحوق في تنظيف الجروح ووضعه على بعض الإصابات الجلدية، كما دخل أيضا في مستحضرات للاغتسال والعناية بالجسم. وأوراق هذه الشجرة تجفف وتستخدم لإعداد مشروب عشبي عطري غني جدا، وذا رائحة مميزة للغاية، وهي من الأشجار ذات الروائح الجميلة المعطرة للنظم البيئية، وتستخدم أيضا هذه الروائح كمنظفات أو معطرات أو عطور لسواء كان للجسم أو للمنازل وللمواقع المختلفة، ويستخدم عصارتها كذلك في حشرة العانت، إذا لدغت حشرة العانت الأطفال كان يوضع من هذه العصارة على موقع اللدغة فتخف اللدغة، تعمل لها نوع من التخفيف. والمجتمعات المحلية يوجد الكثير من الأشجار التي فيها راتنج معين أو فيها سمق أو فيها سوائل معينة تخرج، لكن لا تستخدم هذه، تستخدم بالذات. أشجار الأخرى تستخدم لقطع النزيف مثلا، مثل أشجار طق كانت تستخدم لقطع النزيف اللي يحدث من الجسم. كل نبات له استخدامات معينة بناء على الخبرة الشعبية التي استفادت منها المجتمعات المحلية في جنوب الجزيرة العربية. وكما ذكرنا في دراسات كثيرة جدا في السنوات القليلة الماضية، خاصة من 2014 إلى اليوم، مهتمة بشكل أكبر بالفوائد الطبية الحقيقية التي قد تحدث نقلة نوعية في عالم الطب ومكافحة الأمراض الخبيثة في العالم لهذه الشجرة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الكثير من الباحثين من المملكة العربية السعودية يدرسوا إمكانية الاستفادة من هذه الشجرة في علاج أمراض السرطان والحصول على المركبات الدقيقة الكثيرة اللي موجودة فيها، وقد تكون هناك علاجات بإذن الله مستقبلا تستخدم فيها مكونات من هذه الشجرة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج
1: حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن. مجال.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن الآثار القديمة التي عثر عليها في مجان في شتى مواقع عمان، وطبعا وصلنا إلى الحديث عن بعض الآثار التي عثر عليها في الألف الرابع والثالث والثاني قبل الميلاد، وبدأنا طبعا بالحديث عن الآثار ما قبل ذلك منذ الألفية الثامنة قبل الميلاد، وكانت معظم الآثار في البداية من الحجر الصابوني أو من الأصداف، ثم طبعا عثر على عقود من اللؤلؤ تعود للألف الرابع قبل الميلاد. أيضا بدأ يظهر الفخار في مجان منذ الألف الرابع أيضا قبل الميلاد، وأيضا عثر على تواصل حضاري بين مجان وبين الحضارات الأخرى القريبة مثل حضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. إناء من الفخار أصله من بلاد فارس، وبه قار من بلاد وادي من بلاد الرافدين، ويعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط. نواصل حديثنا أحبة الكرام عن المعثورات الأخرى. عثر أيضا على مجموعة أختام تعود للألف الثالث قبل الميلاد في رأس الجنز بولاية صور، وهذه طبعا الأختام عددها كبير جدا، قد يصل إلى 20 من الأختام. وهذه الأختام التي عثر عليها منها نوعين، أختام مستوردة جاءت من وادي السند وغيره، وحتى من وادي من بلاد الرافدين، وأختام أخرى ختمين بالذات عثر عليهم صناعة مجانية، وهذه الختمين يحتوون على حروف تعود إلى 2200 قبل الميلاد. هذه الأحرف هي أحرف الأبجدية العربية القديمة، وتشبه طبعا خطوط المسند اللي في اليمن، ولكن هذه الأحرف لها 2200 قبل الميلاد، وتعد أقدم أختام لأحرف أبجدية عربية، وأقدم أبجدية عربية حتى الآن تكتشف في المنطقة على الإطلاق. أيضا من ضمن يعني المعثورات الأخرى التي عثر عليها في مجان قطع من القار. قطع من القار هذه طبعا وصلت أعدادها إلى أكثر من 300 قطعة من القار. هذه القطع من القار أيضا فيها مطبوعات من الحبال ومن الخشب، ومكنت يعني طبعا عثر عليها في رأس الجنز بولاية صور، وتعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد أو إلى 2000 قبل الميلاد. هذه المعثورات هي مكنت من التعرف على سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد بكل تفاصيلها، حجم السفينة، طول السفينة، نوع الشراع، كل التفاصيل، طريقة صنع السفينة، الأخشاب أو من القصب وغيرها من التفاصيل الدقيقة جدا، ومكن العلماء من تخيل سفينة مجان. وهي طبعا هذه المعثورات تعتبر من أكبر المعثورات من حيث العدد مقارنة في منطقة شبه الجزيرة العربية. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها كسر من فخار الهارابة، يعني حضارة هي الهارابة اللي هي موجودة قريبة من حضارة وادي السند في الهند، وقد تكون أيضا أقرب إلى باكستان. عثر على فخار الهارابة في رأس الجنز بولاية صور يعود للألف الثالث قبل الميلاد، وأيضا عثر على إناء من الحجر الصابوني في رأس الجنز يعود إلى 2350 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات اللي عثر عليها قلادة من خرز العقيق مستوردة من الهند، وجدت في سمد الشأن في المضيبي وتعود إلى 300 قبل الميلاد، وأيضا عثر على يعني كسر من الفخار الهارابة الملون من نوع آخر من فخار الهارابة، عثر عليه يعود في رأس الجنز بصور يعود إلى 1000 قبل الميلاد. وأيضا من ضمن المعثورات المهمة جدا اللي هي مبخرة تعود إلى 2200 إلى 2100 قبل الميلاد، وهذه المبخرة عثر عليها في رأس الجنز، ووجد في هذه المبخرة اللبان، وهذا اللبان يعتبر يعني اللبان والمبخرة تعتبر من أقدم يعني مبخرة عثر عليها في منطقة شبه الجزيرة العربية، وتعد أكبر أول دليل على وجود التواصل الحضاري بين الجنوب وبين الشمال، جنوب مجان وشمال مجان، وبين مجان والحضارات الأخرى، لأن طبعا رأس الجنز ورأس الحد تعتبر ميناء أقليمي يصل بين مجان ووادي السند، ويصل بين مجان وبلاد فارس، ويصل بين مجان ووادي أو بلاد الرافدين، ومن خلال بلاد الرافدين تنقل البضائع إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيرها لتصل العالم القديم أجمع من خلال سفن مجان التي بدأت تبحر بطريقة مباشرة بين ميناء رأس الحد ورأس الجنز إلى كوجرات أو جوزرات في وادي السند أو في الهند. من ضمن المعثورات المهمة أيضا مشط من العاج مستورد من الهند، مشط من العاج مستورد من الهند يعود إلى 1000 قبل الميلاد، يعني كانوا المجانيين، طبعا هذا يدل على الرفاه اللي كانوا يعيش المجانيين، ويدل على الغنى، ويدل على طبعا التوسع في مجالات الزينة، فطبعا النساء يستخدمن مشط من العاج منذ 1000 قبل الميلاد، يعني مشط فاخر جدا يستخدم في مجان ويستورد من وادي السند ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، أثر عليه في رأس الجنز بولاية صور. بالنسبة للثقالات اللي هي طبعا يعني اللي تستخدم في الشباك، أثر عليها من فترات طويلة، يعني منذ 1004 1005 1006 قبل الميلاد، ومنها ثقالات للشباك لتثبيت الشباك في رأس الجنز تعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا عثر على رأس أو على فأس برونزي يعود إلى 1000 قبل الميلاد في رأس الجنز بصور. خواتم صدفية، طبعا الخواتم الصدفية طبعا الأصداف بدأ الإنسان يستخدمها منذ 1600 والخامسة والرابعة وحتى الثالثة أو حتى بعد ذلك، وعثر على خواتم صدفية أيضا اللي هي طبعا هذه الأنواع من المعثورات اللي موجودة في مقتنيات وزارة التراث والسياحة، من بينها خواتم صدفية عثر عليها في رأس الجنز بصور تعود إلى 1000 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات المهمة التي نختم بها لقاء اليوم هي حجر السماقي، أنواع من الحجر الزينة جميل جدا، وشكله أيضا يعني فيه يعني إبداع، عثر عليه في رأس الجنز. حجر السماقي هذا يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية ويعود للألف الثالث قبل الميلاد، يعني 5000 من الآن كان هناك تواصل حضاري بين مجان وحضارة وادي النيل، وعثر على دليل على هذا التواصل وهو حجر السماقي اللي يعود إلى الحضارة المصرية الفرعونية، عثر عليه برأس الجنز في ولاية صور. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن استعراض المعثورات القديمة واللقاء في مجان. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. يشهد قطاع الطاقة والمعادن تحولاً يتجاوز إنتاج النفط والغاز إلى صناعة قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والحياد الصفري والشراكات مع المجتمع. ومن هذا المنطلق يأتي معرض الطاقة والمجتمع 2026، يقدم صورة جديدة عن القطاع باعتباره شريكاً في التنمية وليس مجرد منتجاً للطاقة. أرحب بضيوف المنتدى: المهندس محمد بن أحمد الغريبي، رئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية المسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. حياك الله باشمهندس. يا مرحبا. والمهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري.
2: حياك
1: الله باشمهندس.
2: الله يعطيك العافية.
1: يا مرحبا، حياكم الله. جميل جدا المسؤولية الاجتماعية والحياد وكذلك ريكان. ماذا يعني ريكان؟ بحرف كسر الراء.
3: نعم.
1: ليس كذلك؟
3: نعم كذلك. شكرا دكتور. فعلا الاسم المختصر هو للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. هذه فكرة بدأت في 2018 من وزارة الطاقة والمعادن من أجل تعزيز وتكامل المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة عبر تخصيص جزء من المساهمة أو الموازنة السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى العاملة في القطاع، وعمل كالصندوق لعمل مشاريع نوعية في المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة. وبالتالي يمكن يعني ظهور يعني أثر هذه المشاريع بشكل أفضل. واستمرت التجربة حقيقة يعني عدة سنوات إلى أن جاء الوقت أنه إعادة أو دراسة استراتيجية المستقبلية لهذا الصندوق، وتم التوافق على رفع هذا الصندوق إلى مستوى مؤسسة تنموية، وتم إصدار يعني القرار الوزاري بإشارتها من وزارة التنمية الاجتماعية في سبتمبر من العام الماضي لتكون مؤسسة تنموية مستقلة بذاتها، يعني تواصل العمل مع الشركات المؤسسة الثمانية، وهي شركة تنمية نفط عمان BDU، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وشركة أوكسيدنتال عمان، وشركة بيبي عمان، وشركة شل عمان، وشركة آرا للنفط ودليل أيضا للنفط، وسي سي إنرجي. والحمد لله رب العالمين تم أيضا اختيار هذا الاسم ريكان من مصدر الركوني للشيء، وكيف أنه فعلا نحن نطمح أن تكون هذه المؤسسة يركن إليها في قطاع المسؤولية الاجتماعية إن شاء الله تعالى.
1: جميل جدا. يعني كلما صار تكامل وأصبحت هناك مصدر وحدة يعني منظمة لهذا القطاع في المسؤولية الاجتماعية، بيكون أكيد بلا شك بيعطي أثر أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى. مهندس محسن، مركز عمان للحياد الصفري، كيف نقرب المستمع أساس تأسيس هذا المركز وأهدافه والعمل الذي سيقوم به؟
2: شكرا دكتور على الاستضافة. أعلن حقيقة المركز في عام 2022 في أكتوبر عند الإعلان عن سنة 2050 سنة للوصول للحياد الصفري. وحقيقة الفكرة من تأسيس المركز مركز عمان للحياد الصفري هو التأكد من يعني عملية الموازنة بين مستلزماتنا أو التزاماتنا البيئية مع التزاماتنا المجتمعية والتزاماتنا الاقتصادية في نفس الوقت. تم إطلاق المركز بشكل رسمي في شهر ديسمبر من عام 2024، في الفترة الأولى من إعداد المركز تم إعداد الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، وتم إطلاق الإطار التنظيمي لشهادة الكربون. الفكرة من وجود المركز قيادة كل عمليات الجهود الحالية في سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري بأقل التكاليف الاقتصادية وأعلى العوائد المجتمعية والاقتصادية والبيئية على سلطنة عمان. اليوم الحمد لله كملنا تقريبا سنة ونص من إطلاق المركز. مستهدفاتنا اللي وضعت في السنة الأولى، السنة التأسيسية، الحمد لله تم يعني الوصول إليها. واليوم بشيء من التفصيل راح نحاول نتطرق بعض المشاريع اللي تلامس حقيقة المجتمع المحلي بإذن
1: بإذن
2: الله.
1: الله. باش مهندس، لو جينا يعني ونعكس ما حدث في المعرض، وجود راكان أيضا في هذا المعرض ومشاركتها أيضا كذلك، يعني في قدمت أكثر من يعني لتعكس أثرها وتعكس دورها في هذا المعرض، حتى كافة من يشارك أو يحضر في هذا المعرض سيلاحظ دور راكان في هذا المعرض. ماذا قدمت راكان في هذا المعرض؟
3: نعم، بداية يعني يأتي تنظيم وزارة الطاقة والمعادن لمعرض الطاقة والمجتمع ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع ومع الشركاء وأيضا المجتمع الإعلاميين، وطبعا إبراز الدور المحوري لقطاع الطاقة الهام في رفض مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وعليه فإن مشاركتنا كركان في هذا المعرض تمثل فرصة مهمة لإبراز هذا الدور التنموي لقطاع الطاقة خارج نطاق العمليات التشغيلية. طبعا وجود ركن خاص بالمسؤولية الاجتماعية ضمن المعرض يعكس هذا التوجه، ويعني لدينا هناك بعض من الأهداف. على سبيل المثال، المعرض سيتيح لنا الفرصة للتعريف بالمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان وأدوارها، آلية عملها، خاصة أنه تم إشهارها قبل أقل من عام يعني،
1: نعم صحيح.
3: وبالتالي شرح ما تهدف إليه يعني من تعزيز وتكامل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة، وبالتالي تحويلها إلى أثر تنموي وطني ومستدام. أيضا جانب آخر، سيتيح للزوار الاطلاع على مساهمات قطاع الطاقة في دعم مسارات التنمية الوطنية المختلفة، سواء في مجالات التعليم، الصحة مثلا، تنمية المجتمع، تمكين الشباب، فأيضا الاستدامة البيئية. ومثل ما أسلفت أنه المؤسسة تعمل بالشراكة مع الشركات النفطية الكبرى التي ذكرتها سابقا، ونحن نثمن حقيقة هذه الشراكة والتي ستمكن من تعظيم جهود وأثر المسؤولية الاجتماعية للقطاع بإذن الله. أعتقد أنه أيضا هذه المشاركة، مشاركة لركان، يعني تمثل تطبيق عملي
1: جميل.
3: لمفهوم الشراكة الفعالة والأثر الذي يمكن أن تحدث يعني هذه الشراكات عندما يتشارك الجميع في تحقيق أهداف مشتركة. ولعلكم لاحظتم في المعرض توسط
1: نعم
3: يعني الركن المؤسسة، وهو يحمل دلالة رمزية في مفهوم الشراكة والعمل الجماعي والدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة.
1: جميل. أيضا مهندس محسن، أيضا لوحظ الركن أيضا كذلك بالحياد الصفري، ما هو الهدف من وجود أيضا كذلك أن يكون ركن خاص لهذا الجانب، يعني الجانب التثقيفي، الجانب يعني إيجاد أيضا المجتمع أن يلاحظ ما هو دور هذه المنظومة فيما يتعلق بالحياد الصفري؟
2: إشارة بسيطة فقط، يعني جاءت حقيقة تنظيم وزارة الطاقة والمعادن لهذا المعرض إيمانا منا في الوزارة بدور المجتمع المحلي وضرورة إشراكه في اتخاذ القرارات ويعني إصدار القوانين والتشريعات في سلطنة عمان. وهو حقيقة يمثل بالنسبة لنا فرصة يعني أساسية للاستماع للمجتمع المحلي، وفي نفس الوقت إبداء آرائهم في السياسات المرسومة في هذا البلد العزيز. وحقيقة المعرض حوى يعني عدد من الأركان المختلفة، من ضمنها ركن خاص بالخدمة المجتمعية، ركن خاص بمركز عمان الحياد الصفري، ركن خاص يتكلم عن الاستثمارات المتوقعة في هذا في القطاعات المختلفة في الوزارة، ركن معني بالنفط والغاز بحكم أنه من أساسيات الوزارة هو قطاع النفط والغاز، ركن متخصص بالتعدين وفرص التعدين وإمكانية الاستثمار في هذا القطاع الواعد، قطاع متكامل نفس الشيء له علاقة بالتحول الرقمي ودور التحول الرقمي في اتخاذ القرارات اللازمة في وزارة الطاقة والمعادن، وبقية الأركان الحقيقة الموجودة في المعرض وشفناها في الافتتاح. وجود مركز عمان للحياد الصفري هو حقيقة من أهم الأشياء اللي خلتنا نكون موجودين في هذا المعرض، هو أن نحن نبدأ نتكلم مع المجتمع المحلي بلغة مفهومة عن دور المجتمع المحلي في الوصول للحياد الصفري. وحقيقة إيمانا منا أن الحياد الصفري حقيقة ما ممكن نوصل له بدون إشراك المجتمع المحلي، هذا بالنسبة لنا شأن أساس. لما عملنا في الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، طبعا كانت في تشاورات ونقاشات مع مختلف الجهات والأطياف. بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة جلسنا مع أصحاب المصلحة، مع الشركاء الأساسيين المحليين، يعني أطلعناهم على الخطة الاستراتيجية المحدثة. وحقيقة وجودنا في المعرض ساعدنا في يعني إطلاع المجتمع المحلي على دورهم في الوصول للحياد الصفري من خلال الحديث عن شيئين أساسيات. الشيء الأول النقل، لأن كلنا عندنا سيارات، سياراتنا اليوم تشتغل بالبترول، مستقبلا ممكن تكون أو حاليا ممكن ننتقل للكهرباء، ومستقبلا ممكن تكون سيارات الهيدروجين الأخضر. هذا القطاع الأول اللي كنا نتكلم فيه مع المجتمع المحلي. القطاع الثاني كفاءة الطاقة في المنازل، لأن حقيقة كفاءة الطاقة من يعني المشاريع الحساسة جدا اللي ممكن تلامس كل فرد من أفراد المجتمع. الدور التثقيفي لهذه الجهة لمركز عمان الحياد الصفري أساس حقيقة لإيصال هذه المعلومة للمجتمع المحلي، لأن في فرصة كبيرة لخفض استهلاك الكهرباء والماء في كل منزل بنسبة تقريبا توصل ل 25% متى ما عملنا بعض يعني التعديلات أو التحسينات البسيطة في منازلنا. فحقيقة هذا هو دور المركز في المعرض.
1: هل سيظهر تجارب أيضا هذا المعرض أيضا
2: بالضبط.
1: من
2: احنا حقيقة تطرقنا في العرض اللي موجود في المعرض في السيارات. مثلا انت تدخل بالضبط نوع السيارة اللي تستخدمها حاليا، يبين عندك البصمة الكربونية، كم انبعاثاتك الكربونية، واذا كانت عندك هذا القدر من الانبعاثات الكربونية كم محتاج تزرع عدد اشجار في كل سنة على أساس تخفض انبعاثاتك الكربونية.
1: السلام.
2: وفي نطاق آخر عندنا مشروع متكامل عن يعني خلينا نتكلم عن كفاءة الطاقة، يروينا بالضبط إذا استخدمنا المعدات التقليدية مثل المكيفات التقليدية، مثل يعني الطباخات التقليدية، مقابل استخدام معدات يعني أكثر كفاءة جودتها أعلى، نسبة انبعاثاتها أو بصمتها الكربونية أقل، لكن حتى استهلاكها الكهرباء أقل بكثير. هذه كلها موجودة للمجتمع للاطلاع عليها،
1: ممتاز.
2: يشوف بنفسه أرقام معينة تراوي الفرق بين هذه المختلف المعدات الإلكترونية
1: يعني
2: الموجودة.
1: حتى كتجارب موجودة يعني
2: بالضبط بالضبط
1: جميل.
2: بالضبط.
1: مهندس محمد، أعتقد يعني إذا بدأت أنت في حديثك 2018 بداية الجزء من المسؤولية الاجتماعية وإلى قرار بوجود هذه الركان، أيضا أهم المشاريع لو أخذنا كذا يعني التي أيضا تم تنفيذها والقادم أيضا كذلك على مستوى محافظات السلطنة، ونحن الآن في محافظة ظفار أيضا.
3: نعم، ربما يعني مثل ما قلت هذا سيتم إن شاء الله تعالى في المعرض، وستتاح لزواره إن شاء الله تعالى التعرف على يعني مجموعة يعني كبيرة من المشاريع، سواء ما يتعلق منها بما نفذته ريكان أو ما نفذته أيضا الشركات
1: بالضبط،
3: الكبرى يعني
1: نعم.
3: في مناطق الامتياز بشكل عام، وهي مشاريع يعني على سبيل المثال من 2021 إلى 2025 الشركات المجتمعة والقطاع نفذ أكثر من 800 مبادرة ومشروع مجتمعي بقيمة تزيد عن 44 مليون ريال عماني. فهذا مثال يعني للقطاع ككل. الركن في ريكان بالنسبة لي يعني المشاريع إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى أنه التعريف بدوره، وهذا أيضا مهم لأنه أيضا المؤسسة هناك لها ثلاثة أدوار أساسية. الدور الأول يعني دور تنظيمي تنسيقي لجهود المسؤولية الاجتماعية في القطاع والموائمة فيما بينها للحد من أي ازدواجية أو تكرار على سبيل المثال، وبالتالي يعزز الأثر وينظم يعني سياسات المسؤولية الاجتماعية بحيث تكون المؤسسة مركزا للتميز والمحطة الواحدة. أيضا سيكون هناك دور تنفيذي فيما يتعلق بالمشاريع نفسها، لأنه تنفيذ هذه المشاريع سواء كانت الشركات لا تستطيع منفردة أن تقوم بها، أو مشروع مثلا نوعي على سبيل المثال، أو أنه ربما يقع خارج نطاق مناطق الامتياز النفطية المعروفة. والدور الثالث هو دور استثماري، تعمل أيضا المؤسسة يعني استثمار بعض من هذه المساهمات من أجل الاستدامة المالية يعني في على المدى الطويل. بالنسبة للمشاريع طبعا لدينا لريكان تحديدا يعني بعض النماذج من هذه المشاريع، مشروع مركز تحدي عمان أو
0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: باوند عمان الموجود في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. طبعا هذا يعتبر من المشاريع الحقيقة النوعية التي نفذتها المؤسسة، وحقق أثر واسع حقيقة ومستدام على الأفراد والمجتمع. يعني خلال عام 2025 استفاد أكثر من 3400 مشارك من المركز عبر أكثر من 200 برنامج تدريبي يعني متنوع. المشروع نفسه جاء ليركز على بناء مهارات الثقافة النفس، العمل الجماعي، القيادة، التفكير الاستراتيجي، المرونة، وطبعا يستفيد منه الجميع الفئات، يعني سواء كانوا مثل الباحثين عن عمل أو حتى العاملين أو رواد الأعمال على سبيل المثال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يقدم حقيقة تجربة تدريبية مختلفة نوعا ما من خلال البرامج التدريبية والتجارب هذه التعليمية الميدانية، لأنها يعني تعتمد على التعلم بالممارسة والمغامرة يعني في بيئات طبيعية ذات يعني تحدي نوعي. بعض من الأرقام اللي يعني بعد ما تخلص هذه الدورات يعني يقوموا بمسوحات واستبيان للمشاركين، 96% منهم ازدادت لديهم الثقة بالنفس، 97% منهم أدركوا أهمية التخطيط والتواصل الفعال لتحقيق النجاح، 99% تعزز لديهم الوعي بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها. وليس أدل على العائد على الاستثمار يعني أنه هذا مشروع جيد. تعرف هناك الآن المبادرات المجتمعية اليوم تطور التفكير فيها من أن تكون عملا خيريا صرفا إلى أنها تكون عملا مؤسسيا وليس مبادرة
3: ذو أثر مستدام،
2: وبالتالي عملية قياس العائد على الاستثمار كشيء أساسي اليوم يتحدث عنه الجميع ويطالب به أيضا المجتمع وحتى الجهات الرقابية ربما والجهات أيضا التقييم. بالنسبة لهذا المشروع، الدراسة المستقلة التي أجريت يعني أظهرت أنه مقابل كل ريال استثمر في هذا المركز كان العائد 10 ريالات ونصف، مما يعكس القيمة التنموية حقيقة الكبيرة للبرنامج وأثره المستدام. في خلال أيضا من خلال هذا الركن سنقدم بعض من المشاريع التي أيضا أنجزتها المؤسسة. مشروع آخر ربما لا يقل أهمية موضوع الورش المهنية مع وزارة التنمية الاجتماعية في مراكز الوفاء الاجتماعي، الذي كان لديهم تحدي في أنه من يبلغ 18 يضطر أنه يعني يخرج من المركز. تم إنشاء هذه الورش بمواصفات معينة بإشراف من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي استطاعوا هؤلاء أن يكملوا بعد ذلك السن في هذه الورش المهنية ويتعلموا مهارات جديدة تعينهم يعني سواء كان في كمصدر دخل لهم أو إنهم في إنه بقاهم أيضا بعد تلك المدة. أيضا من المشاريع أيضا التي إن شاء الله تعالى سيتم افتتاحها خلال هذا العام، أيضا عندنا مشروع الثقافة والابتكار في ولاية خصب بمحافظة مسندم، إن شاء الله تم يعني الانتهاء من هذا المشروع وبانتظار إن شاء الله افتتاحه في القريب العاجل. وأيضا هناك مشروع نوعي تكنولوجي يعني آخر في جامعة السلطان قابوس مع كلية الزراعة اسمه جينانتك، وأيضا عن الزراعة المتقدمة، وأيضا إن شاء الله تعالى سيتم أيضا افتتاحه خلال هذا العام. بما أننا فعلا في محافظة ظفار، أعتقد هناك أيضا مشروع من مشاريع المؤسسة هو قيد التنفيذ حاليا، ممكن ربما لاحظته أيضا في الإعلام، اللي هو حديقة إتين الطبيعية، وإن شاء الله تعالى يعني بعد موسم الخريف سيكون المقاول موجود في أرض المشروع للبدء إن شاء الله تعالى. وهذا المشروع طبعا بالشراكة مع بلدية ظفار في التمويل، وأيضا من ناحية الإشراف. معظم إن لم يكن كل ولايات المحافظة، خاصة من ناحية الدعم المجتمعي من الشركات، نالت نصيبها ولله الحمد. وهناك يعني مشاريع حقيقة نوعية في بعض من هذه الولايات التي قامت بها الشركات، خصوصا شركة تنمية نفط عمان PDO، نظرا لاتساع رقعة امتيازها قياسا بالشركات الأخرى. هناك أيضا مجمع مثلا في ولاية شليم وجزر الحلانيات، لأول مرة فكرته أن يكون إدارة التنمية الاجتماعية ومركز الوفاء الاجتماعي وجمعية المرأة العمانية في مجمع مع بعض إن شاء الله. وهذا يخدم طبعا الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة نوعا ما، وهي تجربة تتطلع إليها الوزارة لترى إذا إن شاء الله تعالى كانت ناجحة، ربما يتم استنساخ الفكرة في ولايات أخرى مشابهة. هناك أيضا طبعا بعثات لأبناء منطقة الامتياز مدفوعة بالكامل. هناك أيضا بعض من المشاريع التي تلامس المجتمع، وهناك أيضا بعض المشاريع أيضا التي في القطاع الصحي. عندنا مثلا في ولاية ثمريت هناك مركز مضي صحي إن شاء الله تعالى ينتهي قبل نهاية هذا العام. هناك مدرسة أيضا بالتشارك مع وزارة التعليم في منطقة حبروت في ولاية المزيونة على سبيل المثال، وغيرها من هذه المشاريع التي تلامس حاجة فعلا المجتمع وتترك أثر تنموي مستدام أينما كان على رقعة هذا الأرض الطيبة.
3: طيب، لو أخذنا البشمهندس ونكون أقرب يعني مدى الترابط ما بين يعني الحياد الصفري مع مستهدفات أيضا رؤية عمان 2040.
4: جميل. طبعا بالنسبة لنا الحياد الصفري هو حقيقة انبعث من رؤية عمان 2040. الجانب البيئي جانب جدا مهم، الجانب الاقتصادي جانب مهم. اليوم كمية انبعاثاتنا 94 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة. الهدف نوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 ليغطي القطاع أو الجانب البيئي. اثنين، لما نشوف المؤشرات الاقتصادية في الملف نحن يعني نتأمل في الخمس سنوات القادمة إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع في حدود 16 مليار دولار أمريكي. طبعا أغلبية الاستثمارات هي عبارة عن استثمارات أجنبية FDI راح تجي للبلد، وبالتالي هذا راح يساعد في خلق فرص وظيفية مقرونة بهذا الحجم الكبير من الاستثمارات. فلما نشوف حقيقة ملف الحياد يعطينا أكثر من يعني رابط مع رؤية عمان 2040. ولما ذكرنا حقيقة كمية الانبعاثات في سلطنة عمان بناء على سنة الأساس 2024 نتكلم عن 94 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. القطاع الأكبر بالنسبة لنا هو قطاع النفط والغاز اللي يمثل تقريبا 34.7% من إجمالي انبعاثاتنا جاي من قطاع النفط والغاز. النفط والغاز بالنسبة لنا مصدر أساسي للطاقة، وحقيقة في محافلنا الداخلية والخارجية نحن نقول عمان عرفت عبر التاريخ بتصدير الطاقة. سابقا كانت حقيقة الطاقة يعني الأحفورية، حاليا نحن نتكلم عن الطاقة البديلة. يعني اليوم وصلنا إلى هذا العام 9% من إجمالي الطاقة المنتجة في سلطنة عمان جاية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. مستقبلا في 2030 المستهدف أنه نوصل تقريبا إلى 30% من الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولما نتكلم عن المستقبل القريب بإذن الله الطاقة اللي بتجينا من الهيدروجين الأخضر، فبالتالي عمان راح تكمل يعني تاريخها العريق في إنتاج الطاقة الأحفورية، حاضرها الحالي في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، مستقبلها إن شاء الله في إنتاج الهيدروجين الأخضر. القطاع الثاني حقيقة في الانبعاثات كان قطاع النقل، 19.6% من إجمالي انبعاثاتنا جاية من قطاع النقل. لما نتكلم عن قطاع النقل قطاع واعد وكبير، وحقيقة المؤشرات فيه احنا فخورين كثير فيها، لأنه إلى نهاية العام الماضي كان عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عمان 3000 سيارة. في شهر 5 لما كنا في أسبوع عمان للاستدامة وصلنا إلى 5800. اليوم نحن نتكلم عن 9000 سيارة.
3: إن شاء الله.
4: موجودة في سلطنة عمان سواء كانت كهربائية أو هجينة. هذا معناته شو؟ معناته انبعاثات الكربونية راح تقل، فاتورة بترول المواطن راح تقل، لأنه بالنسبة راح يستخدم الكهرباء عوضا عن استخدام البترول، وبالتالي راح تصير عندي فرصة لتصدير البترول هذا بدل لا استخدمه داخل البلد، ممكن أصدره وبيعه يعني على السوق العالمي. هذه كلها حقيقة مؤشرات إيجابية راح تساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق رؤية عمان 2040، وحقيقة رفض الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر. نحن دوم نتكلم عن تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان من خلال التقنيات الحديثة. الشيء بالشيء يذكر، بما أن ذكرنا رؤية عمان 2040 وتنويع مصادر الدخل، اليوم تم إطلاق الإطار التنظيمي لشهادات الكربون في بداية هذا العام. معناته في عندنا فرصة لبيع شهادات الكربون. يمكن أقرب الصورة يعني للمستمع الكريم، كل خفض، كل واحد طن خفض من انبعاثات الكربون يقابله إصدار شهادة من شهادات الكربون. نوعية الخفض
3: للشركات
4: ممكن تعطى للشركات. نوعية الخفض مرتبطة باستخدام التقنية. يعني لو استخدمت تقنية الألواح الشمسية هذه فيها خفض يعني بمعدل طن، قيمة السوقية في بيع شهادة الكربون ما تكون عالية. لكن لما تستخدم تقنيات معقدة مثل احتجاز الكربون وإعادة استخدامه، القيمة السوقية لشهادة الكربون تكون عالية. بعض شهادات الكربون ممكن تباع بأكثر من $100، وبالتالي صار عندنا يعني مورد جديد، اقتصاد جديد من خلال تداول شهادات الكربون. ولليوم الحمد لله بعد إطلاق الإطار عندنا 800,000 شهادة كربون تم إصدارها وجاهزة حقيقة للتداول. كل هذه فرص يعني جديدة وجدت في سلطنة عمان، وإن شاء الله مع الأيام نبدأ نشوف الأثر الاقتصادي من هذه الفرص
3: بإذن الله. إن شاء الله نأخذ استراحة قليلة ثم نكمل إن شاء الله.
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
3: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. يمكن مع الفاصل يعني بدأنا نستكشف أنه في أسئلة أحيانا ممكن تافهة حتى يتوقع الجمهور تكون موجودة. باش مهندس، لما من خلال الاطلاع بوجود هذه المؤسسة كمؤسسة مستقلة إداريا ماليا وأخذت يعني إذا قلنا أكبر الشركات في قطاع الطاقة، أكبر الشركات في قطاع الطاقة وشركات كبيرة موجودة، المفهوم العام عند البعض أن القطاع المسؤولية الاجتماعية متركز غالبا في مناطق الامتياز النفطي غالبا. هذا التحول ربما أعطى مفهوم للجميع بأنه مظلة هذه المسؤولية الاجتماعية ستتسع كل محافظات السلطنة ولايتها أيضا كذلك. هل هذا المفهوم أيضا حيحرم المجتمع الآخر في مناطق الامتياز من هذه يعني المسؤولية الاجتماعية، ولا ستشمل الجميع؟
2: شكرا دكتور، فعلا سؤال في غاية الأهمية. ربما الإجابة القصيرة أولا لا، وبالتالي الآن نوضح بشكل أفضل. هو المؤسسة ستتكامل مع جهود الشركات ومسؤولياتها الاجتماعية في مناطق الامتياز، وللأمانة فإن العديد منها حقيقة يعني لا يعني يقتصر دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية على منطقة الامتياز التي تعمل بها، وإنما تمتد حقيقة إلى مختلف محافظات سلطنة عمان، وهذا واضح للعيان. نحن اليوم يعني لا نبالغ إذا قلنا أن القطاع الطاقة هو الأب الروحي للمسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان، نظرا لاتساع رقعة الدعم المجتمعي من شمال سلطنة عمان إلى جنوبها. وبالتالي الشركات أساسا اليوم عندما تركز، صحيح أنه ربما قد يظهر أنها تركز على مناطق الامتياز التي تعمل فيها، وأعتقد أنه هذا من حسن الجوار، ولكنها في نفس الوقت أيضا تنشر مظلة هذه المشاريع أيضا لخارج مناطق الامتياز. وبالنسبة لمؤسسة ريكان، هي ستكون من البداية للمحافظة عموم محافظات السلطنة أيضا تجسيدا لمفهوم حسن المواطنة في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد أن هناك تكامل، لن تكون هناك ازدواجية. نحن نعمل يعني بشكل لصيق جدا مع الشركات للحد من أي ازدواجية ربما تكون في مثلا في هذا الجانب، وبالتالي يكون هناك عمل تكاملي يعني بشكل أفضل يعزز من الأثر المستدام لمشاريع المسؤولية الاجتماعية إن شاء الله.
3: أيضا في ربط أعتقد مع المحافظات، على اعتبار أيضا في استراتيجية تنمية المحافظات، أعتقد أيضا في شراكة بينكم وبين هذا القطاع.
2: سيكون ذلك، يعني نحن إن شاء الله تعالى عن قريب سنبدأ يعني بالجولات في المحافظات للتعريف بالمؤسسة وأدوارها وآلية عملها، خاصة مثل ما ذكرت سابقا أنه النظرة ربما التقليدية للمسؤولية الاجتماعية اختلفت اليوم بشكل كبير، وبالتالي ينبغي إطلاع أصحاب الشأن على أنه اليوم المسؤولية الاجتماعية لا تعني مبادرة فردية ومتفرقة وشكل خيري، بقدر ما أنها اليوم تعني عمل مؤسسي قائم على حوكمة رشيدة وعلى قياسات معينة وعلى تقييم يعني جيد من أجل كله الإنسان والمواطن أن يحظى بأفضل ما يمكن من هذه المشاريع ويستفيد منها استفادة مباشرة، مثل ما سلفنا في بعض الأمثلة للمشاريع التي تم تنفيذها سواء من قبل المؤسسة أو من قبل الشركات النفطية.
3: جميل باشمهندس محسن، أيضا أثناء حوارك لما الناس تستمع للحياد الصفري والانتقال للحياد الصفري والانبعاث الكربوني، وبدأت تحدث عن نسب وكان تدريجيا يفهم كأنه قطاع النفط والغاز يعني سيدخل فيه نوع ما من إن صح التعبير نوع ما من الإدارة يعني التي تربط في قضية تقليل أو تخفيف. هل هذا يعني له أثر على إنتاج واستكشاف نطاق النفط والغاز ولا لا؟
4: شكرا على السؤال. يمكن هذا السؤال حقيقة كثير استمعنا له في يعني جلساتنا السابقة. حقيقة اللي أريد أذكره هو اللي ذكرته في بداية حديثي، قطاع النفط والغاز بالنسبة لنا هو القطاع التقليدي لإنتاج الطاقة، وراح يستمر إلى آخر قطرة نفط وغاز موجودة في سلطنة عمان. هذا بالنسبة لنا شيء أساس. لما نتكلم عن الحياد الصفري أتكلم عن خفض البصمة الكربونية، يعني اليوم لكل برميل إنتاج نفط ينتج عندي كمية معينة من غاز ثاني أكسيد الكربون. مع الوقت باستخدام التقنيات الحديثة كمية انبعاثات غاز الكربون لإنتاج كل برميل راح تنخفض، بيبقى عندي معدل معين من الانبعاثات ما أقدر أخفضه أصلاً لأن ما في عندي التقنيات المتاحة، وبالتالي في هذا الـ يعني الـ في النهاية عندي حلين. الحل الأول إما أني أبدي أزرع يعني أزيد الرقعة الخضراء وبالتالي أزرع الأشجار، أو أشتري شهادات الكربون على أساس أعوض هذا يعني الفرق في الانبعاثات. لكن في النقطة اللي أحب أذكرها لما نتكلم عن النفط والغاز، هو حقيقة طاقة يعني ناضبة ممكن في أي وقت من الأوقات وتنتهي. فكرة الحياد الصفري تساعدنا نفكر بالحلول البديلة. لما أتكلم اليوم عن الطاقة الشمسية، 9% من إجمالي إنتاجنا اليوم للكهرباء دي من الطاقة الشمسية، إذا معناته هذا أتاحت لي الفرصة أن أخزن غاز بدل لا احرقه وانتج منه الطاقه الكهربائيه، ممكن استخدمه في الصناعات او يعني اعظم الفائده منه. مستقبلا لما اوصل 30% من الطاقه الشمسيه، اذا 30% صار عندي خفض من استخدام الغاز. وفي المستقبل لما يكون عندنا الهيدروجين نفس الشيء، الغاز ممكن تستخدمه في اشياء ثانيه. لما ذكرت لك موضوع بترول السيارات اليوم، نعم. بالسيارات الكهربائيه، اذا معناته البترول ممكن ابيعه ولا اصدره وعائده الاقتصادي يكون اعلى. هذا التكاملية اللي حقيقة نتكلم فيها في مشاريع الحياد الصفري، وبشكل عام المشاريع اللي جالسين ننفذها في سلطنة عمان كلها مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية ولها أثر اقتصادي عالي على البلد.
3: أشرت إلى نقطة في أثناء حديثك حول يعني استقطاب الاستثمار الأجنبي. مدى الاستفادة من استقطاب الاستثمار الأجنبي، وأيضا ما دور القطاع الخاص أيضا في السلطنة في حول هذه المشاريع العملاقة أيضا؟
4: احنا حقيقة القطاع الخاص هو الأساس، هو المحرك الأساسي لمشاريع الحياد الصفري. اللي يمكن القطاع الحكومي هو قطاع داعم لتمكين هذه المؤسسات الخاصة من الاستثمار في هذا البلد العزيز. لما نتكلم عن الاستثمارات اللي جات اوريدي في البلد، نحن نتكلم عن يعني الإعلان الرسمي عن بدء العمليات الإنشائية لأول مشروع هيدروجين أو أمونيا خضراء في منطقة الدخم. هذا استثمار أجنبي. المحطات الإنتاج الطاقة الشمسية مثل ما ذكرت 9% من إجمالي طاقتنا من الكهرباء الحين من طاقة شمسية، وبالتالي هذا استثمارات أجنبية. كنا سمعنا على المشروع اللي موجود حاليا في صحار إنتاج البوليسيليكون طبعا راح تدخل في صناعة الألواح الشمسية. في مصنع آخر في الدقم نتكلم عن تصنيع توربينات الرياح. الاستثمارات الأخرى المرتبطة يمكن بقطاع النفط والغاز، زمان كان عندنا الانبعاثات تطلع يعني الغلاف الجوي، اليوم في شركات رائدة في السلطنة تحتجز هذا الكربون وتعيد استخدامه في ضخه في حقول النفط على أساس تحسن من عملية إنتاج النفط في البلد، وبالتالي في استفادة كبيرة من هذا النوع من الانبعاثات. القطاعات الأخرى نحن نتكلم عن قطاع الزراعة، في عندنا عمليات استزراع كبيرة لأشجار المنغروف اللي تساعد في خفض الانبعاثات. في عندنا استثمارات ضخمة في قطاع الوقود الحيوي أو الوقود البديل. كل هذه حقيقة مجموعة كبيرة من المشاريع. يمكن لما نتكلم اليوم عندنا في مركز عمان للحياة الصفري عندنا أكثر من 200 مشروع، بعضهم طبعا قيد الدراسة، بعضهم قيد التنفيذ، وبعضهم في المراحل الأولية من الدراسة، لكن كلها عبارة عن مجموعة متكاملة من المشاريع تم دراستها بآلية معينة. وجزء كبير من هذه المشاريع المستهدف عندنا نحصل تمويل دولي منخفض التكلفة على أساس ما نضغط على التمويل الداخلي من يعني البنوك المحلية. كل هذه التجهيزات حقيقة في المركز موجودة، في عندنا متخصصين موظفين يشتغلوا ليل ونهار على هذه المشاريع، تمكين القطاع الخاص حقيقة من الوصول لمستهدفهم في الاستثمار في هذا البلد العزيز.
3: هل تم ترويج لهذه المشاريع خارجيا، وبدأ اهتمام باستقطاب مستثمرين لهذا القطاع، وأيضا مدى شراكة القطاع الخاص؟ بعض أحيان القطاع الخاص لماذا لا تعطى هذه الأولية؟ عادة المشاريع هذه ضخمة تكلف يعني مئات الملايين أحيانا، فقد لا يكون القطاع الخاص قادر إلا إذا كان في شراكة ممكن.
4: صح. لما ذكرت المركز طبعا أعلن في ديسمبر 2024، السنة الأولى كانت بالنسبة لنا سنة تأسيسية حقيقة، إعداد الخطة الاستراتيجية، تجميع المشاريع من الجهات، إيجاد حوكمة لمتابعة هذه المشاريع. هذه السنة بالنسبة لنا كانت حقيقة السنة الأساس لقياس معدل الخفض وللترويج للمشاريع. كانت عندنا فرصة كبيرة في أسبوع عمان للاستدامة للترويج للمشاريع اللي موجودة عندنا في سلطنة عمان، وعندنا مجموعة من يعني الزيارات الدولية خلال هذا العام على أساس نروج لمشاريعنا، ما راح تتوقف هذه العمليات الترويجية. طبعا نحن نقوم بدور معين، لكن طبعا في جهات أخرى قائمة بدور كبير وجبار، من ضمنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتكلموا عن مشاريعنا اللي موجودة في الحياد الصفري، خاصة المشاريع موجودة في منصتنا الإلكترونية منصة ميزان. المشاريع موجودة في هذه المنصة، ونحن نحاول قدر الإمكان المستثمرين اللي يجونا أو لما يكون في عندنا زيارات دولية نحاول نوجههم لهذه المنصة. إذا كانوا مهتمين بأي نوع من بمشروع معين في هذه المنصة يتواصلوا مع المختصين ونعطيهم معلومات إضافية. فإن شاء الله قادم الأيام، الفترة القادمة بيكون في ترويج أكبر لهذه المشاريع، وراح نفتح فرصة أكبر حتى للسوق المحلي، في فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه حقيقة بالنسبة لنا يعني أساس، لأنه بالنسبة لنا نمو الاقتصاد مرتبط بنمو شركات صغيرة المتوسطة اللي تساعدك في تنفيذ هذه المشاريع يعني مستقبلا. بس هذا كله محتاج بعد رفع يعني الكفاءات الكوادر البشرية اللي عندنا في البلد. وإذا تسمح لي أعطيك مثال بسيط، يعني لما بدينا في مشاريع كفاءة الطاقة يمكن من المشاريع الأساسية لخفض الانبعاثات في قطاع يعني المباني، وما بين بنينا حقيقة بأول 13 مبنى حكومي كمية الخفض المتوقعة في حدود 25% أو 26% من فاتورة الماء والكهرباء. لكن واجهنا تحدي، ما عدنا متخصصين أو عمانيين متخصصين لعمل نسميها Energy Efficiency Auditing، اللي هو تدقيق على كفاءة الطاقة. وبالتالي في السنة الأولى لما حصلنا هذا الجاب عندنا، دربنا أول 50 عماني
3: ما شاء الله.
4: والحمد لله تم تخريجهم مباشرة. ومن الخمسين عماني يعني في الفترة الأولى تقريبا 38 شخص هم اللي نجحوا من الاختبارات، في حدود 28 أو 29 شخص توظفوا بالكامل
3: ما شاء الله.
4: فهذه معناته أنه كثر ما نحن ندرب كفاءاتنا الوطنية، ممكن باكر هم اللي يعني يشتغلوا في تنفيذ هذه المشاريع، ويكونوا هم أساس حقيقة لتنفيذ المشاريع المستقبلية بإذن الله.
3: جميل. قرنا المهندس محسن إلى قضية التدريب والتأهيل، إذا أشرنا إلى أن القطاع الطاقة يعني قطاع واعد وقطاع فيه فرص كثيرة جدا، هل يعني هناك يعني نوع من التنسيق أو التنظيم ما بين هذه الوحدات؟ مدى احتياجاتها في المرحلة القادمة من الفرص التوظيفية في مهن معينة، تخصصات معينة مثلا، بيصير تعاون بينه وبين ركان أيضا؟
2: نعم طبعا ركان،
3: انا اشرت ايضا مهندس محمد كم دربتهم كم ايضا.
2: ايوه نحن في ركان سيكون هذا متاح طبعا ان شاء الله تعالى. نحن حتى وقعنا في اسبوع عمل الاستدامه ايضا ثلاث مذكرات تعاون كان مع يعني مؤسسات زميله مثل الجمعيه العمانيه للطاقه وبال، وايضا مؤسسه تنمويه جسور، وايضا المؤسسه التنمويه للشركه العمانيه للغاز الطبيعي المسال. وبالتالي يعني نعتقد أنه من خلال هذه التعاون ومن خلال هذه الشراكات يمكن فعلا التحقيق المساهمة هذا القطاع ربما الثالث حتى، وليس فقط يعني مشاريع المسؤولية الاجتماعية، في تحقيق مستهدفات أيضا رؤية عمان 2040. وبما أننا بتونا بادين، لكن هذا الأمر ليس غائبا عنا، يعني مشاريع أيضا المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون قادرة أيضا على توليد بعض الوظائف، وإن كانت ليس ربما بالحجم الكبير، ولكن نعتقد أنها يجب أن تساهم فيها، أيضا أن تساهم في رفع نسبة المحتوى المحلي، أن توفر أيضا بعض من فرص التدريب والتطوير وربما حتى التشغيل للشباب. وأيضا الجانب التطوعي أيضا هناك يمكن الاستفادة أيضا من هذه القدرات أيضا التطوعية يعني في هذا القطاع. فنعم أعتقد أنه هناك مجال، ونحن سنعمل يعني إن شاء الله تعالى عليه مع كل الأطراف، لأنه دائما أنا أقول في مثل هذه المواضيع هذه مجالات للتعاون وليست مجالات للتنافس.
3: يمكن باشمهندس ربط بحكم أنه المؤسسة مؤسسة مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، فقد يكون لها شق آخر فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية حول بعض الأسر أو بعض أيضا كذلك ذوي يعني كما يسمونهم يعني الدخل المحدود أو الضمان الاجتماعي. هذا المفهوم إخراج مجموعة قادرة بدل ما تكون هي تنتظر أحيانا الخدمة أو الدخل البسيط، إلى أن تكون كفاءات جاهزة للسوق العمل. وأنت طبعا عندك تجربة قديمة لمركز الوطن للتشغيل وأكثر من جانب أيضا، فكيف ممكن يعني توفق في هذا الجانب أيضا؟
2: يعني مثال من الأمثلة نحن عندنا ذكرنا أنه كيف ممكن أيضا استخدام مشاريعنا اللي ننفذها يعني أوتباوند عمان.
3: نعم.
2: كمركز
3: جميل.
2: تدريب أنك أنت تأخذ أيضا يعني حصص معينة في هذا البرنامج، وأنك أنت تجيب مثل هذه الأسر وتدخلها مثلا إلى هذه البرامج يعني بدون تكاليف، لأنه الاستثمار في الإنسان. نرجع مرة ثانية ونقول لأنه شعارنا هو ركان للإنسان.
3: صحيح.
2: وتعزيز جودة حياة الإنسان في النهاية، والنجاح الحقيقي أتفق معك أخي أحمد أنه في تحويل الناس هؤلاء ربما من هذه القوائم إلى شيء أفضل.
3: صحيح.
2: وهذا يأتي سواء من خلال التعليم، منح مثلا دراسية، أو من خلال التدريب والتطوير، من خلال البرامج النوعية مثل هذه التدريب، وانك انت تعظم الفائده من المشاريع اللي انت اصلا قمت بدعمها اساسا.
3: صحيح.
2: فنحن هذا المشروع نحن قمنا مثلا بدعمه، اليوم ممكن ايضا نوظفه في انه يخلق قيمه اضافيه من خلال تدريب مثل هذه الافراد.
3: نعم.
2: هذه الاسر.
3: صحيح.
2: على سبيل المثال.
3: جميل. نرجع كل ما جينا نضغط على الجانب الاقتصادي بشكل اكبر، يعني فرص العمل الذي متوقع خلال استراتيجيه المشروع الحياد الصفري مثلا، ما هي التوقعات للفرص سواء كانت مباشرة وغير مباشرة المتوقعة؟ طبعا لا زالت استراتيجية طويلة إلى 2050، لكن أعتقد هي مفصلة سنويا يعني.
4: طبعا الفرص دوم يعني فرص العمل مربوطة حقيقة بالمشاريع، مثل ما ذكرت لما نتكلم عن 16 مليار في الخمس سنوات القادمة، إذا الفرص المفروض توازي هذا يعني الاستثمار المتوقع. لكن علشان نكون واقعيين، لأن بعد كثير من الناس تسأل يعني الأعداد كبيرة لكن الفرص المتاحة بسيطة، نحن حقيقة نتكلم عن المشاريع اللي حاليا قيد التنفيذ أو في مرحلة الإعلان، فيها تقريبا بين 2000 ل 2500 وظيفة. المشاريع اللي حاليا يعني تحت موجودة عندنا في مركز عمان للحياة الصفري، القادم أكبر بكثير طبعا نحن متوقعين. لما نتكلم عن مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع الهيدروجين الأخضر، لما نتكلم عن الوقود البديل، كل هذه، حتى لما نتكلم عن مثلا قطاع السيارات بتجي فيها شواحن كهربائية، بتجي فيها خدمات مصاحبة لإصلاح السيارات الكهربائية، كل هذه فرص كبيرة واعدة. لكن حقيقة الأساس هو المشاريع اللي موجودة عندنا اللي نتكلم عنها اليوم تحت يدنا 2500 وظيفة، هي اللي أقدر أتكلم عنها بكل أريحية.
3: كان في تعليق عندك باشمهندس؟ زين، جميل. أنا أعتقد نفس الفكرة، بس إذا كان فعلا الاحتياجات حددت يعني على مدى 10 أو 20 سنة، هل تنسيق للمخرجات هذا ممكن أيضا تتخصص في تخصصات معينة تتوافق مع هذا التوجه؟
4: نعم، الحين لما ذكرت البرنامج التدريبي كفاءة كان حقيقة بالشراكة مع وزارة العمل. اليوم نتكلم عن بعد نجاح المشروع الأول راح يعني نطرح برنامج أكبر خلال الفترة القادمة، يمكن راح نعلن عنه في شهر سبتمبر. وفي برنامج إضافي راح نشتغل عليه قريبا مع بعض الجهات، اللي هو برنامج متكامل لشهادات الكربون، لأن شهادات الكربون بالنسبة لنا اقتصاد جديد ومحتاج نوعية معينة من حقيقة يعني الدراسة. لكن اللي أريد يعني أذكره أنه التخصصات الحالية، يعني البكالوريوس اللي يدرس في قطاعات مستهدفة مثل الهندسة مثل العلوم مثل كذا، هذه بالنسبة لنا هي المخرجات الأساسية.
3: جميل.
4: بعدها الشخص أو الخريج راح يدخل إلى برامج تكسيرية مدفوعة التكلفة. طبعا وزارة العمل جزاهم الله خير ما مقصرين في هذا الجانب. البرنامج التكسيري هذا هو اللي ساعدنا في خلق موظف عماني جاهز للانخراط في جو العمل بشكل مباشر. والبرامج التكسيرية الحلو فيها أنها أصلا مدتها قصيرة، يعني برنامج كفاءة الطاقة كان برنامج تكسيري مدته 6 أسابيع، شهادات الكربوني برنامج تكسيري مدته سنة، لأنه أصلا محتاج يعني مواد إضافية نحن ندرسها للطالب. وبالتالي هذا التوافق حقيقة بينه وبين وزارة العمل يمكن ساعدنا في طرح هذه الفرص. بقى يعني إكمال المشوار مع وزارة التعليم، لأنه بالنسبة لنا حقيقة هذا مطلب أساسي ومطلب كبير، وهو يعني قيد حقيقة النقاش مع الأخوة المختصين في هذه الجهات.
3: جميل مهندس محمد، يعني البعض يسأل، أكيد بلا شك في قصص نجاح تحدثت عنها، بعضها أيضا موجودة، لكن يعني كبعض الملامح لهذه القصص أيضا غير اللي ذكرتها، هل في هناك أيضا يعني قصص أخرى منذ 2018 تحققت أصبحت الآن موجودة على أرض الواقع، أصبحت لها أثر ملموس مثلا؟
2: في طبعا، خاصة ما يتعلق بشكل مباشر بالإنسان. يعني لو أخذنا برنامج مثل برنامج المنح الدراسية اللي تقدمه مثلا شركة تنمية نفط عمان لأبناء منطقة الامتياز بشكل سنوي منذ أكثر من عقد من الزمن، نجد هؤلاء الشباب اليوم اللي تخرجوا، البعض منهم يعني توظف التحق يعني حتى بالشركة بعضهم، والبعض الآخر بالشركات أيضا حتى المقاولة والشركات المحلية التي تعمل أيضا تحت يعني شركة تنمية نفط عمان، والبعض منهم أيضا دخل تخصصات يعني ربما قد يعني في الماضي ما تتاح ربما لهم من خارج مثلا خارج نطاق هذه البعثات. وهو هذا أيضا يعيدنا إلى نفس النقطة، وهي قضية الاستثمار في الإنسان، وكيف يمكن أنه فهؤلاء كلهم لنا يعني قصص نجاح، يعني نفخر بهم حقيقة أن نرى مثل هؤلاء يعني بهذا الشكل. كل ما علينا هو إتاحة الفرصة لهم. يعني هذا البرنامج الجميل جدا من المنح الدراسية تم تعزيزه لاحقا بأنه يكون في برنامجين، واحد اسمه معرفة وواحد تعزيز.
3: جميل.
2: أيضا لما وجدنا بعض التحدي أحيانا، تعرف أنه ما كل الناس ربما قد يجدوا الوظائف المناسبة، فكيف يمكن نحن أنه أيضا نوجههم إلى أنهم يختاروا التخصصات الفنية المطلوبة أيضا في القطاع. واشتغلنا عليهم يعني مثلا الطلبة اللي في الصف العاشر قبل ما يدخلوا إلى المرحلة الأخيرة في التعليم العام، ووضعهم فيما يسمى بوت كامب يعني، ولمدة شهر يعني يأخذون فيه ما لا تتعلمه في المدرسة.
3: يا سلام.
2: وبالتالي صقل الشخصية هذه، يعني بحيث أنها تكون فعلا قادرة على أنها في السنتين القادمتين أنها تكون شخص آخر. ووجدنا طبعا مثل ما تعرف في البداية كان هناك نوع من التردد شوية كذا، وكان نوع من التوجس حول البرنامج، خاصة أنه نحن يعني عادة يعني في شركة نصر عمان كان ذكورا وإناثا، وناس تأتي من تعرف من مناطق بعيدة وتأتي إلى العاصمة وفي سكن داخلي ولأول مرة وفي هذا السن. لكن الشركة بذلت جهد كبير جدا حقيقة، فريق دائرة تنمية المجتمع

0: جميل، تفضل باشمهندس.
1: انا بس باشمهندس حقيقة، يعني يجبرني اتكلم عن بعض المعلومات من
0: جميل
1: كفاءة،
0: جميل
1: لان حقيقة هنا يبرز لنا قوة المخرجات الوطنية حقيقة، يعني في سلطنة عمان. لما تكلمنا عن برنامج كفاءة كنا بين، يعني في صراع داخلي في النقاش كبير، انه هل نحن محتاجين ناس عندهم خبرات عشان ندربهم، لان في العاده الشهادات المهنيه هذه التخصصيه تكون شويه معقده، او نحن ناخذ فرش جراد، يعني نجيب موظف
0: من البداية.
1: خريجين وندربهم. فحقيقه خذينا المسار الثاني، نجيب خريجين وندربهم، وخذينا الريسك اللي فاجأنا. معدل النجاح 75%، يعتبر الاعلى في المنطقه. زايد، جملة من طلابنا حصلوا فوق 90، وطالب حصل 100%.
0: ما شاء الله.
1: حقيقة حتى الأخوة اللي جونا من الولايات المتحدة من المعهد الأمريكي كانوا منصدمين من يعني معدل الدرجات اللي حققت. وهذه حقيقة رسالة لأبنائنا وأخوانا وطلاب الثانوية العامة وطلاب صف ثاني عشر، أنتم في المسار الصحيح. نحن متأملين كثير عليكم، أنتم اللي راح تقودوا عملية التحول مستقبلا. جهودكم مقدرة، نسبكم العالية هي حقيقة تمثل طموح سلطنة عمان. الشعب العماني قادر، وقادر أن يصنع هذا التحول بجهود هذه الكوادر البشرية، وإن شاء الله نشوفهم مستقبلا في أعلى المراتب في هذا البلد العزيز.
0: بإذن الله. في آخر الدقيقة، طبعا المعرض هناك أيضا ملتقى إعلامي كان الهدف منه أيضا استعراض القطاع، أيضا هذه القطاعات لدى الإعلاميين أيضا المختصين. باشمهندس على السريع كذا، الوقت داهمنا بالإنتهاء.
2: نعم، أولا تحية للإعلام حقيقة، شكرا دكتور، أيضا وكل زملائنا اللي في هذا القطاع يقومون بأدوار محورية، سواء كان منها التوعوي أو حتى الرقابي وأحيانا الاستشاري. فالرسالة الأساسية أنا أعتقد التي ستركز عليها من خلال أيضا المنطقة الإعلامية، أن المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة هي استثمار في الإنسان والمكان والمستقبل، واللي ذكره أيضا زميلي وأخي مهندس قبل قليل. وأيضا أن نجاحنا حقيقة مرهون بنجاح المجتمعات التي نعمل فيها، تحقيقا لمستهدفات إن شاء الله تعالى رؤية عمان 2040. أيضا اليوم سمعنا قضية الشراكات تكررت أكثر من مرة.
0: جميلة، أيوة
2: نعم، وما يعني الناس تشتغل دائما مع بعض، ومولانا جلال سلطان أيضا وجه بقضية الفريق الواحد،
0: صحيح صحيح،
2: ونحن الحمد لله رب العالمين من خلال هذه التجارب أثبتنا أنه فعلا هذه الشراكات الفعالة هي التي ستقود، وهي أيضا حتى الهدف الأممي 17 في أهداف التنمية
0: تنمية مستدامة،
2: المستدامة، وبالتالي إن شاء الله تعالى تمثل ركان مرحلة جديدة أيضا من هذا العمل في المسؤولية الاجتماعية بإذن الله، لأن الأثر الحقيقي لا يتحقق بالعدد فقط، وإنما بجودة واستدامة هذه المبادرات إن شاء الله تعالى.
0: جميل. باشمهندس، ما الرسالة التي تريدها أيضا المجتمع من خلال هذا الملتقى الإعلامي؟
1: احنا بالنسبة لنا الإعلاميين حقيقة هم اللي راح يوصلوا صوتنا إلى المجتمع، سواء كان المجتمع المحلي أو المجتمع المستثمر في سلطنة عمان. وحقيقة نتأمل حتى خارج حدود هذا البلد العزيز، ممكن صوتنا يوصل عن طريق القنوات اللي موجودة اليوم، بحيث نحن نوصل الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان في هذا القطاع الجديد والواعد. وحقيقة تعاملنا مع الأخوة الإعلاميين في الفترة الماضية كان كبير جدا، جهود كبيرة لتغطية الملف هذا، لأنه ملف جديد، ملف محتاج تثقيف نوعا ما، على أساس
0: صحيح.
1: أن هم يكونوا بالنسبة لنا سفراء من خلف يعني الشاشات، بحيث ينقلوا هذا الصورة للمجتمع الدولي.
0: جميل جدا، شكرا لك باشمهندس محمد بن أحمد غريبي، رئيس تنفيذي لركان، وشكرا لك أيضا محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمال الحياد الصفر، والشكر موصول أيضا لزملائي المهندس مسلم حسن كشوب والمخرج هاشم بن علي العمري، وإلى اللقاء.
2: شكرا
0: شكرا, شكرا جزيلا.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، التاسعة مساء من إذاعة سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. شهداء وجرحى جراء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. أهلا بكم. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر، وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظرائه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن، وأضاف بقائي أنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وقد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مبان سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العاصمة كييف ومدن أخرى تعرضت لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف وبيلغورود أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن نقص التمويل المخصص لعام 2026 يهدد برامج التغذية الأساسية في أفغانستان، والتي يستفيد منها نحو 5,700,000 طفل وأم. وأشار أوتشا إلى أن أفغانستان لا تزال تواجه أزمة إنسانية حادة نتيجة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وأكد المكتب أن الأطفال يعدون الفئة الأكثر تضررا من الأزمة في ظل تأثير نقص الغذاء والمياه النظيفة وخدمة الرعاية الصحية والصرف الصحي وارتفاع مخاطر سوء التغذية الحادة. وأوضح المكتب أن ملايين الأفغان قد يفقدون إمكانية الحصول على الخدمة الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الدولي قد يدفع وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج التغذية أو الحد من نطاقها. أجبر حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا السلطات على إجلاء 55,000 شخص. وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر بإخلاء 5 مناطق سكنية ليرتفع بذلك إجمالي عدد من أجبروا على مغادرة منازلهم إلى 220,000 شخص في منطقة واحدة فقط. وأدى الجفاف الشديد والرياح العاتية إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من انتشار هذا الحريق الهائل الذي لا يزال خارج السيطرة منذ منتصف الأسبوع في منطقة جيران الفرنسية. وفي إسبانيا أفادت السلطات بأنها أجلت نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد ليصبح إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص. وأضافت السلطات أن النيران دمرت نحو 77,000 هكتار في أنحاء إسبانيا. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فعالية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد. وأبرز التقرير السنوي للجنة تفاعل سلطنة عمان الأممي حول مناهضة العنصرية والتمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال. احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني بمحافظة مسقط. وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني. ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين. تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي الختام نذكر بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز.
سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. شهداء وجرحى جراء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: كلما وطأت أرضا جديدة إنه الشعر، وهذه دعوته الخلاقة وصورته المتحولة في قلب العتمة، أن تطأ أرضا بكرا كل مرة على ذات الأراضين التي مارست فيها التجوال والتحديق والانتظار والحب. إنه الشعر الذي يصمد في خفة الميزان وفي عدالة الكلمات، وفي الجلوس على عرش العزلة، وفي لذاذات الرواح والغدو المتبطلين. إن أرضا جديدة تعني أنها أرض مستك عميقا منذ الأزل، وإن قارة تستكشفها الآن هي بقعة نائية مكنونة في تلافيف فقدك وولعك اللذين قدحت زنادهما في جسدك مخيلة البراري الغفية في فتنة الخلاء. وكلما أقمت حفلة لمواجعك وآلامك، لرفاتك النبيل، لأشربتك الأرجوانية المسهدة باليتم والغياب، لأفراحك المفاجئة المبللة بفجر الحديقة، تذكر أنك في مهدك الرهيف وأنت تناغي الكون، وفي تابوتك الأشيب وأنت تلثغ بالحنين. وحيث لا ثمة إلا الشعر، كن مؤمنا، كن مؤمنا به إلى أن يتمزق كتفاك أو يتدود العالم. هكذا كنت أحدث نفسي في طريقي إلى الفتاة الغائبة، في طريقي إلى الإسكندرية.

الجسر تكسر في البلدة، الجسر تصدأ وتصدع وانهار، لكن جسورا أكثر حنانا ما تزال عريقة في حمل ممشانا، في قرى ومدائن أخرى، في ممالك بعيدة. لا تودعنا الجسور ولا تفرط في أقدامنا، هكذا عاداتها، بل تحاذينا في المشي، بينما نحن عليها كأنها رفاقنا في الحلم، كأنها فضائل ومفاجآت خلقنا لولادتنا ولانهمارنا المتكرر. كل جسر هو إرادة عبور تلتمع في عينين، كل جسر هو لحن مجيد يتقدمنا، كل جسر هو نسيم يقبل الكتفين والأصابع. جسورنا التي لم نترك، جسورنا التي تركناها، جسورنا التي تصلنا بآخر الدرب، جسورنا التي لا تصل إلا لكي تبدأ، جسورنا التي وضعنا عليها العين، تلك هي الأغنية التي تتوهج مثل أسطورة الفينيق في كل لحظة وليس في كل مئة عام. الجسور من ناحية أخرى فولاذا أو خشبا أو حبالا مشدودة، هي قشات نجاتنا في الظلام العابث، ووصلاتنا الشهية للسفر بعيدا عن بطر النواحي التي خذلنا فيها. في هذا الفجر السخي ومن نافذة فندق سان جيوفاني أرقب تحت أضواء الكشافات القوية جسرا يقع آخره في البحر.

المشي له معنى الزهرة وأثرها، فلألتفت مرة إلى الوراء أثناء مشي، لعل داليا هناك متلكئة عند بائعة أكواز الذرة المشوية، أو أمام المقهى السويسري قبالة المتوسط الأزرق الهادر. لكنني أهدئ خاطري قليلا، لأنني أمشي بمحاذاة أكبر مكتبة في تاريخ العالم بجوار الفرح المستعاد.

كل قطرة تتكرر، كل نغمة تخلع نفسها إلى أخرى أشف وأصفى، وأن يتكرر الشيء يصير هو، لكنه داخل في قلبه وكامن في عصبه وعصارته، وكذلك يتكثف ويتعرى ذاهبا إلى أصله وجوهره الخالص. هكذا تكررت قوة الديناصورات والأشجار العملاقة، فاندفعت الطائرات إلى التحليق، وانطلقت العربات تذرع الطرقات. ها أنا أفتح شرفة الطابق الخامس في كام شيراز، فيندلع الهواء البحري المحتجز وراء الزجاج لاحسا وجهي ومعانقا فضاء الغرفة. يتكرر الهواء وتتكرر الغرفات وتتكرر الشرفات وتتكرر الروح، حيث يختفي المعنى البليد للتكرار هنا، ويتحول القصب إلى سكر، والسكر إلى قند، والقند إلى سعادة، والسعادة إلى شرفة، وإلى هواء طازج وقصيدة وامرأة ومدينة وأطفال.

البحرين مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نقدم لكم فيها مختلف المواضيع والتي نتمنى أن تنال على استحسانكم.
1: راحة البال من أثمن الكنوز التي قد يمتلكها الإنسان، والشخص الذي يحظى بها يصبح أغنى.
2: نعم فاطمة، وراحة البال ليست رفاهية، بل هي من أعظم نعم الله على الإنسان.
0: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم دائما مستمعين الأكارم راحة البال في جميع تفاصيل حياتكم. أهلا وسهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل. في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أطيب التحيات من المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، في فقرة حديث اليوم نتحدث ونسلط الضوء على موضوع الثقافة المالية. هل الثقافة المالية اليوم أصبحت رفاهية أو هي مهارة حياتية مهم أن يغرسها الآباء لأبنائهم منذ الصغر؟
3: نعم فاطمة، الاستثمار لا يقتصر على رأس المال، بل يبدأ أولا بالاستثمار في الإنسان وفي بناء وعيه ومعرفته منذ سنواته الأولى، ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسات على غرس الثقافة المالية لدى النشأ ليكونوا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية.
2: هناك مفاهيم كثيرة عزيزتي وعد، مثل الادخار، حسن إدارة المال، الإنفاق الواعي والتخطيط للمستقبل حتى يصنع جيلا أكثر مسؤولية وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. وهذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على أولياء الأمور والمربين وصناع القرار، وإنما ممكن نقل كل هذه الأفكار وبالتعاون مع الأسرة وبيئة المدرسة، أيضا مثل ما ذكرتي وعد، مع مؤسسات كثيرة في المجتمع.
3: نعم. وفي حلقة اليوم من أسلوب حياة نتوقف للحديث عن أهمية غرس الثقافة المالية في النشأ وأهم المبادرات والبرامج التي يحتاجها النشأ لتعزيز الثقافة المالية. نرحب بالأستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا، ونرحب بمستمعي إذاعة سلطنة عمان، ونشكر لكم هذه السانحة الطيبة للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي نحاول من خلاله أن نغطي يعني جملة من المواضيع والمفاهيم المرتبطة بالثقافة الاستثمارية والادخارية لدى الأبناء بالتحديد، أو لدى الأسرة أيضا.
2: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ ماجد، لماذا أصبحت الثقافة المالية اليوم ضرورة تربوية وحياتية وليست مجرد مهارة إضافية بالنسبة للأسرة؟
4: لا شك بأن أهمية بناء جيل واعي في وقت مبكر تمثل أهمية كبيرة لدى المجتمع ولدى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، كونها تساعد على تعزيز الوعي المالي المبكر لدى الأبناء، خاصة أنها تربطهم بالمفاهيم المتعلقة بالتخطيط المالي، بالادخار، بالاستثمار، بإدارة محافظهم الادخارية بشكل سليم، أيضا ترسيخ سلوك ادخاري مسؤول، يعني تحويل التعامل مع المال ليس كمجرد إنفاق وإنما تخطيط وإدارة واعية، أيضا الاستعداد للمستقبل. نحن نحاول في خلال الفترة الحالية، ربما هناك ظواهر سلوكية لدى الأفراد واضحة وجلية تتمثل في الإنفاق أكثر من الدخل، وبالتالي هناك قواعد مهمة في الإنفاق يجب أن يدركها هذا الجيل في وقت مبكر حتى يتجنب متطلبات الحياة التي تستصدمه في المستقبل وهو لا يدركها، يعني أو لا يمارس عمليات التخطيط المالي ولا يمارس سلوكيات أو القواعد المهنية لإدارة المال. فهذه المفاهيم وهذه الثقافة تبقى مهمة جدا حتى يستطيع أن يبني مستقبله، يكون مستقبل أكثر استقرارا وأكثر وعيا. وأيضا هناك يعني قاعدة معروفة، أنك أنت اليوم عندما تتعامل مع الثقافة المالية لا تتعامل معها كأرقام فقط وإنما كسلوك واعي يساعدك على التخطيط ليومك من الآن.
2: صحيح.
4: وليس تنتظر أن تكون في المستقبل أمام متطلبات متزاحمة.
2: نعم.
4: وأنت لا تدرك مهارات التخطيط ومهارات الإدارة الجيدة للمال. فهذا الجيل هي اللبنة الأولى التي تساعدنا على توجيهها نحو التوجيه السليم في هذا الجانب. وأيضا يعني الادخار والاستثمار، وليس الادخار فقط، الادخار والاستثمار سلوك ينمي عقلية الطفل ويربطه بالحياة في وقت مبكر.
2: نعم.
4: نحن نعود أبناءنا في وقت مبكر للأسف الشديد على بعض الممارسات السيئة. كل ما يحتاجه الطفل يتاح له.
2: نعم، اللي هو الصرف العشوائي.
4: الصرف العشوائي.
2: متى ما بغى مثلا أبسط شيء إنه يروح الدكان ويشتري.
3: تلبى كل رغباته.
2: فورا يذهب لل.
4: نعم، هذه المسألة تحتاج
2: البقالة.
4: أن نقف عليها ونضرب. نعم. نضرب كما يقال بريك عليها، لأنها تعود على سلوك إنفاقي غير محلول للطفل.
0: صحيح.
4: يعتقد أن الطفل أن كل شيء يمكن أن يشتريه.
0: وكل يوم.
4: ويظن أن هناك أموال كثيرة للوالد.
0: صحيح.
4: هذا الأمر يجب أن ينظر إليه نظرة واعية من الأسرة في الأساس، ويتم التحكم وربط الطفل في هذا الوقت المبكر بالمصاريف اليومية.
0: أحسن.
4: حتى يعرف كيف أن الحياة فيها تحديات، فيها متطلبات أساسية، فيها حاجات ضرورية، وفيها جزء منها حاجات تكميلية.
0: نعم.
4: وترفيهية.
0: ربما أستاذ ماجد الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن حتى المربين أحياناً جيهم الحيرة، لأن بعض علماء النفس والاجتماع وبعض الأصوات التي تتحدث عن التربية الحديثة يقول لك لا تخبر الطفل عن هذه المشكلات المالية، وأن هذا الشيء ممكن يأثر عليه. فكيف ممكن حقق هذا التوازن؟ يعني كيف ممكن أن هو الحين إحنا ملاحظين أن الطفل أول ما تقول لا ما ممكن أشتري لك، ليش البطاقة ما فيها فلوس؟ البطاقة فيها فلوس، أكيد عندك فلوس، خلينا نروح نشتري. في نفس الوقت يظهر الوالد محتار، هل يخبره بالحقيقة، هل يقول لنا لا الآن نحن نمر بضائقة لا نستطيع أن نشتري كل يوم، أو ينقل له الفكرة يعني بطريقة تربوية وعلمية وبسيطة تناسب يعني.
4: أنا أعتقد أنه يجب أن يكون واقعي، ولكن مع الأسلوب الجميل في تقديم هذا الواقع، لأن ربط الطفل بهذه التحديات بأسلوب جميل وراقي تتناسب مع عقليته وتراعي المشاعر، وأيضا تجعله يتحمل المسؤولية مع الأسرة، يفكر قبل أن يتخذ أي أو قبل أن يبني أي طلب لديه.
0: إذا لا ضير من الإفصاح بهذه التحديات.
4: لا ضير أبدا أنا أعتقد، ولكن بالأسلوب المناسب وبالمنهجية التي تراعي عقلية الطفل.
0: نعم.
4: أنا أعتقد أن هناك أفراد من المجتمع يشاركون أبنائهم في مسألة الفواتير ويوزعون المهام لديهم. هذه مسألة جدا مهمة تساعد على إشراك الطفل، تساعده على تحمل المسؤولية، يفكر معك أيضا عندما يشاهد أقرانه. أيضا يجب أن يعني أن نبني عندهم ثقافة عدم المقارنة. أنت تريد شيء، يجب أن تبني ادخار معين حتى يتحقق هذا الشيء، وليس بمجرد ما
0: تطلب
4: يكون هناك طلب تكون هناك تلبية.
0: صحيح.
4: لا، هناك حاجة أن تبني لديه كيف يكون رأس المال لتوفير هذا الطلب.
0: ممتاز.
4: هل يمكن أن يربط الموضوع بإنجازات؟ يمكن أن يربط بش أهم في المسألة أن يكون هناك يشعر أن الحصول على هذا المبلغ المالي
0: يأتي بعد تعب
4: وليس بعد بكل بساطة.
0: نعم.
4: ولكن أيضا بالمنهجية التي تتناسب مع عقلية الطفل وبالروح التربوية المناسبة يعني.
0: ممتاز.
3: طيب يعني انت ذكرت المفاهيم في البداية، ولكن ما دخلنا في تفاصيل المفاهيم هذه، فإيش هي أهم المفاهيم الأساسية التي يجب تعليمها للطفل منذ سنواته الأولى؟
4: ربما أشرنا إلى مسألة أو مفاهيم متنوعة، منها التخطيط المالي أو المصروف اليومي. يجب على الطفل أن مثلا يعود منذ وقت مبكر على أنه مصروفه اليومي يوزع على حاجات أساسية، منها جزء منها ادخار وجزء منها انفاق. هذه أبسط شيء. يعود مثلا على إذا كان يصرف له نصف ريال مثلا يوميا من رأسه، طيب هذه نصف ريال هل يمكن أن تدخر منه 100 بيسة؟ دخلنا مفاهيم التخطيط، أدخلنا مفاهيم الادخار، إدارة المال. هذه أشياء تبقى مرتبطة معه في حياته وسلوكيات مرتبطة معه في حياته. لا يمنع أن ندخل معه بعض المفاهيم المرتبطة بالاستثمار. هل تريد أن تكون مستثمر؟ ربطه بالدخل الشهري الذي يكون معه. هناك دخل، هناك إنفاق، هناك تخطيط مالي، هناك إدارة لهذا الدخل.
0: نعم.
4: هناك قاعدة أيضا يجب أن يرتبط بها، أنك تنفق وفق الدخل مالك أو أقل عن الدخل مالك، وليس تنفق أكثر من الدخل الذي لديك. هذه المفاهيم وهذه القواعد أعتقد أنها مهمة جدا، يجب أن يتعلمها الطفل.
0: جميل.
4: ويعود عليها.
0: أستاذ ماجد، أنتم في هيئة الخدمات المالية أيضا يعني تقومون أيضا بدور مكمل لدور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة. أهم المبادرات اللي ممكن يعني اليوم اللي تخبرنا عنها وتوضحها للمستمع الكريم فيما يتعلق في نشر الثقافة المالية للنشء؟
4: بطبيعة الحال الهيئة واصلت جهودها في هذا الجانب باعتبارها جهة معنية بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، ومن ضمن أدوارها التي تقوم عليها مسألة التوعية.
0: جميل.
4: وبناء مجتمع قائم على ثقافة مالية واعية أو استثمارية واعية هي تعتبر من المتطلبات الأساسية في المجتمع لبناء اقتصاد أيضا قوي ومستدام في المستقبل، ويبنى وتبنى مثل هذه المكونات ومثل هذه المضونات من خلال الأبناء أو الجيل الصاعد. هيئة الخدمات المالية دأبت في الفترة الأخيرة على التركيز على فئة طلاب المدارس من خلال جملة من المبادرات، أهمها الحضور في مثلا معرض الكتاب من خلال برامج توعوية وقراءات قصصية للأطفال مرتبطة بهذه الفئة العمرية، من خلال أيضا إصدار جملة من القصص المرتبطة بهذه الفئة العمرية. الحمد لله حتى الآن أنتجنا أو عددنا بالتعاون مع شركاء متخصصين في أدب الطفل إنتاج 9 قصص تتناسب مع مختلف الأعمار من سن 7 إلى سن 15. وأيضا حضورنا السنوي في خريف ظفار من خلال أيضا برامج توعوية وأنشطة تتناسب مع هذه الفئة العمرية من خلال أنشطة تفاعلية مرتبطة بالإنفاق، مرتبطة بالإدخار، مرتبطة بإدارة الأموال، ألعاب قريبة من من من من من هوية الطفل وإمكانياته وقدراته، ألعاب تفاعلية. هذا العام أيضا عندنا مبادرة في خريف ظفار سنتحدث عنها، أيضا أتمنى أن تعطيني وقت كافي فيها، برنامج المستثمر الواعد الذي انتهى قبل أيام بالتعاون وشراكة فاعلة مع مؤسسة تعليمية تتمثل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهناك عن طريق مركز خدمة المجتمع الذي استطعنا أن يعني نطلق هذا البرنامج هذا العام، والذي استهدف فئة طلاب المدارس من الصف 6 إلى صف 11، والذي تم تقسيمه إلى مجموعتين. هذا البرنامج ركز أيضا على أنشطة تفاعلية تتناسب مع روح الطفل، مع تتناسب أيضا مع المفاهيم التي نطرحها، نقرب هذه المفاهيم بأنشطة بروح تنافسية بين الأبناء. هذه المبادرات لا تقف هنا وإنما مواصلون. المستثمر الواعد أطلقناها هذا العام وإن شاء الله ستستمر العام القادم، وهناك نية أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل أكثر من محافظة في سلطنة عمان، لأننا بالفعل وجدنا أثر طيب من قبل الأبناء المشاركين أو المشاركون في هذه المبادرة. وجدنا بعض المفاهيم رسخت لديهم، وجدنا بعض الانطباعات التي أدلى بها هؤلاء الأبناء. على سبيل المثال هناك طلاب يقولون أصبحت الآن سأخطط وفق القاعدة الادخارية 30-30-40، فهذه مستوى جيد من الفهم. أصبحنا هناك بالفعل ندرك أن هناك انطباعات يقول الطفل أنا الآن أنفق وفق قدراتي الادخاري أو وفق دخلي، لا أنفق أكثر من دخلي. فهذه انطباعات جيدة وأثر طيب. بعض الآباء تواصلوا معنا وقالوا أن أبنائهم سلوكياتهم في الإنفاق بدأت تحسن. لا نقول أنها تحسنت بشكل مباشر، ولكن يلاحظ أن الأبناء يفكروا قبل أن ينفقوا، يسألوا بعض الأسئلة يرددونها بين أنفسهم، فهذا أثر طيب جدا حقيقة. يعني هذه المبادرات يمكن يعني بدأ بصفة عامة، يعني هناك يعني الآن بدأ التوجه إليها من أكثر من مؤسسة، فهي جزء يعني تشاركية وتكاملية بين الجهات الحكومية وأيضا الجهات أو الشركات التي تعنى بالاستثمار، مثلا ببورصة مسقط وشركة مسقط المقاصة والإيداع، لأنهم أدركوا بالفعل أن هذه الفئة يجب أن يتم فيها غرس المفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية.
5: أسلوب حياة.
4: من ضمن المبادرات المهمة والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الهيئات الخليجية مجتمعة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هي جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي الآن نعيش في موسمها الرابع، والتي كان لها أثر طيب في مستوى المشاركة التي وصل إليها هذا العام إلى أكثر من 300,000 مشارك من مختلف دول الخليج. هذه المبادرة تقوم على طبعا توجيه المشاركين إلى البحث عن المعلومة المرتبطة بالادخار والاستثمار بالتخطيط المالي بالاحتيال المالي بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية بصفة عامة، نحو البحث عن المعلومة هذه وصياغتها بصياغة إبداعية، يمكن أن تكون صورة، يمكن أن تكون رسمة، يمكن أن تكون فيديو، يعني صناعة فيديو، أو يمكن أن تكون كتابة إبداعية قصصية تعالج قضية معينة أو تطرح فكرة توعوية معينة. هذه المبادرة كان لها أثر طيب حقيقة في توعية المجتمع، في ربطهم بهذه المفاهيم بالثقافة المالية، في أيضا بناء شراكة مع هؤلاء المبدعين لتوعية المجتمع من خلال الصور الإبداعية التي ينتجونها، من خلال المخرجات التي خرجنا بها. هذه المبادرة أيضا استطاعت أن يكون لها نصيب أيضا بالنسبة لحصة سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وحتى هذه السنة لاحظنا أيضا هناك تفاعل من المجتمع العماني في التفاعل مع هذه وفي المشاركة في هذه الجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين مثلا خلال السنوات الماضية لا يقل عن 2000 مشارك من عمان، ورغم أن حصة عمان والتي تعتبر الحصة الثانية بين باقي دول الخليج أيضا كان العمانيين يحصدون جوائز قيمة قبل يمكن في الموسم الأول، يعني عدد الفائزين 9 كان فائز عماني واحد، في الموسم الثاني عدد الفائزين أو عدد الجوائز كان 36 جائزة، عدد الفائزين من عمان كان 12 فائز. في الموسم العام الماضي يمكن ربما انخفضنا قليلا في عدد الفائزين، ولكن حافظنا على مستوى جيد حيث بلغ عدد المشاركين أو الفائزين 5 فائزين في مختلف المسارات، سواء الكتابة الإبداعية أو الصورة الفوتوغرافية أو الكتابة أو الرسمة أو أيضا حتى صناعة الفيديو. في هذا العام

0: لكل مسار من المسارات التي ذكرناها. أيضا هناك فئة طلاب الكليات والجامعات، وهناك فئة الأفراد والتي تمثل مختلف أفراد المجتمع بغض النظر لمستوياتهم العمرية. هذا التصنيف الهدف منه تعزيز التنافسية ومراعاة الفئات العمرية، وأيضا تخصيص حصة جيدة لطلاب الكليات وطلاب المدارس وللأفراد، بحيث نضمن مشاركة أكبر. ونتوقع أيضا أن هذه الجائزة تتطور في المستقبل لما لها من أثر طيب في المخرجات وفي تفاعل المجتمع وفي عدد المشاركين.
1: نعم، جميل. طيب، في ظل انتشار التسوق الإلكتروني والإعلانات والمؤثرين، كيف من الممكن أن نحمي أبنائنا من ثقافة الاستهلاك والشراء العشوائي من خلال تعزيز مفهوم البيئة الاستثمارية لديهم؟
0: طبعا أشرنا في السابق وتحدثنا عن أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية لديهم، وأكدنا على هذه النقطة، وأكدنا على المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أذهانهم. لكن أريد أن نتحدث هنا عن نقطة جدا مهمة تتمثل في أن ربط المستثمر بحس التوجه نحو الاستثمار من خلال دعوته لأن يكون لديه رقم مستثمر. هذا الرقم يساعده للدخول في الاستثمار عن طريق الاستثمار غير مباشر، عن طريق الأوراق المالية المتاحة في مثلا على سبيل المثال في بورصة مسقط. هناك في فرص استثمارية تتناسب مع ثقافة المجتمع، وأيضا تحفز الأبناء وتشعرهم بأن أموالهم تنمو. يعني على سبيل المثال، يعني لماذا لا يكون للطفل محفظة استثمارية تدار عبر شركة متخصصة في هذا الجانب، وهي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. مثلا في عمان هناك شركات مرخصة لتقديم هذا النشاط ويبلغ عددها 12 شركة. هذه الشركات تقوم بإدارة أموال هؤلاء الأطفال وربط هذا الطفل بهذه المحفظة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة يعني اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لأهداف الطفل الاستثمارية، طبعا أيضا بمشاركة ولي الأمر. بإمكان يعني بمساعدة ولي الأمر يمكن الشركة أن تدير لك هذه المحفظة الاستثمارية بطريقتين. الطريقة أنك تترك لها أهداف عامة تريد أن تحققها وتضع لها الإطار العام لأهدافك الاستثمارية، وهي تقوم باختيار الشركات المناسبة لتحقيق العائد المرجو، أو تقوم بتحديد بنفسك بالتعاون مع بربط الطفل بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية الموجودة في البورصة من خلال اختيار الشركات المناسبة. قد تكون هناك في حاجة مثلا إلى نوع من الوعي في هذا الجانب، نقول للمجتمع أن البرامج التدريبية المتخصصة في هذا الجانب متاحة سواء لولي الأمر وأيضا للطالب الذي توجه نحو هذا التوجه. هذا خيار من الخيارات، وهذه أيضا ما نؤكد أيضا بأن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان منظمة، وأعني هنا أيضا بصفتنا معنيين في هيئة الأوراق المالية أو هيئة الخدمات المالية، أعني الاستثمار في الأوراق المالية كوننا جهة معنية بهذا الجانب. هناك شركات بالإضافة إلى تقديمها إلى إدارة المحافظ، نفس الشركات تقدم نشاط آخر تساعد ولي الأمر والطفل على الحصول على الاستشارات المالية التي المناسبة، وهي جهات متخصصة في هذا الجانب ومرخصة، وهو ما يجعلنا كمجتمع نبتعد أكثر، نبتعد عن الجهات غير المرخصة أو عن الوسائل التي تحاول الاحتيال علينا ككبار وعلينا أيضا كأبناء أو كطلاب مدارس. فالآن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإغرائية هي التي يعني سهلت عمليات الاحتيال. هناك خيارات أخرى منظمة وآمنة للأبناء تبني لديهم حس الاستثمار، وتبني لهم قبل حس الاستثمار الحاجة إلى الادخار وتنمية المال.
1: ممتاز. إذن المستقبل يبشر بالخير أستاذ ماجد.
0: المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك وعي مالي، وما دام هناك تعلم مستمر، وما دام هناك بحث عن

0: الفرص الآمنة والابتعاد عن يعني الفرص أو الوعود الغير آمنة.
1: نعم
0: المستقبل يبشر بالخير إذا عودنا أبنائنا على تخطيط مالي سليم، إنفاق وفق الادخار أو وفق الدخل. المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك إشراك للطفل في متطلبات الحياة بمنهجية تربوية سليمة، التعلم المستمر. كل هذه المفاهيم ستقودنا إلى مجتمع واعي ماليا، بعيد عن التحديات، بعيد عن السلوكيات الضارة في المستقبل.
1: إذن أستاذ ماجد، الاستثمار ليس ترفيه وإنما حاجة في هذا الزمن، يعني وفي هذا الوقت حاجة مهمة، ثقافة مهمة ممكن ننقلها يعني من الأسرة للأبناء بطريقة مثل ما قلت بسيطة واضحة واقعية
0: عملية
1: عملية أيضا،
2: ولازم يبدأها
1: نعم.
2: الوالدين عشان تنتقل إلى
1: نعم.
2: الأبناء.
1: مرت علي مرة مقولة أن الأثرياء مش هم الأشخاص اللي يقولوا خلونا ننفق يعني ونعيش اليوم بيومنا، لا، الثراء لا يتحقق بهذه الطريقة. الثراء أتوقع يجب أن يتحقق، ونستنتج من كلامك أن بالتخطيط الواعي، بالادخار الواعي، وبالإنفاق حسب الحاجة.
2: نعم.
0: بالتأكيد بالتأكيد المستقبل الواعد يبنى بهذه المفاهيم التي أشرت إليها، بالحس بالمسؤولية. كل ريال يتم ادخاره اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارا، وكل قرار مالي واعي في عمر مبكر هو استثمار في نجاح الطالب وحياته المستقبلية.
1: جميل، خالص الشكر والتقدير لك أستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. وأكيد اليوم من خلال هذا الحديث الشيق الثري نستنتج بأن الحياة أو الوعي بالحياة المالية المتزنة هي ليست رفاهية بل أسلوب حياة.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة، أؤكد على كلامك أيضا من قصة سيدنا يوسف، وكخاتمة لهذا الحديث أن نتعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن النجاح المالي لا يبنى على فقط يعني التركيز على الاحتفاظ بالمال أو إدارة المال، وإنما يدار على التخطيط المالي وعلى اتخاذ القرارات بناء الاستثمارية والمالية بناء على المعرفة والحس والمسؤولية.
1: جميل، شكرا لك.
2: خالص الشكر والتقدير لك، ونتمنى فعلا أن هذه الثقافة تتعزز ويكون هذا اللقاء إن شاء الله له أثر بإذن الله.
0: شكرا لكم وجزاكم الله خير على تعاونكم، ونحن نكمل بعض في النهاية.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
3: أسلوب حياة.

0: مثل كل عام وفي كل إجازة صيفية قد يقف الأهل محتارين كيف ممكن يستثمروا هذه الإجازة الاستثمار الأمثل، ويحاولوا يبعدوا أبنائهم عن شاشات الهاتف والأجهزة الإلكترونية.
1: نعم فاطمة، وهناك العديد من البرامج الصيفية التي تساهم في تعزيز اكتشاف مواهب أبنائنا، تنمية قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فعاليات النسخة السادسة من برنامج المرشد الوثائقي الصغير الذي تنظمه دائرة المعارض الوثائقية.
0: وكما نلاحظ هناك كثير من الجهود المجتمعية التي تطرح كثير من الأفكار الصيفية المفيدة والناجحة، وعلى سبيل المثال اليوم سنسلط الضوء على هذا النشاط الذي أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال استضافة الفاضل عمار بن شبر الموسوي، وهو أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار.
2: أهلا وسهلا بكم، حقيقة سعداء أن نظهر معكم في هذه المقابلة عبر الهاتف أو نوصل صوتنا والصورة لجميع المتابعين من خلال برنامج المرشد الوثائق الصغير اللي تعودنا عليه نحن في هيئة الوثائق والمحفوظات، والمجتمع الموظفين اللي عندنا في الهيئة والناس اللي يتابعوا للوثائق تعودوا على هذا البرنامج على اعتبار أن هذه النسخة السادسة.
0: جميل.
1: نعم، طيب نتكلم أكثر عن هذا البرنامج، برنامج المرشد الوثائقي الصغير، إيش الفكرة اللي يقوم عليها؟ ما هي الرسالة التي تسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أنها توصلها للناشئة من خلال هذا البرنامج؟
2: هو في الحقيقة هذا أحد البرامج الرئيسية بالنسبة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اللي مستمر بشكل سنوي، ويستهدف طلبة المدارس من الأعمار من 13 عاما إلى 17 عام. يتم اختيار سنويا 30 طالب من خلال طبعا استيفاء بعض الشروط، انه يكون معدي 13 سنه، انه يكون من الطلبه او الطالبات اللي عندهم مثل ما تقول قابليه للظهور الاعلامي او للتصوير، وايضا من النوع اللي قادر انه يحفظ الى حد ما، على اعتبار انه من خلال هذا البرنامج التدريبي لمدته يكون 5 ايام اسبوع كامل يتم انتقاء 30 طالب ونركز عليهم من الصفر الى أن نصل معهم إلى مرحلة متكاملة، من خلال طبعا اليوم الأول نقدم لهم نبذة شاملة عن المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية وعن دائرة عمان الوثائقية العريقة حقيقة، بحيث أن يكون عندهم معلومات عن عمان، وأيضا نوصل رسالة للطالب أن أنت يا طالب اليوم جاي تتعرف مثلا على تاريخ عمان شيء قديم، ولكن ترى أيضا أنت عندك وثيقة، على اعتبار أن كل ما يحتوي على معلومات يعتبر وثيقة. لما نعطي أمثلة أن أنت البطاقة الشخصية هذه تستخدمها فيها معلومات، أو الشهادة الدراسية، وحتى لما تطلب بدل فاقد يتم إصدارها، فبالتالي يتم توعيتهم في اليوم الأول عن أهمية الوثائق وجانب التوثيق. بعد ذلك نعلمهم أسلوب الإرشاد الوثائقي، كيفية طبعا أن يشرحوا في المعارض أو المتاحف بشكل عام، وهي شيء الأساليب اللي مستخدمة في الإرشاد المتحفي عبر عدة طبعا محاور حاضرة من خلال هذا البرنامج التدريبي. كذلك نعودهم على الظهور أمام المسرح أو الجمهور أو الكاميرا من خلال طبعا جانب الإلقاء والخطابة. بعد كذا طبعا هذه الطلاب كانهم موظفين معنا يكونوا لمدة 5 أيام، يعني من الصباح إلى الظهر هم يكونوا موجودين معنا، فراح يخوضوا تجربة لاحقا على اعتبار اليوم اللي قبل الأخير، أنه يجيوا مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي صغار من نفس أعمارهم، مشاهير معروفين، وهم يشرحوا لهم عن مقتنيات المعرض حتى يعيشوا التجربة بعد ما تعلموا عدة أيام. ولكن المميز في هذا البرنامج أنه هناك جلسات حوارية مع طلبة من المدارس متفوقين في عدة مجالات، على سبيل المثال من حفظ طبعا كتاب الله القرآن الكريم، نستضيف طالبات كيف قدروا يحفظوا القرآن الكريم هم أعمارهم صغيرة، نستضيف طالبة متميزين في الحصاد العلمي الأول على المدرسة أو على السلطنة حتى يكونوا لهم مثل ما تقولي قدوة لهذا ولا البقية الطلبة، نستضيف طلبة والطالبات التقوا بحضرة صاحب الجلالة أو السيدة الجليلة خلال زيارتهم للمدارس في العام الدراسي الحالي وكيف عاشوا هذه التجربة، نستضيف طلبة متميزين في طبعا جانب الابتكار العلمي أيضا كيف قدر يحصلوا إنجازات دولية، نستهدف أسماء معينة كان لهم دور في العام الدراسي الحالي. أيضا لدينا طبعا من المشاريع المميزة جدا اللي نشوفها اللي هي شركات الطلابية الناشئة في إنجاز عمان، مسابقة إنجاز عمان، هناك شركات طلابية في المدارس يتم استضافة شركات طلابية أيضا ناجحة أمام هؤلاء الطلبة. بالتالي كل هذه النقاط اللي ذكرتها وكل هذه الحوافز للطلبة تجعل الطالب بعد خروجه من هذا البرنامج قادر على طبعا مواجهة الجمهور والكاميرا، وأيضا لديه ثقافة عامة عن سلطنة عمان وعن تاريخها الوثائقي، وأيضا من خلال خبرة الموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات الوطنية نركز على الثقافة والهوية الوطنية أيضا من خلال أحد الورش الحاضرة على دور العلاقات العامة. ولكن دائما نستخدم الأسلوب البسيط ونركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري من خلال هذه الورش وهذا البرنامج اللي حاضر معنا. وهذا بشكل عام تقريبا خلاصة للبرنامج اللي ممكن يمتد حوالي 30 ساعة في 5 أيام عمل.
0: أيضا أستاذ عمار، لو نركز على موضوع الوثيقة التاريخية، يعني هل تشعر أنها يعني موضوع سهل أن الجيل هذا يستوعبه أو يفهم أهميته، خاصة في ظل طبعا اهتمام جيل اليوم بالثورة الرقمية؟ وكيف ممكن تقرب أو نجحت الهيئة في تقريب أهمية الوثائق التاريخية لهذا الجيل؟
2: هو بأمانة طلبة المدارس وحتى طلبة الجامعات والكليات محظوظين جدا من خلال طبعا المناشط والفعاليات اللي تنظمها هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية. احنا ننظم فعاليتين سنويتين ثابتين نستهدف فيها طبعا هذه الأجيال من خلال المرشد الوثائقي الصغير، من خلال الأسبوع الثقافي الطلابي. فعبر مثلا المرشد الوثائقي الصغير احنا نحاول نوصل المعلومة للطالب عن طبعا تاريخ عمان الوثائقي بالأمور الرقمية بشكل أكبر. يعني على سبيل المثال عندنا شاشات إلكترونية موجودة في المعرض الوثائقي الدائم تسهل على الطالب وتخليه يتحفز أنه هو يتعرف على الوثائق، لأن الجميع يعرف أن طبعا الوثائق القديمة خطوطها صعبة في القراءة أو ربما تكون الورقة قديمة. فإحنا من خلال الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة معنا عندنا كذا مثل الزوم يقرب الوثيقة، بالتالي يساعد هذا الطالب أو الطالبة المشاركة على قراءة الوثيقة بشكل أبسط. أيضا نعرض لهم رسومات لأمة وسلاطين عمان في عهد الدولة البوسعيدية من 1744 ميلادي، لما هو يشوف رسمه لسلطان مثلا تركي بن سعيد، او يشوف رسمه لمؤسس الدوله البوسعيديه، او يشوف رسمه مثلا لاول سلطان حكم عاصمتين مسقط وزنجبار، كذا يكون عنده حماس اكثر وعنده ايضا رغبه اكثر انه هو يتعرف على وثائق عمان. لان دائما نعرف طلبه المدارس يركزوا على الامور الرقميه، يحبوا يشوفوا امور رقميه اكثر من ما تكون هي امور نظريه. ايضا من خلال المسابقات الثقافيه اللي نعملها في الاسبوع الثقافي الطلابي عندنا مسابقات ثقافية نعملها بشكل إلكتروني عبر شاشات متاحة معنا نخلي فيها الطالب يتفاعل أكثر. فنحن نحاول دائما نبسط المعلومة للطالب عن طريق الجانب الرقمي والأمور الرقمية بحيث أنه هو يكون عنده حافز أكثر للتعرف على الوثائق. وهذا اللي لمسناه من خلال النسخ السابقة والنسخ الحالية، يعني النسخ من البرنامج بالنفس في الأعوام السابقة وهذا العام.
1: نعم. طيب، إلى أي مدى يسهم برنامج المرشد الوثائقي الصغير في ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز شعور الطلبة بالانتماء والاعتزاز بتاريخ عمان وأرثها الحضاري؟
2: هو للأمانة يعني مجرد ما يدخل الطالب هنا في اليوم الأول عندنا اللحظة في نهاية اليوم تغير نظرته بشكل كبير عن مجال الاهتمام بتاريخ بلده وبالوثائق التاريخية لسلطنة عمان أو حتى المحفوظات. على اعتبار يعني على سبيل المثال لدينا مثلا في المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية طبعا هناك رسمة تعود لحصاب انصلت في ولاية الحمرة في محافظة الداخلية تعود إلى الألفة الثالثة قبل الميلاد. لدينا حصى أو حجر يعني تم قصه من طبعا يعود هنا إلى 1000 عام قبل الميلاد من ولاية بوشهر، أيضا عليه نقش لي فارسين. وبالتالي الطالب هذا لما يشوف أشياء قديمة جدا فيها أثر في بلده في سلطنة عمان أكيد يترسخ بالنسبة له عن أهمية هذا الجانب. وإحنا لمسنا هذا الأمر بالنسبة للطلبة المشاركين. أيضا على سبيل المثال هناك الصحف أول ما ظهرت في أوروبا الجرائد طبعا حتى حدثت عن عمان وعن أمة وسلاطين عمان ودولة اليعاربة، فيشوف الطالب أيضا أخبار صحفية عن بلده وإحنا نخبرهم في شيء اسمها وثائق خاصة. فمن خلال الوثائق الخاصة هو العامل الأساسي اللي نحن نحاول منه أن نخلي الطالب أيضا يترسخ بالنسبة له عن أهمية الوثائق، لأن الوثائق الخاصة تتكلم عن مواطنين قبائل. يعني تخيلي أحد الطلبة يجي يشوف في رسالة لجده قبل مثلا 150 سنة لأحد السلاطين يشكره أو يخاطبه في موضوع معين. مثلا نحن الآن الجيل الحالي عندنا شهادة تطعيم كورونا، هم يشوفوا هنا في المعرض لدينا قبل 110 سنوات تقريبا شهادة تطعيم مرض القذري وهكذا. بالتالي الطالب لما يلاحظ أنه في وثائق تحفظ على مدار هذه السنوات 100 سنة 400 سنة 1000 سنة يقول أيضا أنا أريد بكرة يكون لي وثيقة موجودة الناس تتكلم عني. يعني مثلا نبلغهم نحن أكيد لما أنت تطلع الأول على مستوى العام الدراسي وثيقتك ما راح يعني مثل ما يتم تلافها، راح تبقى ذكرى خالدة.
0: نعم.
2: فلان بن فلان الفلاني هو الأول في العام الدراسي على مستوى المدرسة، أو فلانة الفلانية حصلت على الحصاد العلمي مركز عالمي. فبالتالي من خلال هذه الطرق ومن خلال طبعا هذه التقسيمات يتم تحفيز الطلاب على أنهم يكون عندهم وعي تام في جانب تاريخ عمان الوثائقي.
0: بما أنها النسخة السادسة أستاذ عمار، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لأولياء الأمور إذا ممكن يستثمروا أيضا الإجازة الصيفية في إشراك يعني أبنائهم في مثل هذه البرامج الهادفة، أو حتى البرامج اللي يعني تطلقها المؤسسات أيضا الأخرى، وأهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت والاستغلال أو استثمار وقت الفراغ بشكل أمثل؟
2: للأمانة يعني سلطنة عمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية تبذل جهد كبير جدا في أنه يكون عندها كثير من الأنشطة والفعاليات، لا سيما في فصل طبعا الصيف على اعتبار أن هناك إجازة. نلاحظ في فترة الصيف دائما وأبدا بشكل ثابت عندنا برنامج المرشد الوثائقي الصغير، وعندنا أيضا بعد المرشد الوثائقي الصغير مباشرة هناك معرض وثائقي في محافظة ظفار على اعتبار أنه هناك خريف ظفار. فننصح جميع أولياء الأمور أن طبعا أول ما يسمعوا عن معرض وثائقي أو فعالية تخص عن تاريخ عمان الوثائقي يحضروا ويشاركوا معنا، سواء كزيارة للمعارض أو الورش أو البرامج التدريبية، لأن في النهاية نحن ننقلهم رسالة وطنية وننقلهم أيضا تاريخ عمان الوثائقي من خلال الجهود اللي قدموها موظفين الهيئة بكافة مسؤولية تحت طبعا رئاسة سعادة الدكتور حمد الضوياني. واليوم احنا في عمان عندنا مشروع كبير جدا قادم اللي هو مجمع طبعا السيد طارق بن تيمور الثقافي اللي راح يجمع جميع المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان، وجاهز بنسبة أكثر من 53%. بالتالي جميع أولياء الأمور هم شركاء مع الهيئة، ونتمنى منهم استثمار دائما الإجازات الصيفية للطلبة بإشراكهم في برامج معنية بالوثائق والمحفوظات. وإحنا حقيقة شكر خاص لكم بالإذاعة دائما ما يكون لكم تسليط ضوء على هذا الجانب، وسعداء بالتواجد معكم.
1: نعم، واجبنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك عمار بن شبر الموسوي، أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
3: أسلوب حياة.
1: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم باقة من المواضيع المتنوعة، وكونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
0: ليست الرفاهية دائما فيما نملك، بل فيما نشعر، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
0: ومعكم في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من عين على السينما.
1: سنتصفح في هذه الحلقة أحد الكتب الكلاسيكية التي تناولت نظرية الفيلم.
0: إنه كتاب The Dynamics of the Film أو دينامية الفيلم لمؤلفيه جوزيف وهاري فيلدمان من ترجمة محمد عبد الفتاح قناوي.

0: يكشف كتاب دينامية الفيلم عن ماهية الفن السينمائي، مبتدئا بما يميزه عن وسائل التعبير التي سبقته، تلك الوسائل التي ظهرت في الأدب والمسرح، موضحا الأسس النظرية لفن الفيلم وحرفيته.
1: كما يستعين الكتاب بنماذج تطبيقية تعرض فيها بالدراسة والتحليل لحوالي 200 فيلم من أهم الأفلام في تاريخ السينما، مقدما بذلك الكثير من الجوانب الجديدة في فن الفيلم نظريا وتطبيقيا.
0: يتألف الكتاب الذي طبع عام 1952 من 7 فصول في مجمله.
1: يتحدث الفصل الأول عن علاقة الفيلم بالفنون الأقدم منه، مستعرضا العلاقة بين الفيلم والأدب من جهة، والفيلم والدراما من جهة ثانية، والفيلم والمسرح من جهة ثالثة.
0: بينما يتناول الفصل الثاني موضوع القواعد الأساسية في حرفية الفيلم كالتوليف والتركيب
1: والزمان والمكان في الفيلم
0: والتوليف المتوازي
1: وتقاطع اللقطات النفسي
0: وتحليل المرئيات.

0: يبرز الفصل الثالث من كتاب دينامية الفيلم التكوين الأساسية للقطة، حيث يذهب مؤلفا الكتاب لاستقصاء تحليل الشكل والحركات والإيماءات.
1: بينما يبين الفصل الرابع من الكتاب شيئا من الأفكار التي تتحدث عن التمثيل السينمائي شكلا ومضمونا،
0: ويتم الاستزادة في الفصل الخامس من مفهوم تكوين اللقطة الذي سبق مناقشته في الفصل الثالث، حيث تتم الإشارة إلى بعض العناصر الهامة التي تشكل تكوين اللقطة كالإضاءة وزاوية الكاميرا.
1: يركز الفصل السادس من الكتاب على ما يسمى الإيقاع السينمائي من خلال المحتوى الزمني للقطة في الفيلم بشكل محدد والإيقاع في الفيلم بشكل عام.
0: بينما يختتم كتاب دينامية الفيلم بالفصل السابع الذي يتحدث عن أحد المواضيع الجدلية في صناعة الفيلم، ألا وهو علاقة الفيلم بالصوت.
1: وسنقوم باستعراض أهم الأفكار التي أوردها مؤلفا الكتاب عن هذا الموضوع.

0: لعله من الجدير استفتاح الحديث عن هذه القضية بمقولة هيرمان واينبرغ الذي أشار إلى أن استخدام الصوت والكلام المنطوق في السينما يجب أن يخضع للقواعد التي تحدد فن الفيلم ولا يخضع للقواعد التي تحدد فن الأدب والدراما.
1: لا توجد في تاريخ السينما قضية أهم من القضية التي أثيرت في عام 1929 حول إدخال الصوت والكلام،
0: ولم تسفر هذه القضية عن حل نهائي متفق عليه إلى الآن، إذ أن الكثير من الباحثين الأوائل ونقاد السينما في العالم عارضوا استخدام الصوت والكلام في الفيلم.
1: إن معارضة استخدام الصوت والحوار في الفيلم تعتمد على فكرة أن الفيلم فن يعتمد على الرؤية أساسا.
0: وبالتالي فإن استخدام الصوت والكلام في الفنون التي تعتمد على الرؤية يعتبر بطريقة أو بأخرى مخالفا لقواعد الجمال في الفن.
1: فعلى سبيل المثال، لا يتم عرض اللوحات المرسومة بمصاحبة الموسيقى عادة، وعندما ننظر إلى تمثال فلا نتوقع منه أن يتكلم.
0: يتوقع منا الفنان أن نستبصر اللوحة والتمثال في صمت مغرق، وهكذا تنعكس نفس الفكرة على الفيلم السينمائي بالنسبة لمعتنقي فكرة الصمت في الفيلم.
1: فلا يتطلب الفيلم إضافة الصوت أو الكلام، وينبغي أن لا نتوقع من شخصيات الفيلم أن تتكلم أكثر مما نتوقع من الشخصيات المرسومة أو المنحوتة.
0: ذلك إذا صح الافتراض أن الفيلم فن يعتمد بشكل كلي على الرؤية تماما، لكن يظل هذا الافتراض متطرفا.
1: إذ حتى الأفلام الصامتة لم تكن تعتمد على الرؤية وحدها، بل على العنصرين المرئي واللامرئي.
0: ويعتمد الفيلم كفن تعبيري أكثر على الزمن منه على التصوير المرئي للمعاني فقط، ويتم الحصول على إيقاع الفيلم من التحكم في المدد الزمنية لمختلف اللقطات المكونة له.
1: وهذا ما يتميز به الفيلم عن بقية الفنون التي تعتمد على الرؤية وحدها والتي لا تحفل بعنصر الزمن مطلقا.
0: فالوجوه الظاهرة في الرسم أو العمل الفني في نحت تحتفظ بوجهات النظر التي اعتمد عليها الفنان في تنفيذها إلى الأبد، ولهذا يكون من المستحيل على هذه الأعمال أن تتكلم.

0: إن الكلام والصوت يستحيل وجودهما في الفنون التي لا وجود للزمن فيها، ولهذا الزمن لا نفتقد وجودها في الرسم أو النحت.
1: وما دمنا قد تقبلنا عدم وجود الزمن في هذه الفنون، فلهذا أيضا نتقبل عدم نطقها وصمتها.
0: إذن لا يوجد الصوت والكلام بدون الزمن، أي بصورة أخرى، إذا تضمن العمل الفني زمانا فهو يتطلب صوتا، والفيلم ليس مستثنى من هذه القاعدة.
1: فاللقطة تعتبر قصيرة الزمن بطبعها حين تظهر وتختفي في نظام سريع نسبيا، وهنا يكون لدينا السبب الحقيقي لإمكانية وضرورة الجمع بين الصوت والكلام في الفيلم.
0: حتى في عصر السينما الصامتة كان من المألوف لدار العرض أن تعهد إلى عازف بيانو أو فرقة موسيقية صغيرة لتعزف أثناء العرض،
1: ولم يكن الغرض من تلك الموسيقى المصاحبة يكون ديكوريا بل عنصرا أساسيا من عناصر الفيلم المتكاملة.

0: إن المقصود بالصوت هو كل صوت يتم سماعه في الفيلم عدا الموسيقى والكلام، ويشمل بذلك كل صوت طبيعي يكون مصاحبا للحركة أو الإيماءة كوقع الخطوات وأصوات الرصاص وحوافر الجياد.
1: ومن أجل نقل المعنى للمتفرج يجب أن تتم صياغة هذه الأصوات بصورة انتقائية، على أن يتحلى المخرج بالحساسية في إظهار المعنى في موضوع اللقطة.
0: فإذا كان المعنى للقطة يظهر من خلالها، فإن إضافة الصوت للمادة المرئية يعتبر أساساً كأسلوب للتطويل، ولا يصبح لهذه الأصوات معنى إضافي للمعنى المكتسب من الصورة المرئية.
1: إلا أن الخطر الذي يكتنف مثل هذه اللقطات هو أن يضعف الصوت من قوتها، لا أن يضيف التطوير معنى جديدا لها فحسب، ويمكن تفادي هذا التطويل باستبعاد كل هذه الأصوات.
0: ففي فيلم البطل الذي أخرجه مارك روبسون عام 1949 نرى الملاكمين المحترفين يوسعان بعضهما بعضا لكما بعنف، لكننا لا نسمع صوت الضربات.
1: وفي فيلم المنبع لكينغ فيدور نرى رجلا عجوزا عركته الحياة وقد دنا أجله وهو في سيارة الإسعاف، ولا نسمع صوتها ولا ضوضاء الشوارع من حولهما.
0: لكن ينبغي أن نتذكر أن إزالة الأصوات تخلق فراغا غير طبيعي يصعب احتماله، فاستخدمت الموسيقى لملء هذا الفراغ، وكانت الخيار الأوحد لشغل هذا الصمت قبل عام 1929.

0: إن الموسيقى والفيلم يتشابهان إلى حد بعيد، والزمن عامل أساسي في كلا هذين الفنين، ويمكن أن يتزامن إيقاعهما في سهولة،
1: إذ تتشابه كل من ضربات إيقاع الفيلم مع دقات إيقاع اللحن في الموسيقى، والأولى تنجذب إليها العين والأخرى الأذن.
0: وهذا التطابق في أوجه الشبه يوضح لماذا تكون الموسيقى دائما مفضلة عن الصوت في الفيلم.
1: ويخضع استخدام الكلام في الفيلم للقواعد السينمائية، حيث لا يجعل استخدام الكلام الفيلم عملا أدبيا، لأن الكلام عنصر غير مستقل بل مرتبط في تكوين اللقطة.
0: إن الكلمات بالنسبة للفيلم تكون عنصرا في تركيب اللقطات كاللون بالنسبة للرسم، وهي المفتاح الذي يكشف لنا حقيقة الوظيفة التي يقوم بها الكلام في الفيلم.
1: ويكون لدينا أيضا الحدود الجوهرية لاستخدام الكلمات في الفيلم، ويتم تحديد تلك الكلمات في الفيلم بواسطة طبيعة العناصر الأخرى الداخلة في تركيب اللقطات.
0: كما أنه من العسير أن تستخدم الكلمات بلا تمييز في الفيلم، كما يستخدم اللون بلا تمييز في الرسم. لابد أن تمتزج الكلمات دائما مع بقية العناصر الأخرى في اللقطات.
1: وهذه قاعدة أساسية في هذا الفن، إن عدم مراعاتها سيكون له نتائج سيئة على الأرجح، وبالتالي فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كاتبي السيناريو.
0: عليهم أن يحسنوا من بلاغة أسلوبهم بكتابة ما قل ودل، إذ يجب مراعاة حدود فن الفيلم، لأن الفيلم ليس أدباً، ووسيلته التعبيرية الأولى ليس الكلمة، وإنما الصورة المرئية.
1: استعرضنا معكم بعضاً من الأفكار التي وردت في كتاب دينامية الفيلم لمؤلفي جوزيف وهاري فيلدمان، والذي ترجمه إلى العربية محمد عبد الفتاح قناوي.
0: أعد هذه الحلقة
1: مازن بن حبيب المعيني،
0: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن شجيرة عقر التي لها استخدامات كثيرة جدا ومهمة جدا في جنس الكيموفورا، وسنتحدث اليوم عن واحدة من أهم الأشجار في جنوب الجزيرة العربية، أكثر الأشجار رائحة وجمالا في شبه الجزيرة العربية، شجرة سيكوف. هذه الشجرة تستخدم بشكل واسع جدا الآن للحصول على فوائدها الطبية الكثيرة، وأيضا حتى في المملكة الأردنية الهاشمية زرعت الآلاف من هذه الأشجار لاستخدامات اقتصادية بشكل أساسي، وهذه الاستخدامات تعتمد على استخراج السمق، على طحن الأغصان، على يعني إعادة استخدام المواد الكيميائية الموجودة فيها. وصدرت أيضا العديد من الأوراق العلمية التي تتحدث عن قدرة كبيرة لهذه النباتات في علاج أمراض السرطان وغيرها من الأمراض، يعني حاجات كذا فيها مفاجآت جميلة جدا. قد يصل العلم في مرحلة زمنية معينة إلى نتائج قوية تفيد وباستخدام هذه الأشجار في علاجات كثيرة جدا، وهذا هو حال هذه المجموعة وحال النباتات التي تحتوي على فوائد طبية كثيرة. شجرة سيكوف ذات رائحة تسمى أيضا البلسم العربي، لأنها منتشرة في الجمهورية اليمنية وفي المملكة العربية السعودية في بعض أنحاء سلطنة عمان، وموجودة قديما في الأردن، وحتى من الاسم الجلادي سينسس، هذا الاسم هو جلعاد، يعني يسمى من شمال من المملكة الأردنية الهاشمية، من هذه المناطق الاسم القديم مالها موجود في هذه المواقع، وإن كانت انقرضت في محاولة لإعادة زراعتها والاستفادة منها في هذه المناطق. عندها رائحة قوية جدا، أوراقها جميلة للغاية، إذا تم استخدامها بشكل أكبر ستنافس شجرة اللبان، شجرة مميزة جدا، رائحتها مميزة للغاية، نستخدم أغصانها كمسواك ولها استفادة طبية كثيرة جدا. اللحاء الداخلي لهذه الشجرة هو عبارة عن مجموعة من الشرايح المتراكبة فوق بعضها البعض، لحاء خفيف جدا، يستخدم هذا اللحاء يجفف يطحن يستحضر منه مستخلص تقليدي مسحوق، يستخدم هذا المسحوق في تنظيف الجروح ووضعه على بعض الإصابات الجلدية، كما دخل أيضا في مستحضرات للاغتسال والعناية بالجسم. وأوراق هذه الشجرة تجفف وتستخدم لإعداد مشروب عشبي عطري غني جدا وذا رائحة مميزة للغاية، وهي من الأشجار ذات الروائح الجميلة المعطرة للنظم البيئية، وتستخدم أيضا هذه الروائح كمنظفات أو معطرات أو عطور لسواء كان للجسم أو للمنازل وللمواقع المختلفة، ويستخدم عصارتها كذلك في حشرة العانت، إذا لدغت حشرة العانت الأطفال كان يوضع من هذه العصارة على موقع اللدغة فتخف اللدغة، تعمل لها نوع من التخفيف. والمجتمعات المحلية يوجد الكثير من الأشجار التي فيها راتنج معين أو فيها سمق أو فيها سوائل معينة تخرج، لكن لا تستخدم هذه، تستخدم بالذات. أشجار الأخرى تستخدم لقطع النزيف مثلا، مثل أشجار طق كانت تستخدم لقطع النزيف اللي يحدث من الجسم. كل نبات له استخدامات معينة بناء على الخبرة الشعبية التي استفادت منها المجتمعات المحلية في جنوب الجزيرة العربية. وكما ذكرنا في دراسات كثيرة جدا في السنوات القليلة الماضية، خاصة من 2014 إلى اليوم، مهتمة بشكل أكبر بالفوائد الطبية الحقيقية التي قد تحدث نقلة نوعية في عالم الطب ومكافحة الأمراض الخبيثة في العالم لهذه الشجرة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الكثير من الباحثين من المملكة العربية السعودية يدرسوا إمكانية الاستفادة من هذه الشجرة في علاج أمراض السرطان والحصول على المركبات الدقيقة الكثيرة اللي موجودة فيها، وقد تكون هناك علاجات بإذن الله مستقبلا تستخدم فيها مكونات من هذه الشجرة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى أبرز العناوين.
0: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من وزرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز.
1: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.
0: طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين.
1: شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية.
0: أهلا بكم مع حصادنا الإخباري لهذا اليوم. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزرائه في المنطقة مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لخفض حدة التوتر. وشملت الاتصالات كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

0: وتناولت الاتصالات سبل تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات عملية وعادلة ومستدامة لحركة الملاحة وانسياب سلاسل الإمداد من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، وبما يخدم المصالح الجماعية لدول المنطقة وكافة الأطراف المستفيدة من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما أكد معالي السيد وزير الخارجية ونظرائه أهمية الملاحة وسلامتها وعودة انسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها.
1: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على تضامنها مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ومشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران في الوقت الراهن، وأضاف ترامب أن لدى واشنطن الوقت للتعامل مع اتفاق محتمل مع طهران، مشيرا إلى أن الوضع يعتمد على مدى التزام إيران بمذكرة التفاهم التي وقعت في سويسرا. وأكد الرئيس ترامب بأنه أوقف الهجمات على إيران تلبية لمطالب الوسطاء لمنح فرصة للدبلوماسية.
1: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون لطهران رسائل من واشنطن. وأضاف بقايا أنه لا توجد محادثات مباشرة مع أمريكا حاليا، مشيرا إلى أن طهران تعمل وفق مسار شفاف ولن تتنازل عن حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت التزاماتها بمذكرة التفاهم بسبب انتهاك واشنطن للمذكرة حسب تعبيره. هذا وشهدت إيران ليلة ثالثة على التوالي من الهدوء لم تتخللها ضربات أمريكية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات.
0: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية، وقد سقط خلالها عدد من الشهداء والجرحى. هذا وتستهدف قوات الاحتلال مراكز حيوية في القطاع والضفة، منها مباني سكنية، مع تنفيذ حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية.
2: تناقض واضح بين التصريحات والأفعال الإسرائيلية. فإسرائيل التي يصرح قادتها العسكريون عن الخشية من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ينفذ جيشها الهجمات ضد الفلسطينيين بما يؤجج الحالة أكثر. الجيش أصدر 6 أوامر عسكرية للاستيلاء على 500 دونم من الأراضي شرق طوباس، وأخطر بهدم منازل ومنشآت غرب بيت لحم، ونفذ أعمال هدم لمنازل غرب رام الله وجنوب جنين، إلى جانب تجريف أراض زراعية شرق نابلس. وطرد جنود الاحتلال مزارعين شرق قلقيلية من أراضيهم تمهيدا لتجريفها وتجييرها لأعمال الاستيطان. وشق جيش الاحتلال طريقا استيطانيا جنوب الخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين من أرجاء الضفة. المستوطنون الإسرائيليون من جانبهم واصلوا الاعتداءات، فوسعوا نطاق بؤرة استيطان على أراضي قرية ترمس عيا، وأضرموا النيران في المنطقة الصناعية لبلدة بيتا جنوب نابلس، وخطوا شعارات معادية على جدران المنازل في محيط نابلس، وسط استمرار القيود العسكرية الإسرائيلية وانتشار لـ 26 كتيبة من القوات في أرجاء الضفة، إلى جانب تصاعد ملفت للتحرك الاستيطاني على مستوى هجمات المستوطنين وإقامة بؤر استيطان وتوسيع مستوطنات قائمة. تصعيد يمتد تأثيره إلى القدس المحتلة، إذ اقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا وبلدتي عناتة والعزرية واعتقل شبانا، كما هدمت جرافات إسرائيلية منازل ومنشآت في بلدات جبل المكبر وبيت حنينة وعناتة، إلى جانب دعم اقتحام عشرات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. قطاع غزة ليس خارج الدائرة، فإسرائيل التي أعلنت عن موافقتها دخول دفعة من القوات الدولية ومجلس السلام إلى غزة كخطوة لتحريك المسار السياسي، تمارس العكس على الأرض، فيواصل الجيش هجماته التي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بحال حرجة في استهدافات شمال خان يونس وصيادين على شاطئ مدينة غزة. ودكت المدفعية بعنف الأجزاء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، وسمعت أصوات تفجيرات ضخمة لمبانٍ شرق غزة وخان يونس. ويستمر تغيير إسرائيل لموقع الخط الأصفر، إذ توغلت آليات عسكرية شرق دير البلح في المنطقة الوسطى. وحتى على المستوى الإنساني، تمنع إسرائيل بقيودها إدخال المساعدات الإغاثية، فتزيد من تعقيد الأزمات المتراكمة على سكان القطاع. المتابع للسلوك الإسرائيلي يدرك سريعا أن إسرائيل تبيع العالم تصريحات سياسية خالية من الالتزام، فيما تمارس عمليا في الأراضي الفلسطينية كلما ينتهك الحقوق والقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ومن الأراضي الفلسطينية إلى أوكرانيا، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن العاصمة كييف ومدن أخرى تعرضت لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجمات أوكرانية استهدفت مدينتي روستوف وبيلغرودس أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين.
3: مع استمرار العمليات العسكرية دون توقف بين روسيا وأوكرانيا، شهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا في وتيرة الهجمات المتبادلة بين الطرفين. العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية روسية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص واندلاع حريق في بناية سكنية. وأفادت السلطات في مدينة تشيرنييف أن طائرة مسيرة روسية أصابت متجرا أدت إلى مقتل شخصين وإصابة نحو 20 آخرين. وفي مدينة خاركيف قتل شخص وأصيب آخرون بعد هجوم بطائرة مسيرة، كما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في هجوم بقنبلة على زبروجا. وفي مدينة سلوفينسك الأوكرانية، قالت شركة نفط غاز إن 2 من موظفيها قتلا في هجوم روسي. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت سفينتي شحن إضافيتين كانتا تنقلان إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف مؤسسة صناعية للمنظومات الذكية والتي تنتج نماذج مختلفة من الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن قواتها قصفت أيضا مواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة الأوكرانية كييف. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة روستوف أودوندون، كما تسببت الهجمات في اندلاع حرائق في عدة مواقع بينها مستودعات. وأضافت الوزارة أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة بلغرود أدى إلى إصابة 12 شخصا واندلاع حريق في مبنى سكني. وفي ظل التطورات، يرى مراقبون أن مؤشرات التهدئة لا تبدو قريبة بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الهجمات بين الطرفين على مختلف الجبهات وتباعد موقف الطرفين بشأن شروط إنهاء الحرب.
0: حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن نقص التمويل المخصص لعام 2026 يهدد برامج التغذية الأساسية في أفغانستان، والتي يستفيد منها نحو 5,700,000 طفل وأم. وأشار أوتشا إلى أن أفغانستان لا تزال تواجه أزمة إنسانية حادة نتيجة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وأوضح المكتب أن ملايين الأفغان قد يفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الدولي قد يدفع وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج الأغذية أو الحد من نطاقها.
1: أجبر حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا السلطات على إجلاء 55,000 شخص. وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر بإخلاء 5 مناطق سكنية ليرتفع بذلك إجمالي عدد من أجبروا على مغادرة منازلهم إلى 220,000 شخص في منطقة واحدة فقط. وفي إسبانيا، أفادت السلطات بأنها أجلت نحو 60,000 شخص في منطقة مدريد ليصبح إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75,000 شخص. وأضافت السلطات أن النيران دمرت نحو 77,000 هكتار في أنحاء إسبانيا.
0: مستمعينا، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز.
0: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.
1: طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين.
0: شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية.
1: اثنتا عشرة دقيقة بعد الحادية عشرة في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا مع حصادنا الإخباري. رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، حيث قامت اللجنة بالتعامل معها والتثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة، ضمانا للوصول إلى حلول تنهي أسبابها وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشهدت أعمال اللجنة خلال العام الماضي تطورا ملحوظا في فاعلية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية اللازمة للأفراد.
0: احتفل الجيش السلطاني العماني بتخريج دفعة من الجنود المستجدين والمستجدات على ميدان كتيبة تدريب الجيش السلطاني العماني في محافظة مسقط، وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني، ثم تقدم الطابور على هيئة الاستعراض للأمام، ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بتوزيع الشهادات للحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين.
1: تواصل هيئة البحث العلمي والابتكار استقبال طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج دعم مراكز الابتكار، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار بمؤسسات التعليم العالي ودعم بيئة محفزة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة مضافة. يأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين المؤسسات الأكاديمية من بناء مراكز متخصصة وتطوير المراكز القائمة، بما يسهم في إعداد الكفاءات ودعم الشركات الناشئة وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: بحثت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية فرص التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار. كما بحث رجال الأعمال العمانيون مع نظرائهم الجزائريين تعزيز تبادل الخبرات وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتقني.
4: وفد رسمي من سلطنة عمان عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت فرص التعاون في مجالات البنية الأساسية للاتصالات والتحول الرقمي والابتكار والأمن السبراني، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية في تطوير الخدمات الرقمية.
5: تشرفنا باللقاء مع معالي المحافظة السامية للرقمنة وتبادل وجهات النظر فيما يخص مشاريع التحول الرقمي وأهمية التحول الرقمي في رفع وتعزيز أداء الحكومة بشكل عام، ويعني تناقشنا مجموعة من المشاريع المحتملة فيما بين الجانبين، وهذا كله تجسيد للعلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية، واستكمال للمناقشات التي تمت سابقاً بين أصحاب الفخامة وزعماء البلدين وكذلك أصحاب المعالي. فنحن نستكمل هذه المناقشات وبإذن الله تعالى نخلص إلى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تخدم الطرفين بإذن الله تعالى.
4: كما عقد ممثلو الشركات العمانية لقاءات مباشرة مع نظرائهم في الجزائر لبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني.
6: جاء هذا اللقاء من أجل تعزيز التعاون والنظر في إمكانيات تجسيد أكيد مشاريع في مجال التحول الرقمي من أجل تسريع في مجال تسريع الخدمات، مجال الاتصال، في مجال الذكاء الاصطناعي. دونك كلهم مجالات تدخل في التحول الرقمي، ونحن في صدد مناقشة ما سيتم الاتفاق عليه إن شاء الله.
4: وتؤكد زيارة الوفد العماني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والحرص المشترك على توظيف التقنيات الحديثة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية بما يواكب مستهدفات التنمية في البلدين، إضافة إلى اهتمام سلطنة عمان بتعزيز حضور شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون العربي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انسجاما مع مستهدفات رؤيتها 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: تقدم ملحوظ في مؤشرات الأداء البيئي حققتها سلطنة عمان متقدمة بستة مراكز لتصل إلى المركز 49 عالميا في إنجاز يعكس جهودها في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. كما تواصل سلطنة عمان تنفيذ مبادرات في مجالات جودة الهواء وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتنوع الأحيائي دعما للتنمية المستدامة وجودة الحياة.
7: ثلاثة مؤشرات رئيسية استهدفتها أولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040، وهي مؤشر عمان للمياه ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة ومؤشر الأداء البيئي. وقد سجلت سلطنة عمان تقدماً ملحوظاً في مؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث تقدمت ستة مراكز مقارنة بالعام 2024 لتحل في المركز 49 عالمياً من بين 180 دولة، كما جاءت في المركز الثاني على المستوى العربي والمركز الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي المؤشرات الفرعية للأداء البيئي العالمي حصدت سلطنة عمان المركز الأول في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، وحازت على المركز الأول عالمياً في مؤشر اتجاه انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. تصدرت مؤشر موائل الأنواع والصيد بشباك الجر في المياه المفتوحة. وفي حماية البيئة البحرية جاءت سلطنة عمان في المركز 9 عالمياً.
8: سلطنة عمان يعني خضت خطوات حثيثة في موضوع الاهتمام بالمؤشر الأداء البيئي، خاصة في الركائز الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالصحة البيئية والنظام الإيكولوجي وكذلك التغير المناخي. وسلطنة عمان طبعا بقيادة هيئة البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تعزيز مختلف الجوانب المتعلقة بمجالات الصحة البيئية فيما يتعلق طبعا ب يعني تعزيز شبكات رصد جودة الهواء، وكذلك الاهتمام طبعا بالرصد والرقابة البيئية بمختلف الأوساط البيئية في التربة وفي المياه وكذلك في رصد البيئة البحرية.
9: وجود يعني رؤية وطنية واضحة وهي رؤية عمان 2040 التي جعلت من الاستدامة البيئية ومن مؤشر الأداء البيئي أحد أهم مرتكزاتها. كذلك حقيقة يعني تطوير الاستمرار في تطوير التشريعات والسياسات البيئية ومواكبتها حقيقة مع أبرز يعني الممارسات البيئية العالمية ولتعزيز حقيقة يعني إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
7: نتائج تؤكد استمرار جهود سلطنة عمان في تعزيز الاستدامة البيئية والمضي نحو تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويرسخ مكانتها في المؤشرات البيئية العالمية ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
10: أطلق بنك الإسكان العماني منصة قائمة الانتظار الرقمية للتمويل السكني إذانا ببدء مرحلة جديدة في رحلة الحصول على التمويل السكني، وذلك ضمن افتتاح المعرض العقاري المصاحب لموسم خريف ظفار 2026. وسيمكن إطلاق الخدمة الرقمية للمواطنين أو المواطنين من التسجيل في قائمة انتظار التمويل السكني إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع البنك في المرحلة الأولى. ويمثل هذا انطلاقة فعلية لمعالجة طلبات شهري أبريل ومايو، والبالغ عددها 1252 طلبا موزعة على مختلف فروع البنك بقيمة تمويلية إجمالية تزيد على 63 مليون ريال عماني. رعى حفل إطلاق المنصة صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
1: سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت النتائج أن 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت أرباحا خلال هذه الفترة
11: بارتفاع بلغ 12%. سجلت الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط صافي أرباح قارب 867 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، فيما حقق 87% من الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية أرباحا خلال هذه الفترة. وأظهرت النتائج نمو الأرباح في ثلاثة قطاعات رئيسة، فقد سجل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بـ 51%، تلاه القطاع المالي بـ 13%، ثم الصناديق الاستثمارية والعقارية بـ 11%، في حين تراجع قطاع الخدمات بـ 4%. وحافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر القطاعات من حيث حجم الأرباح، مسجلاً 392 مليون ريال عماني بزيادة بلغت 46 مليون ريال عماني. أما قطاع الخدمات فبلغت أرباحه 297 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي لتبلغ 172 مليون ريال عماني، مسجلا أكبر زيادة في قيمة الأرباح بين القطاعات، في حين بلغت أرباح الصناديق الاستثمارية والعقارية نحو 6 ملايين ريال عماني. وعلى مستوى الشركات تصدرت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بصاف تجاوز 196 مليون ريال عماني، تلاها بنك مسقط بأكثر من 137 مليون ريال عماني، ثم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بأكثر من 80 مليون ريال عماني، فيما جاء بنك صحارى الدولي في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 53 مليون ريال عماني، وحلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية خامسا بأرباح تجاوزت 43 مليون ريال عماني. كما أظهرت النتائج استمرار مساهمة القطاعين المالي والخدمات في الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح بالتزامن مع تسجيل القطاع الصناعي أعلى معدل نمو بين القطاعات، بما يعكس تنوع مصادر الربحية بين الشركات المدرجة وتباين الأداء وفق طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
10: مستمعين عبر إذاعة سلطنة عمان، نصل بكم إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم، وهذا تذكير بالعناوين.
1: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز.
12: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة.
1: طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين.
12: وشهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية.
1: هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري. أعد لكم الحصاد لهذا اليوم الزميل رياض بن صالح الغساني، ونفذه على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحقاني.
12: وكنا بصحبتكم مستمعينا في قراءته هلال الهلالي وأحمد الهنائي. نترككم في رعاية الله.
1: شكراً.

إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من عين على السينما.
1: سنتصفح في هذه الحلقة أحد الكتب الكلاسيكية التي تناولت نظرية الفيلم.
0: إنه كتاب The Dynamics of the Film أو دينامية الفيلم لمؤلفيه جوزيف وهاري فيلدمان من ترجمة محمد عبد الفتاح قناوي.

0: يكشف كتاب دينامية الفيلم عن ماهية الفن السينمائي، مبتدئا بما يميزه عن وسائل التعبير التي سبقته، تلك الوسائل التي ظهرت في الأدب والمسرح، موضحا الأسس النظرية لفن الفيلم وحرفيته.
1: كما يستعين الكتاب بنماذج تطبيقية تعرض فيها بالدراسة والتحليل لحوالي 200 فيلم من أهم الأفلام في تاريخ السينما، مقدما بذلك الكثير من الجوانب الجديدة في فن الفيلم نظريا وتطبيقيا.
0: يتألف الكتاب الذي طبع عام 1952 من 7 فصول في مجمله.
1: يتحدث الفصل الأول عن علاقة الفيلم بالفنون الأقدم منه، مستعرضا العلاقة بين الفيلم والأدب من جهة، والفيلم والدراما من جهة ثانية، والفيلم والمسرح من جهة ثالثة.
0: بينما يتناول الفصل الثاني موضوع القواعد الأساسية في حرفية الفيلم كالتوليف والتركيب
1: والزمان والمكان في الفيلم
0: والتوليف المتوازي
1: وتقاطع اللقطات النفسي
0: وتحليل المرئيات.

0: يبرز الفصل الثالث من كتاب دينامية الفيلم التكوين الأساسية للقطة، حيث يذهب مؤلفا الكتاب لاستقصاء تحليل الشكل والحركات والإيماءات.
1: بينما يبين الفصل الرابع من الكتاب شيئاً من الأفكار التي تتحدث عن التمثيل السينمائي شكلاً ومضموناً،
0: ويتم الاستزادة في الفصل الخامس من مفهوم تكوين اللقطة الذي سبق مناقشته في الفصل الثالث، حيث تتم الإشارة إلى بعض العناصر الهامة التي تشكل تكوين اللقطة كالإضاءة وزاوية الكاميرا.
1: يركز الفصل السادس من الكتاب على ما يسمى الإيقاع السينمائي من خلال المحتوى الزمني للقطة في الفيلم بشكل محدد والإيقاع في الفيلم بشكل عام.
0: بينما يختتم كتاب دينامية الفيلم بالفصل السابع الذي يتحدث عن أحد المواضيع الجدلية في صناعة الفيلم، ألا وهو علاقة الفيلم بالصوت.
1: وسنقوم باستعراض أهم الأفكار التي أوردها مؤلفا الكتاب عن هذا الموضوع.

0: لعله من الجدير استفتاح الحديث عن هذه القضية بمقولة هيرمان واينبرغ الذي أشار إلى أن استخدام الصوت والكلام المنطوق في السينما يجب أن يخضع للقواعد التي تحدد فن الفيلم ولا يخضع للقواعد التي تحدد فن الأدب والدراما.
1: لا توجد في تاريخ السينما قضية أهم من القضية التي أثيرت في عام 1929 حول إدخال الصوت والكلام،
0: ولم تسفر هذه القضية عن حل نهائي متفق عليه إلى الآن، إذ أن الكثير من الباحثين الأوائل ونقاد السينما في العالم عارضوا استخدام الصوت والكلام في الفيلم.
1: إن معارضة استخدام الصوت والحوار في الفيلم تعتمد على فكرة أن الفيلم فن يعتمد على الرؤية أساسا.
0: وبالتالي فإن استخدام الصوت والكلام في الفنون التي تعتمد على الرؤية يعتبر بطريقة أو بأخرى مخالفا لقواعد الجمال في الفن.
1: فعلى سبيل المثال، لا يتم عرض اللوحات المرسومة بمصاحبة الموسيقى عادة، وعندما ننظر إلى تمثال فلا نتوقع منه أن يتكلم.
0: يتوقع منا الفنان أن نستبصر اللوحة والتمثال في صمت مغلق، وهكذا تنعكس نفس الفكرة على الفيلم السينمائي بالنسبة لمعتنقي فكرة الصمت في الفيلم.
1: فلا يتطلب الفيلم إضافة الصوت أو الكلام، وينبغي أن لا نتوقع من شخصيات الفيلم أن تتكلم أكثر مما نتوقع من الشخصيات المرسومة أو المنحوتة.
0: ذلك إذا صح الافتراض أن الفيلم فن يعتمد بشكل كلي على الرؤية تماما، لكن يظل هذا الافتراض متطرفا.
1: إذ حتى الأفلام الصامتة لم تكن تعتمد على الرؤية وحدها، بل على العنصرين المرئي واللامرئي.
0: ويعتمد الفيلم كفن تعبيري أكثر على الزمن منه على التصوير المرئي للمعاني فقط، ويتم الحصول على إيقاع الفيلم من التحكم في المدد الزمنية لمختلف اللقطات المكونة له.
1: وهذا ما يتميز به الفيلم عن بقية الفنون التي تعتمد على الرؤية وحدها والتي لا تحفل بعنصر الزمن مطلقا.
0: فالوجوه الظاهرة في الرسم أو العمل الفني في نحت تحتفظ بوجهات النظر التي اعتمد عليها الفنان في تنفيذها إلى الأبد، ولهذا يكون من المستحيل على هذه الأعمال أن تتكلم.

0: إن الكلام والصوت يستحيل وجودهما في الفنون التي لا وجود للزمن فيها، ولهذا الزمن لا نفتقد وجودها في الرسم أو النحت.
1: وما دمنا قد تقبلنا عدم وجود الزمن في هذه الفنون، فلهذا أيضا نتقبل عدم نطقها وصمتها.
0: إذن لا يوجد الصوت والكلام بدون الزمن، أي بصورة أخرى، إذا تضمن العمل الفني زمانا فهو يتطلب صوتا، والفيلم ليس مستثنى من هذه القاعدة.
1: فاللقطة تعتبر قصيرة الزمن بطبعها حين تظهر وتختفي في نظام سريع نسبيا، وهنا يكون لدينا السبب الحقيقي لإمكانية وضرورة الجمع بين الصوت والكلام في الفيلم.
0: حتى في عصر السينما الصامتة كان من المألوف لدار العرض أن تعهد إلى عازف بيانو أو فرقة موسيقية صغيرة لتعزف أثناء العرض،
1: ولم يكن الغرض من تلك الموسيقى المصاحبة يكون ديكوريا بل عنصرا أساسيا من عناصر الفيلم المتكاملة.

0: إن المقصود بالصوت هو كل صوت يتم سماعه في الفيلم عدا الموسيقى والكلام، ويشمل بذلك كل صوت طبيعي يكون مصاحبا للحركة أو الإيماءة كوقع الخطوات وأصوات الرصاص وحوافر الجياد.
1: ومن أجل نقل المعنى للمتفرج يجب أن تتم صياغة هذه الأصوات بصورة انتقائية، على أن يتحلى المخرج بالحساسية في إظهار المعنى في موضوع اللقطة.
0: فإذا كان المعنى للقطة يظهر من خلالها، فإن إضافة الصوت للمادة المرئية يعتبر أساسا كأسلوب للتطويل، ولا يصبح لهذه الأصوات معنى إضافي للمعنى المكتسب من الصورة المرئية.
1: إلا أن الخطر الذي يكتنف مثل هذه اللقطات هو أن يضعف الصوت من قوتها، لا أن يضيف التطويل معنى جديدا لها فحسب، ويمكن تفادي هذا التطويل باستبعاد كل هذه الأصوات.
0: ففي فيلم البطل الذي أخرجه مارك روبسون عام 1949 نرى الملاكمين المحترفين يوسعان بعضهما بعضا لكما بعنف، لكننا لا نسمع صوت الضربات.
1: وفي فيلم المنبع لكينغ فيدور نرى رجلا عجوزا عركته الحياة وقد دنا أجله وهو في سيارة الإسعاف، ولا نسمع صوتها ولا ضوضاء الشوارع من حولهما.
0: لكن ينبغي أن نتذكر أن إزالة الأصوات تخلق فراغا غير طبيعي يصعب احتماله، فاستخدمت الموسيقى لملء هذا الفراغ، وكانت الخيار الأوحد لشغل هذا الصمت قبل عام 1929.

0: إن الموسيقى والفيلم يتشابهان إلى حد بعيد، والزمن عامل أساسي في كلا هذين الفنين، ويمكن أن يتزامن إيقاعهما في سهولة،
1: إذ تتشابه كل من ضربات إيقاع الفيلم مع دقات إيقاع اللحن في الموسيقى، والأولى تنجذب إليها العين والأخرى الأذن.
0: وهذا التطابق في أوجه الشبه يوضح لماذا تكون الموسيقى دائما مفضلة عن الصوت في الفيلم.

0: اللقطات.
1: كما أنه من العسير أن تستخدم الكلمات بلا تمييز في الفيلم، كما يستخدم اللون بلا تمييز في الرسم. لابد أن تمتزج الكلمات دائماً مع بقية العناصر الأخرى في اللقطات،
0: وهذه قاعدة أساسية في هذا الفن. إن عدم مراعاتها سيكون له نتائج سيئة على الأرجح، وبالتالي فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كاتبي السيناريو.
1: عليهم أن يحسنوا من بلاغة أسلوبهم بكتابة ما قل ودل، إذ يجب مراعاة حدود فن الفيلم، لأن الفيلم ليس أدباً، ووسيلته التعبيرية الأولى ليس الكلمة، وإنما الصورة المرئية.
0: استعرضنا معكم بعضاً من الأفكار التي وردت في كتاب دينامية الفيلم لمؤلفي جوزيف وهاري فيلدمان، والذي ترجمه إلى العربية محمد عبد الفتاح قناوي.
1: أعد هذه الحلقة
0: مازن بن حبيب المعيني،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه في المنطقة سبل تعزيز سلامة الملاحة وانسياب التجارة عبر مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة. طهران تؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء مع استمرار الهدوء الحذر بين الجانبين. شهداء وجرحى في تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة والضفة الغربية. قتلى وجرحى جراء استمرار القصف الروسي على مدن أوكرانية. وموسكو تعلن تعرض مدينتي روستوف وبلغرود لهجمات أوكرانية أسفرت عن سقوط قتيلين. إجلاء 55 ألف شخص جراء حريق غابات هائل في جنوب غرب فرنسا. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ترصد نحو 1480 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الماضي. بنك الإسكان العماني يطلق أول قائمة انتظار رقمية للقروض السكنية. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: هذا رقم أيوب داق أكثر من 6 مرات، ما أدري أكلمه ولا أظل زعلان عليه. لا ما أكلمه علشان يحس بغلطته. يا عيال الرخلة هذه أو شو اتغلط عليه وأنا في بيته ولا سكته؟ لا ماني مكلمته. ها بس ولحت عليه. أيوب قلبي عليك التع، أخي أيوب.
2: حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حبسني برات النوم تركني سهراني. أنا حبيتك حبيتك، أنا حبيتك حبيتك.
3: يا سلام الوالد سعيد بهاليوم الفضيل. يا حلوك يا يبا ليصر سعيد يبين عليك. أنا ما أدري إيش عندك يا يبا، ظاهر موعد غرامي.
2: أنت ليش ما تحترم نفسك؟ ها؟ شو مطيح الميانة بيني وبينك؟ أنت ناسني أنا أبوك.
3: يبا أنا مستانس شفتك تضحك. زين أقدر أعرف السبب؟
2: الحقيقة أنا مدام الحين ملزم علي ولدي الوحيد لازم أقول لك الحقيقة. أنا من يوم ما مستورة دشت حياتي وأنا أنا ليش أنت شكو تدخل في خصوصياتي؟
3: أنا لازم أحميك.
2: وايد ما أخذ راحتك معاي، مو عيب؟
3: يبا أنا لازم أحميك من سارقات القلوب. يبا بعد أنا أخاف يبوقونك مني وعيش بلا أب ولا أم.
2: قوم روح جامعتك قبل لا أفضح روحي وأخر الأول والتالي. قوم
3: إن شاء الله. بس ترى هذا ما يمنع إني أتابع تحركاتك ليطمئن قلبي. يا يبا يلا فما الله يا أستاذ أيوب. آسف فما الله يبا.
2: الملعون الشيطان بدمه يا حليلة، دمه خفيف.

0: شاء الله ما شاء الله، الابتسامة شاقة وجهك اليوم. هذا أكيد عقب مكافأة برازي.
1: يا حلو أبو رازي، ما قصر، الله يطول بعمره، عدل مزاجنا. بس أخ، الشيء الوحيد اللي يعفس مزاجي هو أبو همام مديرنا هالطبل هذا. اي والله دم دم كلب، صدق ما اشتي اشوف وجهه.
0: لا لا لا طيق خلقه هيك، اليوم الحبايب بيداومون عندنا، ما نبيهم يحسون بشيء.
1: اي والله اي والله، وانت صدق قلبي من الحين قام يرقع.
0: هي اليوم بيشرف برازي عندنا بصفته طالب. انا بس اللي متعجب منه، شلون قدرت تقنعه وتجيبه المدرسة؟
1: الحقيقة أنا طلبت من الوزارة يعطونا صف خاص لنا بروحنا إحنا وعيالنا وبرازي. قلت لهم رجاء هذا طلب خاص، حتى إذا يكلف الطلبة اللي عندنا يغطون مصاريفه.
0: وافقوا.
1: الوكيل يشجع ويتساهل بأمور كثيرة لبرنامج محو الأمية، حتى شرط على مدير الهم والغم وهمام إن أنا وياك نقوم تدريسهم يا نايف. ولحسن الحظ المدير وافق وقال أنا هم مستعد أشارككم بالتدريس.
0: إيه ذيب مهر والعبث.
1: إيش قصدك؟
0: قصدي واضح بعد، بدأ يتدخل كالعادة.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أقول يما، أنت أستاذ نزار صاحب المحل؟
3: إيه نعم أنا نزار.
4: إحنا من طرف أبو ربيع صاحب الجراج.
3: إيه والنعم، أبو ربيع صاحبنا. إيه أنت أنتوا اللي تبون تشترون المحل؟ إيه يبا شوفه، ها شوفت عينكم، هذا هو المحل اللي أبي أبيعه.
2: هذا؟
3: إيه
2: بس هذا فيه أغراض.
3: إيش المشكلة؟ ننقل الأغراض إذا تمت البيع ننقل.
5: يما الأغراض اللي بالمحل نفس مشروعي، موبايلات. سألي إذا يبيع الأغراض مع المحل.
2: إيه انطر أقول يما.
3: هلا.
2: والأغراض هذه الكنية بيعتهم؟
3: ما عندي مانع أبيعكم يا براس ماله، موجب الكشف اللي عندي.
2: يا جماعة إحنا خنخلص أول من المحل بعدين نشوف إيش تبون تشترون.
3: أنا يبا بأجر لكم المحل بالباطن لأني رايح أدرس برا.
5: إيه بس يمكن ترجع وطالب بالمحل.
3: لا لا لا أنا مالي خاطر بالشغل هذا، يبي له تفرغ كامل، أنا ماني فاضي.
2: يعني حضرتك كم طالب فيه؟
3: إذا بالباطن أجار شهري 700 دينار، وإذا تبون تشترون 50,000 دينار.
2: إيش دعوة إيش دعوة 50,000؟
3: يبا هذه أسعار المحلات بسوقنا، شو أسوي؟
2: أواشة أنا أقول لك اشتري المحل بالأول وتالي ظل ملكك، عاد أنت تأجرينه حق وليد أجار رمزي.
6: هذا إذا تبين تساعدين وتخليني أنسى موضوع الأستاذ أيوب. وش قلتي؟
2: إن شاء الله إن شاء الله، بس يعني ولدك وليد كم بيدفع بالشهر؟
6: 120 دينار.
3: ضحكتيني، 120؟ البسطة عندنا أجاره 500 دينار.
5: رجاء أستاذ نزار.
3: نعم.
5: لا تتدخل بشؤوننا، إحنا أهل وكيفنا مع بعضنا، يمكن هي تبي تنفعنا.
3: تنيازون يبا تنيازون.
2: استاذ نزار ما يصير قطي ذونك بنا، احنا قاعدين نتساسر نتفق نشوف ايش نبي نسوي. زين يعني ما يصير تنزل لنا شوي؟
3: يعني كم؟
2: يعني بدال 50,000 خلينا نقول 5,000. زين؟
3: نعم
2: 5,000.
3: انت من صدقك؟ حاجيك اتركوا عنكم البيع مال البيع والشراء، الظاهر انتم ما انتم شراية، شوفوا غيري.
2: يلا مشينا خلينا نشوف غيره. يلا تعال.
6: ايش فيك؟ وين نروح؟ طاحت ريوننا واحنا ندور.
2: بس عاد بس زين بس خلاص، اهم شيء انت لا تزعلي.
6: ايه
2: اللي تبينه يصير يا ام وليد، ايش نسوي؟
6: يا سامرش طويل يا اخيتي، كلك خير يا عواشه.
2: اقول اخوي ان شاء الله اليوم العصر نمرك علشان نكتب العقد واكتب لك تشيك بالمبلغ. يلا يا جماعه مشينا.
7: مع السلامة. أو هذا أستاذ أيوب مع أستاذ نايف يا شيخة. أستاذ أيوب لو سمحت تفضل صوبنا.
1: إيش فيك يا مستورة؟ عقلي ثقلي شوية، أنت منتي ياهل منتي صغيرة. أنا أستاذ مدرس أجيال، عيب اللي تسوينه، التصرف عيب. قاعدة تناديني شنش؟ قاعدة تناديني ياهل؟
7: عاد انت وايد تعرف العيب كلش.
1: سكتي سكتي رجاء، مو وقت الحكي.
7: ما تسحل ويهك، انا انخدعت فيك يا خسيس.
1: فهمني كلامك يا مرة، فضحتيني. لا تخلينا حد يسمعنا، والله عيب. روحي الحين، روحي روحي وبعدين تفاهم. يا استاذ نايف، نايف.
0: خير استاذ ايوب؟
1: اي خير. ما تشوف بالصورة هالنسرة اللي صاكة علي؟ ما اقدر ابطل حلجي بكلمة. تعال، انت شفتني واقف وياها يكون يعني ذرب، وتعرف الذرابة. لا توخر عني، لا تباعد.
0: هذا الحب ما يسوي، تحمل. المرة تغار عليك، ايش تقدر تسوي؟ ما تقول ايش تقدر تسوي؟ يا تحملها يا تقطع علاقتك معاها.
1: هذا وانا بعدي ما تزوجتها كذي.
0: يمكن اذا تزوجتها تركد.
1: ما افتكر تركد، خلطة شر لا سعبات. ما تقعد راحة هالمرة.
8: قول استاذ برازي، اوامرك.
9: ما يامر عليك عدو يا حضرة المدير. سلمك الله بالصف، اكثر الطلبة عندهم كتب مدرسية قديمة. لا، وبعضهم مشققة. والمعروف ان الوزارة توزع كتب جديدة كل سنة على المدارس. ليش هالسنة تأخرتوا؟
8: هو فعلا الوزارة تأخرت، بس كان السبب حريق في مخازن التربية. احرقت اكثر من 3/4 الموجودات اللي في المخازن، منها الكتب الدراسية.
9: وشنو سبب الحريق في المخازن؟
8: شورت كهرباء. تدري المخازن قديمة وتمديداتها ذايبة، ما تتحمل الكهرباء القوية.
9: حتى العام هم احترقت المخازن عندكم؟
8: لا لا لا، العام من الأمطار الغزيرة هي اللي غرقت المخازن.
9: وأول العام؟
8: أول العام سلمك الله هز أرضية ضربت المخازن بقوة 6 درجات ودمرت المخازن.
9: بس هالهزة هذه ما حسينا فيها؟
8: سبحان الله سبحان الله، تركزت الهزة بس على مخازن التربية. قدرنا كذي يا عم برازي، شو نسوي؟
9: طيب طيب يبا، واللي بيتبرع لكم بالكتب على حسابه عندكم مانع؟
8: لا لا لا يا برازي، احنا دولة غنية، والعادة احنا اللي نتبرع للدول اللي تحوشهم كوارث. ما تقبل الوزارة أي تبرع من أي جهة.
9: زين، والحل؟ يظلون الطلاب بدون كتب؟
8: لا لا، الوزارة طلبت من خارج الوطن طباعة الكتب بأسرع وقت، محتمل أنها بالطريق الحين.
9: إيه بس طباعتها بالخارج تكلفكم وايد.
8: تصدق عاد، تكلف ضعف السعر اللي تطبعهم هني، لكن الحكومة تتحمل العبء كله. هذا على حسابها، حرصا على دراسة شبابنا، حرصا على الوطن والمواطن. هذا واجبنا يا أستاذ برازي. على كل حال، احنا نشكرك على حسك الوطني، وكثر الله من أمثالك.
9: على العموم، أنا حاضر للمشاركة في أي موقع في خدمة الديرة.
8: شكرا شكرا يا برازي، وحياك الله.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن شجيرة عقر التي لها استخدامات كثيرة جدا ومهمة جدا في جنس الكيموفورا، وسنتحدث اليوم عن واحدة من أهم الأشجار في جنوب الجزيرة العربية، أكثر الأشجار رائحة وجمالا في شبه الجزيرة العربية، شجرة سيكوف. هذه الشجرة تستخدم بشكل واسع جدا الآن للحصول على فوائدها الطبية الكثيرة، وأيضا حتى في المملكة الأردنية الهاشمية زرعت الآلاف من هذه الأشجار لاستخدامات اقتصادية بشكل أساسي، وهذه الاستخدامات تعتمد على استخراج السمق، على طحن الأغصان، على يعني إعادة استخدام المواد الكيميائية الموجودة فيها. وصدرت أيضا العديد من الأوراق العلمية التي تتحدث عن قدرة كبيرة لهذه النباتات في علاج أمراض السرطان وغيرها من الأمراض، يعني حاجات كذا فيها مفاجآت جميلة جدا. قد يصل العلم في مرحلة زمنية معينة إلى نتائج قوية تفيد وباستخدام هذه الأشجار في علاجات كثيرة جدا، وهذا هو حال هذه المجموعة وحال النباتات التي تحتوي على فوائد طبية كثيرة. شجرة سيكوف ذات رائحة تسمى أيضا البلسم العربي، لأنها منتشرة في الجمهورية اليمنية وفي المملكة العربية السعودية في بعض أنحاء سلطنة عمان، وموجودة قديما في الأردن، وحتى من الاسم الجلادي سينسس، هذا الاسم هو جلعاد، يعني يسمى من شمال من المملكة الأردنية الهاشمية من هذه المناطق، الاسم القديم مالها موجود في هذه المواقع، وإن كانت انقرضت في محاولة لإعادة زراعتها والاستفادة منها في هذه المناطق. عندها رائحة قوية جدا، أوراقها جميلة للغاية، إذا تم استخدامها بشكل أكبر ستنافس شجرة اللبان، شجرة مميزة جدا، رائحتها مميزة للغاية، نستخدم أغصانها كمسواك ولها استفادة طبية كثيرة جدا. اللحاء الداخلي لهذه الشجرة هو عبارة عن مجموعة من الشرائح المتراكبة فوق بعضها البعض، لحاء خفيف جدا، يستخدم هذا اللحاء يجفف يطحن يستحضر منه مستخلص تقليدي مسحوق، يستخدم هذا المسحوق في تنظيف الجروح ووضعه على بعض الإصابات الجلدية، كما دخل أيضا في مستحضرات للاغتسال والعناية بالجسم. وأوراق هذه الشجرة تجفف وتستخدم لإعداد مشروب عشبي عطري غني جدا، وذا رائحة مميزة للغاية، وهي من الأشجار ذات الروائح الجميلة المعطرة للنظم البيئية، وتستخدم أيضا هذه الروائح كمنظفات أو معطرات أو عطور لسواء كان للجسم أو للمنازل وللمواقع المختلفة، ويستخدم عصارتها كذلك في حشرة العانت، إذا لدغت حشرة العانت الأطفال كان يوضع من هذه العصارة على موقع اللدغة فتخف اللدغة، تعمل لها نوع من التخفيف. والمجتمعات المحلية يوجد الكثير من الأشجار التي فيها راتنج معين أو فيها سمق أو فيها سوائل معينة تخرج، لكن لا تستخدم هذه، تستخدم بالذات. أشجار الأخرى تستخدم لقطع النزيف مثلا، مثل أشجار طق كانت تستخدم لقطع النزيف اللي يحدث من الجسم. كل نبات له استخدامات معينة بناء على الخبرة الشعبية التي استفادت منها المجتمعات المحلية في جنوب الجزيرة العربية. وكما ذكرنا في دراسات كثيرة جدا في السنوات القليلة الماضية، خاصة من 2014 إلى اليوم، مهتمة بشكل أكبر بالفوائد الطبية الحقيقية التي قد تحدث نقلة نوعية في عالم الطب ومكافحة الأمراض الخبيثة في العالم لهذه الشجرة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. الكثير من الباحثين من المملكة العربية السعودية يدرسوا إمكانية الاستفادة من هذه الشجرة في علاج أمراض السرطان والحصول على المركبات الدقيقة الكثيرة اللي موجودة فيها، وقد تكون هناك علاجات بإذن الله مستقبلا تستخدم فيها مكونات من هذه الشجرة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
3: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
4: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
2: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح، هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
2: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
4: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
3: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
2: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
2: أبراهام جوبي.

0: اعتاد إبراهيم مصائب الحياة المتلاحقة، وكان موت زوجته أماندا جرحا داميا فوق جراحه التي ما كادت تندمل. ورغم ذلك فقد وجد عزاءه في العمل المتواصل في المزرعة وتطوير أعماله بشراء مزارع أخرى. لم يتركه ابنه يعقوب، فكان دائم الحضور، وقد تعلم من والده اللغة العربية وصار يحسن النطق والحديث بها. ورغم ذلك فإن والده لم يحدثه أبدا عن ماضيه. وفي أحد الأيام:
1: أبي، أصدقائي السابقون من خريجي الجامعة يودون اللقاء معا هنا في مزرعتنا، ما رأيك؟
2: أهلا وسهلا، يسعدني ذلك. يمكنكم الإقامة في مزرعة الليمون التي اشتريناها في العام الماضي.
1: شكرا يا أبي.
2: هل هم أمريكيون؟
1: بعضهم أمريكيون وبعضهم من جنسيات مختلفة، وفيهم عرب أيضا، وقد ألحوا علي كي يتعرفوا عليك.
2: وماذا يريدون من عجوز مثلي؟
1: لقد دهشوا حين وجدوني أتكلم اللغة العربية وأنني مسلم وأقيم الصلاة، فأحبوا أن يلتقوا بك.
2: حسنا، يسرني ذلك يا بني.

0: بعد يومين وصل أصدقاء يعقوب، فرحب بهم إبراهيم.
1: أنا معجب بكم لأنكم حافظتم على صداقتكم معا رغم أنكم من بلدان مختلفة. هل يمكنني أن أتعرف عليكم؟
2: اسمي دانيال، أنا من واشنطن العاصمة.
1: أهلا وسهلا يا دانيال.
3: أنا اسمي بيتر وأنا من فرنسا.
4: أنا ألكسندر من هولندا.
1: تشرفنا.
5: وأنا آرثر من نيويورك.
1: أهلا وسهلا.
6: أما أنا فمحمد شاكر من المغرب.
1: أهلا أهلا بأهل المغرب العربي، نحن نحبكم بزاف. وأنت يا بني، آسف على المقاطعة.
7: اسمي جيفر من عمان.
1: أعيد اسمك.
7: جيفر من عمان.
3: أبي ما بك؟
1: لا شيء لا شيء. من أين أنت من عمان يا جيفر؟
7: أنا من الشرقية.
1: ومن أي ولاية في الشرقية؟
7: من المضيبي يا عم، من المضيبي.
3: أبي ما بك؟
1: لا شيء لا شيء. ماذا يعمل والدك يا بني؟
7: أبي ضابط في الشرطة السلطانية.
1: الشرطة؟ ومن يحكم عمان الآن؟
7: قائد عظيم جاءنا هبة من الله سبحانه وتعالى، هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور حفظه الله.
1: ما شاء الله، هل لا تحدثني أكثر عن هذا السلطان يا بني؟
7: إنه قائد عظيم يا عم، يقود البلاد في نهضة شاملة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية بعون الله.
1: حدثني أكثر، أخبرني.

0: لاحظ يعقوب حال والده منذ أن قابل أصدقائه، فقد صار كثير الصمت والتفكير، كما ساءت حالته الصحية، وصار يكثر من مراجعة المشفى بسبب الدوار والإرهاق وارتفاع الضغط.
1: أبي، هل يمكنني أن أتحدث معك قليلاً؟
2: نعم يا بني، تفضل.
1: ما الذي يجري معك يا والدي؟ أنت لست على طبيعتك التي أعرفها.
2: لا تقلق يا بني، إنه العمر. لا تنسى أنني في 78.
1: لا لا لا لا لا يا أبي، لقد تغيرت كثيرا منذ أن التقيت أصدقائي في الشهر الماضي، وخاصة ذاك الصديق العماني.
2: نعم نعم، الصديق العماني.
1: أجل، ها أنت قد شردت من جديد. هل هناك من شيء بينك وبين عمان؟
2: عمان؟ آه يا بني، بيني وبينها بحار من العشق والحب والشوق.
1: أرجوك يا أبي، هناك أمور أجهلها ولا أجرؤ على سؤالك عنها.
2: أية أمور تقصد يا بني؟
1: أتساءل دائما عن كوني مسلما في بحر من المسيحيين. ولماذا تصر على تعليم اللغة العربية؟
2: نعم،
1: وما الذي تعنيه عمان بالنسبة لك؟
2: اجلس يا بني، اجلس واسمعني جيدا.
1: حسنا،
2: سوف أخرج السر الذي دفنته في قلبي منذ عشرات السنين. اسمع يا بني، اسمي الحقيقي هو إبراهيم.
1: ماذا؟
2: وليس أبراهام كما تعرف، وأنا عماني الأصل والمولد. نعم، كنت بحارا يا بني، وكان أبي كذلك، وقد وصلت إلى مرتبة قيادة السفينة، وكنت مرشحا لأن أكون قبطانا. نعم يا بني، لا تستغرب من هذا، بل وإليك المزيد.
1: المزيد؟
2: نعم، كان لدي أب وأم وزوجة وطفلة، طفلة اسمها جنة. كنت أبحر مع قبطان عماني، قبطان ماهر ونبيل الأخلاق والروح، اسمه سليمان. وكان إبحارنا بين عمان ودول الخليج العربي، وكانت رحلاتنا

0: يا إلهي، هل جرى معك كل هذا يا أبي؟
1: نعم يا بني، بل وأكثر من ذلك.
0: ولماذا لم تعد إلى عمان رغم مرور هذه السنين؟
1: لا أدري يا بني، لا أدري. كلما حاولت الخروج من هذا البلد أشعر أن قيودا ثقيلة تشدني وتكبلني. لم أستطع ترك أمك وجدتك حين هرب خالك وتوفي جدك ويليام.
0: يا إلهي، والآن بماذا تفكر يا أبي؟
1: أفكر بالعودة، بالعودة إلى الوطن، وبالبحث عن أسرتي وأصدقائي.
0: لكن لقد مر وقت طويل يا أبي، وربما أصبحت ميتا في تفكيرهم منذ زمن.
1: نعم هذا صحيح، ولكن ألا يحق لي أن أكحل عيني بمرأى وطني بعد هذا الغياب الطويل؟ أخاف أن أموت يا بني قبل أن أرى أرض عمان، بحرها، سهولها وجبالها، إنها تختلط بلحمي ودمي يا بني.
0: قل لي ماذا تريد يا أبي وأنا سأكون إلى جانبك.
1: لا أريد سوى رؤية عمان ورؤية من تبقى من أهلي.
0: سأطلب إجازة في الشهر القادم وسوف أرافقك إلى هناك.
1: لا داعي لذلك يا بني، سوف أذهب وحدي.
0: بل سوف أذهب معك، لا تنسى أن لي هناك جدين وأختا وعما.
1: لا أدري إن كانوا على قيد الحياة حتى الآن.
0: لا تقلق منذ الآن يا أبي، لا تقلق. لا بأس، سنكمل الحديث غدا. هيا يا أبي، هيا للنوم.

0: لم يتأخر يعقوب في الإعداد لكل شيء، وكان موعد السفر في شتاء عام 2004. لقد كان عيدا من الفرح لإبراهيم الذي سيلقى فيه فردوسه المفقود منذ نصف قرن. لم يصدق نفسه حين ركب الطائرة.
1: مرحبا، هل أنت المضيفة؟
2: نعم، هل تريد شيئا يا عم؟
1: هل هذه الطائرة ذاهبة إلى عمان؟
2: طبعا يا عم، لكن لدينا محطة في لندن.
1: وهل سيطول انتظارنا في لندن يا ابنتي؟
2: 4 ساعات.
1: هذا كثير.
2: هذا برنامج الرحلة يا عم، إنه موجود على البطاقة، عن إذنكم.
1: لماذا لم تقل لي أن هناك انتظارا في لندن؟
3: أبي، لقد صبرت 50 عاما، ألا تستطيع الانتظار 4 ساعات أخرى؟
1: آه يا بني، من مات دون أن يرى بلده مات عطشا وغريبا. يبدو أن هذه الساعة لا تتحرك. ما أبطأ الزمن.
3: أبي أرجوك نم قليلا، ما زالت المسافة طويلة، سوف أوقظك حين نصل.
1: لا أستطيع النوم يا بني،

0: أبي. لقد وصلنا مسقط.
1: الحمد لله، لك الشكر يا رب.

0: انظر يا بني، هذه شمس عمان، إنها دافئة رغم الشتاء، تعطيك الأمل وتشعرك بأن الحياة جميلة رغم كل المصاعب. بني، من سوف يأخذنا إلى الفندق؟
1: لقد اتفق صديقي جيفر مع سائق، سوف يرافقنا طوال فترة الزيارة. أبي، ها هو يلوح لنا.

0: ما اسمك يا بني؟
1: عيسى.
0: من أين أنت يا عيسى؟
1: أنا من الباطنة.
0: الباطنة جنوب أم الشمال؟
1: أنا من شمال الباطنة.
0: ما شاء الله، من أي ولاية؟
1: وهل تعرف الولايات أيضا يا عم؟
0: طبعا يا بني، هل أنت من ولاية السويق أم الخبورة؟ أظنك من صحم أو ربما صحار أو الشناص.
1: أنا من ولاية السويق.
0: يا أهلا ومرحبا بأهل السويق.
1: وتعرف لهجتنا أيضا؟
0: طبعا. هل يمكنك أن تفتح النافذة قليلا يا بني؟
1: الجو حار قليلا في الخارج.
0: لا بأس، أريد أن أملأ صدري بهواء الوطن. كم أصبحت عروسا فاتنة يا مسقط.

0: لقد وصلنا الفندق. متى تحبون أن أمر عليكم؟
1: في العاشرة من صباح الغد لو سمحت.
2: مع السلامة يا بني، لكن لا تتأخر علينا.
0: حسنا.

0: في العاشرة من صباح اليوم التالي كانوا على موعد مع عيسى الذي كان ينتظرهم في ردهة الفندق. كان يمسك الجريدة وهو يقرأ الأخبار.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا أهلا يا عم، أرى وجهك مشرقا هذا الصباح.
1: الوطن يا بني يعيد الروح للجسد بعد الغربة الطويلة.
2: هل ستذهبان إلى السويق مباشرة؟
1: لا يا بني.
3: لماذا يا أبي؟
1: سنذهب أولا إلى مطرح لنغير لباسنا.
3: وما به لباسنا يا أبي؟
1: يا بني لا بد أن نشتري الدشداشة العمانية، إنها تشعرك بالثقة والراحة وأنك متجذر في هذه الأرض.
2: أنا أعرف خياطا ماهرا في سوق مطرح، لديه دشاديش ممتازة وجاهزة وسعرها معقول.
1: إذن خذنا إليه يا بني.
2: حسنا هيا بنا.

0: هل تسمح لي بسؤال يا عم؟
1: تفضل يا بني.
0: هل أنت أمريكي أم عماني؟
1: في الحقيقة أنا أمريكي الجنسية، لكن الهواء والجذور عمانية.
0: لقد وصلنا، ها هو السوق.
1: أركن سيارتك عند هذا الشاطئ يا عيسى، أريد الوقوف قليلا أمام البحر.

0: انظر يا يعقوب، من هنا كانت تنطلق السفن إلى كل مكان، شرقا إلى الخليج والهند، وغربا وجنوبا إلى زنجبار. هنا عبر أجدادك البحر وامتزج عرقهم بمياهه المالحة.
1: يا سلام، وهذه القلاع التي هناك يا أبي؟
0: هذه قلاع المستعمرين البرتغاليين التي حررها أجدادك بدمائهم. نعم، رحل المستعمرون وبقيت هذه القلاع شاهدة على صمود هذا الشعب وحبه للوطن.
2: الخياط في هذا السوق يا عم، هيا تفضلوا.
0: نعم، سنقوم بجولة بعد شراء الدشاديش.
2: حسنا، ومتى تودون الذهاب إلى السويق؟
0: في الثانية بعد الظهر إن شاء الله.
2: حسنا.

0: تناولوا طعام الغداء ثم انطلقوا باتجاه الباطنة. نزلوا بعد بحث في فندق جيد قريب من ولاية السويق، ثم ركبوا السيارة.
1: ها أنتم الآن في ولاية السويق ومركزها. إلى أين تريدونني أن أتجه؟
2: إلى الخضراء.
1: الخضراء؟ هذا غريب.
2: لماذا؟
1: لأن بيتي قريب من الخضراء، لا تفصلني عنها سوى ربع ساعة وربما أقل.
2: إذن ستكون لنا دليلا ناجحا، لأنك من أهل المنطقة، أنت تعرفها إذن.
1: كيف لا أعرفها يا عم؟ أهلي وأقاربي هنا، لكن إلى أين أأخذكم في الخضراء؟
2: إلى بحر الخضراء.
1: ولماذا تقصدان بحر الخضراء؟
2: لأن والدي كان بحارا ثم قبطانا للسفن في الماضي.
1: في الحقيقة أنا في حيرة من أمري، هل أنتما أمريكيان أم عمانيان؟
3: سوف تعرف الجواب، اصبر فقط.
1: حسنا، بحر الخضراء واسع، أين تريدان الذهاب بالتحديد؟
2: هل سمعت أو لعله أخبرك كبار السن عن مكان اسمه فرضة الخضراء؟
1: فرضة الخضراء؟ نعم، لقد أخبرني عمي رحمه الله. نعم، أنه كان مكانا لأخذ الضرائب والمكوس من السفن.
3: وهل تعرف مكانها؟
1: أجل،
2: خذنا إليها إذن.

0: ها هي فرضة الخضراء.
1: غريب، لا أرى أي شيء سوى بحر وشاطئ صخري. ربما أوصلتنا إلى المكان الخطأ يا عيسى.
0: لا لا يا عم، الفرضة الخضراء لم يعد لها وجود منذ زمن.
1: يا إلهي، لقد تغير كل شيء، لم تكن هكذا من قبل. البحر زحف وأكل الكثير من اليابسة.
2: ما بك يا أبي؟
1: يا بني، هذا المكان الفارغ الذي تراه أمامك الآن مليء بالذكريات. هنا كنت ألهو مع صديقي يعقوب ونحن نلتقط المحار. نعم، وهنا تعاركت مع أحد الأولاد، وهناك أتراه، هناك
2: نعم
1: ودعت النوخذ سليمان الوداع الأخير. وهناك كنت أنتظر سلوى

0: نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نقدم لكم فيها مختلف المواضيع والتي نتمنى أن تنال على استحسانكم.
1: راحة البال من أثمن الكنوز التي قد يمتلكها الإنسان، والشخص الذي يحظى بها يصبح أغنى.
2: نعم فاطمة، وراحة البال ليست رفاهية بل هي من أعظم نعم الله على الإنسان.
0: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم دائما مستمعين الأكارم راحة البال في جميع تفاصيل حياتكم. أهلا وسهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل. في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أطيب التحيات من المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، في فقرة حديث اليوم نتحدث ونسلط الضوء على موضوع الثقافة المالية. هل الثقافة المالية اليوم أصبحت رفاهية أو هي مهارة حياتية مهم أن يغرسها الآباء لأبنائهم منذ الصغر؟
3: نعم فاطمة، الاستثمار لا يقتصر على رأس المال، بل يبدأ أولا بالاستثمار في الإنسان وفي بناء وعيه ومعرفته منذ سنواته الأولى. ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسات على غرس الثقافة المالية لدى النشأ ليكونوا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية.
2: هناك مفاهيم كثيرة عزيزتي وعد، مثل الادخار، حسن إدارة المال، الإنفاق الواعي والتخطيط للمستقبل حتى يصنع جيلا أكثر مسؤولية وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. وهذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على أولياء الأمور والمربين وصناع القرار، وإنما ممكن نقل كل هذه الأفكار وبالتعاون مع الأسرة وبيئة المدرسة، أيضا مثل ما ذكرتي وعد مع مؤسسات كثيرة في المجتمع.
3: نعم. وفي حلقة اليوم من أسلوب حياة نتوقف للحديث عن أهمية غرس الثقافة المالية في النشأ وأهم المبادرات والبرامج التي يحتاجها النشأ لتعزيز الثقافة المالية. نرحب بالأستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا، ونرحب بمستمعي إذاعة سلطنة عمان، ونشكر لكم هذه السانحة الطيبة للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي نحاول من خلاله أن نغطي يعني جملة من المواضيع والمفاهيم المرتبطة بالثقافة الاستثمارية والادخارية لدى الأبناء بالتحديد أو لدى الأسرة أيضا.
2: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ ماجد، لماذا أصبحت الثقافة المالية اليوم ضرورة تربوية وحياتية وليست مجرد مهارة إضافية بالنسبة للأسرة؟
4: لا شك بأن أهمية بناء جيل واعي في وقت مبكر تمثل أهمية كبيرة لدى المجتمع ولدى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، كونها تساعد على تعزيز الوعي المالي المبكر لدى الأبناء، خاصة أنها تربطهم بالمفاهيم المتعلقة بالتخطيط المالي، بالادخار، بالاستثمار، بإدارة محافظهم الادخارية بشكل سليم، أيضا ترسيخ سلوك ادخاري مسؤول، يعني تحويل التعامل مع المال ليس كمجرد إنفاق وإنما تخطيط وإدارة واعية. أيضا الاستعداد للمستقبل، نحن نحاول في خلال الفترة الحالية ربما هناك ظواهر سلوكية لدى الأفراد واضحة وجلية تتمثل في إنفاق الإنفاق أكثر من الدخل، وبالتالي هناك قواعد مهمة في الإنفاق يجب أن يدركها هذا الجيل في وقت مبكر حتى يتجنب متطلبات الحياة التي تصطدمه في المستقبل وهو لا يدركها، يعني أو لا يمارس عمليات التخطيط المالي ولا يمارس سلوكيات أو القواعد المهنية لإدارة المال. فهذه المفاهيم وهذه الثقافة تبقى مهمة جدا حتى يستطيع أن يبني مستقبله ليكون مستقبل أكثر استقرارا وأكثر وعيا. وأيضا هناك يعني قاعدة معروفة أنك أنت اليوم عندما تتعامل مع الثقافة المالية لا تتعامل معها كأرقام فقط وإنما كسلوك واعي يساعدك على التخطيط ليومك من الآن.
2: صحيح.
4: وليس تنتظر أن تكون في المستقبل أمام متطلبات متزاحمة.
2: نعم.
4: وأنت لا تدرك مهارات التخطيط ومهارات الإدارة الجيدة للمال. فهذا الجيل هي اللبنة الأولى التي تساعدنا على توجيهها نحو التوجيه السليم في هذا الجانب. وأيضا يعني الادخار والاستثمار، وليس الادخار فقط، الادخار والاستثمار سلوك ينمي عقلية الطفل ويربطه بالحياة في وقت مبكر.
2: نعم.
4: نحن نعود أبناءنا في وقت مبكر للأسف الشديد على بعض الممارسات السيئة. كل ما يحتاجه الطفل يتاح له.
2: نعم، اللي هو الصرف العشوائي.
4: الصرف العشوائي
2: متى ما بغى، مثلا أبسط شيء إنه يروح الدكان ويشتري،
3: تلبى كل رغباته
2: فورا يذهب لل
4: نعم، هذه المسألة تحتاج
2: البقالة.
4: أن نقف عليها ونضرب.
2: نعم.
4: نضرب كما يقال بريك عليها، لأنها تعود على سلوك إنفاقي غير محدود عند الطفل.
0: صحيح.
4: يعتقد أن الطفل أن كل شيء يمكن أن يشتريه.
0: وكل يوم.
4: ويظن أن هناك أموال كثيرة للوالد.
0: صحيح.
4: هذا الأمر يجب أن ينظر إليه نظرة واعية من الأسرة في الأساس، ويتم التحكم وربط الطفل في هذا الوقت المبكر بالمصاريف اليومية.
0: أحسن.
4: حتى يعرف كيف أن الحياة فيها تحديات، فيها متطلبات أساسية، فيها حاجات ضرورية، وفيها جزء منها حاجات تكميلية.
0: نعم.
4: وترفيهية.
0: ربما أستاذ ماجد الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن حتى المربين أحيانا جيهم الحيرة، لأن بعض علماء النفس والاجتماع وبعض الأصوات التي تتحدث عن التربية الحديثة يقول لك لا تخبر الطفل عن هذه المشكلات المالية، وأن هذا الشيء ممكن يأثر عليه. فكيف ممكن نحقق هذا التوازن؟ يعني كيف ممكن أن هو الحين إحنا ملاحظين أن الطفل أول ما تقول لا ما ممكن أشتري لك، ليش البطاقة ما فيها فلوس؟ البطاقة فيها فلوس، أكيد عندك فلوس، خلينا نروح نشتري. في نفس الوقت يظهر الوالد محتار، هل يخبره بالحقيقة، هل يقول لنا لا الآن نحن نمر بضائقة لا نستطيع أن نشتري كل يوم، أو ينقل له الفكرة يعني بطريقة تربوية وعلمية وبسيطة تناسب يعني.
4: أنا أعتقد أنه يجب أن يكون واقعي، ولكن مع الأسلوب الجميل في تقديم هذا الواقع، لأن ربط الطفل بهذه التحديات بأسلوب جميل وراقي تتناسب مع عقليته وتراعي المشاعر، وأيضا تجعله يتحمل المسؤولية مع الأسرة، يفكر قبل أن يتخذ أي أو قبل أن يبني أي طلب لديه.
0: إذا لا ضير من الإفصاح بهذه
4: لا ضير أبدا أنا أعتقد، ولكن بالأسلوب المناسب وبالمنهجية التي تراعي عقلية الطفل.
0: نعم.
4: أنا أعتقد أن هناك أفراد من المجتمع يشاركون أبنائهم في مسألة الفواتير ويوزعون المهام لديهم. هذه مسألة جدا مهمة تساعد على إشراك الطفل، تساعده على تحمل المسؤولية، يفكر معك أيضا عندما يشاهد أقرانه، أيضا يجب أن يعني أن نبني عندهم ثقافة عدم المقارنة. أنت تريد شيء يجب أن تبني ادخار معين حتى يتحقق هذا الشيء، وليس بمجرد ما
0: تطلب
4: يكون هناك طلب تكون هناك تلبية.
0: صحيح.
4: لا، هناك حاجة أن تبني لديه كيف يكون رأس المال لتوفير هذا الطلب.
0: ممتاز.
4: هل يمكن أن يربط الموضوع بإنجازات؟ يمكن أن يربط بش أهم ما في المسألة أن يكون هناك يشعر أن الحصول على هذا المبلغ المالي
0: يأتي بعد تعب
4: وليس بجهد. بعد بكل بساطة.
0: نعم.
4: ولكن أيضا بالمنهجية التي تتناسب مع عقلية الطفل وبالروح التربوية المناسبة يعني.
0: ممتاز.
3: طيب يعني أنت ذكرت المفاهيم في البداية، ولكن ما دخلنا في تفاصيل المفاهيم هذه، فإيش هي أهم المفاهيم الأساسية التي يجب تعليمها للطفل منذ سنواته الأولى؟
4: ربما أشرنا إلى مسألة أو مفاهيم متنوعة، منها التخطيط المالي أو المصروف اليومي. يجب على الطفل أن مثلا يعود منذ وقت مبكر على أنه مصروفه اليومي يوزع على حاجات أساسية، منها جزء منها ادخار وجزء منها إنفاق. هذه أبسط شيء. يعود مثلا على إذا كان يصرف له نصف ريال مثلا يوميا من رأسه، طيب هذه نصف ريال هل يمكن أن تدخر منه 100 بيسة؟ أدخلنا مفاهيم التخطيط، أدخلنا مفاهيم الادخار، إدارة المال. هذه أشياء تبقى مرتبطة معه في حياته وسلوكيات مرتبطة معه في حياته. لا يمنع أن ندخل معه بعض المفاهيم المرتبطة بالاستثمار. هل تريد أن تكون مستثمر؟ ربطه بالدخل الشهري الذي يكون معه. هناك دخل، هناك إنفاق، هناك تخطيط مالي، هناك إدارة لهذا الدخل.
0: نعم.
4: هناك قاعدة أيضا يجب أن يرتبط بها، أنك تنفق وفق الدخل مالك أو أقل عن الدخل مالك، وليس تنفق أكثر من الدخل الذي لديك. هذه المفاهيم وهذه القواعد أعتقد أنها مهمة جدا، يجب أن يتعلمها الطفل.
0: جميل.
4: ويعود عليها.
0: أستاذ ماجد، أنتم في هيئة الخدمات المالية أيضا يعني تقومون أيضا بدور مكمل لدور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة. أهم المبادرات اللي ممكن يعني اليوم اللي تخبرنا عنها وتوضحها للمستمع الكريم فيما يتعلق في نشر الثقافة المالية للنشأ؟
4: بطبيعة الحال الهيئة واصلت جهودها في هذا الجانب باعتبارها جهة معنية بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، ومن ضمن أدوارها التي تقوم عليها مسألة التوعية.
0: جميل.
4: وبناء مجتمع قائم على ثقافة مالية واعية أو استثمارية واعية هي تعتبر من المتطلبات الأساسية في المجتمع لبناء اقتصاد أيضا قوي ومستدام في المستقبل، وتبنى مثل هذه المكونات ومثل هذه المضونات من خلال الأبناء أو الجيل الصاعد. هيئة الخدمات المالية دأبت في الفترة الأخيرة على التركيز على فئة طلاب المدارس من خلال جملة من المبادرات، أهمها الحضور في مثلا معرض الكتاب من خلال برامج توعوية وقراءات قصصية للأطفال مرتبطة بهذه الفئة العمرية، من خلال أيضا إصدار جملة من القصص المرتبطة بهذه الفئة العمرية. الحمد لله حتى الآن أنتجنا أو عددنا بالتعاون مع شركاء متخصصين في أدب الطفل إنتاج 9 قصص تتناسب مع مختلف الأعمار من سن 7 إلى سن 15، وأيضا حضورنا السنوي في خريف ظفار من خلال أيضا برامج توعوية وأنشطة تتناسب مع هذه الفئة العمرية من خلال أنشطة تفاعلية مرتبطة بالإنفاق، مرتبطة بالإدخار، مرتبطة بإدارة الأموال، ألعاب قريبة من من من من من هوية الطفل وإمكانياته وقدراته، ألعاب تفاعلية. هذا العام أيضا عندنا مبادرة في خريف ظفار سنتحدث عنها، أيضا أتمنى أن تعطيني وقت كافي فيها، برنامج المستثمر الواعد الذي انتهى قبل أيام بالتعاون وشراكة فاعلة مع مؤسسة تعليمية تتمثل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهناك عن طريق مركز خدمة المجتمع الذي استطعنا أن يعني نطلق هذا البرنامج هذا العام، والذي استهدف فئة طلاب المدارس من الصف 6 إلى 11، والذي تم تقسيمه إلى مجموعتين. هذا البرنامج ركز أيضا على أنشطة تفاعلية تتناسب مع روح الطفل، مع تتناسب أيضا مع المفاهيم التي نطرحها، نقرب هذه المفاهيم بأنشطة بروح تنافسية بين الأبناء. هذه المبادرات لا تقف هنا وإنما مواصلون. المستثمر الواعد أطلقناها هذا العام وإن شاء الله ستستمر العام القادم، وهناك نية أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل أكثر من محافظة في سلطنة عمان، لأننا بالفعل وجدنا أثر طيب من قبل الأبناء المشاركين أو المشاركون في هذه المبادرة. وجدنا بعض المفاهيم رسخت لديهم، وجدنا بعض الانطباعات التي أدلى بها هؤلاء الأبناء. على سبيل المثال هناك طلاب يقولون أصبحت الآن سوي خطط وفق القاعدة الادخارية 30-30-40، فهذه مستوى جيد من الفهم. أصبحنا هناك بالفعل ندرك أن هناك انطباعات يقول الطفل أنا الآن أنفق وفق قدراتي الادخاري أو وفق دخلي، لا أنفق أكثر من دخلي. فهذه انطباعات جيدة وأثر طيب. بعض الآباء تواصلوا معنا وقالوا أن أبنائهم سلوكياتهم في الإنفاق بدأت تحسن. لا نقول أنها تحسنت بشكل مباشر، ولكن يلاحظ أن الأبناء يفكروا قبل أن ينفقوا، يسألوا بعض الأسئلة يرددونها بين أنفسهم. فهذا أثر طيب جدا حقيقة. يعني هذه المبادرات يمكن يعني بدأ بصفة عامة، يعني هناك يعني الآن بدأ التوجه إليها من أكثر من مؤسسة، فهي جزء يعني تشاركية وتكاملية بين الجهات الحكومية وأيضا الجهات أو الشركات التي تعنى بالاستثمار مثلا ببورصة مسقط وشركة مسقط المقاصة والإدارة، لأنهم أدركوا بالفعل أن هذه الفئة يجب أن يتم فيها غرس المفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية.
5: أسلوب حياة.
4: من ضمن المبادرات المهمة والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الهيئات الخليجية مجتمعة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هي جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي الآن نعيش في موسمها الرابع، والتي كان لها أثر طيب في مستوى المشاركة التي وصل إليها هذا العام إلى أكثر من 300 ألف مشارك من مختلف دول الخليج. هذه المبادرة تقوم على طبعا توجيه المشاركين إلى البحث عن المعلومة المرتبطة بالادخار والاستثمار بالتخطيط المالي بالاحتيال المالي بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية بصفة عامة، نحو البحث عن المعلومة هذه وصياغتها بصياغة إبداعية، يمكن أن تكون صورة، يمكن أن تكون رسمة، يمكن أن تكون فيديو، يعني صناعة فيديو، أو يمكن أن تكون كتابة إبداعية قصصية تعالج قضية معينة أو تطرح فكرة توعوية معينة. هذه المبادرة كان لها أثر طيب حقيقة في توعية المجتمع، في ربطهم بهذه المفاهيم بالثقافة المالية، في أيضا بناء شراكة مع هؤلاء المبدعين لتوعية المجتمع من خلال الصور الإبداعية التي ينتجونها، من خلال المخرجات التي خرجنا بها. هذه المبادرة أيضا استطاعت أن يكون لها نصيب أيضا بالنسبة لحصة سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وحتى هذه السنة لاحظنا أيضا هناك تفاعل من المجتمع العماني في التفاعل مع هذه وفي المشاركة في هذه الجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين مثلا خلال السنوات الماضية لا يقل عن 2000 مشارك من عمان، ورغم أن حصة عمان والتي تعتبر الحصة الثانية بين باقي دول الخليج أيضا كان العمانيين يحصدون جوائز قيمة قبل يمكن في الموسم الأول، يعني عدد الفائزين 9 كان فائز عماني واحد، في الموسم الثاني عدد الفائزين أو عدد الجوائز كان 36 جائزة، عدد الفائزين من عمان كان 12 فائز. في الموسم العام الماضي يمكن ربما انخفضنا قليلا في عدد الفائزين، ولكن حافظنا على مستوى جيد حيث بلغ عدد المشاركين أو الفائزين 5 فائزين في مختلف المسارات، سواء الكتابة الإبداعية أو الصورة الفوتوغرافية أو الكتابة أو الرسمة أو أيضا حتى صناعة الفيديو. في هذا العام أيضا حصة سلطنة عمان جيدة في عدد الفائزين مقارنة ب يعني دول الخليج العربي، والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب. أيضا يعني الحفل الختامي سيكون قريب، تم تحديده في 30 أغسطس من هذا العام 2026، سيتم هناك الإعلان عن الفائزين والمراكز التي حصدوها. بالنسبة للفئات أو المستهدفة في هذه الجائزة، تم تخصيص فئة لطلاب المدارس يتنافسوا على المراكز الأولى لكل مسار من المسارات التي ذكرناها. أيضا هناك فئة طلاب الكليات والجامعات، وهناك فئة الأفراد والتي تمثل مختلف أفراد المجتمع بغض النظر لمستوياتهم العمرية. هذا التصنيف الهدف منه تعزيز التنافسية ومراعاة الفئات العمرية، وأيضا تخصيص حصة جيدة لطلاب الكليات وطلاب المدارس وللأفراد، حيث نضمن مشاركة أكبر. ونتوقع أيضا أن هذه الجائزة تتطور في المستقبل لما لها من أثر طيب في المخرجات وفي تفاعل المجتمع وفي عدد المشاركين.
3: نعم، جميل. طيب، في ظل انتشار التسوق الإلكتروني والإعلانات والمؤثرين، كيف من الممكن أن نحمي أبنائنا من ثقافة الاستهلاك والشراء العشوائي من خلال تعزيز مفهوم البيئة الاستثمارية لديهم؟
4: طبعا أشرنا في السابق وتحدثنا عن أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية لديهم، وأكدنا على هذه النقطة، وأكدنا على المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أذهانهم. لكن أريد أن نتحدث هنا عن نقطة جدا مهمة تتمثل في أن ربط المستثمر بحس التوجه نحو الاستثمار من خلال دعوته لأن يكون لديه رقم مستثمر. هذا الرقم يساعده للدخول في الاستثمار عن طريق الاستثمار غير المباشر، عن طريق الأوراق المالية المتاحة في مثلا على سبيل المثال في بورصة مسقط، هناك في فرص استثمارية تتناسب مع ثقافة المجتمع، وأيضا تحفز الأبناء وتشعرهم بأن أموالهم تنمو. يعني على سبيل المثال، يعني لماذا لا يكون للطفل محفظة استثمارية تدار عبر شركة متخصصة في هذا الجانب، وهي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. مثلا في عمان هناك شركات مرخصة لتقديم هذا النشاط ويبلغ عددها 12 شركة. هذه الشركات تقوم بإدارة أموال هؤلاء الأطفال وربط هذا الطفل بهذه المحفظة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة يعني اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لأهداف الطفل الاستثمارية، طبعا أيضا بمشاركة ولي الأمر. بإمكان يعني بمساعدة ولي الأمر يمكن الشركة أن تدير لك هذه المحفظة الاستثمارية بطريقتين. الطريقة أنك تترك لها أهداف عامة تريد أن تحققها وتضع لها الإطار العام لأهدافك الاستثمارية، وهي تقوم باختيار الشركات المناسبة لتحقيق العائد المرجو، أو تقوم بتحديد بنفسك بالتعاون مع بربط الطفل بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية الموجودة في البورصة من خلال اختيار الشركات المناسبة. قد تكون هناك في حاجة مثلا إلى نوع من الوعي في هذا الجانب، نقول للمجتمع أن البرامج التدريبية المتخصصة في هذا الجانب متاحة سواء لولي الأمر وأيضا للطالب الذي توجه نحو هذا التوجه. هذا خيار من الخيارات، وهذه أيضا ما نؤكد أيضا بأن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان منظمة، وأعني هنا أيضا بصفتنا معنيين في هيئة الأوراق المالية أو هيئة الخدمات المالية، أعني الاستثمار في الأوراق المالية كوننا جهة معنية بهذا الجانب. هناك شركات بالإضافة إلى تقديمها إلى إدارة المحافظ، نفس الشركات تقدم نشاط آخر تساعد ولي الأمر والطفل على الحصول على الاستشارات المالية التي المناسبة، وهي جهات متخصصة في هذا الجانب ومرخصة، وهو ما يجعلنا كمجتمع نبتعد أكثر، نبتعد عن الجهات غير المرخصة أو عن الوسائل التي تحاول الاحتيال علينا ككبار وعلينا أيضا كأبناء أو كطلاب مدارس. فالآن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإغرائية هي التي يعني سهلت عمليات الاحتيال. هناك خيارات أخرى منظمة وآمنة للأبناء تبني لديهم حس الاستثمار، وتبني لهم قبل حس الاستثمار الحاجة إلى الادخار وتنمية المال.
0: ممتاز، إذن المستقبل يبشر بالخير أستاذ ماجد.
4: المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك وعي مالي، وما دام هناك تعلم مستمر، وما دام هناك بحث عن الفرص الآمنة والابتعاد عن يعني الفرص أو الوعود الغير آمنة.
0: نعم.
4: المستقبل يبشر بالخير إذا عودنا أبنائنا على تخطيط مالي سليم، إنفاق وفق الادخار أو وفق الدخل. المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك إشراك للطفل في متطلبات الحياة بمنهجية تربوية سليمة، التعلم المستمر. كل هذه المفاهيم ستقودنا إلى مجتمع واعي ماليا، بعيد عن التحديات، بعيد عن السلوكيات الضارة في المستقبل.
0: إذن أستاذ ماجد، الاستثمار ليس ترفيه وإنما حاجة في هذا الزمن، يعني وفي هذا الوقت حاجة مهمة، ثقافة مهمة ممكن ننقلها يعني من الأسرة للأبناء بطريقة مثل ما قلت بسيطة واضحة واقعية
4: عملية
0: أيضا،
3: ولازم يبدأها نعم. الوالدين عشان تنتقل إلى الأبناء.
0: نعم. مرت علي مرة مقولة أن الأثرياء مش هم الأشخاص اللي يقولوا خلونا ننفق يعني ونعيش اليوم بيومنا، لا، الثراء لا يتحقق بهذه الطريقة. الثراء أتوقع يجب أن يتحقق، ونستنتج من كلامك أن بالتخطيط الواعي، بالادخار الواعي، وبالإنفاق حسب الحاجة.
4: بالتأكيد المستقبل الواعد يبنى بهذه المفاهيم التي أشرت إليها، بالحس بالمسؤولية. كل ريال يتم ادخاره اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارا، وكل قرار مالي واعي في عمر مبكر هو استثمار في نجاح الطالب وحياته المستقبلية.
0: جميل، خالص الشكر والتقدير لك أستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. وأكيد اليوم من خلال هذا الحديث الشيق الثري نستنتج بأن الحياة أو الوعي بالحياة المالية المتزنة هي ليست رفاهية بل أسلوب حياة.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأكد على كلامك أيضا من قصة سيدنا يوسف وكخاتمة لهذا الحديث، أن نتعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن النجاح المالي لا يبنى على فقط يعني التركيز على الاحتفاظ بالمال أو إدارة المال، وإنما يدار على التخطيط المالي وعلى اتخاذ القرارات بناء الاستثمارية والمالية بناء على المعرفة والحس والمسؤولية.
0: جميل، شكرا لك.
3: خلاص الشكر والتقدير لك، ونتمنى فعلا أن هذه الثقافة تتعزز ويكون هذا اللقاء إن شاء الله إلى أثر بإذن الله.
4: شكرا لكم وجزاكم الله خير على تعاونكم، ونحن نكمل بعض في النهاية.
0: شكرا لك.
5: أسلوب حياة.

0: مثل كل عام وفي كل إجازة صيفية قد يقف الأهل محتارين كيف ممكن يستثمروا هذه الإجازة الاستثمار الأمثل، ويحاولوا يبعدوا أبنائهم عن شاشات الهاتف والأجهزة الإلكترونية.
1: نعم فاطمة،
0: والناجحة. وعلى سبيل المثال اليوم سنسلط الضوء على هذا النشاط الذي أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال استضافة

0: قلب ونركز عليهم من الصفر إلى أن نصل معهم إلى مرحلة متكاملة من خلال طبعا اليوم الأول نقدم لهم نبذة شاملة عن المعرض الدائم للوثائق والمحفظات الوطنية وعن ذاكرة عمان الوثائقية العريقة حقيقة، بحيث أنه يكون عندهم معلومات عن عمان، وأيضا نوصل رسالة للطالب أنه أنت يا طالب اليوم جاي تتعرف مثلا على تاريخ عمان شيء قديم، ولكن ترى أيضا أنت عندك وثيقة، على اعتبار أن كل ما يحتوي على معلومات يعتبر وثيقة. لما نعطي أمثلة أن أنت البطاقة الشخصية هذه تستخدمها فيها معلومات، أو الشهادة الدراسية، وحتى لما تطلب بدل فاقد يتم إصدارها. فبالتالي يتم توعيتهم في اليوم الأول عن أهمية الوثائق وجانب التوثيق. بعد ذلك نعلمهم أسلوب الإرشاد الوثائقي، كيفية طبعا أنه يشرحوا في المعارض أو المتاحف بشكل عام، وهي شيء الأساليب اللي مستخدمة في الإرشاد المتحفي عبر عدة طبعا محاور حاضرة من خلال هذا البرنامج التدريبي. كذلك نعودهم على الظهور أمام المسرح أو الجمهور أو الكاميرا من خلال طبعا جانب الإلقاء والخطابة. بعد كذا طبعا هذول الطلاب كأنهم موظفين معنا، يكونوا لمدة 5 أيام، يعني من الصباح إلى الظهر هم يكونوا موجودين معنا، فراح يخوضوا تجربة لاحقا على اعتبار اليوم اللي قبل الأخير، أنه يجيوا مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي صغار من نفس أعمارهم، مشاهير معروفين، وهم يشرحوا لهم عن مقتنيات المعرض حتى يعيشوا التجربة بعد ما تعلموا عدة أيام. ولكن المميز في هذا البرنامج أنه هناك جلسات حوارية مع طلبة من المدارس متفوقين في عدة مجالات، على سبيل المثال من حفظة طبعا كتاب الله القرآن الكريم، نستضيف طالبات كيف قدروا يحفظوا القرآن الكريم هم أعمارهم صغيرة، نستضيف طلبة متميزين في الحصاد العلمي الأول على المدرسة أو على السلطنة حتى يكونوا لهم مثل ما تقولي قدوة لهذا أولاء بقية الطلبة، نستضيف طلبة والطالبات التقوا بحضرة صاحب الجلالة أو السيدة الجليلة خلال زيارتهم للمدارس في العام الدراسي الحالي وكيف عاشوا هذه التجربة، نستضيف طلبة متميزين في طبعا جانب الابتكار العلمي أيضا كيف قدروا يحصلوا إنجازات دولية، نستهدف أسماء معينة كان لهم دور في العام الدراسي الحالي. أيضا لدينا طبعا من المشاريع المميزة جدا اللي نشوفها اللي هي الشركات الطلابية الناشئة في إنجاز عمان، مسابقة إنجاز عمان، هناك شركات طلابية في المدارس يتم استضافة شركات طلابية أيضا ناجحة أمام هؤلاء الطلبة. بالتالي كل هذه النقاط اللي ذكرتها وكل هذه الحوافز للطلبة تجعل الطالب بعد خروجه من هذا البرنامج قادر على طبعا مواجهة الجمهور والكاميرا، وأيضا لديه ثقافة عامة عن سلطنة عمان وعن تاريخها الوثائقي، وأيضا من خلال خبرة الموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات الوطنية نركز على الثقافة والهوية الوطنية أيضا من خلال أحد الورش الحاضرة على دور العلاقات العامة. ولكن دائما نستخدم الأسلوب البسيط ونركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري من خلال هذه الورش وهذا البرنامج اللي حاضر معنا. وهذا بشكل عام تقريبا خلاصة للبرنامج اللي ممكن يمتد حوالي 30 ساعة في 5 أيام عمل.
1: أيضا أستاذ عمار، لو نركز على موضوع الوثيقة التاريخية، يعني هل تشعر أنها يعني موضوع سهل أن الجيل هذا يستوعبه أو يفهم أهميته، خاصة في ظل طبعا اهتمام جيل اليوم بالثورة الرقمية؟ وكيف ممكن تقرب أو نجحت الهيئة في تقريب أهمية الوثائق التاريخية لهذا الجيل؟
0: هو بأمانة طلبة المدارس وحتى طلبة الجامعات والكليات محظوظين جدا من خلال طبعا المناشط والفعاليات اللي تنظمها هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية. احنا ننظم فعاليتين سنويتين ثابتين نستهدف فيها طبعا هذه الأجيال من خلال المرشد الوثائقي الصغير، من خلال الأسبوع الثقافي الطلابي. فعبر مثلا المرشد الوثائقي الصغير احنا نحاول نوصل المعلومة للطالب عن طبعا تاريخ عمان الوثائقي بالأمور الرقمية بشكل أكبر، يعني على سبيل المثال عندنا شاشات إلكترونية موجودة في المعرض الوثائقي الدائم تسهل على الطالب وتخليه يتحفز أنه هو يتعرف على الوثائق، لأن الجميع يعرف أن طبعا الوثائق القديمة خطوطها صعبة في القراءة أو ربما تكون الورقة قديمة. فإحنا من خلال الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة معنا عندنا كذا مثل الزوم يقرب الوثيقة، بالتالي يساعد هذا الطالب أو الطالبة المشاركة على قراءة الوثيقة بشكل أبسط. أيضا نعرض لهم رسومات لأمة وسلاطين عمان في عهد الدولة البوسعيدية من 1744 ميلادي، لما هو يشوف رسمة لسلطان مثلا تركي بن سعيد، أو يشوف رسمة لمؤسس الدولة البوسعيدية، أو يشوف رسمة مثلا لأول سلطان حكم عاصمتين مسقط وزنجبار، كذا يكون عنده حماس أكثر.

0: وعنده ايضا رغبه اكثر انه هو يتعرف على وثائق عمان، لانه دائما نعرف طلبه المدارس يركزوا على الامور الرقميه، يحبوا يشوفوا امور رقميه اكثر من ما تكون هي امور نظريه. ايضا من خلال المسابقات الثقافيه اللي نعملها في الاسبوع الثقافي الطلابي، عندنا مسابقات ثقافيه نعملها بشكل الكتروني عبر شاشات متاحه معنا، نخلي فيها الطالب يتفاعل اكثر. فنحن نحاول دائما نبسط المعلومه للطالب عن طريق الجانب الرقمي والامور الرقميه، بحيث انه هو يكون عنده حافز اكثر للتعرف على الوثائق. وهذا اللي لمسناه من خلال النسخ السابقة والنسخ الحالية، يعني النسخ من البرنامج بالنفس في الأعوام السابقة وهذا العام.
1: نعم. طيب، إلى أي مدى يسهم برنامج المرشد الوثائقي الصغير في ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز شعور الطلبة بالانتماء والاعتزاز بتاريخ عمان وأرثها الحضاري؟
0: هو للأمانة يعني مجرد ما يدخل الطالب هنا في اليوم الأول عندنا، اللحظة في نهاية اليوم تغير نظرته بشكل كبير عن مجال الاهتمام بتاريخ بلده وبالوثائق التاريخية لسلطنة عمان أو حتى المحفوظات. على اعتبار يعني على سبيل المثال لدينا مثلا في المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية، طبعا هناك رسمة تعود لحصاب انصلت في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، تعود إلى الألفة الثالثة قبل الميلاد. لدينا حصى أو حجر يعني تم قصه من طبعا يعود هنا إلى 1000 عام قبل الميلاد من ولاية بوشهر، أيضا عليه نقش لفارسين. فبالتالي الطالب هذا لما يشوف أشياء قديمة جدا فيها أثر في بلده في سلطنة عمان أكيد يترسخ بالنسبة له عن أهمية هذا الجانب. وإحنا لمسنا هذا الأمر بالنسبة للطلبة المشاركين. أيضا على سبيل المثال هناك الصحف أول ما ظهرت في أوروبا، الجرائد طبعا حتى حدثت عن عمان وعن أمة وسلاطين عمان ودولة اليعاربة. فيشوف الطالب أيضا أخبار صحفية عن بلده، وإحنا نخبرهم في شيء اسمها وثائق خاصة. فمن خلال الوثائق الخاصة هو العامل الأساسي اللي نحن نحاول منه أن نخلي الطالب أيضا يترسخ بالنسبة له عن أهمية الوثائق، لأن الوثائق الخاصة تتكلم عن مواطنين قبائل. يعني تخيلي أحد الطلبة يجي يشوف في رسالة لجده قبل مثلا 150 سنة لأحد السلاطين يشكره أو يخاطبه في موضوع معين. مثلا نحن الآن الجيل الحالي عندنا شهادة تطعيم كورونا، هم يشوفوا هنا في المعرض لدينا قبل 110 سنوات تقريبا شهادة تطعيم مرض الجذري وهكذا. فبالتالي الطالب لما يلاحظ أنه في وثائق تحفظ على مدار هذه السنوات 100 سنة 400 سنة 1000 سنة، يقول أيضا أنا أريد بكرة يكون لي وثيقة موجودة الناس تتكلم عني. يعني مثلا بلغهم نحن أكيد لما أنت تطلع الأول على مستوى العام الدراسي وثيقتك ما راح يعني مثل ما يتم تلافها، راح تبقى ذكرى خالدة.
1: نعم.
0: فلان بن فلان الفلاني هو الأول في العام الدراسي على مستوى المدرسة، أو فلانة الفلانية حصلت على الحصاد العلمي مركز عالمي. فبالتالي من خلال هذه الطرق ومن خلال طبعا هذه التقسيمات يتم تحفيز الطلاب على أنهم يكون عندهم وعي تام في جانب تاريخ عمان الوثائقي.
1: بما أنها النسخة السادسة أستاذ عمار، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لأولياء الأمور إذا ممكن يستثمروا أيضا الإجازة الصيفية في إشراك يعني أبنائهم في مثل هذه البرامج الهادفة أو حتى البرامج اللي يعني تطلقها المؤسسات أيضا الأخرى، وأهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت والاستغلال أو استثمار وقت الفراغ بشكل أمثل؟
0: للأمانة يعني سلطنة عمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تبذل جهد كبير جدا في أنه يكون عندها كثير من الأنشطة والفعاليات، لا سيما في فصل طبعا الصيف على اعتبار أن هناك إجازة. نلاحظ في فترة الصيف دائما وأبدا بشكل ثابت عندنا برنامج المرشد الوثائقي الصغير، وعندنا أيضا بعد المرشد الوثائقي الصغير مباشرة هناك معرض وثائقي في محافظة ظفار على اعتبار أنه هناك خريف ظفار. فننصح جميع أولياء الأمور أن طبعا أول ما يسمعوا عن معرض وثائقي أو فعالية تخص عن تاريخ عمان الوثائقي يحضروا ويشاركوا معنا، سواء كزيارة للمعارض أو الورش أو البرامج التدريبية، لأن في النهاية نحن ننقلهم رسالة وطنية وننقلهم أيضا تاريخ عمان الوثائقي من خلال الجهود اللي قدموها موظفين الهيئة بكافة مسؤولية تحت طبعا رئاسة سعادة الدكتور حمد الضوياني. واليوم احنا في عمان عندنا مشروع كبير جدا قادم اللي هو مجمع طبعا السيد طارق بن تيمور الثقافي، اللي راح يجمع جميع المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان وجاهز بنسبة أكثر من 53%. بالتالي جميع أولياء الأمور هم شركاء مع الهيئة، ونتمنى منهم استثمار دائما الإجازات الصيفية للطلبة بإشراكهم في برامج معنية بالوثائق والمحفوظات. وإحنا حقيقة شكر خاص لكم بالإذاعة، دائما ما يكون لكم تسليط ضوء على هذا الجانب، وسعداء بالتواجد معكم.
1: نعم، واجبنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك عمار بن شبر الموسوي، أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
3: أسلوب حياة.
2: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم باقة من المواضيع المتنوعة، وكونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: ليست الرفاهية دائما فيما نملك، بل فيما نشعر، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة.
2: حتى نلتقي لكم خالص الود، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: ومعكم في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ثورة الموتى.
2: أروين شو.

0: في عام 1935 أعلن اتحاد المسرح الجديد في الولايات الأمريكية عن مسابقة للتأليف المسرحي، وبعد أسبوعين من انتهاء موعد المسابقة تلقى الاتحاد مسرحية من فصل واحد وتدور حول 6 قتلى من الجنود في الحرب القادمة يرفضون الموافقة على دفنهم، وكان عنوان المسرحية ثورة الموتى. ولم تفز المسرحية بأي جائزة لوصولها متأخرة، لكنها استطاعت أن تؤثر في لجنة التحكيم فقررت نشرها في مجلة المسرح الجديد. وما إن نشرت المسرحية حتى أصبح اسم مؤلفها أوروين شو على كل لسان، وأصبح مشهورا في عالم المسرح والأدب.
1: يلخص أوروين شو حياته بأنه ولد في نيويورك عام 1913، تعلم في مدارسها العامة في بروكلين وحصل منها على الليسانس، وكان يحرر في جريدة الكلية، كما كتب للكلية بعض المسرحيات. وحين تخرج من الجامعة صار يكتب تمثيليات ومسلسلات للإذاعة، وكتب مسرحيته ثورة الموتى أثناء عمله في الإذاعة، كما كتب قصصا سينمائية لهوليود، وكتب كذلك عددا من المسرحيات مثل القوم الكرماء والمدينة الهادئة، كما كان يكتب القصص والروايات، ومنها الأسود الصغيرة والشحاذ وخمسة عقود. توفي أوروين شو عام 1984.
0: اختيرت مسرحية ثورة الموتى ضمن أفضل 20 مسرحية في المسرح الأمريكي الحديث، وقد قدمت مرات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الوطن العربي، وما تزال تقدم كصرخة احتجاج على الحروب ومعاناة البشر فيها.
1: تدور أحداث المسرحية في مستهل العام الثاني للحرب التي كانت متوقعة أنذاك، وقد كتب الكاتب في جريدة نيويورك تايمز: هذه أول مسرحية يكتبها شاب لا يريد أن يقتل، ويؤمن بأن هناك عدداً كبيراً من الشباب يشاركونه في نفس الرغبة، لأنه سيأتي يوم قريب يطلب فيه من هؤلاء الشباب أن يقامروا بحياتهم في قتال محفوف بالمخاطر، وسينتهي هؤلاء الشباب بأن تقضي على أعمارهم الغضة أجهزة الحرب الضخمة التي أعدت إعداداً ممتازاً للتدمير والموت.
0: شخصيات المسرحية:
1: الجندي دريسكول جثة،
0: الجندي مورجان جثة،
1: الجندي ليفي جثة،
0: الجندي وبستر جثة،
1: الجندي شيبلينغ جثة،
0: الجندي الدين جثة،
1: جون بيرك زوجة ليفي،
0: بيث زوجة شيبلينغ،
1: مارتا زوجة وبستر،
0: جوليا زوجة مورجان،
1: كاترين أخت دريسكول،
0: إليزابيث دين أم الجندي دين،
1: الرقيب مسؤول عن فرقة الدفن،
0: الكابتن رئيس وحدة عسكرية،
1: جنرال واحد وجنرال اثنان وجنرال ثلاثة،
0: جندي واحد وجندي اثنان وجندي ثلاثة، مجموعة حفر القبور والدفن. المكان ميدان معركة قد هدأ فيه القتال، في الساحة خندق قد أصيب بعشرات القذائف، ويبدو ذلك من خلال أكياس الرمل المتناثرة على أطراف الخندق وأكوام أحجار وتراب هنا وهناك. فرقة الدفن المكونة من 3 جنود حفارين تقوم بحفر قبر جماعي كبير يتسع ل6 جثث نراها مكومة في طرف الميدان ملفوفة بقماش. يتوقف جندي واحد عن الحفر:
2: يا حضرة الرقيب، إن رائحة الجثث كريهة جدا، فلنسرع بدفنها.
3: قل لي يا ذكي، أية رائحة ستظنها تنبعث من هذه الجثث بعد أن تركت يومين في هذا العراء؟
4: حفر حفر حفر، يا لها من حرب لعينة، إما نحفر الخنادق أو نحفر القبور.
5: من منكم معه سيجارة؟ هذه الحرب ستقودني إلى الجنون أو شرب المخدرات.
4: وحين نتوقف عن الحفر نهرش أجسادنا بسبب هذه البراغيث اللعينة.
2: ومن أجل هذه البراغيث التي لا تشبع من الدماء تقوم الحروب، ينبغي دائما أن نفكر في إطعامها.
5: أرجوكم، أريد سيجارة، أنا مستعد أن أقايض على بندقيتي مقابل سيجارة.
3: ما بكم؟ هيا أسرعوا. أيها الجندي، ارفع هذا التراب من هنا، لست في إجازة. هيا أسرعوا. أكاد أتجمد من البرد، لم أعد أشعر بقدمي.
2: لم أخذ هذه الحرب لأكون حفارا للقبور ودافنا للموتى،
3: قل هذا الكلام لسيادة الكابتن.
6: أصبح القبر عميقا يا حضرة الرقيب.
3: تابعوا الحفر.
4: هل تريد أن نحفر حتى نصل إلى جهنم؟
3: من حق الميت أن يدفن على 6 أقدام. يجب علينا احترام الأموات.
4: حين يأتي دوري في الدفن لا أريد أن أوضع في هذا العمق الكبير.
3: استمروا في الحفر، لن أمضي الليل هنا.
2: هذا يكفي، هيا ندفنهم فيرتاحوا ونرتاح.
5: لقد تورمت يداي من الحفر، وهل يغير العمق شيئا؟
4: بعد قليل ستنقلب هذه القبور رأسا على عقب حين تنشط مدفعية الأعداء وتبدأ بقصف هذا المكان.
3: حسنا حسنا، يبدو أنكم متعجلون للدفن. هيا احملوا الجثث بعناية وضعوها في الحفرة، رتبوهم حسب الأحرف الأبجدية، هكذا أمر الجنرال الأول.
4: انظروا إلى هذه الجثة، إنها لفتى صغير السن، إنني أعرفه، كان فتى طيبا وكان ينظم الشعر أحيانا.
2: ادفنوه، رائحته لا تحتمل.
3: حاضر سيدي حاضر، لا تدفنوهم.
4: ها؟ ما الذي حدث؟
3: انتظروا حتى حضور القساوسة للصلاة عليهم، هكذا جاءت الأوامر.
2: يبدو أنني لن أنام هذه الليلة.

0: ويحضر الكهنة ويطلب منهم جنود الحفر الإسراع في الصلاة، فهم متعبون، لكن الكهنة يصرون على إطالة الصلاة، كما يختلفون فيما بينهم لأن كل واحد منهم يريد الصلاة فقط على الجنود الذين يتبعون طائفته، فالأمور مختلطة في هذه الجثث، وهم ينتظرون كاهناً ثالثاً، وبعد جدال وصراع يقوم الكهنة بتلاوة الصلاة والأدعية، لكن حين يبدأ الدفن يسمع أحد الجنود فجأة صوتاً يصدر من أحد الموتى.
1: لقد سمعت آهة.
2: اسكت أيها الجندي.
1: أقسم بأني سمعت آهة تصدر من هذه الجثث.
2: أنت تتوهم.
1: الصوت ينبعث من هنا. اصمتوا اصمتوا أرجوكم.
3: ويرتفع رأس من القبر ببطء، ثم يقف الرجل الميت شيئا فشيئا وظهره للجمهور، ويمرر يديه على عينيه، يشهق الجميع مذعورين، ثم يتوالى وقوف الجثث وظهورها إلى المتفرجين. يصرخ الرقيب فزعا في الجثث الواقفة:
2: ماذا تريدون؟
4: لا تدفنونا.
5: دعونا نخرج من هنا بحق الله.
2: أبقوا حيث أنتم وإلا أطلقت النار.
5: لا نريد أن ندفن.
2: سأنادي سيادة الكابتن. سيدي الكابتن. أين ذهب الكابتن بحق الله؟
4: لا تذهبوا أرجوكم.
5: ابقوا معنا.
1: نريد أن نسمع صوت الأحياء وهم يتحدثون.
4: لا تخافوا منا.
5: إننا لا نختلف عنكم سوى أننا أموات.
4: هذا هو كل الفرق.
1: كيف تخافون من ستة أموات وقد كانوا بالأمس بينكم وأكلتم معهم وقاتلتم وتحدثتم وحلمتم؟
5: نحن لا نختلف عنكم سوى أن قطعة رصاصة صغيرة أو شظية قد استقرت في أجسادنا.
1: ربما غدا أو بعد غد ستأخذون أنتم أيضا نصيبكم من هذا الرصاص أو تلك الشظايا.
4: قد عاد الرقيب مع سيادة الكابتن.
2: لست مخمورا يا سيدي ولا مخبولا، أقسم لك. لقد قاموا جميعا وتحدثوا إلينا. انظر بنفسك.
6: نعم إنني أراهم. كنت أتوقع حدوث ذلك في أحد الأيام. أمام هذا العدد الضخم من القتلى كل يوم. أسوأ ما في الأمر أنه حدث في فرقتي.

0: ويذهب الكابتن إلى غرفة القيادة العليا ويخبر الجنرالات قادة الحرب بما حدث معهم، ولكنهم يشككون بكلامه ويسخرون.
1: أنا واثق أنك تخترع هذه القصة لتسليتنا، أليس كذلك يا كابتن؟
2: لا يا سيدي الجنرال، أقسم لكم لا.
3: هل لديك إثبات على ما تقول؟
2: نعم يا سيدي، جنود فرقة الدفن والرقيب المشرف عليهم.
4: عليك أن تعلم يا كابتن أنه أثناء الحرب كثيرا ما يرى الرجال أشياء غريبة، هذا أمر طبيعي.
1: هل شربت شيئا من الخمر يا كابتن؟
2: في الحقيقة كنت قلقا وشربت قليلا.
4: القصة صارت واضحة، شربت قليلا من الخمر كما تقول، ثم ذهبت لتتفقد عملية الحفر لأبطالنا الميامين، وكان الهواء باردا في ساحة الميدان الذي انتصرنا فيه بعد معركة مريرة، فماذا تنتظر أن تراها؟ بعد خمرة وليلة باردة وميدان معركة ونشوة بالنص.
2: أخبرتكم بما رأيته تماما.
3: لقد عفونا عنك لشربك الخمرة أثناء الواجب.
4: شرب الخمرة شيء طبيعي أثناء الحرب.
1: لن نحاسبك على ما رأيت، هيا اذهب إلى عملك وانسى أمر هذه الأشباح.
2: إنهم ليسوا أشباحا، نعم إنهم ليسوا أشباحا يا سيدي، إنهم رجال قتلوا منذ يومين ويقفون الآن في قبورهم وينتظرون.
4: أيها الكابتن، أنت تثير أعصابنا.
2: أنا آسف، ولكن لست أدري ماذا ستفعلون معه.
4: قد يحدث هذا الأمر، فكثيرا ما يدفن الرجل على أساس أنه ميت وإذا به يفيق بعد غيبوبة. أخرجهم من القبر وأرسلهم إلى المشفى بسرعة.
2: إنهم موتى يا سيدي، والمستشفيات ليست لهم. ما زلت أسأل، ماذا ستفعلون معهم؟
5: أما زلت تردد هذه العبارة؟ ماذا ستفعلون معهم؟
3: خذ معك طبيبا ليفحصهم، فإن كانوا أحياء أرسلهم إلى المشفى، وإن كانوا أموات فادفنوهم. الأمر كما ترى في غاية البساطة.
4: خذ معك كاتب تقارير طبية أيضا، وشاهدين يشهدان على تقرير الطبيب.
1: لا نريد أن نسمع عن هذه المسألة بعد الآن، هيا انصرف.

0: ويذهب الكابتن ومعه الطبيب وكاتب التقارير وشاهدان لفحص الجثث. وبعد أن يقوم الطبيب بفحص الجثة الأولى يملي على كاتب التقارير:
1: اكتب. الجثة رقم 1 تمزق في الأحشاء، ميت منذ 48 ساعة.
2: حسن، الجثة رقم 1 تمزق في الأحشاء، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 2 رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 2 رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 3 عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 3 عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم 4 تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة.
2: الجثة رقم 4 تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة. أيها الشاهدان، وقع هنا.
3: أنت يا دكتور تؤكد في تقاريرك أنهم ميتون.
1: نعم يا سيدي.
3: إذن لما كل هذه الضجة؟ ادفنوهم ولننتهي من هذه المهزلة.
4: أخشى أن يكون هذا صعبا يا سيدي.
3: لماذا؟
4: إنهم واقفون في قبورهم وهم يرفضون الدفن. اسأل الطبيب.
1: هذا صحيح يا سيدي.
5: لا أريد أن تنتشر هذه الأخبار بين الجنود، لأن هذا سيؤثر على معنوياتهم تأثيرا سيئا.
3: فلوهم ولا تضيعوا أوقاتنا أكثر من ذلك.
4: أخشى أن أكون مضطرا إلى الامتناع عن دفنهم يا سيدي.
5: هذا عصيان الأوامر يا كابتن.
4: أنا آسف، هذا الأمر ليس في حدود أعمال العسكرية. لا يمكنني أن أدفن رجالا رغما عنهم، قد ينتشر الخبر.
6: الكابتن معه حق، قد يصل الأمر للسلطات العليا وربما إلى الكونغرس، والله وحده يعلم أي قرار خطير سيصدر في هذا الشأن.
3: ماذا تقترح إذن أن نفعل أيها الكابتن؟
4: أوقف الحرب.
3: ما هذا الكلام الفارغ الذي تقول؟
5: لا يجوز العبث بمعنويات الجنود المرتفعة الآن.
4: لدي اقتراح.
3: ما هو؟
4: اقترح أن تذهبوا بأنفسكم إلى المقبرة وتحاولوا إقناعهم بقبول الدفن، ربما تستطيعون، فأنتم جنرالات.
5: يجب أن لا يعلم أحد بذلك.
3: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة.
5: ماذا سيقول الناس إذا عرفوا أننا عاجزون عن دفن موتانا؟
6: لم يعلموننا مثل هذه الأمور في الكلية الحربية.

0: ويذهب الجنرالات الثلاثة مع الكابتن نحو حفرة الدفن، ونرى الجثث ما زالت واقفة وهي صامتة وظهورها للجمهور، ويقف جنود الدفن قربهم.
1: أنتم أموات، أموات، ألا تفهمون؟ وليس من المعقول أن تبقوا واقفين، سأثبت لكم ذلك. ها هي التقارير الطبية الموقعة من الطبيب وشاهدين حياديين. أنتم أموات، أموات، هلا تفهمون؟
2: اسمحوا لي أن أتلو عليهم أسماءهم، فربما غفلوا عنها وظنوا أنفسهم أناسا آخرين. النفر دريسكول، النفر ليفي، النفر وبستر، النفر شيلينغ، النفر مورغان، النفر دين.
3: هل سمعتم أسماءكم وتأكدتم؟
1: بصفة القائد الأعلى لهذه الفرقة فإني أمركم بالرقاد في قبوركم.
4: وتبقى الجثث الواقفة الصامتة، ويصاب الجنرالات باليأس والإحباط فيغادرون المكان وقد نووا على أمر ما فيما بينهم، كما يلحون على الكابتن أن يقنعهم بالدفن بوسائله، فقد كان في حياته المدنية أستاذا للفلسفة ولعله يستطيع إقناعهم. لكن الجثث تبقى صامتة، وبعد أن ينهي حديثه:
5: لقد باعونا.
6: ماذا تعني بهذه العبارة؟
5: باعونا ب25 مترا من هذا الطين القذر.
2: حياة إنسان كاملة مقابل هذه الأمتار.
6: كان يجب الاستيلاء على هذا التل، كانت تلك أوامر الجنرالات، ولا تنفذ الأوامر إلا بأغلى الأثمان.
1: لقد سقطت بعد الخطوات الأولى من خروجي من الخندق،
7: أما أنا فقد بلغت الأسلاك الشائكة وتعلقت بها متى، ولكن طلقات رشاش الأعداء انهالت على رأسي وصدري.
2: أما أنا فقد أصابتني شظية وسكب الدم كله على الوحل.
5: سل أحد هؤلاء الجنرالات هل يرضى أن يموت وهو في العشرين؟
6: لقد قتل رجال كثيرون قبلكم.
8: هذا صحيح، لقد مات الكثير.
6: هذه سنة الحياة، لقد مات رجال كثيرون في سبيل فرعون وقيصر وكسرى والإسكندر، وماتوا جميعا ومعهم جراحهم، فلماذا ترفضون أنتم الدفن؟
8: يجب على هؤلاء الرجال الذين يموتون من أجل كسرى وقيصر وفرعون أن يستيقظوا في النهاية ويعلموا أن موتهم كان بلا معنى.
6: الأرض مكان كريه، وحين تتخلصون من الحياة فإنكم تتخلصون من الهموم الكثيرة والغش والخداع والبؤس والفقر والشقاء. صدقوني،
8: إذا أردنا مغادرة الحياة فمن أبسط الحقوق أن نغادرها بإرادتنا، لا أن ندفع إلى ذلك رغما عنا.
3: لقد قذف بنا الجنرالات إلى الجحيم ثم سدوا الأبواب.
0: ويقرر الجنرالات طلب مثول أقارب الموتى من زوجات وأخوات وأمهات كي يقنعن الجنود بالدفن. وتذهب السيدة بيث زوجة الجندي شيلينغ لمقابلة زوجها وإقناعه بالدفن، ويجري بينهما الحديث التالي:
9: هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
7: كيف حال الطفل؟
9: بخير، إنه يتكلم الآن.
7: كيف حال الحقل؟
9: كان محصول الشعير وافرا هذا العام. هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
7: من الذي جمع المحصول؟
9: شميدت وأولاده، وقد استغرق ذلك أسبوعين.
7: حين يكبر الطفل بذلي جهدا في تعليمه وتنمية عقله. ما لون شعره؟
9: أشقر مثلك.
7: كم أتوق لرؤيته ورؤية البيت والأرض.
9: يقولون إنك ميت يا شيلينغ.
7: لقد مت فعلا.
9: كيف يجري هذا الأمر إذن؟
7: لا أدري، ربما أصبح عددنا تحت الأرض أكثر من اللازم، ولم تعد الأرض تحتمل المزيد.
9: طلبوا مني أن أقنعك بالدفن يا شيلينغ، ما الفائدة من رفضك؟
7: لا أدري، كل ما في الأمر أن عقلي يرفض الدفن.
9: كنت دائما غريب الأطوار ولم أستطع أن أفهمك.
7: هناك أشياء جميلة فوق الأرض، الأطفال، الشجر، البحيرات، الينابيع والغابات، الخيل، الطيور، الربيع، لا شيء من كل هذا تحت الأرض.
9: لكل شيء مكانه وللأموات مكانهم.
7: مكاني هنا فوق الأرض، وعملي وأحلامي فوق ظهرها. لقد خدعونا بهذه الحرب يا بيث.
9: أنت زوج طيب يا شيلينغ، من أجلي ومن أجل الطفل أرجوك اقبل الدفن.
7: عودي إلى القرية يا بيث، عودي أرجوك، من أجلي ومن أجل الطفل.

0: وتصل أيضا فتاة هي حبيبة الجندي ليفي الجثة الثانية، وتحاول أيضا إقناعه بالدفن ولكنه يرفض. ويحضرون أيضا جوليا زوجة الجندي مورغان فتخبره بأنها قد أصبحت تعيسة شقية بعد غيابه، وبأنها قد أصبحت تشرب الخمرة بإدمان، وهي تتمنى لو أنها تدفن معه.
1: وتأتي كاترين وهي شقيقة الجثة الرابعة دريسكول، وهي لم تره منذ 15 عاما، وتبدأ البحث بين الجثث وتسأل الواحدة بعد الأخرى حتى تصل إلى جثة أخيها.
0: ثم تحضر أم الجثة الخامسة الشابدين وهي مشتاقة لرؤية وجه ابنها.
2: دعني أرى وجهك يا بني.
3: ألم يخبروك بما حدث يا أمي؟
2: قال الطبيب بأن شظية قد أصابت رأسك.
3: لا تطلبي رؤية وجهي يا أمي. كيف تلقت محبوبتي أليس خبر موتي؟
2: إنها تخبر الناس بأنك كنت ستتزوجها، هل هذا صحيح يا بني؟
3: ربما كنت أراها لطيفة يا أمي.
2: في عيد ميلادك جاءت ومعها كمية كبيرة من الأزهار، وأعددت أنا كعكة كبيرة بهذه المناسبة. لقد بلغت 20 يا بني، أرجوك دعني أرى وجهك.
3: عودي إلى المنزل يا أمه، فلن يجدي البقاء هنا.
2: اسمح لهم بدفنك يا بني، لقد انتهى الأمر، وسيكون هذا الأمر هو الأفضل.
3: لم يعد هناك أسوأ ولا أفضل بالنسبة لي.
2: لقد كان وجهك وسيما كوجوه الأطفال، كم فرحت حين رأيتك وأنت تحلق ذقنك للمرة الأولى. دعني أرى وجهك.
3: ستتألمين كثيرا يا أمي، وستظلين تتألمين حتى آخر العمر.
2: لست خائفة حين أنظر إلى وجه ولدي. هل تظن أن هناك أما تخاف من رؤية وجه ابنها؟
3: أنا في 20 من عمري يا أمي، لم أجني ذنبا ولم أرى شيئا. ألبسوني زيا عسكريا ثم أرسلوني للقتال.
2: دعني أرى وجهك مرة واحدة فقط.
3: يا أمي، القنبلة قد انفجرت قريبة جدا مني. اذهبي للبيت يا أمي أرجوك.
2: لن أذهب حتى أرى وجهك.
3: حسن، سأريك وجهي يا أمي.
0: ويلتفت الشاب صغير الدين إلى أمه، فتصدر عن الأم صرخة مرعبة تكاد تهز العالم كله، وتغادر الأم. ثم تأتي زوجة الجثة السادسة وبستر، ومن خلال الحوار نعرف أن وبستر وزوجته عاشا حياة حرمان وبؤس.
1: وينتشر خبر الجنود الرافضين للحرب بين الناس في وسائل الإعلام، وينقسم المجتمع بأطيافه المختلفة بين مؤيد ومعارض لموقف الجنود القتلى الرافضين للدفن. يصاب الجنرالات بالذعر، ويكون الحل الجذري عندهم بإطلاق النار على الجثث من جديد، فيقوم الجنرال الأول بإطلاق النار من مدفع رشاش على الجثث الواقفة، ولكنها تبقى واقفة وثابتة، ثم تتحرك وتغادر الحفرة وتتجاوز الجنرالات المذهولين، ثم تتابع سيرها خارج المسرح باتجاه الحياة.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة، رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عال وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة. سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية. سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره، وتعلق تميمتها الأبدية بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده أنهار محروقة الآن ومنسية أمس ومهددة غدا. مشروع يجهل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفصل أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة، كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني وإلى الأرض فألمتني، كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد. كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص، فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب وشمسي تصغر وتتبأر ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار. الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل. الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة. الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر ملتجئا إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس الناهش والخبيث الجارف والمندس المقلد والعاري الطائشة والمهندم. الحياة في حشد الظلال، نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه بالإضافة إلى 70,000 دينار كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دون جوان كتاب شعر أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس. ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسالته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه: يا روح جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
4: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
4: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وموضوع هذه الحلقة حول تحذير الأبناء من التعصب والتحزب والتشدد. يحرص الآباء والأمهات على تربية أبنائهم على التسامح، فديننا ولله الحمد دين السماحة والإخاء والمحبة والصفاء. والتعصب بشتى صوره من الصفات الذميمة التي تخالف توجيهات شريعتنا الغراء، وهو من عادات الجاهلية. والمتعصب يتبعها الهوى، هوى النفس، ويحجب عقله وعينه عن رؤية الحق. والله تعالى حذرنا من التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعصب. فعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على